0: سلام الله على أبناء المهرة الأحرار وعلى كل أبناء الوطن في المحافظات الجنوبية والشمالية الشرقية والغربية. سلام الله على كل يمني حر. ألو.
1: خير والعافية يا أخي سناد. صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية. أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: والله أنك أنا ما قلت يحمي دنينك الله أنك أحييتنا بصوتك وأحييتنا بكلمة عندما ذكرتنا يحمي دنينك. جاء دور كلمة يحمي دنينك. دوام الله على الجيش القوات المسلحة بمختلف وحدات. سلام الله عليهم.
0: سلام الله عليهم. من معنا؟
1: معك
0: من؟
1: يا ماوي يا أخي
0: الصوت معك.
1: أنا بشارك معك خيرات. معك بوت كاست ما اسمه عفاش 67.
0: لحظة عمي السود عبد الملك السدومي. عمي عبد الملك السدومي
1: الله يحفظك. الله يحفظك. دائما نسمعكم والله ندوب نسهر معكم لأني بتيال بشارف. الله يحفظكم
0: يا ربي لك الحمد. والله والله والله
1: والله اي والله لها الحمد. هو النصر الله سبحانه وتعالى وقد كتب النصر. قال اللهم اني هذا التضوي بيبانوا من الدول الاجنبيه الغربله هذه اذا يتغربلوا ويصيروا من العداء من كذا. لا اله الا الله. والله انها سعاد الله يعلم بها الله.
0: يا ربي لك الحمد. يا الله
1: ما اقول لك المحفوف قدوب محفوف محمد الفض محمد حمود شرف سمن محفوف.
0: ايوه هذا حق حمود. هذا حق حمود. حقوق الطبع محفوظه.
1: سمن محفوف تعال ثوب حالي على مقاسه.
0: انا بالتفصيل
1: يعني بيحشد بيفعل كذا بيجي برانف عواد عندما حشدوا في بارب وفي هذا حكى المخاء ويستمع مع هذا التوال بتوبك يا أساس وهذا قصة هذا يجموه وهذا يتكتموا. لكن الله سبحانه وتعالى أحبطهم. لا إله إلا الله. والله نحن عاجزين عن التعبير وغير نسكين نحب نشارك الشيخ خارج ما في قلوبنا لكن الوقت محسوب. والله يحفظكم في أمان الله ويحفظكم
0: يبارك في عمرك يا عبد الملك.
1: السلام الله عليه وأرواحنا لها الفداء.
0: أرواحنا
1: لها الفداء وجاء من علامه التاريخ. انتوا مشتيتوا.
0: ابشر بعزك يا عبد الملك.
1: السلطان الحين بتقول احيا دنيناك.
0: احيا والله دنيناك.
1: بصوتك انت حييتنا احنا بصوتك ما حد بصر. والله يحفظكم كلكم
0: يا عبد الملك. قلنا العدو السعودي ما دام احنا بنطحن احنا وانت والله ما بن معانا ولا احنا دارين ما هي المعانا.
1: اي والله
0: نطحن الا ما نكمله وبعدين عاد نرجع حقوقنا كامله.
1: منصر مع الله ما هن. والله
0: ونعم بالله.
1: اسمع قد ايات واضحه ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
0: يا ربي لك الحمد.
1: من حيث لا يحتسب
0: يبدو
1: التبر قسما بالله والذي يجعل الله والله والرازق. لكن نفكر في السعوديه قد نهايه خلصنا حياتهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
0: الله على ايدينا باذن الله.
1: يلا الله
0: يبارك في عمرك يا عم عبد الملك.
1: كل الطاقم وكل من يسمعني كل حر ولا تحيل لمرتزق وفي امان الله.
0: عم عبد الملك اسمع الزامل.
1: حاضر.
0: اسمع الزامل. ما هو دي ما بيقول لي حفظ الله. لحظة.
1: يا
0: عم عبد الملك.
1: نعم سلام.
0: خليك معنا على الهواء. اسمع الإذاعة الآن. اسمعها بس لا تغلقش.
1: حاضر من الإذاعة.
0: اسمع من الإذاعة. أي
1: والله فتوم في أمان الله.
0: لا تغلقش السماعة.
1: ما شغلك.
0: يلا ها. دي ما معلم. أحيا والله دنيناك.
1: والله مالي علم
0: بهذا إنها مفاجأة من المخرج.
1: الله يحفظكم يا سيدي.
0: يبارك في عمرك ويطول بعمرك يا عمي عبد الملك بإذن الله.
1: إن شاء الله في أمان الله.
0: بإذن الله يا رب. يا الله قول يا الله.
1: في أمان الله.
0: يحفظك ربي. الله معاكم.
1: في أمان الله.
0: أحيا والله دنيناك.

0: الو يا مرحبا.
1: كان وديعك في قعد التواش.
0: ما هو؟
1: كان مع جايز الجيش. عاد حد منهم مسلم وعايش أو قدش لهم. عاد حد منهم مسلم وعايش أو قدش لهم رمت في المناعيش. دي عدوا الاقتحام الحتارش. قد سكعناهم بقفلة على الشيش. المشيّة كرة الصبح تارش. بحلي قصنا وقت لراضيش. تبتديهم ناوين احتلالش. ونهت الغازي مع مر ضيفيش. يلودي اهدام وحنا رجالش. كيف نقبل بي غازي يجسفيش. ما ينالش مخصوب. ما ينالش بالمسير والصواريخ نحميش. ما ينالش مخصوب. ما ينالش بالمسير والصواريخ نحميش. أخوكم أبو إياد خالد محمد صياد منه. الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام.
0: أبو إياد صح الله لسانك. قوة قوة قوة.

عصفة صارت رياح ولا نفع كثر السلاح. سلمان ذي قالاح وقلق في منامه، هذا اليمن شعب الكفاح وهله في الشدة جناح. كم من شنب يجتاح

0: والشجاعة لا تشترى بثمن، مهما حشد المرتزق من حشود ومهما بطل السعودي هو الأمريكي وأذنابه، فالشعب اليمني صامد ولهم بالمرصاد وسيلقنهم ظروفا لن ينتهوا الأبد.
1: يا الله يا رب يا الله.
0: بالنسبة لهذه المعنويات اليوم ترفوها لنا، نؤمن من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى نعم لنا بهذا القائد العظيم، هذا القائد الشجاع الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور.
1: فضل من الله، حفظه الله يا رب يا الله.
0: تخيل يا أستاذ سند إن يعني الحرية، هل الحرية تشترى بثمن؟
1: أبدا.
0: الحرية لا تشترى بثمن أبدا، والله لو يدفعوا لي يعني ملء الأرض ذهبا لن أبيع حريتي، لكن هؤلاء المرتزقة، هؤلاء اللي ما عندهم أظن نفوس، ما عندهم إباء، ما عندهم كرامة، ما عندهم يعني بيبيعون نفوسهم بالرخيص بالرخيص، والله البلاك وطر والجنجويد وبالك أظن معهم لهم قيمة أكثر.
1: أيوة
0: لهم قيمة أكثر، لكن هذا هؤلاء اللي ينتموا اليمن الإيمان والحكمة اللي ينتموا لهذا الشعب العظيم، يعني بهذا الذلة وهذا اللي يبيعوا أنفسهم بهذا الرف،
1: رضوا لأنفسهم بهذا الهوان.
0: تخيل يا أستاذ سند لو شرحت لك الآن موقف حصل أمام عيني وأنا أشاهد هؤلاء المرتزقة.
1: أيوة.
0: ما يعانوه من ذل ومن خزي ومن هوان، ولكن ساعة الحيوانات هذا اللي ما تفهم ولا تأكل.
1: أيوة.
0: في 2016 في بداية الأدوان كنت خارج الوطن في السعودية عند العدو السعودي. وبعدها كان في أحد الأصدقاء يعني عمل كهرباء في منطقة حدودية. فوصلت إلى المنزل وتفاجأت يا أستاذ سند إن أربع أشخاص لابسين ماريات ببياداتهم يندبونين.
1: ماله ماله؟
0: بيندبونين.
1: ما فهمت.
0: بيطلع ناس.
1: أيوة.
0: بيطلع ناس ولابس بيادة ولابس ماري، يعني والله إن زميلي كان معي معلم كهربائي بيشرب دخان، إنه طلبوا لهم من عنده حبتين دخان. يعني أنا لفت هدومي وقلت له يا أستاذ يعني ما يصبرش نشتغل في المكان هذا، وهو لهنا يعني بنسبب زحمة. فعجلنا الأمل لما راحوا لهم. تخيل يا أستاذ سند في اليوم الثاني خرجت البقالة أشيل لي حبة عصير، لو الطقم محمل يجي 50 نفر من المرتزقة هؤلاء الرفاق. أنا خرجت أشيل لي حبة، أنا هم يتخبروني قالوا وين بنحصل لهذا الشراب هذا قلت لهم يا يلي نستهوا على أنفسكم، يعني قدكم لهذه الدرجة وتهينوا أنفسكم وعاد تستخدموا محرمات وبتظاهروا بها بشكل مباشر.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والأدهى والأمر يا أستاذ سعد إني بعد فترة دخلت سجن، تمام؟
1: أيوه.
0: والله العظيم إني وجدت أكثر من 50 شخص اللي سرقت ذخيرة واللي بيع ذخيرة واللي سرقت سلاح ومصايب لا يوم المصايب. تخيل إن 20 شخص مرتزق يعني بيجروهم على قضية حباكات حباكات. أي ذلة وأي هوانة، والذي نفسي بيده إني عندما رأيتهم إني يعني لا أستفز الدنيا، قال لهم اللي كبرهم الكابت قال لهم واحد بيحمل منكم هذا الحبة القاس وأنا الباك، والله لا رضوا ولا سدوا إن من يشل يحمل هذه القضية ويشلها واحد والباقي يتخارجوا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أي ذلة وأي هوان، يعني رضوا لأنفسهم بذلة والخزي والآر إلى يوم القيامة. الشعب اليمني لن ينسى لهم هذه المواقف الرخيصة.
1: العدو السعودي أصلا هو بيحاول بالسميث أن يوصل هذا الشعب إلى هذه المرحلة من الذل والهوان والانبطاح،
0: لكن الإنسان يفكر أساسا بعين الوعي البصيرة وبعين القرآن وبعين الهدى يعني تخيل إن غزة تباد على مدى 4 سنوات أو أكثر، تمام؟ السعودي الآن في هذه المرحلة يشكل تحالف على من؟
1: على اليمن.
0: تحالف على من؟ والله الشعب اليمني سيكون داعي إذا الشعب اليمني كان غير عليه، يعني بنهب وننجده.

0: لكن عندما يتحالف على الشعب اليمني وغزة تباد عنده مسلمين بيبادوا ليلا ونهارا لحدك الآن. يعني وسطاء، أين الوسطاء؟ أين مصر؟ أين تركيا الضامنين؟ أين يعني بصراحة صدق معاذ الجنيد سلام الله عليه عندما قال والنفط والزيتون والبلد الكمين ما أنجب الشيطان آل سعود إلا لعنة للمسلمين.
1: إلا لعنة للمسلمين. إيه والله.
0: والله يا هذا البدء إني سمعتم معتي من من من من منك يا أستاذ سعد أو الأستاذ عبد الله الحيفي إني حفظته ولن أنساه.
1: لأنه في الصميم.
0: بالصميم. لعنة الشيطان أنجب هؤلاء الناس لعنة إلى يوم الدين.
1: بإذن الله هذه الغدة السرطانية نهايتها على يدينا بإذن الله.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا.
1: يا الله.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القوات المسلحة ويوفق القوات البحرية وينصرنا على أعدائنا. ومهما كان يسأل سند يعني سنصبر وسنصنع من الألم فرحا عندما ننتصر وسننتصر على هول الطغاة وعلى هول المتخطرصين الذين يحكمون اليوم العالم بفلوس. تخيل أن عندنا المجتمع الدولي يعني بيبيع نفسه يعني بعد الزرق
1: بإذن الله القادم لن ينفعهم لا مال ولا نفط ولا أمم متحدة ولا منظمات ولا أنظمة بإذن الواحد. تقول يا ربي الله
0: يا ربي الله أن يسمع منا ومنكم جميع المسلمين التحية للمجاهدين العظماء تحية الحسن المعيني وليس المعيني وحرب المعيني وكل المجاهدين العظماء الذين يسطرون أروع الملاحم في التاريخ ولن ينسى التاريخ
1: بالتأكيد. سلام الله عليك أخي هيثم من حجة هيثم المعيني تحية لك. سلام الله عليك
0: تحية لكم ولكل الطاقم
1: مع الله.

0: بتوقف على الزامل. يلا نستقبل المكالمة. ألو ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الحمد لله. حياك من معنا؟ حياك يا صادق وفك الله أسرك
1: يا رب. يا الله
0: في صنعاء.
1: نعم.
0: الشاعر صادق راجح من السجن المركزي فك الله أسرك أنت وكل من معك. تفضل يا يا شاعرنا.
1: مناسب دي قصيدة المولد هي مواكبة.
0: لا لا قوة القوة.
1: يا رطون والأفلاك في مولدك سجد، والشهب تسبق معها جبريل بالبشرات، والأرض هي والسماء في مولدك تشهد. هذا الحدث دي كسر الأرض بالرحمن، وانشق قيصر وكسر نارها تخمد، واهتز عرش الطغى وتنكس الرايات، وموات شعري داخل جزرها، والمد ورثت ميلاد طه دروة الأبيات. يوم الجزالة تصلي للنبي أحمد، في طهر محراب ذكره تخشع الجزدات، والسجع قلنا مع الأوزان له وانشد، مرحب بنور الهدى لبدد الظلمات. يا نعمة الله دي واجب لها نحمد، يا فضل رب السماء والمن والخيرات، با نحتفل بك ونتباهى وبك نسعد، من قال ذكراك بدعة خالف الآيات، مهما يقولوا علي مبتدع مرتد، ما بدعها إلا الكريسمس كاشف العورة. قال ذكرى ربيعك تجدد عهد يتخلد، معنى الولى ذي ترسخ في صميم الذات، يا بشرة الأنبياء من قبل ما يولد، يا من بذكره يطيب الدهر والأوقات، يا درة بها الكواكب نورها بدت، حالك دماس الضلالي في دج الحجات، يا شوكة القسط في ميزانها أكد إن العدالة بنهجك توزن الكفات، يا من قد الخلق من حمرة رضا توقد فيك الرجاء، وانت مأملنا من الخيبات، يوم المذلة تجاوز قدرها والحد، والأمة اليوم تشكي من عن الدلال، والكفر هيمن على الإسلام وتعربد من بعد ما كان قصبة يدفع الجزيات، سيف الكرامات في صمت العرب مغمد، واستحكم البيت عباد الهبل واللات. قال سيف الكرامات في صمت العرب مغمد، واستحكم البيت عباد الهبل واللات. حكام لا تفهم ولا تخجل ولا تزهد، ولا مع من تجور في العرب فزعات، انذال تلجم شعوب العرب بلا من قد، وشعوب تاهت ورد الدنيا بلا غايات. يا سيدي حال الإسلام حال لا يحسد، زاد الفسوق والرداء والكفر له سطوات، مسراك ينزف وغزه بالأسى تنهد، وأطفال قتلى وتفلى تشكي الحسرات، وعراب تغتك على المرأة من المشهد، كن الشرف والحمية وازعة قد مات، مليار مسلم والإسلام منها يبعد، إسلام بالإسم هم للكافرين أولاد، وأعلام تفتي على الباطل وتتقلد، حلوا المحرم وضاح القدس والباحات، باعوا مبادئ العروبة في جنم تعقد، والبعض صط المواقف تغزي الكلمات. يا سيدي ما رأى حق الجوارح حد، كجارنا جار فينا ظلم بالغارات، وطبق حصارح علينا والحصار اشتد، والشعب عايش طوال عوام في الأزمات، فنجه شعب اليمن يصبر ويتحد، وابن سعود تنهبه نفطه مع التروات، هذا هو الحال دي خطط حروفه بجد، والحب الجفت بمسيله من عن المأساة. يا حال نزري علينا العار ما نرتد، عن درب طه وآله في يغل جبهات، اليوم شعب الإبال البحر قد بند، والمندب أصبح مضيقه ضيق الوجهات، واستنفر الشعب للتطويض وتحشد، فوض صد النبي في ضروة الوقفات، صيغ القرار يا ابن بدر الدين وتأكد، إنا معك لو فنينا في الهواء ذرات، تفداك الأرواح الأغية العدا صعد، ابشر بنا سيدي في ساعة الهدات، ميلاد طه محطة منها تزود، كل مؤمن معوها صادق الخطوات، منها تود العزايم بالكرامة مد، نستلهم أعظم واقف من فضاهيهات، من نور الأحزاب والخندق ومن أحد، من بدر كبرى وخيبر وأعظم الغزوات، الأوس والخزرج الأنصار بتشتد، ترسم ولاها بلوحات الإذا صولات، بنجاز حربي يوثق كل ما قد عد، من بأس يافا وفرطه سابق الأصوات، صلى عليك الفلسطين ما زجر ورعد، محن قاهر وطوفان في سمائلات، صلبت عليك المرامي من اليمن سدد، وسك السعودي نقيع المر والويلات، صلى عليك المسير دي مداها بعد، ما حقق الشعب مجده من صد التورات، ما حقق الشعب مجده من صد التورات. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام،
1: سلامتكم.
0: الله يسلمك ويعافيك وصح الله لسانك. قوة قوة يا صادق.
1: الله يقويك.
0: كتب الله أجرك ونعم بك.
1: الله يسلم أجر الجميع، وتحياتنا لكم ولكافة المستمعين وكافة طاقم الإذاعة.
0: لك التحية، لك التحية. مع الله.

0: بركات الوداع،
1: بركات المولد النبوي الشريف ما قبله وما بعده. احنا متعودين كل عام بركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وذكرى مولده. يا رب يا الله.

0: الو الو
1: صباح الخير يا عبد السند.
0: يا صباح النور عافية، حياك يا محمد.
1: كيف حالك يا محمد؟
0: الحمد لله.
1: الله يفتح عليك.
0: خفض صوت الاذاعه.
1: نحمد الله ونشكره ونقول تحيه بعد الله سبحانه وتعالى للقوات المسلحه بجميع تشكيلاتها. وهذا الأمانة أسرج صدورنا أن احنا صبرنا على هؤلاء عيال مردحي كثير كثير، يعني كانوا يقول له لا مساكين، وبعدين يا حد حن بيصيحوا ويعولوا ويستغرب لي، يعني حول يعني حول الأغبياء. ما عرفش الدرس الأول اللي راح يشغوا في المتحدة يصيحوا مقصوف، الآن ما يفعل الباكستاني وما يفعل التركي هذا الخائن. لا أصل إحنا شعبنا خلاص صبر الكثير، ولهذا إن شاء الله لن نتراجع عن قرارنا السيادي إلا بحقوقنا وضحينا بما ضحينا. قد خسرنا كل شيء باقي إلا كرامة والسيادة، ونأخذ حقوقنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول للمرتزقة هؤلاء يا جماعة ليش ما تأخذوا العبارة من الأول قطبوكم الإماراتي والسعودي يضاربوا ويقعدوا والمنطقة ولا الضحايا منهم يمنون، هل بالضربوا في حدود من بلادهم؟ لا، يعني أنت قال شرعي قال مدريش، وبعدين ايش الضحية من اليمني؟ ليش ما يأخذوا العبرة تتوقع يقولوا حول مستعملين حول أحذية الأمريكا والصهاينة وطننا أبدأ لنا، يعني الأغيال هذا لعبهم. الآن كانوا يقولوا دبي عدن باتوقع دبي باتوقع مدري ايش باتوقع مدري، الآن 6 شهور بدون رواتب. الآن بنسمع من أصل وزارة الدفاع تصرف، ليش؟ لأنه مش يوجد. لكن نقول لهم والله ما ينفعكم. أما بالنسبة لعدم غرب ممكن، لكن هو الكبار الخونة لا عفو لهم ولا بطل لهم بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله لن يدخلوا من هؤلاء واحد. وتحياتنا لكل إنسان مواطن مخلص لله ولدينه ولوطنه، ونقول إن شاء الله بإذن الله نحن منتصرين، وهذه عاد الله بداية، عاد الله بداية، هذه الدرس عاد إحنا بندخل الجامعة إن شاء الله، لما ندخل لا داخل أراضينا لجان وجيزان العسير بإذن الله. ولكم ألف تحية، تحية المخرج وزامل حكام الخليج، يلعن والد والديكم هوله، يلعنهم عشير وصباح في كل وقت وحين، لأن هوله أحذية لا عندهم دين ولا عندهم إسلام ولا عندهم مروة ولا عندهم شهامة ولا ليش ما راح يشكروا حي فلسطين؟ قد جاء الآن مع هذا بعد مع هذا تفاوع اتفاق للأسف الشيء. الآن نقول لك رئيس إسرائيل لا يعترف بالنقاط ولا يعترف بالإسلام، يعني خلاص من باعهم؟ العرب، العرب الخونة هذا الضامنين عديمين الضمير. لكم التحية، تصبحوا بألف خير لكل إنسان إن شاء الله بإذن الله من تصريح
0: من الواحدة. تحية لك أخي محمد. وزامل اللي طلبت عاد إحنا طلعنا، لكن المخرج بيختار زامل آخر.

0: والزعيم
1: عليه ما عبدي رجال
0: مع الزخاين ولا به مرتزق محترم في كل دولة ولا هو الكرامة نديم
2: والله.

0: ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سلام الله على الشعب اليمني الحر الأبي، سلام الله على قوات المسلحة والطيران المسير والصارخ فيه، سلام الله على سيد يوم الله سيد عبد الملك تبتين حسي ومحور الجهاد ندوم، سلام الله عليكم أيها الإعلاميين العظماء والقادة في جبهة الإعلام الذين تقدمون أعظم الرسائل والمواقف العظيمة توعية تثقيفا تفسيرا وتوضيحا كثير من الحقائق، وهذا يدل إنما يدل على عظمة الولاء والتولي لله ورسوله والعلام أهل بيت رسول الله. سلام الله عليكم جميعا.
0: سلام الله عليك أبو حيدر.
1: الله وسهلا بكم جميعا وكل المسلمين.
0: تفضل يا أبو حيدر تفضل.
1: الله يزيد فضلهم. طبعا الحمد لله والشكر لله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يضيع عمل عبدك أو أنت، ولهذا عندما فطرنا فيما نحن مشروع عظيم وقوي بهداية الناس، لا ليس بغريب أن يتكلم علينا أنت الأعداء أمريكا وإسرائيل والمنافقين في مواجهة هذا المشروع العظيم، لأنه أصبح في واقع الأمة والعالم بأكمله هناك خضوع وخضوع للإسلام وذل وهوان تدين وانحراف على المسار. فلهذا نحن عندما وثقنا بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله منهج العظيم جاء من القرآن وبإعلام أهل بيت رسول الله تحقق لنا النصر كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كلما يحصل في هذه الأيام عندنا نتائج الصبر والثبات والإيمان والتولي، والله سبحانه وتعالى تخفف علينا كثير من المعاناة من قبل الجبهات عندما حشدنا وسعينا في دفع الناس إلى مواجهة الأعداء والجهاد في سبيل الله، لم يضيع ثمرة المجهود والمنطول من قبل سيدي ومولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجاهدين الأخيار الأظهار وكل من تحرك في هذا المشروع، ولهذا حفظ الله علينا وأعطانا من الصواريخ البالستية والطيران ما يخف على كثير من الجبهات على مستوى اليمن بأكمله، وجعل الله سبحانه وتعالى من الصواريخ البالستية أعظم إلاما وقوة وضربا على الأعداء والمنافقين، كما قال سيدي ومولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما فيما مضى قد علينا الكبير ولن يأتي أشد مما قد مضى، ولهذا نحن منتصرين بالله وبقوة الله وبتأييد الله عندما نصدق مع الله في جميع المجالات، في العبادات، في الجهاد سبيل الله، في الصدق، في الإخلاص، في الولاء، في كل المجالات عندما نملك بصدق وإخلاص يتحقق لنا النصر سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونحن في الحقيقة مظلومين في قضيتنا، لأننا يعني نصرنا فلسطين، لأننا نصرنا كسب رب العالمين، نصرنا الدين، نصرنا أعظم مقدسات المسجد الأقصى، لا نبالي كما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وقعنا في الموت أو وقع الموت فينا نحن لا نخاف، بل نحن عشاق الشهادة ونحن على مسيرة درب شهداء ماضين حتى الشهادة أو النصر، كما قال سماحة السيد حسن نصر الله نحن لا ندم، إن انتصرنا انتصرنا وإن استشهدنا انتصرنا، ولهذا مشروعنا عظيم لن يخطئ أحد أن يكفلنا أبدا أبدا أبدا. لا نشكر القوات المسلحة والضربات الصاروخية والبيان المسير، ونشكر كل الأحرار والقوات المسلحة في مواقف العظيمة، كما ننصح الخانعين والخاضعين والذلاء بعد هذه الأحداث أن يتقوا الله، أن يستحوا من الله، أن يخجلوا من الله بعد هذه الحقائق والشواهد، وأنت في الأول والأخير من تتولى يتولى اليهود والنصارى، وإن موقعك يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله. ها هي فرصة بعد دعوة عميد حيث أن المخنوعين أو المخدوعين عليهم أن يرجعوا إلى حضور الوطن وأن يصعبوا المرحلة وأن يفهموا أن هذا الظلم زمن انتصارات يتولى زمن الهزائم، ونحن مستعدين في الخيارات بعد أن تفوضنا سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونحن جاهزين في كل خيارات برا وبحرا وجبا.
0: تحية لك أبو حيدر بارك الله فيك
1: وإياكم،
0: شكرا جزيلا لك،
1: الله يجزيكم الله ورحمة الله
0: وإياكم في أمان الله.

0: نستقبل آخر مكالمة. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية لك والسلام يا سند.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: يا سند العزة وسند ال...
0: يبارك في عمرك، من معنا؟
1: معكم أم الشهيد والمرابطين الثلاثة.
0: أم الشهيد والمرابطين الثلاثة.
1: نعم.
0: سلام الله عليكم، أم الشهيد وأم المرابطين.
1: نعم.
0: تفضلي يا أم الشهيد.
1: تحياتي لسيدي ومولاي تاج راسي عبد الملك الحوثي.
0: نعم.
1: ونهني بالانتصارات إن شاء الله العظيمة.
0: الحمد لله، فضل من الله.
1: والنصر قريب وهيهات من نزلنا.
0: يا الله يا رب يا الله.
1: وأطلب زامل هيهات من أطلب زامل لا. هي واحدة ماشي معانا ثاني.
0: على طول من العيون. أم الشهيد.
1: نعم.
0: الشهيد استشهد في أي جبهة؟
1: في المخاء.
0: في المخاء.
1: نعم.
0: والمرابطين فينهم؟
1: كلهم في تعز.
0: في تعز.
1: نعم.
0: سلام الله عليهم، سلام الله عليهم،
1: يحفظهم. السلام والتحية وتحياتي لعبد الله الحيثي. نصر كل المرابطين
0: إن شاء الله يوصل بإذن الله.
1: إن شاء الله، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله.
0: يا الله يا رب يا الله. زامل هي واحدة ماشي معنا ثانية.
1: نعم.
0: على طول بشري.
1: وتحية لأهل الجنوب إن شاء الله.
0: تحية لكل الأحرار في الجنوب والشمال والشرق والغرب.
1: أتمنى أنهم يرجعوا لوعيهم ويرجع لهم صوابهم ويدروا أن الله حق وأن السيد على حق.
0: نعم إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب العالمين.
0: تحية لك يا أم الشهيد.
1: حياك الله وبعيني وراسي يا سند.
0: أي خدمات؟
1: حياتي لك الله يعطيك العافية إن شاء الله ويعطيك العافية ويعينكم
0: يا رب الجميع يا الله، يبارك في عمرك.
1: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
0: مع الله.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: معنا ثانية.
1: هذا النصيحة، ونصيحة أخرى من من؟ من مسنة، شخص كبير في السن مصري، بينصح المهفوف.
2: انتهت أمريكا، مش قادرة تدافع عن نفسها، تراجع عن يا سمو ولي العهد، تراجع عن مهاجمة اليمن، تراجع عن مهاجمة اليمن، وانسى نصيحة جدك الملك عبد العزيز لما قال عزكم في ذل اليمن وذلكم في عز اليمن، فلكل زمان دولة ورجال. عزكم في عز اليمن وذلكم في ذل اليمن، واليمن أهل اليمن أهل حضارة، وأهل اليمن أصحاب حق وقضية بيدافعوا عن أراضيهم. ارفع يدك عن الحرب معهم وتراجع.
1: على وعصى ما أدراك الله.

إذا المستمعين الكرام، علينا أولا وأخيرا قبل وبعد كل إنجاز ونصر وانتصارات أن نحمد الله سبحانه وتعالى، أن نلجأ إلى الله، ألا ننسى أننا بدون الله لا شيء. والله لا فرس صوتي ولا صواريخ بعيدة المدى ولا طائرة مسيرة ولا أسلحة العالم بأكملها ما تنفعنا إذا ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى. فالله الله في التقرب إلى الله والتوكل على الله والثقة بالله، نلجأ إلى الله دائما وأبدا. هو الله، نحمد الله، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي يمن علينا بهذه الانتصارات العظيمة، بهذه الإنجازات الخيالية. اليوم احنا بنواجه العالم كله دون أن نخاف، أن نقلق. عملنا الذي علينا، أعدينا واستعدينا، قمنا بما أمرنا الله به، والباقي نصر من الله. هذا وعد الله الحق لعباده المؤمنين. الحمد لله.

إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. ختاما لكم التحية أينما كنتم، والتحية منا ومنكم إلى رجال الله في الجيش والأمن.

وهذه أجمل تحايانا حفظ الله علي الحرازي وسند عبد الكميمة يمنيون ونفتخر قبل إلى اللقاء أحيا والله دنيناك إلى اللقاء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. سنستمر في حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن نستقبل ذكرى مولده الشريف. نتحدث عن جوانب القيادية لرسول الله، وكيف نستطيع أن نستفيد منها في زماننا هذا، في مرحلتنا هذه، في مواجهتنا لأئمة الكفر، وكيف نجد أن رسول الله كان رائدا وقائدا للأمة وللبشرية كلها لإخراجها من الظلمات إلى النور في كافة جوانب الحياة. ومن خلال هذا الحديث نأخذ الدروس التي نستفيدها، وننظر إلى رسول الله بإكبار وإجلال وإعظام كما أراد الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الحديث في دعوة رسول الله في مكة بعد أن جاءه الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة. ننظر أن رسول الله أو نجد أن رسول الله أدار العملية بمنتهى الحكمة، بما يؤكد أنه قائد إداري لا يشق له غبار، وأنه كما قلنا أسس للمسلمين كل أساسيات العلوم سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي أو غيره من جوانب الحياة والعلوم التي يحتاجها البشر في هذا الزمان وفي كل زمان. كانت المرحلة المكية عبارة عن مرحلة تربية في الأساس، وكان الرسول يركز على هذه القضية، أن يتربى المسلمون تربية تؤهلهم للنصر من الله سبحانه وتعالى، وتؤهلهم أن يكونوا نواة صلبة للمجتمع المسلم ولمراحل الدعوة التي ستأتي بعد ذلك، أنهم سيلاقون الكثير من العناء والعناد والحصار والقتال، فلا بد أن يكون هناك تربية نفسية تصبح تلك النفسية قابلة لأن تتحمل كل الآثار وكل العوائد التي ستأتي كردة فعل على تلك الدعوة. كان أهل مكة كزعامات قبلية الملا ينطلقون لتعذيب المؤمنين، لأنه لم تكن هناك سلطة في مكة، إنما كانت زعامات قبلية، وأكثر من كان يعذب المسلمين هم أولياء أمورهم، من كانوا سادة لهم، لأن أكثر من آمن برسول الله هم المستضعفون من العبيد والموالي وغيرهم الذين لا أمر لهم ولا قرار في مكة، وكان لأولئك أولياء أمور، فكانوا أكثر من يعذبهم هم أولئك من أصحاب الجاه والمال والسلطة من الملأ المستكبر، والذين كانوا في غالب الحال يملكونهم ويسيطرون عليهم بعقود الرق والعبودية. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، بما أن الجماعة الإسلامية لا زالت قليلة ولم يؤمر من الله سبحانه وتعالى بالقتال بعد، بل يؤمر بالصبر والتحمل والاهتمام بالتربية النفسية والارتباط بالله سبحانه وتعالى من خلال الشعائر العبادية التي فرضت بداية. الدعوة لم تتعمل جذورها، والخطة الناجحة هي الخروج من مكة، كانت هذه خطة ناجحة، ضربت قريش وسلطة قريش وهيمنة قريش في مقتل عندما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله المسلمون الأوائل بالهجرة إلى الحبشة، وكتب مع قائدهم جعفر بن أبي طالب رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، كما قال لهم أنه فيها ملك لا يظلم عنده أحد، أرسل له رسالة. ومن هنا نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله استطاع منذ مرحلة مبكرة أن يقيم أشبه ما يكون بعلاقات دبلوماسية مع دولة أخرى لم تكن حتى ضمن الدعوة الإسلامية، بل كانت عبارة عن دولة مسيحية نصرانية في الحبشة، فاستطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله أن يرسل المسلمين إلى هناك بطريقة سرية وحكيمة، وانطلقوا إلى الحبشة. ونعرف من هذه الهجرة كيف يجب أن تكون العلاقات الدبلوماسية التي يدعي المسلمون اليوم أنهم يقيمون علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى. طبعا الحياة لابد أن تكون فيها علاقات، لكن هذه العلاقات تقوم على الندية وتبادل المصالح بحيث لا تؤثر أو لا يؤثر ذلك التبادل على القيم، على المبادئ، على الأخلاق، على الدين، لا يؤثر على حرية المؤمنين وعلى مواقفهم الإيمانية. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما أرسل جعفر والمسلمون معه إلى الحبشة استطاع أن يؤثر في الحبشة، ومن هنا نعرف كيف يجب أن تكون العلاقات الدبلوماسية. علاقات الدبلوماسية قائمة على أن يكون هناك علاقة ندية وتبادل مصالح دون أن يكون هناك تأثير على القيم والمبادئ كما قلنا، وأيضا يجب أن يكون المسلم هو الذي يؤثر في غير المسلم وليس العكس. لما يحدث الآن عندما يتأثر المسلمون بكل شيء يأتي من الشرق والغرب ويقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة ويستوردون منهم الأفكار والثقافات والدساتير والقوانين والبضائع، فاستطاع الرسول أن يؤثر عن طريق جعفر في نجاشي الحبشة حتى أسلم وصلى عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله صلاة الغائب. بينما ما يقال عنه اليوم أنها علاقات والمسلمون يستوردون كل شيء من الخارج حتى على مستوى الأفكار ونمط المعيشة، هذا لا يعتبر علاقة وليست هي العلاقة التي رسم أسسها النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا خروج المسلمين إلى الحبشة هز من مكانة قريش لدى بقية القبائل العربية، مع أن القبائل كلها نظرت إلى قريش أنه يمكن أن يكون هناك من يتمرد عليها ولا تستطيع قريش أن تسيطر، وأيضا كان له أثر إعلامي على بقية القبائل أن تطلع على هذا الدين الذي خرج خارج إطار مكة بل خارج الجزيرة العربية كلها ووصل إلى الحبشة. يكون هناك تطلع من كل قبائل الجزيرة أن تتعرف على هذا الدين وما هي هذه الدعوة ومن هو هذا الرجل الذي أتى بهذه الدعوة وهكذا. فكان هناك إدارة حكيمة بالنسبة للهجرة إلى الحبشة والأمر من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله للمؤمنين أن يهاجروا إلى هناك. ومما يؤكد أن مكانة قريش السياسية بين القبائل العربية اهتزت أنها أرسلت وفد إلى النجاشي من القرشيين لإعادة المؤمنين الذين هاجروا إلى هناك، ولكن فشل ذلك الوفد في مهمته وعاد خائبا وبقي المؤمنون هناك في الحبشة. فما كان من قريش إلا أن نفذت خطوة أكثر تصعيدا باتجاه المسلمين أكثر شراسة، هي أنها اجتمعت ووقعت وثيقة أو صحيفة على مقاطعة المسلمين وحصارهم في شعب بني هاشم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حتى ذلك الحصار الذي امتد لسنوات كان طوال هذه الفترة يحاول بكل وسيلة ويعمل بكل وسيلة على فك ذلك الحصار عن المؤمنين، واستطاع في الأخير أن يؤثر عن طريق تحريك العاطفة، عاطفة الرحم والقرابة عند بعض المكيين لإبطال ذلك الحصار وإبطال تلك الوثيقة التي وقعتها قريش لحصار المؤمنين. وفي الأخير استطاع أن ينجح الرسول صلى الله عليه وعلى آله بأن يجعل هناك من يقف في وجه أبو جهل الذي كان متصدر لهذا الحصار وجعلهم يتنادون واحدا بعد واحد لإبطال تلك الوثيقة، حتى وصل الحال بأبي جهل أن يقول إن هذا أمر دبر بليل، بمعنى أن هناك تخطيط واختيار لتلك الوجوه لأولئك الذين يعملون أو بداية على نقض تلك الوثيقة الظالمة. انطلق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعدها لاختيار

0: وشجاعة في المواجهة وقدرة على التحمل وروح التضحية والإيثار والعزة والنجدة وهكذا. ويعلم أن النصر من الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون هناك روح قوية تحمل ذلك الدين وتضحي من أجل ذلك الدين ليأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. سنستكمل إن شاء الله الحديث عن بقية الجوانب والمراحل التي أدارها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وإن كنا لا نتحدث إلا عن أشياء بسيطة لنستفيد منها إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات

فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

من أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولا

الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكراءكم أو أشد ذكراءً

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

الصفات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله.

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.

سعيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا

ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون

كتب عليكم القتال وهو كره وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في القسم الثاني نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته مع رحمته مع عظمته وجلاله. ثانيا أكد أن التسبيح يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. ثالثا أكد أننا إذا كنا نستشعر تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. رابعا أكد أن الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. خامسا أكد أننا نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع ونسبحه أثناء السجود، يعني ذلك أنه يجب علينا أن نسبح الله تعالى في كل أحوالنا. أنت في حالة رخاء أو في حالة شدة، عندما يحصل لك مرض أو يحصل لك نكبة أو فقر أو ما شابه، أن تكون مسبحا لله ومنزها باستمرار. سادسا قال إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه أو يسيء الظن بالله تعالى، إما أن يسيء الظن في موقفه أو بالله. فنحن بحاجة إلى الإيمان، إلى الثقة، إلى التنزيه والتقديس، إلى ترسيخ معنى التسبيح في نفوسنا، لتكون نظرتنا إلى الله نظرة تقديس وتنزيه، لكي لا نرتاب، لكي لا نظن، لكي لا تفسد عقائدنا، لكي لا نؤمن بالباطل. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن الحياة كل أحداثها دروس، كل أحداثها آيات تزيدك إيمانا كما تزداد إيمانا بآيات القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك المؤمن يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة. كم هو الفارق بين من يسيئون الظن عندما تحصل أحداث وبين من يزدادون إيمانا، وهي الأحداث نفسها. أليس الفارق كبيرا جدا؟ لماذا هذا ساء ظنه وضعف إيمانه وتزلزل وتردد وشك وارتاب، وهذا ازداد يقينا وازداد بصيرة وازداد إيمانا؟ وهي الأحداث نفسها تزيد هذا إيمانا وتزيد هذا شكا وريبا. هذا علاقته بالله قوية، تصديقه بالله سبحانه وتعالى وثقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه يسيطر على كامل مشاعره، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام. إذن هذا نقطة مهمة جدا، أن الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد. الأحداث تأتي تزيد الإنسان المؤمن الواثق بالله ثقة وإيمانا، وصاحب الإيمان الضعيف والثقة الضعيفة تزيده شكا وارتيابا وظنا. ضرب هنا مثال بالإمام الحسين، لأنه قال الإنسان المؤمن لا يتزلزل حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام. حادثة كربلاء ألم تكن حادثة مؤلمة جدا؟ كانت كلمات الإمام الحسين فيها تدل على قوة إيمانه، كمال وعيه، كمال يقينه، بصيرته. كان همه من وراء كل ذلك أن يكون لله فيه رضا، ما دام فيه رضا لك فلا يهمني ما حصل. وهذه هي نفسية المؤمن. نفسية المؤمن هي أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله. رضا الله، رضا الله هو الغاية. وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية، هي ليست كل شيء لديه، ليست كل شيء لديه، فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. أن يجندوا أنفسهم لمعركة ما مع أعداء الله ثم ينهزموا، أو يرون أنفسهم مضطرين إلى أن يتصالحوا صلحا مؤقتا فيرجعوا بنفوس مرتابة. لماذا؟ ألم نسمع أن الله تعالى قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز؟ لماذا؟ لماذا؟ أي لماذا لم يتحقق النصر والله قد قال؟ الإنسان المؤمن لا يحصل لديه من هذا. المؤمن هدفه هو أن يحصل على رضا الله، وأن يكسب رضا الله، وأن يكون في أعماله ما يحقق رضا الله، وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده، هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها، هي تلك القضية التي تتطلب منه أن يبذل نفسه وماله. فإذا كان مطلوب منك أن تبذل نفسك ومالك، فهل ذلك يعني بالنسبة لك نصرا ماديا شخصيا؟ الذي يبذل ماله ونفسه فيقتل في سبيل الله، هل حصل له نصر مادي شخصي؟ هو انتصر للقضية، هو حصل على الغاية التي ينشدها حتى وإن كان صريعا فوق الرمضاء، ألم يصبح شهيدا؟ حظي بتلك الكرامة العظيمة التي وعد الله بها الشهداء، دمه ودم أمثاله، روحه وروح أمثاله، أليست هي الوسيلة المهمة لتحقيق النصر للقضية؟ المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص. المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة. إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيئتهم أنت، وهكذا حتى تنتصر، ولا بد أن يتحقق النصر. وأنت منتصر أيضا عندما تسقط شهيدا في سبيل الله، أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. فأن يرى المسلمون أو يرى المؤمنون بعضهم صرعى في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد، ألم يتألم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى حمزة صريعا؟ وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا، وإن كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاصا مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء، هذا نص مهم. ولا بد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء، وإن كانوا كحمزة سيد الشهداء. إذن هذا نقطة أيضا ثانية ومهمة، أن الإنسان المؤمن همه أن يحصل على رضوان الله، لا يرتبط بخطته وبقضيته الخاصة، يدخل في عمل ويريد للعمل أن ينجح وأن يقال عنه أنه ناجح، هو لا يفكر في نجاحه وفي ظهوره وفي أن يبرز كشخص إداري ناجح أو عملي ناجح أو فاعل متميز عند الناس. الشيء الذي يهمه هو أن يرضى الله، ينطلق في الأعمال سواء نجحت الخطة التي رسمها أو لم تنجح، هو أدى ما عليه، بذل نفسه، بذل ماله، تحرك، والمسيرة هي المسيرة الطويلة التي ستنتصر، سواء على يديك أنت أو على يد أشخاص ممن هيأتهم أنت، ولا بد أن يتحقق النصر، وأنت منتصر أيضا عندما تسقط شهيدا. فالمؤمن هو ينطلق بهمة عالية على أن ينشر الدين، على أن يعلي كلمة الله، ويؤدي ما عليه، والنصر سوف يأتي، لكن ليس ضروريا أن يأتي على يديك أنت، لأنه إذا لم يأتي على يدك أنت فقد يأتي على أيدي أشخاص ممن هيأتهم أنت، وهكذا. فالإنسان إذا لم يتحقق له النصر، إذا لم تنجح خطته في الواقع، لا يحصل فيه ظنون وشك وارتياب في الموقف أو في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ناصر ومؤيد ومعين، لكن إذا كنت منزها ومقدسا لله ستعود إلى نفسك لتراجع إن كان هناك خلل أدى إلى عدم النجاح، أو قد يكون في الأمر حكمة ألا يتحقق النجاح في المرحلة الحالية، وقد يتحقق فيما بعد إذا لم يكن على يدك أنت، على يد آخرين ممن هيأتهم أنت. هذا درس مهم جدا نحتاجه خصوصا في الواقع العملي. المهم أننا نريد أن نقول إنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى، الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده، وهو القائل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفعلا لو تتوفر عوامل النصر لدى فئة تكون على المستوى المطلوب، ويوفرون أيضا من الأسباب المادية ما يمكن أن يوفروه، لا شك أن هؤلاء سيحققون نصرا كبيرا. ولا يعني النصر هو ألا يتعبوا، ألا يستشهد منهم البعض أو الكثير، ولا يعني النصر هو ألا يحصل لهم من جانب العدو مضايقات كثيرة، ولا يعني النصر هو ألا يحصل منهم سجناء، إنهم مجاهدون. والمجاهد هو مستعد لماذا؟ أن يتحمل كل الشدائد في سبيل الانتصار للقضية التي من أجلها انطلق مجاهدا، وهو دين الله. عمار بن ياسر في أيام صفين كان يقول والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر، قرى يشير إليها في البحرين، لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. يقول لو هزمنا معاوية وجيشه حتى يصلوا بنا البحرين لما ارتبنا أبدا في أنهم على باطل وأننا على حق. إنسان واع، إنسان فاهم، يعرف طبيعة الصراع، يعرف ميادين الجهاد التي تتطلب من هذا النوع، يحصل فيها حالات كر وفر، يحصل حالات تداول في الأيام فيما بين الناس، يحصل كذا يحصل كذا، فهو لا ينطلق على أساس فهم قاصر للمسألة، أن يفهم قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، إذن سيتحرك وبالتالي فلن يلاقي أي صعوبة، وأن معنى تأييد الله هو إمداد غيبي له بحيث لا يلاقي أي عناء. ليس هذا هو الفهم المطلوب، وأنت واثق من المسيرة التي تسير عليها أنها مسيرة حق، والمواقف التي تتحرك فيها أنها مواقف حق، هذا شيء مهم. ثم ثق، وعندما تثق هل تثق بنصرك شخصيا؟ يجب أن تلغى، وإلا فسيكون من ينظرون إلى أنفسهم شخصيا أن يتحقق لهم شخصيا كل تلك الوعود، فهم من قد يضطربون عند أول شدة يواجهونها. هذه نقطة ثالثة ونقطة مهمة أيضا، أن الإنسان أنه في حالات الشدائد التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من تنزيه الله، فالإنسان بحاجة إلى تنزيه الله وتقديسه، يحتاج إلى الإيمان، إلى الثقة بالله، إلى الوعي لكي لا يتأثر بالشدائد. ولا ينصر أن الله من ينصره لا يعني أنه لن يحصل تعب ولن يحصل معاناة ولن تحصل شدائد، أن من ينطلق في سبيل الله ينطلق وتتحقق له نجاحات وانتصارات دون أن يعاني، دون أن يكون هناك مشاكل، دون أن يكون هناك عوائق أو معاناة. عوائق في الواقع العملي، الواقع العملي مفتوح، لا عوج لا عوائق أمام الإنسان المؤمن، ولكن تحصل شدائد، تحصل معاناة، يحصل شهداء، يحصل سجناء، تحصل ظروف مادية شديدة. فلا يعني ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، هو ألا يتعبوا ألا يستشهد منهم البعض، لا يعني النصر ألا تحصل مضايقات من قبل العدو، ستحصل هذه كلها. وضرب لنا مثال وقدم لنا نموذج عمار بن ياسر الذي قال لو هزمنا أو لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. لم يرتب، لم يتشكك، لم يتأثر ولم يتزلزل عند الشدائد أبدا. فأنت عندما تنطلق مجاهد في سبيل الله، لا يعني أن من انطلق في سبيل الله ومن أجل الله لن يواجه أي معاناة ولا أي متاعب ولا أي شدائد، ستحصل. والنصر الذي يجب أن تبحث عنه هو نصر القضية لا نصرك الشخصي. رجع يقول كل إنسان بيفكر أن ينجح، هو أن يكون عمله مميز وراقي، هو لوحده أن يبرز كناجح جيد فاعل، وإلا فسيكون من ينظرون إلى أنفسهم شخصيا أن يتحقق لهم شخصيا كل تلك الوعود، فهم من قد يضطربون عند أول شدة يواجهونها. انظر لماذا تتحرك، هل أنت تتحرك في سبيل الله؟ ألم تكن هذه العبارة هي التي تكررت في القرآن الكريم بعد كلمة يجاهدون، جاهدوا، جاهدوا في سبيل الله، في سبيل الله، في الله، هذه هي الغاية، هو الهدف الذي من أجله أتحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. أليس معنى ذلك إلغاء النظرة الشخصية والمكسب الشخصي؟ أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل نفسي ومالي. أليس معناها التلاشي؟ التلاشي المادي بالنسبة لي، وجودي، جسدي، وماديات أموالي، أليس المعنى هكذا؟ إذن فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي. كل شخص ينطلق على أساس أنه يريد أن يتحقق له النصر الشخصي، لا، ربما قد يكون مكتوب لك أن تكون من الشهداء، هذا هو النصر الشخصي. النصر الشخصي بالنسبة لك حتى لو لم تكتمل المسيرة أو جبن الآخرون من ورائك، أما أنت فقد حققت النصر، قمت بالعمل الذي يراد منك أن تقوم به، وبذلت كل ما بإمكانك أن تبذله، فأنت قد نصرت القضية على أعلى مستوى وتحقق لك النصر. أوليس نصرا عظيما أن تكتب عند الله من الشهداء الذين قال عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أليس هذا هو نصر؟ أنت انطلقت، جاهدت، عملت على نصر القضية بكل ما تستطيع، ثم استشهدت، تحقق لك النصر، حتى إذا جبنا الآخرون أنت قد قمت بما عليك وأديت ما أديت وانتصرت. فالنصر الشخصي أن يستشهد الإنسان، أن يرقى في هذا المقام العظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالإنسان عندما يتحرك في الميدان العملي يجب أن لا يتحرك وهو يفكر في نجاحه ونجاح عمله وبناء عمله وتطويره من أجل أن يبرز أمام الآخرين، ليكون إنسانا ناجحا وعملا ناجحا مميزا، لأن فلان في هذا العمل. من يفكرون في النصر الشخصي هم من قد يهتزون عند الشدائد، لكن تحرك من أجل الله في سبيل الله لنصر القضية. والإنسان عندما يتحرك في سبيل الله المطلوب منه أن يضحي بنفسه وماله، ويعني ذلك التلاشي، تلاشي الوجود، تلاشي الأموال، تلاشي الشخصية. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار. أولا، أن المؤمن هو من يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة لأن علاقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين. والإمام الحسين لم يرتب ولم يشك، وقد جثم على صدره شمر وهو جاثم باسم أنه الإسلام. ثانيا، أكد أن نفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله، رضا الله هو الغاية. وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء لديه، فإذا لم تتحقق تلك الأهداف شك وارتاب، وأن النصر الذي يريده النصر الذي ينشده. الإنسان المؤمن هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها. ثالثا، أكد أن المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص، المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة وفي المرة الثانية أو في المرة الثالثة. إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيئتهم أنت. رابعا، أكد أنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده. خامسا، أكد أن الغاية هو الجهاد في سبيل الله. أن أتحرك في هذا الميدان في سبيل الله ليحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمة الله، وإن كان ببذل نفسي ومالي. فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي، ليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه المخلصين المنزهين له الحريصين على نصر دينه وإعلاء كلمته، ونعوذ بالله من الانشداد نحو الذات والحرص عليها. ونسأل الله العلي القدير أيضا أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا. إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 27 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تحكيان لنا المرحلة الثانية من معركة الصراع بين موسى عليه السلام وبين فرعون وقومه، حيث انتهت الجولة الأولى من المعركة بإيمان السحرة وتحديهم لتهديدات فرعون وصمودهم أمام الجبروت، حيث قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ويبدو أن الأمور بعد هذه المعركة الحاسمة بين السحر الذي أكرههم عليه فرعون وبين آيات الله التي جاء بها موسى، يبدو أن الأمور بعد هذا قد استقرت إلى أن ينصرف كل من الفريقين لشأنه، فيستمر موسى وقومه يدعون إلى الله ويعبدون، ويبقى فرعون لآلهته مؤقتا. لكن بطانة السوء ظلت تلوك عند فرعون الحكايات وتقدم له مزيدا من التقارير المضللة المنطلقة من الحرص على مصالحها الذاتية والمهولة لآثار ما يشكله موسى من خطر عليهم حينما يدعو إلى الله، كما هي عادة كل بلاط وحاشية، وكما هو ديدن كل ذي نفوذ وتسلط، وكما هو شأن المتزلفين الذين يظهرون الإخلاص للحكم والسلطة والحرص عليها على حساب هدم الحق وتشويه الواقع وأكل لحوم الناس. نعم، يبدو أن بطانة فرعون لم تترك له ما اختار من المهادنة، بل ظلت تثير عنده كوامن الطغيان وتدغدغ فيه أحلام الألوهية الكاذبة وتوقظ أحاسيس الاستكبار والجبروت ووساوس الخطر الذي يلوح من موسى وقومه. فماذا عملت؟ ها هو الله يحكي في كلمات موجزة: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هكذا بالاستفهام المثير المبطن بالتحذير الذي يفوح بالكذب والتزوير. إنهم يصورون الصلاح فسادا في الأرض والحق باطلا. إنها بطانة تعكس الأمور وتقلب المقاييس على عقبها. فها هم يسمون عبادة الله والإيمان به الذي يمارسه موسى ومن آمن به، يسمون ذلك فسادا في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ ولكن لا غرابة، فمن ألف الفساد واعتاد عليه، ومن نما وتربى على المناخ الملوث الآسن ومضى على الطريق المعوج، فإنه يرى الصلاح فسادا، ويرى الطهر والتزكي مرضا، ويرى الاستقامة على الطريق خطرا. إنهم يرون طريقتهم هي المثلى، ويرون أنفسهم هي الأحق بالبقاء وهي الأولى بالقيادة للناس. إنهم يرون باطلهم هو الذي يجب أن يسود حتى ولو رفضته الجماهير، وحتى ولو دمر الناس والأرض وأفسد كل شيء. ولهذا فهاهم يقارنون بين ما يعمله موسى من عبادة لله وإيمان به مع قومه، يقارنون بينه وبين آلهتهم البشرية وأصنامهم الحجرية وأربابهم الوهمية. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إن هذه البطانة تعتقد أن ترك موسى ليقيم أسس عبادة الله وحده وليحرر الناس من عبادة البشر ومن الخضوع للأوهام والأباطيل، إن ترك موسى ليفعل ذلك إنما يعني عندهم أن يخلع الناس الآلهة المدعاة وأن يتمردوا على أرباب فرعون وقومه التي يدعي فرعون أنه أعلاها، حيث قال أنا ربكم الأعلى. فإذا خلع الناس الخضوع لمثل هذه الآلهة وانكشف لهم زور ما يدعيه فرعون وكذبه، فهي الداهية الدهياء التي يخشاها الملأ والبطانة من قومه، إذ هو يعني تعطيل مصالحهم والنكال لامتيازاتهم والكف لتسلطهم، وذلك هو الفساد الذي ظنوه وهو الذي حذروا منه فرعون. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أسلوب ذكي من بطانة السوء لإثارة فرعون وإشعال نار حفيظته، وهذا هو شأن كل بطانة سوء، تتخذ الأساليب الأكثر تأثيرا وإثارة لزعيمها المحكوم بها، وتتحين اللحظات المناسبة وتأخذ الفرص التي تفهمها لإشعال نيران البغي والطغيان، وتحدد نقاط الضعف في الطاغية التي تعرفها فيه للوصول إلى مآربها. وهكذا وصلت بطانة فرعون إلى المراد وحصلت منه على الوعد المستهدف. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا هو ما تريده بطانة السوء، وهذا هو ما سعت إليه، التقتيل للأبناء والاستحياء للنساء. وليس هذا حدثا لأول مرة، فقد حدث في فترة ماضية، وها هو فرعون يعود إلى هذا الأسلوب من جديد بإشارة ملئه وبطانته. وهكذا خرج الاجتماع بهذا القرار الخطير وأسفر عن هذا التدبير المبير، وتفرق الجميع على أمل مؤكد أنهم فوق موسى وقومه وإنا فوقهم قاهرون. وهنا تبدأ المعركة الثانية من معارك الصراع بين الإيمان وبين الكفر، بين موسى وقومه وبين فرعون وملئه. ها نحن نرى الفريقين أمامنا، كل يعد العدة للمفاصلة ويختار الوسائل المناسبة للمواجهة. فأي من الفريقين سيغلب؟ لا نستعجل النهاية، ولنستمر في مشاهدة المعركة. ها هو فرعون وملأه قد قرروا ودبروا بأنهم سيقتلون أبناء قوم موسى ويستحيون نساءهم، ويبدو أنهم بدأوا في التنفيذ، بينما نرى في الجانب الآخر ونسمع موسى وقومه يدبر مع قومه أسلوب الرد وعدة المقاومة، ولكنه أسلوب يليق بالمؤمنين ويتفق مع أخلاق الداعين إلى الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. هذا هو القرار وذلك هو التدبير، الاعتصام بالله والاستعانة به والتحلي بالصبر والاستمرار على العبودية لله والتمسك بدينه وبالتقوى. أما النتيجة فهي متروكة لأمر الله ومشيئته، مع الثقة في أنه مع المتقين. فلنستمع كيف يعرض موسى النتيجة. ها هو يضيف بعد الأمر بالاستعانة إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هل أدركتم الفرق بين أسلوب الفريقين وكيف لمستم الاختلاف؟ إننا نرى في جانب فرعون أسلوب القتل للإنسان، ونرى مقابله الاستعانة بالله والصبر. نرى في جانب فرعون استئثارا بالأرض واستكبارا فيها وخيلاء وبغيا في استعباد عباد الله، بينما نرى في جانب الإيمان تواضعا وتسليما لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ونرى في جانب فرعون وملئه الكافرين إصرارا على الصد عن سبيل الله واتخاذ كافة وسائل القهر لرد الناس عن دين الله الذي يحررهم من العبودية للبشر. ها هو فرعون يقول وإنا فوقهم قاهرون، بينما نرى في جانب الإيمان من موسى وقومه صمودا في مواقع الإيمان والعبودية والتزاما بالتقوى، فهو يختم عبارته بقوله والعاقبة للمتقين. شتان بين الفريقين وشتان ما بين الوسيلتين. هل نقطع إذن أن المعركة ستنتهي لصالح الإيمان؟ لا نستعجل، بل نترك الأمور تجري. ها هي الأحداث تتوالى، والكر والفر بين الفريقين يشتد، والعهود والوعود تعقد بين الفريقين فتنكت من فرعون، والآيات ترسل مفصلات من الله على المكذبين لعلهم يرجعون، لكنهم يستكبرون وكانوا قوما مجرمين. واستمرت آيات العذاب حتى عاهدوا الله على الإيمان، فماذا حدث؟ ها هو الله يتولى نهاية الحكاية. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وهنا يأتي حكم الله، ولينصرن الله رسله، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ألم أقل لكم إن الغفلة تسيطر عليهم والغباء يخيم على معسكرهم؟ فبهذا غلبوا وانتصر المتقون اليقظون المستبصرون الصابرون. لقد كانت الغفلة تسوق فرعون وقومه وبطانته منذ البداية، منذ اعتبروا الإيمان فسادا واعتبروا الأرض لهم وحدهم، كانت الغفلة تسوقهم إلى هذه النهاية. وهكذا كانت المشورة الغافلة وكانت بطانة السوء الفاسدة سببا لدمار وفناء قومهم وعرشهم وملكهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن آمن واتقى، والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

ولم تشمت بي أعدائي وحسادي، ورميت من رماني بسوء، وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك.

ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: نفس عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 23.
3: نحن هنا على مقربة من صنعاء، وعلينا ترتيب صفوفنا والهجوم على جيش العلوي وقادته.
4: هذا هو الرأي الصواب يا ابن جراح.
5: وسيكون هدفي وهمي قتل أبي العتاهية أكثر من قتل الرجل العلوي.
6: أتوسل إليك يا مولاي أن تكلفني بقيادة المجاهدين خلال قتال الأعداء، وأن تبقى أنت في المعسكر لتدير المعركة حسب أحوالها، فأنا أعلم بأزقة صنعاء وأحيائها وأخشى عليك من الكمائن.
7: أنا إنما أشفق عليك لكبر سنك وضعف جسدك.
6: امنحني شرف الشهادة يا مولاي، لعل الله يغفر لي ذنوبي عما فعلته في سابق عمري.
7: لك ذلك يا أبا العتاهية.
4: أريد أنا منحي هذه الشهادة يا مولاي.
7: ما أقوى الإيمان في قلب أبي العتاهية وفي قلبك يا علي بن سليمان، فلكما قيادة المعركة وبإذن الله تحرزان النصر.
8: ماذا أرى؟ هذا والينا علي بن سليمان سقط من على صهوة جواده، أبو العتاهية يندفع نحوه.
6: مولاي علي بن سليمان، مولاي.
5: واصل الجهاد يا أبو العتاهية ودعني ألاقي ربي.
6: كلا يا أخي كلا،

0: يمكنني البقاء مكاني. سأمضي للقتال، فالحقني أنت وهم يا سمي.
1: أمرك يا مولاي، ولكن مهلا مهلا يا إمام، فهذا أحد فرساننا قادما صوبنا يحمل فارسا آخر، ربما أنه جريح.
2: هذا مولاي علي بن سليمان جريحا يا إمام.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أدخلوه الخيمة لنضمد جراحه. شفاك الله وعافاك يا أخي، شفاك الله وعافاك.
3: ما كان الله سبحانه وتعالى أبقاني الآن إلا لأبلغك بسرعة النجدة لأبي العتاهية وأنصار الحق، فالمعركة غير متكافئة، خاصة وقد دعموا من الحكمي أمير تهامة يا مولاي.
0: حول ولا قوة إلا بالله، فلتنقل والي صنعاء لتضميد جراحه.
3: لم يعد لدي وقت في هذه الدنيا يا إمام، فدعني أغادرها بما أحسه من سعادة غامرة، وأنا أنال مرادي. إنها شهادة، والحمد لله أن وفقني بها تحت راية إمام قائم زكي تقي علم نقي. وأطلب المسامحة يا إمام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سامحك الله يا علي بن سليمان، تالله لقد نصرتنا في جهادنا في سبيل الله ولم تتركنا وتخذلنا. رحمك الله وكتبك من الشهداء والصالحين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اللهم احفظ أبا العتاهية وجميع المجاهدين، ولا ترنا فيهم مكروها، وإني لماض إليهم الآن.
4: قتل القائم عبد العتاهية.

0: هذان فارسان يا إمام يحملان جريحين آخرين، هلا توقفت يا إمام لنرى من يحملان؟
1: من تحملان أيها الفارسان؟
2: هذا الشهيد العلوي أبو المحسن.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن؟ أبو الحتاهية؟ أجريح هو أم؟
2: بل شهيد يا إمام.
1: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد حقق الله طلبك يا أبا العتاهية، رحمك الله يا أخي المجاهد المؤمن عبد الله بن بشر. رحمك الله يا أخي المجاهد المؤمن عبد الله بن بشر. رحمك الله وهنيئا لك الشهادة، هنيئا لك الشهادة. انقل الشهيدين إلى معسكرنا حيث يجمع الشهداء.
0: مولاي،
1: ماذا؟
0: هذا ابنك أبو القاسم محمد.

0: ومجموعة من الفرسان قادمين نحونا.
1: أرجو الله ألا يحملوا لنا خبر انتصار الأعداء.
2: السلام عليكم يا أبي.
1: عليكم السلام ورحمة الله. لما عدتم من المعركة يا محمد؟
0: لقد وفق الله أنصار الحق يا إمام لصد هجوم جيش اليعفوريين والجفاتم وآل طريف.
1: الحمد لله.
0: وإخراجهم من الأزقة التي كانوا قد دخلوها بالمدينة.
1: نحمد الله على كل حال.
0: فماذا نفعل يا إمام؟
1: ضع الفرسان على أسوار صنعاء وأبوابها يا محمد، وأنا سأعود إلى المعسكر لرعاية الجرحى وتجهيز تشييع الشهداء رحمهم الله تعالى.

فوالله أيها الإخوة المؤمنون، إنه لا آثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، وعامل الله لثقته بأنه غدا يلقاه، ولولا كرامة الله عنده ومحبته ما حب الله لما سعى ليدعونا لاستنقاذ أهل اليمن، ولما جاهد معنا في سبيل الله. لقد رغب أبو العتاهية فيما بذل الله من الثمن الربيح حين يقول تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ورغم ما كان عليه من مكانة بوأته ليكون أمير اليمن، صنعاء ومخالفها، لكنه ترك متاع الدنيا ليجاهد في سبيل الله، طالبا الدرجات اللواتي فضل الله بهن المجاهدين على القاعدين، حين يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العظيم. رحم الله أبا العتاهية وعلي بن سليمان وجميع الشهداء، ونصر الحق والدين، وجعلنا بأولي العزم من النبيين مقتدين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحق المبين، وحسبنا الله العلي الكريم، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين. فهيا نصلي على الشهيد أبي العتاهية وعلى إخواننا الشهداء، هم أحق بالصلاة والتزكية وأهل للاستغفار والبركة.

0: استمرت المعارك غير المتكافئة أياماً أبلى فيها أنصار الحق بلاءً حسناً، واستشهد منهم الكثير، وقتل من أعداء الحق والإيمان الكثير. ورغم حزن إمام الحق عليه السلام على فقده أبا العتاهية ومعرفته المسبقة بقلة عدد جنده وشح عتاده، إلا أن قوة إيمانه بالله وثقته في من تبقى من جند الله المخلصين أبقتاه على الثبات. وحين علم بأن أعداء الحق عقدوا العزم على مهاجمة صنعاء بجيش أكبر في صباح الغد، ظل طوال ليلته مع قومه بين دعاء وتهليل وتكبير وتفقد وتثبيت للمجاهدين. وفي صباح اليوم التالي وقبل أن تبدأ المعركة، نظر إمام الحق إلى قومه بعين الشفقة فأراد أن يفتديهم بنفسه.
1: يا ابن خلف، يا ابن خلف، هل تسمعني؟
2: نعم نعم أسمعك أيها العلوي، فماذا تريد؟
1: على ما يقتتل الناس بيني وبينك، أبرز إلي، فإن ظفرت بي أرحت مني الكافرين، وإن ظفرت بك أرحت منك المؤمنين.
2: ماذا؟ أتريد خدائي؟ هيا بنا يا رجال، هيا بنا إلى القتال، هيا إلى القتال.

0: شجاعة الإمام، لقد انطلق مسرعا على صهوة جواده.
1: الخيل تشهد لي، وكل مثقف بالصبر والإبلاء والإقدام حقا، ويشهد للفقار بأنني أرويت خديه نجيع طعامي نهلا، وعلم في المواقف كلها طلبا بثأر الدين والإسلام.
0: لقد تكافأ الجيشان بقوة الإمام. الحمد لله.
2: الله أكبر.
0: لك الحمد يا الله، وصل دعمنا ونجدتنا من قبائل منحج من مارب بقيادة الربيع بن الروية. سلام الله عليك يا أمير مدحج جعفر بن إبراهيم.
1: تقدم
0: يا إلهي، السهام تنهال على جسد إمام الحق، والدماء تتصبب منه، وما زال يقاتل ويصرع فرسان الأعداء واحدا تلو الآخر.
2: يا الله احفظ مولاي الإمام.
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن أهداف الإمام الهادي إلى الحق من خروجه إلى اليمن، ما هي الأهداف التي أرادها وعندما خرج إلى اليمن، وما هي الإنجازات التي كان يهدف إلى تحقيقها. وسنتحدث في هذه الحلقة ونعالج ما هي الإنجازات التي حققها الإمام الهادي بالإضافة إلى تلك الأهداف التي كان يسعى إليها، إنجازات سياسية والإدارية. على كل حال، الإمام الهادي ذكر في بعض كتبه مما يجب على الحكومة الإسلامية أن تعمله وعلى الإمام أن يتحرك فيه، هو أن يتفقد طرق المسلمين وسبلهم وأسواقهم ومدنهم، فيصلح بيار الطرق للحجاج وأبناء السبيل، للحجاج وأبناء السبيل، ويحيي مياهها وينقي محاولها ويسهل ما أمكن من صعبها ويقطع ما يضر بالمار من شجر. وذكر أيضا أنه يجب عليه أن يوسع قوارع طرقهم ويحوز الناس يمينا وشمالا عن الإضرار بالمجتازين والتضييق على المقبلين والمدبرين، وأن يأمرهم بتفقد السكك ويأخذ أصحابها بتنظيفها وإبعاد ما يضيقها عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بتنظيف العذرات وهي الأفنية والساحات. هذه هي الرؤية المدنية التي انطلق فيها الإمام الهادي في ترتيب المدن وفي إدارة شؤون الأمة وواجبات الإمام والحكومة في الطرق وفي المدن، يعني وهذا كمؤشر فقط يدل على ما سواه، فالنوء اليسير يدل على العارض الكبير كما في المثل، إلى غير ذلك من الواجبات التي ذكر أنها تجب على الإمام تجاه مواطنيه مما يطول الحديث عنه، ولا نقول هنا إلا بعض الإشارات فقط. كان الإمام الهادي يرجو أن يصل إلى نشر العدالة الاجتماعية وإحقاق الحق في العالم الإسلامي كله، ليس فقط في اليمن بل في اليمن وخارجه، وعبر عن ذلك شعرا ونثرا. وكان يهدف إلى إقامة دولة عادلة يهابها القائمون فيها قبل غيرهم ويمضي العدل عليهم قبل سواهم، وهذا يبين أن هذا الإمام العظيم كان لديه مشروع إصلاحي شامل فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأنه كان يسعى لتطبيقه على أرض الواقع. أما الإنجازات السياسية والإدارية التي تحققت للإمام الهادي وكانت فيها خير كبير لليمن، واستمرت حكومة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي إلى العصر الحديث. أولا، أن الإمام الهادي أنجز حلمه في إقامة الدولة العادلة، قام دولة عادلة وثبت مؤسسات هذه الدولة التي عاصمتها صعدة، وكان يوجد فيها إرشيف الدولة ومقراتها وبريدها، وأرسل أيضا عزز قضية المخاليف والولاة الجهاز الإداري على المخاليف، حيث كانت المقاطعات الإدارية في ذلك الحين أو التكتلات الإدارية هي مخلاف تسمى بالمخاليف، كما نقول الآن المديريات أو المحافظات. أرسل الولاة الأكفاء على المخاليف وعين القضاء أيضا، وكانت أبواب الحكومة مشرعة للشاكين ليلا ونهارا، وكان جميع مواطني هذه الدولة سواسية كبيرهم وصغيرهم، وأنصفت المظلومين حتى من كبار رجال الدولة وقادة الجيش بل ومن أقارب الإمام الهادي نفسه. وكان الإمام الهادي يحرض بشكل جاد، وعلى يعني كان لديه رؤية، كان جادا جدا على إنفاذ حكم الشرع على الصغير والكبير، حتى أنه قال: والله لو وجب الحد على أبي لأخذته منه. مثلما كان أيضا يحرص الإمام الهادي إلى الحق على إبقاء هيبة الدولة في وعي المواطنين لما في ذلك من المصلحة العامة التي يعود نفعها على الأمة جميعا، وحرص على إبقاء هذه الهيبة هيبة لفتت أحد الرحالة من علماء الشافعية وهو أبو الحسن الهمذاني والمعروف بالحروري الذي وصل إلى صعدة وكان عالما وتاجرا في نفس الوقت. قال: فشاهدت هيبة عظيمة لما حضر في يوم المظالم، وصف الوضع وكيف كان الإمام الهادي والأمراء والقادة من حوله. قال هذا النص، قال: فشاهدت هيبة عظيمة ورأيت الأمراء والقوادة والرجالة وقوفا بين يديه على مراتبهم وهو ينظر في القصص ويسمع الظلامات، القصص يعني الشكاوى، ويسمع الظلامات ويفصل الأمور، فكأني شاهدت رجلا غير من كنت شاهدته وبهرتني هيبته. يعني كان قد شاهد الإمام الهادي في المسجد وشاهده هناك متواضعا وبسيطا ولا يوجد لديه الحشم والخدم الذين يحولون بينه وبين الاستماع للآخرين والاختلاط بهم، لكنه يوم الهيبة يوم المظالم عندما يريد الإمام أن ينفذ الأحكام كانت له قضية أخرى وهيبة أخرى، وكانت لدى الإمام الهادي سلطة قوية على جنوده، كان لديه سلطة قوية على جنوده، لم يكونوا يتمردون عليه، حتى إن أحدهم ترك جمله وتخلى عن ملكيته حتى لا يصل إلى مجلس قضاء الإمام الهادي عندما دخل في زرع بعض المواطنين في بلاد برد. هذا أولا، أول إنجاز أنجزه، أوجد دولة عادلة ذات هوية إيمانية تجمع الناس بالهوية الإيمانية التي ينطلقون فيها، ويعني وهذا مسألة مهمة أيضا من إنجازات الإمام الهادي المهمة، حيث كان العباسيون من قبل ذلك الحين وكذلك من قبل الأمويون لم يشعر المسلمون فيهم أنهم يمثلون شريعة الله وأنهم يمثلون الرؤية الإسلامية الصحيحة تجاه إقامة الدولة العادلة. يجدون الناس الظلم، يجد الناس الظلم والعدوان والبغي وغير ذلك، حتى كاد أن ييأس الناس عن وجود دولة اسمها دولة الإسلام أو شريعة اسمها شريعة الإسلام في أرض الواقع، وكان الكثير من الناس قد أصبح يظن أنها مجرد كتابات أو مجرد أفكار موجودة في الأذهان وفي الأدمغة لا يمكن أن تتحول إلى الواقع، لأنهم وجدوا تاريخا طويلا من الظلم والعدوان يحكمهم ويحكم واقعهم باسم الإسلام من قبل بني أمية أولا ثم من بني العباس. الإمام الهادي من أعظم إنجازات الإمام الهادي أنه حول تلك التعليمات وتلك التوجيهات وتلك الثقافة الإسلامية عن مشروع الدولة العادلة إلى واقع بعد أن يأس الناس، أي أن الإمام الهادي كان له دور كبير في تثبيت الناس على حكم الإسلام وفي تحبيب الإسلام إلى قلوب الناس، لأنهم رأوا الإسلام الذي كانوا يقرؤون عنه ويتحدثون عنه فقط في الكتابات وفي الكتب، رأوه يتجسد في واقعهم بشكل دولة، بشكل دولة وحكومة ومؤسسات وقضاء وإدارات وزكاة وغير ذلك. وهذه نعمة كبرى، هذا إنجاز عظيم، لو لم يكن إلا هذا الإنجاز الإمام الهادي لكان إنجازا بحد ذاته كافيا لتحرك الإمام الهادي على ذلك النحو الذي تحرك فيه في ذلك الحين. هذا إنجاز عظيم، وهو الإنجاز الثاني كما قلنا، حيث أوجد الدولة العادلة بمفهومها بعد أن يأس الناس في وجود مثل هذه الدولة التي شدها إلى هوية جامعة، وجاء بهوية إيمانية تجمع اليمنيين كلهم تحت راية واحدة وتحت عنوان واحد، بعد أن كانت قد عصفت بهم الاختلافات فيما بينهم تحت الهويات القبلية الصغيرة، وتمترس كثير منهم تحت تلك الهويات الصغيرة. ولما جاء الإمام الهادي أوجد عنوانا عاما وشاملا يستطيع أن ينضوي تحته كل اليمنيين على اختلاف مكوناتهم القبلية والإدارية. الأمر الثالث، الإنجاز الثالث، أن الإمام الهادي اتبع نظاما صارما في اختيار الولاة على المخاليف، حيث كان التقسيم الإداري يتبع نظام المخاليف، وكان الإمام الهادي يبعث لكل مخلاف واليا، لكن ما هي صفات هذا الوالي؟ من العلماء العادلين، حتى جاء في وصف أحد ولاته أنه كان من خيار المسلمين وأنه عالم بتوحيد الله وعدله، متفقه في دين الله، ورع فاضل. وفي آخر جاء وصفه في سيرة الهادي أنه كان عفيفا مسلما عالما بالحلال والحرام. وقد رفض الإمام الهادي تولية الذين لا تنطبق عليهم مقاييس الصلاح من الولاة، فقد رفض تولية الدعام حين كان يشترط جباية بعض البلد والولاية على بعضه، فقال الهادي: لو سألني أن أوليه شبرا من الأرض ما وليته على المسلمين، ولا جاز لي عند رب العالمين إلا أن يتوب ويرجع إلى الحق. وقال عندما طلب منه أن يوليه: لا والله ولا ساعة واحدة إلا على ما آمره به من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. وعلى هذا الأساس كان الإمام الهادي يتبع في تعيين الله الكفاءة، الكفاءة الكفاءة الكفاءة والجودة في الوالي. لم يراعي خلفية الولاء المكانية، أن يكون من مكان معين أو من قبيلة معينة أو من سلالة معينة، بل ولى يمنيين من قبائل عديدة، كما ولى أيضا على الولايات بعضا من أنصاره الطبريين أو العراقيين، بل حتى من أهل البحرين ومن أهل نجران، بشكل أوحى أنه كانت لديه نظرة أممية وليست قطرية، وكان يهمه في المقام الأول الكفاءة في الوالي والعلم والمعرفة. وكانت وظائف الوالي متعددة، تعليمية وإدارية واقتصادية وتثقيفية، يعني ليس فقط الوالي عليه أن يدير شؤون الناس إداريا فقط، بل كان يكلفه بمهام تعليمية، ويكلفه بمهام اقتصادية، وبمهام تثقيفية وتربوية. ومن الوظائف التي كانت معلقة بالولاة هؤلاء ولاة المخاليف جباية الزكاة والموارد المالية، وإحصاء الفقراء ممن لا حيلة له، وعزل ربع الجباية لهم، ثم إرسال المتبقي إلى عاصمة الدولة. إذن أسس أو ثبت مؤسسة الولاة على المخاليف بشكل كبير جدا، وهذه شيئا من إنجازاتي، هذا شيء من إنجازي الإداري والسياسي المهم جدا. أربعة، أنشأ الإمام الهادي جهازا ونظاما قضائيا فاعلا وعادلا وقويا، وزوده بقضاة مؤهلين ذوي كفاءة علمية وإدارية. وكان القاضي الأول ورئيس المحكمة العليا في تلك الدولة هو الإمام نفسه، الإمام الهادي، الذي كان يعتبر أعلم أولئك القوم وأعلم أولئك الناس. كان هو رئيس المحكمة العليا أو المحكمة الكبرى أو التي، وكان يخصص الإمام الهادي للمظالم يوما محددا، وعين كبار العلماء قضاة، مثلا القاضي محمد بن سليمان الكوفي، والقاضي علي بن سليمان أخيه، والقاضي محمد بن سعيد اليرسمي وغيرهم. وتدلنا حوادث عديدة أن الضعفاء والمساكين والمضطهدين في اليمن كان بإمكانهم أن يأخذوا حقوقهم وأن ينتصروا في القضايا المرفوعة في المحاكم الهدوية، وحتى النساء. فمثلا على سبيل المثال، امرأة من بلاد سمح من آنس شكت إلى الإمام الهادي، إلى الحق ابن الحسين واليه أو المجاهد بين يديه أبا العتاهية الطريفي ابن أبي محجن ابن بشر بن طريف، وقالت إن أباه قد أخذ ضيعة على أبيها. فما كان الإمام الهادي إلا أن نصب حكومة هناك على قارعة الطريق، نصب حكومة وقال هاتي دعواك، فجاءت ودعت وقالت أدعي على أبي العتاهية أن أباه أبا محجن قد اغتصب أرضا أو ضيعة، والضيعة هي قرية كبيرة بمزارعها، على أبي، وكانت ملكا لأبي وأخذها بالقوة. فقال ما قولك يا أبا العتاهية؟ قال يا أمير المؤمنين، أنا لا أدري، أنا ورثت هذه الضيعة من أبي، لا أدري من أين أخذها، هل بالمال، هل بالشراء، هل بالاغتصاب، لا أدري بأي شيء كان ذلك. فطلب الإمام الهادي من المرأة أن تأتي ببينتها، فأتت ببينتها بالشهود وبالوثائق التي تثبت ملكية أبيها لتلك الأرض، وكذلك جاءت بالشهود الذين شهدوا بأن الأرض قد اغتصبت من قبل أبي محجن والد أبي العتاهية. فما كان من الإمام الهادي في تلك اللحظة إلا أن أمر بتسليم تلك الضيعة في تلك اللحظة، وأن ترد إلى تلك المرأة الضعيفة. وكسبت هذه المرأة هذه الجولة من الحكم، وأعيد الحق إلى نصابه، وربحت القضية العادلة أمام محكمته. وكان بإمكان، وتبين أنه كان بإمكان امرأة ضعيفة أن تقاضي أكبر قادة الإمام الهادي وولاته وأن تنتصر عليهم. وكان قضاؤه يراعي الفصل بين المتخاصمين بشكل عادل وسريع، بل وتفادي التخاصمات ونشوئها. وهذه لعمري مسألة مهمة، مسألة القضاء في أي دولة أخرى، في أي دولة كانت. أيضا الإمام الهادي اهتم بالزكاة اهتماما بالغا، وهو الإنجاز الخامس، اهتم بها اهتماما بالغا باعتباره أحد موارد الدولة الأساسية، وعمل على تنظيف أوعيتها ونزاهة القائمين عليها وعدالتهم. واتضح أنه مثل الأئمة اللاحقين قد اتبع نظاما دقيقا في تحصيل الزكوات وتوثيقها وخزنها وصرفها بطريقة تثير الإعجاب. وهذه مسألة مهمة يمكن أن نستفيد منها في واقعنا اليوم، من تجربة الإمام الهادي في الزكاة، ومن تجربة الإمام القاسم بن علي العياني من بعده وغيرهم الذين كان لهم نظام دقيق في تحصيل الزكوات وتوثيقها وخزنها وصرفها. أيضا من أهم الإنجازات التي تحققت في اليمن على عهد الإمام الهادي أن البلاد نعمت بالأمن والاستقرار، وقضى تماما الإمام الهادي على ظاهرة التقطع والحرابة، وتحقق الأمن المجتمعي بعد أن كانت اليمن مرتع للعصابات والمتقطعين الذين يتقطعون للتجار وللمواطنين. فأوجد الإمام الهادي الثقة بين الرعية والدولة، فكان إذا دخل بلدا كتب كتابا لأهله ونشره في أوساطهم، وبين لهم فيه قائمة بالمحظورات والعقوبات عليها، وتقرأ عليهم في أماكن اجتماعاتهم، فلا يقيم عقوبة إلا على من علم بها ووقف على حدودها، وشمله عطاؤه وكسوته، وبلغته دعوته، وقامت عليه الحجة، وعلم ما يحل وما يحرم، وقد درأ الحدود عن بعض مستحقيها بسبب جهلهم بها، لم يسبق له أن علمهم أو أرشدهم، ولهذا درأ الحدود لأجل هذه القضية. وهذه أيضا قضية مهمة، سنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بقية الإنجازات الإدارية والسياسية في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

0: مر الموكب يا عباد بالتوقف هنا حتى نأخذ استراحة في هذه البلاد.
1: أمرك يا إمام.
2: فليتوقف الركب.
1: يا الله يا مولاي، كيف كنا قبل مجيئك وتشريفك لبلادنا؟
0: ماذا تقصد يا عباد؟
1: كان السفر من نجران وصعد إلى هنا ضربا من المغامرة غير المحسوبة، بل كان مخاطرة بالمال والحياة.
0: إن الله وقت لعباده آجالا وضرب لهم في أمورهم أمثالا وجعل فيهم قدرة على أن يقتل بعضهم بعضا، فنهاهم عن قتل النفس إذ علم أنهم عليه مقتدرون. يقول رب العالمين: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. صدق الله العظيم. فمن شاء خاف ربه في كل حال واتقاه، ومن شاء كفر وظلم وأساء وجار في فعله وخالف واعتدى.
1: الفاسدون وسفهاء القوم أمعنوا في الاعتداء على الأنفس والأموال نهبا وسلبا وظلما للمستضعفين وإشعالا للحروب والفتن بين أبناء الأمة. وأنت أتيت يا ابن رسول الله فعم الخير وهطل المطر بعد سنوات من انقطاعه، عم خلالها الجدب والقحط سائر البلاد.
0: علينا جميعا أن نشكر الله تعالى، فهو المنعم المتفضل، والنعمة لا تتم لمن رزقها إلا بشكر موليها، ومن أغفل شكر الإحسان فقد استدعى لنفسه الحرمان. ومن أراد أن لا تفارقه نعم الله فلا يفارق شكر الله.
1: جئت يا إمام وفي أيام قليلة حققت التصالح والتسامح بين أشد القبائل تناحرا وأكثرهم طلبا للثارات. جئت بعصاتك وليس بسيفك، فحققت الأمن والاستقرار والطمأنينة في نفوس الناس.
0: مما يجب توافره في الإمام المفترض طاعته الواجب على الأمة نصرته يا عباد أن يكون شجاعا مقداما بذولا سخيا رؤوفا بالرعية، متعطفا متحننا حليما ومساويا لهم بنفسه، مشاورا لهم في أمره، غير مستأثر عليهم ولا حاكم بغير حكم الله فيهم، وفي الوقت ذاته مخيفا للظالمين مؤمنا للمؤمنين، لا يأمن الفاسقين ولا يأمنونه بل يطلبهم ويطلبونه.
1: أنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذل أمثالك علما وحلما وقوة وشجاعة ورسوخ إيمان، وعلى يقين من أن الله سيجدد بك الدين.
0: بالله أستعين على القيام بحجج البلاغ وتأدية وظائف الحقوق وتبليغ النصيحة وهداية العباد إلى سبيل النجاة والسلوك بهم منهاج السلامة وتحذيرهم من طرق الحيرة، محتملا في جنب مرضاته الصبر في البأساء والضراء.
1: ما أشبه سيرتك بسيرة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. لقد أحييت في الناس العدل يا إمام بعدما كان قد غاب عن دنياهم، فالظالمون بطغيانهم وجبروتهم استعبدوا المستضعفين في أرضنا.
0: الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يرسل الكثير من الناس إلى مناطق أخرى، لكنه اختار لليمن عليا صلوات الله عليه ليربط اليمنيين به.
3: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: هي
4: وهو
2: هم
4: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه
4: بناة الجيل ورعاته
2: وكل شؤون الأسرة
4: في دائرة اهتمامنا
2: فعونكم في محط عنايتنا
4: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
4: في القلب أنتم
2: في القلب أنتم
4: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
5: السلام الله عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى ركننا الأسبوعي

من انعكاسات العدوان الأمريكي السعودي متعدد الجنسيات الذي يشن على بلادنا للسنة 12 على التوالي، من العسكري إلى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من ذلك ما يترتب بعدم مقدرة بعض الأسر إلحاق أبنائها في المنظومة التعليمية خاصة الأكاديمية منها، حيث أصبحت تكاليف التعليم فوق مقدرة واستطاعة الكثير من الناس في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بل والمنعدم نتيجة حصار الأعداء حتى هذه اللحظات. فيكتفي الطالب بتحصيله الثانوي أو بدونه من المستويات الدراسية. ستقولون أحباءنا هناك تفاوت في الرسوم من أكاديمية إلى أخرى. نعم يوجد هناك تفاوت في الرسوم من أكاديمية إلى أخرى، هذا صحيح، إلا أن بعض الطلبة تعاني أسرهم في تدبير مثل هذه الرسوم بحرمان نفسها وأفرادها العديد من المتطلبات مقابل هذه الرسوم. وهناك بعض الأسر إن وفرت الرسوم للإدارة الأكاديمية فهي تعجز عن توفير مصاريف المواصلات أو مستلزمات المقررات الدراسية من الكتب والملازم وغيرها. طبعا كل ذلك في انقطاع المرتبات من قبل الأعداء ومرتزقتهم في ظل هذا الحصار الظالم. هنا يتجلى حقد وخبث كيان العدو السعودي الذي يتفنن في خنق شعبنا في كل مجالات حياته ومعيشته، يعمل على تجهيل أجيال هذا الشعب استراتيجيا، لما للعلم من نور للعقول وتنوير للدروب. ولا ننسى أن أول ما أنزل من الوحي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة اقرأ، في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذلك لأهمية العلم في حياة المتعلم من التمكين والاستطاعة والنهوض بالوطن وأبناء هذا الوطن. يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن الشعب اليمني أبي حر لم يقف مكتوف الأيدي أمام أهداف العدوان لتجهيله هو وأبنائه، فابتكر بعض المشاريع التي تعينه في اللحاق بركب التعليم. لذلك نقول سلام الله على هذا الشعب الأبي الحر الذي يتحدى مختلف الصعوبات وأيضا يصل إلى أهدافه.

0: سمعينا الأحبة، تتضح المعاناة الصحية التي خلفها العدوان والحصار الإجرامي لتحالف العدوان بقيادة كيان العدو السعودي. حديثنا اليوم عن عدم تمكن المزارعين من الحصول على أدوات وأجهزة ومعدات معالجة الصرف الصحي من المحطات إلى المصافي الشبكية وأحواض الترسيب والمضخات والمحركات لحجز المخلفات كالبلاستيك والأقمشة وغيرها، إلى جانب كشط الزيوت والشحوم وتحليل المواد العضوية وتحريك المياه وعملية التعقيم والقضاء على الميكروبات. ولأن الأعداء يتربصون بشعبنا اليمني الأبي ويحول كل حياته ومستلزماته هذه الحياة إلى أدوات قاتلة له، يتوجب على الجميع الحذر، ومن الذين يتوجب عليهم الحرص ومخافة الله سبحانه وتعالى الذين يتحولون إلى نسخة أخرى للعدوان في الإضرار بهذا الشعب اليمني العظيم. تتساءلون أحبائنا من هم؟ لعل البعض أدرك أنهم بعض المزارعين الذين يعتمدون في سقي مزروعاتهم بمياه الصرف الصحي والغير معالجة. للأسف هذه المزروعات يتناولها الجميع يومياً، أكان كطبق سلطة أو حتى في عملية الطبخ، كالطماطم، البصل، الكراث، الفجل، الخس، البقدونس، الكزبرة والنعناع وغيرها. لذلك نجد الشكوى في الإصابة بالإسهالات لدى الكثير من المستهلكين، وقد تتطور الحالة المرضية من الإسهال إلى الكوليرا، يليه الفشل الكلوي والسرطانات. طبعا هذا أيها الأحبة قد يؤدي بالبعض لا سمح الله إلى الوفاة، هذا بالنسبة للإنسان. وكذلك هناك التربة التي تسمم نتيجة عملية المجاري أو الصرف الصحي. أكثر الأمراض انتشارا للمياه الملوثة هو مرض الكوليرا، سنناقشه بمعية الدكتور محمد الحمزي طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
1: حياكم الله أستاذ أماني.
0: حياكم الله. طبعا الدكتور، قبل أن نبدأ نذكر ما ورد من الرسائل التي بعث بها سمعنا الأحبة. أحمد في رسالته يعاني من إسهال حاد رغم أنه كما يقول لم يتناول أي طعام خارج المنزل. رسالة مفيد يقول: عند تسوقه وشراء بعض الفواكه والخضروات تناول ورقة من الخس، يتذوق إن كان الخس مرا بعد أن مسحها بيده. هو الآن يعاني من طرش وإسهال، فهل يعقل أن هذه الورقة الخضراء سببا لذلك؟ أيضا رسالة بثينة تقول: ابنها يشكو من آلام بطنه، أخبرها بعد سؤاله عن ماذا أكل أن صديقه أعطاه سندوتش خاص به لأنه لم يستطع إكماله، كذلك شرب معه من نفس كوب العصير. صديقه مصاب بإسهال، فهل يمكن أنه قد اعتدى منه؟ إذن كل ذلك نناقشه بمعيتكم دكتور محمد. أولا نتعرف منكم عن مرض الكوليرا.
1: حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة، وخاصة عن هذا الموضوع الهام وفي هذه المرحلة الذي يعتبر أصبح متفشي في بلادنا، وهو نتيجة من نتائج الحرب التي منعت وصول المياه النظيفة لما يقارب من ثلثي شعبنا العزيز. أولا مرض الكوليرا هو عبارة عن عدوى بكتيرية حادة تصيب الجهاز المعوي، أو تصيب بالأصعب الأصحى الأمعاء الدقيقة. هذه البكتيريا المسببة لها أو ما نسميها بالفيبيريو كوليرا أو ضمة الكوليرا، وهي عبارة عن بكتيريا تعيش وتنمو وتتكاثر في المياه الملوثة. البكتيريا هذه لا تنتقل نهائيا إلا عن طريق الفم حصرا، سواء عن طريق شرب ماء ملوث أو عن طريق تناول فواكه أو خضروات تم غسلها بهذه المياه الملوثة.
0: نعم. إذن هنا نتساءل معكم دكتور محمد عن أسباب الإصابة بهذا المرض.
1: من أهم أسبابها الإصابة بها بالكوليرا هو شرب الماء الملوث.
0: نعم.
1: وتناول الأطعمة التي استخدمت فيها هذه المياه الملوثة، وكذلك على الفواكه والخضروات. طبعا البكتيريا هذه هي لا تسبب الموت بحد ذاتها، وإنما مضاعفاتها هو ما يؤدي إلى الموت، لأنها تعمل عند وصولها إلى الأمعاء إلى عكس عمل الأمعاء. حيث أن من أهم وظيفة من وظائف الأمعاء هي امتصاص الماء والأملاح من الطعام، بينما الكوليرا تعمل على إفراز سموم تجعل الأمعاء تفرز سوائل وأملاح الجسم إلى خارج الجسم على هيئة إسهال مائي حاد. طبعا 90% من الحالات قد لا تظهر عليها الأعراض هذه، ولكن 10% هم الأكثر ضررا، والتي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت، خاصة الأطفال وكبار السن.
0: نعم. طب من خلال حديثكم الدكتور، كيف يمكن أن يتعرف المصاب أنه يعاني من كوليرا وليس تسمم غذائي أو طارئ نتيجة التهاب في المعدة أو غير ذلك؟ هل نستطيع القول مثلا أن عملية الإسهال شبيهة بماء الرز؟
1: نعم، الإسهال المائي هو من أهم ما يميز الإصابة بالكوليرا. الإسهال المائي يشبه ماء الأرز إذا كان 3 مرات أو أكثر في اليوم الواحد، وكذلك الجي المستمر، وخاصة في المراحل الأولى من الإصابة أحيانا، وليس شربا أو أن يكون عرضا أساسيا. كذلك بسبب فقدان السوائل والمعادن والأملاح من الجسم بشكل مفاجئ كالبوتاسيوم والصوديوم، تحصل تشنجات أيضا لعضلات الجسم خاصة في الأطراف السفلية والبطن، وهذه تعتبر من أهم أعراض الإصابة بالكوليرا.
0: نعم. هل مثلا يشعر المصاب بجفاف شديد بعطش؟
1: نعم أكيد يشعر بعطش، وتبدو عليه علامات العطش سواء من جفاف الفم واللسان، وكذلك الغور العينين، كذلك مرونة الجلد يبدو شاحبا. هذه علامات الجفاف تظهر على المريض. وطبعا عند الإصابة بالكوليرا تظهر الأعراض خلال 5 ساعات إلى 5 أيام كحد أكثر من حين الإصابة بها.
0: بمعنى نستطيع أن نفهم من حديثكم أنها قد تأتي بشكل مفاجئ مثلا دون سابق إنذار، دون أعراض سابقة؟
1: نعم بالضبط، وخاصة لمن لم يتعرض لها سابقا، وكذلك للأطفال عند إصابة الأطفال بها.
0: إذن دكتور، كيفية المعالجة الأولية قبل الانتقال إلى الطبيب؟
1: نحن نعتبر أن السلاح الأول سواء في المستشفى أو في البيت ومحلول الإروى، وهو عبارة عن كيس يحتوي على معادن وأملاح مدروسة مركبة بشكل دقيق، يتم إضافته إلى نصف لتر من الماء، يتم شربه لتعويض الجسم عن الأملاح والمعادن التي فقدها. هذا كحل أولي سواء في البيت، وإذا لم يوجد محلول الإروى هذا يتم وضع 5 ملاعق سكر إلى مع نصف ملعقة ملح في نصف لتر من الماء كإسعاف أولي إلى حين الوصول إلى المستشفى. هذا بالنسبة لأي شخص قد يصاب بالكوليرا، لكن الأهم والأخطر والذي لا يمكن علاجه بالبيت أو حتى نستطيع أن نقول تداركه في البيت، هم الفئة الأكثر تضررا، وهم مرضى الفشل الكلوي بالذات تحديدا، يعني بالإضافة نعم إلى مرضى الضغط والسكر، ولكن مرضى الفشل الكلوي هم الأكثر تضررا، لأن محلول الإروى طبعا ممنوع عليهم منعا باتا، لأنهم لا يستطيعون التخلص من البوتاسيوم، فقد يتذوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ. فلذلك أي مريض فشل كلوي على الغسيل يجب من أول لحظة، من أول مرحلة اشتباه بوجود إسهال سواء مائي أو غير مائي، يجب التوجه إلى أقرب مركز غسيل كلوي، يعني تكون مستشفى موجود فيه غسيل كلوي وبوارئ.
0: نعم، قبل أن أدركنا الوقت، بل أدركنا دكتور محمد، ما هي النصائح لمن يعتني بالمصاب، وأيضا نصائح للجميع من باب الوقاية؟
1: الوقاية تكون من خلال الغسل اليدين والنظافة الشخصية بالكلور، بالماء والصابون، بالمنظفات، وكذلك شرب المياه المعقمة والنظيفة، وكذلك يعني الالتماس مع المريض عند الضرورة فقط.
0: نعم، وقبل ذلك ننصح الجميع بعدم تناول الخضروات التي تروى بعمليات إخراج الماء من المجاري أو الصرف الصحي.
1: نعم بالضبط، هذا شيء أكيد ولا بد منه.
0: إذن شكرا كثيرا لكم دكتور محمد الحمزي، طبعا وجراحة، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا.

مرض الأصبع المشنوق أو الصبع المشنقب. من التسمية أيها الأحبة يفهم أنه يصيب أصبع فقط، يصيبها بصعوبة تحريكها. الأسباب تعود كما يفسرها الطب للاستخدام الدائم وللضغط المتكرر عليها، كاستخدامها عند تصفح الهاتف أو الموبايل، أيضا لالتهاب المفاصل أو الإصابة بمرض النقرس، أو قد يعود لالتهاب وتر لهذا الصبع ويعود أيضا للوراثة. كذلك يعاني من مرض الصبع المشنوق الرجال أكثر من النساء، يكثر بين من يتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 60 عام، علاوة على الأمراض المزمنة كالروماتيزم والسكر. للعلاج يفضل تقليل استخدام الصبع المصاب، كذلك العلاج الطبيعي لزيادة مرونة الصبع. يأتي بعد ذلك العلاج إن استمر الألم بالأدوية كالحقن أو العلاج الجراحي كالعمليات. دوما لكم الصحة.

0: إذن أيها الأحباء، نستكمل المحاور الخاص بالحلقة السابقة مع الأستاذة بشرى محمد السروري الأخصائي والمعالجة النفسية إكلينيكي، ونرحب بك أستاذة بشرى. مرحبا.
1: أهلا بك أستاذة أمان،
0: حياكم الله. طبعا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام الموبايل الذي أصبح للأسف أغلب الناس مدمنين عليه، خاصة الصغار. نتحدث هنا كيفية تعامل الأسرة أو المربي مع الأبناء في جدولة استخدام الموبايل دون عنف، منع أيضا، لا يكون رد الأبناء بالعناد وعدم التقبل.
1: ممتاز. هنا أنا أستهل حديثي أستاذ أماني بنقطة مهمة جدا. الشيء الذي أعطي جملة واحدة لا يسحب جملة واحدة. يعني أنا أعطيتك الهاتف لدرجة أنه أصبحت مدمنة، أكبر خطأ جسيم ممكن ترتكبه الأسرة أنه تسحب الهاتف دفعة واحدة من الولد أو من البنت، وخاصة وهذا لو حسب، يعني حسب مراحل النمو، في مرحلة ممكن يبكي الطفل ويتألم وهكذا لكن يتجاوز، وفي مراحل لا، يبدأ الطفل يعاند، يبدأ الطفل مثلا يكون عدواني زي مثلا في الأطفال في مرحلة المراهقة. فقاعدة الذهبية، أنا برضو وارجع أقول لك إنه كل شيء في الحياة لابد له من قاعدة أساسية إنه أنا أتعامل معها. الشيء اللي أنا أعطيته له أرجع أسحبه بالهداوة. طيب كيف أتعامل معه بشكل تربوي؟ أولا لابد إنه بدل ما أبدأ بنظرية المنع والسيطرة، لا، أستبدلها بالتأطير والمشاركة. إنه إيش معنى تأطير؟ معناه إنه تعال يا ولدي، أنا وأنت نجلس نسوي ميثاق أو عقد بيني وبينك إنه أنت تستخدم الهاتف لفترة معينة، كم ساعتين مثلا يا بابا. طيب متى تستخدم هذا الوقت؟ ساعتين متواصلة لا ما ينفعش. إذا خلاص، إذا متى تحب إنك تكون تستخدم تلفونك؟ ساعة مثلا العصر وساعة قبل الساعة 8 الليل. حلو، هذا العقد الأول. الآن أنا شاركته بدل ما أمنعه، زي ما قالت وفاء يصير عنادي، يصير عدواني، يصير لا، أخليه هو يقرر. طيب الشيء الثاني، أنه أنا بدل ما أسحب الهاتف بخلي الطفل هذا يصير عدائي وعدواني ومعاند، أعطيه بديل، أقول له شوف معك ساعتين في اليوم، ما عدا الساعتين هذه ممكن تتفرج التلفزيون شوية بديل، ممكن تخرج أسجلك في نادي بديل، ممكن أدخلك معهد تدرس دورات بديل. لكن إذا سحبت الهاتف طلع ويلا اجلس حجرة كرسي كذا، يجلس فراغ فقط، هنا يبدأ الولد يشعر بالفراغ.
0: صح.
1: وهذا السبب اللي يدفعه للعدوانية. طيب الشيء المهم كمان ان انا اربط، انا اعمل الان تدريج او تقليل لاستخدام الهاتف. ابدأ ذاكر وبعدين كأنه مكافأة.
0: نعم.
1: ابدأ ذاكر وبعدين تفرج
0: التلفون
1: ساعة.
0: نعم.
1: أفعل نظام الحماية الوالدية أو البرامج الموجودة اللي أنا أقدر أكون رقيب على الأشياء اللي يفرقها ولدي، اللي يدمن عليها، اللي علشان أوصل حتى المدمنين ما حد يقطع عليهم الشيء اللي أدمنوا عليه فجأة، لأنه تسوي له أعراض انسحابية خطيرة، بالتدريج حتى أوصله لمرحلة التعافي. هذه من الأشياء المهمة جدا، وأرجع وأقول لك الأسرة عامل أساسي كبير في الأمن الأسري. لا أوصل ابني للهاوية وأقول ابني كل ما أجي أسحبه من الهاوية يقول لي لا. لا توصل ولدك للهاوية.
0: الطريقة أيضا والأسلوب غير صحيح،
1: مهم جدا جدا جدا، لأنه هذه ردة فعل وأشياء قد تتعمق وتتأصل في نفسية الطفل ويكبر وهو عنده دائما شعور بالرفض تجاه سيطرة الأب والأم. لكن إشركه بيشعر أنه أنا شريك في اتخاذ القرار
0: وسيتقبل أيضا.

0: طبعا الهاتف هذا هو القاتل الصامت اللي ما يستشعروش ان الاهل يعني بحجم الكارثه الا لو ما تتعاظم الاعراض لما تصبح فعلا ظاهره. عندنا مجموعه من الاعراض اللي تظهر على الشخص المدمن على الهاتف او الانترنت بشكل عام. عندي اعراض سلوكيه ونفسيه وعندي اعراض جسديه. الاعراض السلوكيه والنفسيه مثل اشوف دائما الولد شارد الذهن، كل تفكيره يعني اكلمه احسه يعني مش منتبه، ما يقدرش يركز، لو كلمته ما يقدرش ينتبه لي لاكثر من 4 أو 5 دقائق لو انا فاتحه موضوع معه، ما يقدرش حتى لدرجه انه عيونه عنده تواصل البصري صار ضعيف جدا جدا. الشيء الثاني تحسيه انه ما عاد لما يصبح عنده يعني ظاهرة غريبة من القلق والانسحاب الاجتماعي. الانسحاب الاجتماعي يا أستاذ أماني بمنتهى البساطة، أنا عندي عالمي الخاص، فأنا ما مش محتاج لعالمكم هذا بعيدا عن كل الفوضى في حياتكم، أنا عندي عالمي الخاص العالم الافتراضي. وهذا دائما دائما وأرجع وأقول وأشدد أنه سبب الأسرة، انه انا سمحت لولدي بالانعزال. طيب اشتي ارده، هل ارده دفعه واحده ولا تعالوا يا شباب نتفرج تلفزيون، تعالوا يا شباب في معانا فيلم حلو، تعالوا نروح مشوار، تعالوا نروح الحديقه. هنا ارجع للعالم الواقعي بهدوء وبدون اي عنف ولا سيطره.
1: طيب هنا استاذه بشرى كما ذكرتي بان الطفل قد يستغني عن الجميع ويدخل في عالمه الافتراضي ويكتفي به، هنا ما خطوره افشاء الاسرار الى هذا الجهاز، قد يتم استغلال هذه المعلومات ايضا ضد هذا الطفل. هناك عمليه انتحار، هناك عمليه تسيير وسيطره.
0: صحيح. اغلب شوفي يا استاذ اماني، فضل. الموضوع بمنتهى البساطة بسيطة، يعني معادلة بسيطة جدا جدا جدا. غياب أسرة معناه في الأخير ضياع، هكذا بمنتهى البساطة.
1: صحيح.
0: مسؤوليات الأسرة لما الأب والأم يعمل مسؤولياته الدقيقة، أنه أنا لما أعطيك تلفون ولازم أعرفك كيف تستخدم هذا التلفون، لكن إحنا لا، إحنا زي اللي يعلم واحد يسوق سيارة بس ما يعلمش إجراءات الأمان والسلامة، لا أنا أعلمك إنه كذا البريك، كذا البريك وكذا البترول وكذا السكان، تمام حلو، بس الإجراءات إجراءات الأمن والسلامة اللي في الشارع أنا ما أعلمك كيف تستخدم هذه السيارة. فالآباء نفس الفكرة، لما أعطي ولدي تلفون لازم أوعيه، أفهمه، أعلمه إنه التلفون ذا سلاح ذو حدين، طول ما أنت تستخدمه بشكل صحيح أنت في الأمان، طول ما أنت تسيء استخدامه بيوصلك للهاوية. الشيء الثاني أنا أعطيك معناه أنه أنا أتحمل مسؤولية الشيء اللي أنا أعطيته لك، مش أعطيك بس والشيء أسكاه منك ومن صوتك. أوصل الأطفال والله العظيم، والله يا أستاذة أماني، أن إحنا الآن نعالج ناس في الأربعينات وفي الخمسينات أسرهم والتنشئة كانت أكبر سبب في دمارهم في نفسياتهم. فالآن الهاتف هذا أنا أعطيك قاتل ليدك، أعطيك سم، فإذا ما علمتك كيف تستخدمه على طول يرجع شيء سلبي، يخليك تهمل مسؤولياتك، يفقدك القدرات العقلية المركزة، يفقدك العمق، يوصلك لمرحلة التآكل الاجتماعي. إنه أنا أفضل التلفون على كل الناس.
1: هذا طبعا حتى للكبار ليس للصغار فقط.
0: أيوة حتى للكبار. ليش أغلب حتى أحيانا الهاتف ده ممكن يكون سبب من أسباب الطلاق، من سبب تفرق الأسر.
1: صديقنا المستمع، إذا فاتك من الدنيا شيء فلا تحزن، وإذا أحسنت فلا تمنن. الإمام علي عليه السلام. لا تندم على حسن خلقك مع الناس حتى وإن قابلوك بالإساءة، فأفضل المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى أحسنهم خلقا. رغم صغر مساحة السجود إلا أنها أوسع من الدنيا وما فيها.

0: وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذن تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعي، البرنامج الذي يرافقكم دائما للحفاظ على خيرات الأرض وبين أحضان الريف لنصون معا ثرواتنا الحيوانية والنباتية، نتجول جميعا ولنحمي بيئتنا وصحتنا. لابد أن نتابع برنامج الزراعة والحياة.

مستمعينا الكرام، موضوعنا اليوم قد يبدو للبعض تحصيلا حاصل أو أمرا بسيطا نمر عليه مرور الكرام، لكنه في حقيقة الأمر يمثل خط التماس الأول بين صحة قطيعك وصحة أسرتك، بل وصحة المجتمع بأكمله. سنتحدث اليوم عن التعامل مع جثث الحيوانات النافقة التي تسبب الأمراض والتي أساسا كان نفوقها بسبب الأمراض. لماذا يعد التراخي في التخلص منها بمثابة زرع قنبلة موقوتة في المزرعة؟ وكيف تتحول الجثة الهامدة إلى مصدر يتفجر بالفيروسات والبكتيريا الممرضة؟ وكيف نحمي بقية القطيع والإنسان من كارثة وبائية محققة من جثث الحيوانات؟ ابقوا معنا لأنقل لكم أهم الإرشادات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

أخي المزارع أختي المزارعة وأخي مربي الماشية والطيور أيضا. عندما يموت حيوان في المزرعة أو العزبة بسبب مرض ما، هل تتوقف الدورة البيولوجية للمرض في جسد هذا الحيوان بمجرد توقف أنفاسه؟ الجواب القاطع والخطير بالعكس تماما. عندما يموت الحيوان المصاب يتحول جسده من مستضيف للمرض إلى مصنع للتكاثر ونشر المسببات المرضية، الفيروسات والبكتيريا والطفيليات التي تسببت في هلاك هذا الحيوان لا تموت بموته فورا، بل تستغل الأنسجة والسوائل لتتكاثر أو تفرز سموما وجراثيم شديدة المقاومة للظروف الجوية. تخيل معي عند فتح جثة الحيوان أو تركها في الهواء الطلق، تعود هذه المسببات لتستقر في الهواء الذي نتنفسه وتتنفسه باقي الحيوانات. التربة أيضا التي ترعى عليها الماشية، مصادر المياه والمصارف التي قد تسري فيها السوائل الملوثة. لذلك يعد ترك حيوان واحد نافق في حوش المزرعة لمدة ساعات دون اتخاذ إجراء حاسم هو بمثابة دعوة مفتوحة لكافة الميكروبات الممرضة كي تجتاح بقية القطيع وتفتك باستثمارك وجهدك لسنوات طويلة في بناء هذه الأرض الطيبة. لذلك تعالوا معا نستمع لنصيحة الطبيب البيطري. ما هي أهمية التخلص من بقايا الحيوانات الميتة أو النافقة بسبب الأمراض؟

0: خطورة رمي الحيوانات النافقة في الوديان وعلى الممرات وفي الخطوط وفي غيرها من الأماكن، هذه الخطورة تكمن في تأثيرها الكبير على الصحة العامة وعلى صحة وعلى أيضا تلويث البيئة، تالي هنالك تأثير صحي على الإنسان وتأثير صحي أيضا على الحيوانات، وتأثير أيضا هذا التأثير يكمن في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين الحيوانات والإنسان، أيضا تلوث المياه الجوفية والسطحية بالسوائل المتحللة والميكروبات الضارة. وفي مثل هذه الحالات لابد من إيقاف دورة العدوى، لأن رمي مثل هذه الحيوانات النافقة في الممرات وفي الخطوط وعلى وفي الأودية وفي غيرها من الأماكن قد تعمل على استكمال أو على استمرار دورة حياة الميكروبات الضارة بجسم الإنسان والحيوان والتي تلوث البيئة. ولذلك لابد على صاحب يعني صاحب الحيوان النافق أن يعمل على دفنه وحرقه لإيقاف دورة العدوى والقضاء على العوامل المسببة للأمراض، وأيضا حرمان الحشرات والقوارض من بيئات التكاثر الكبيرة، وذلك الحفاظ على النظافة العامة ومنع انبعاث الروائح الكريهة وتشويه المظهر الجمالي للبيئة والمرافق العامة وغيرها.
1: دعونا نتعمق أكثر في المشهد، ماذا يحدث عندما يترك الحيوان النافق في العراء أو يلقى على جوانب الطرق وفي المصارف المائية؟ للأسف تنشط فوراً الحشرات كالذباب والبعوض، وتأتي الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة كالغراب والنسور. هذه الكائنات لا تأكل فقط، بل تتحول إلى وسائل نقل سريعة وخاصة لنقل الفيروسات والبكتيريا إلى مزارع أخرى تبعد كيلومترات عن مزرعتك. وإذا أردنا التحدث بلغة الأرقام والمخاطر الصحية، فإن هناك مفهوم علمي هام جدا يسمى الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. فما هي أبرز هذه الأمراض التي قد تنتقل للإنسان بسبب ترك جثث الحيوانات في الشوارع والمزارع وعلى طرق السفر؟
0: ولذلك فإن أبرز الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب ترك جثث الحيوانات مثل مرض الجمرة الخبيثة، هو مرض بكتيري خطير وقاتل ينتقل جراثيمه للإنسان عبر التلامس المباشر أو استنشاق الأبواغ المتحوصلة في التربة المتحللة. أيضا معنا مرض آخر هو داء السحايا والتهابات الجهاز التنفسي نتيجة تطاير الأتربة والغبار المحمل بالميكروبات المتحللة. أيضا هنالك أمراض مثل الأمراض الطفيلية والجلدية مثل الجرب والقمل والقراد الذي يترك جثث الحيوانات النافقة باحثا عن عامل جديد وهو الإنسان أو الحيوان. أيضا الدودة الحلزونية وانتشارها بين جثث الحيوانات النافقة. أيضا هنالك التسمم الغذائي والتسمم المعوي كالسالمونيلا والإيكولاي والبوليستريديوم. أيضا داء الكلب في حال كانت الحيوانات النافقة مصابة بالفيروس وتم رميها في الوديان وفي الأودية، وبالتالي يعمل على نقل مثل هذه الأمراض بين الحيوانات وبين أيضا الحيوانات كالكلاب الضالة والتي تفترس جثث الحيوانات النافقة، وبعد ذلك تصاب بداء الكلب وتنقل العدوى إلى بقية الحيوانات الأخرى سواء أو الإنسان.
1: نعم أخي المزارع وأختي مربية الثروة الحيوانية، الفيروسات والبكتيريا لا تتوقف عند حدود الحيوان فقط، هناك أمراض قاتلة وخطيرة للغاية يمكن أن تنتقل إليه أو إلى أبنائك أو إلى العمال في المزرعة بمجرد ملامسة الحيوان النافق أو استنشاق الرذاذ المنبعث منه أو عن طريق المياه الملوثة. لذلك لا تستهين بجثة حيوان نافق، فأنت لا تخاطر فقط بخسارة مالية في بقية القطيع، بل تضع حياة أسرتك ومجتمعك في مهب الريح. لكن السؤال الأهم هنا، ما هو التصرف الصحيح والآمن فور اكتشاف حالة نفوق في المزرعة أو حتى في الطرق أو حتى على السائلة أو حتى على امتداد الشوارع.
0: في مثل هذه الحالة فإن أهم تصرف لابد أن يقوم به مربي الحيوانات أو أصحاب المشاريع التربية، أنه في حال نفوق أي حيوان لابد أن يكون هنالك محارق في جانب المزارع ليتم حرق الحيوانات ودفنها، وأيضا أصحاب الحيوانات لابد من دفن الحيوان وحرقه في، وأيضا استخدام الجير الحي في حال تواجده. أيضا لابد أن في حال التعامل مع الحيوانات النافقة لابد من ارتداء معدات الحماية الكاملة، القفازات السميكة، الكمامات الواقية والملابس الواقية لتجنب التلامس المباشر مع تلك الحيوانات النافقة. أيضا عدم سحب الجثة النافقة لمسافات طويلة لكي لا تتسرب السوائل الملوثة وتنتشر الميكروبات على طول أماكن سحب الحيوان. أيضا التخلص كما ذكرنا سابقا بالدفن الصحي من خلال حفر حفرة عميقة لا تقل عن 1.5 متر إلى 2 متر لضمان عدم وصول الحيوانات الضالة إليها وعدم تسرب السوائل للمياه الجوفية. أيضا وضع جثة الحيوان بحذر داخل الحفرة، التعقيم الكيميائي، يمكن استخدام الجير الحي، أيضا ردم الحفرة بإحكام وتغطية الحفرة بالتراب بالكامل ورصه جيدا لمنع نبشه من قبل الحيوانات المفترسة أو الضالة. أيضا التطهير الشخصي، غسل وتعقيم الأدوات المستخدمة والتخلص الآمن من قفازات الحماية وغسل اليدين والجسم جيدا بالماء والصابون، وأيضا إبلاغ الجهات المختصة والتواصل الفوري مع الجهات البيطرية البلدية في المجالس المحلية وغيرها في المحافظة لمنع مثل هذه الظاهرة وامتناع من رمي أي حيوانات مخلفاتها سواء كانت حيوانات كبيرة أو حتى دواجن لحماية البيئة والحفاظ عليها من انتشار أي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة وقد تؤثر على صحة الحيوان وعلى بيئة تربية الحيوان. ولذلك فحماية الحيوان وحماية البيئة وحماية صحة الإنسان هي مرتبطة ضمن الصحة الواحدة، فالصحة الواحدة تعتمد على حماية صحة الإنسان هي من خلال يعني حماية الحيوانات وحماية بيئة الحيوان. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، الدكتور محمد الضوراني استشاري الصحة الحيوانية.
1: كل تلك النصائح التي جاءت إلينا من الطبيب البيطري المختص تجعلنا أمام حقيقة كاملة أن هناك أهمية صحية وبيئية تستدعي منا التخلص الآمن من الحيوانات النافقة. لذلك انتبه أخي المزارع ومربي الثروة الحيوانية وحتى الأخوة المواطنين، فور ملاحظة موت الحيوان يمنع منعا باتا لمسه بالأيدي المجردة، ويجب ارتداء القفازات والأحذية الواقية والأقنعة، ويعزل موقع الجثة فورا لمنع وصول بقية الحيوانات أو الحشرات والطيور إليها. المهم تعالوا نستمع لتقية ورضية حول الأهمية الصحية والبيئية للتخلص الآمن من النافق من الحيوانات.
2: يا غارة الله، يا فتاح، يا عليم، يا رزاق، يا كريم، ويا تقي يا تقي، اسكت جاي فزعي لي قليل، الموت زحام والأرض ناشفة.
1: مالش يا رضية اختي، ما به، معلش بتتاهبي هكذا وتصيحي، الناس سايله خبيشة وما يو، ما هو ذي اختي، ما هو الذي بتسحبي وراش؟
2: هذا هالغنمة الشجرة حقنا، أمس مسكتنا هي تدي طايحة، واليوم الصبح قمت ولقيتها تدي ممتدة ورجلها للسماء، ماتت والشر زال عنش، يا قهري عليها.
1: يو يا اختي يا ما هو ذا يا رضي، يا رضي عليش، الغنمة نافقة وميتة بالمرض من أمس، وانتي تسحبيها بوسط الحش هكذا وبين البيت هكذا بكل أريحية، هاي اختي مالش هكذا، نزيدي خذي هارنز هلا الحديقة، ما رأيش؟
2: ما اين شلها يعني، او ادخلها الصالة وافعل لها عزاء، زكش عقلش لا صدق. ماشي اطرحها هامان بالسائلة تحت النهدين، او ارميها خلف حوش الحج صالح، والطيور والكلاب تاكلها، وسبحان من اطعم الجائع بتدراي، ونفعل خير وتبعد الشقاء عني وعن يدش.
1: اطعم الجائع، امانة اني راضية، صدق صدق انتي راضية او من انتي؟ او الرعود ضربتش وضربت عقليش امس، ترميها بالسائلة وفي العراء، انتي دارية انش هكذا جالسة بترشي البلاد وباء كورونا هالبيطري.
2: هو هو هيا مالها، مالش هاتك كبرتي الموضوع هذا، هي غنمو ماتت قدرها ومكتوبها، ما هو الوباء هذا؟ حسستيني مدري ما قد فعلت، فعلت قنبلة ومعه هي كدي جيفة ولازم نتخلص منها.
1: اسمعي مني يا غافلة، هذه ماتت بمرض، والفيروسات والبكتيريا اللي موتتها ما ماتت معها، الآن الحشرات والذباب والكلاب الضالة يجمعوا عليها ويروحوا ينقلوا العدوى لبقية غنامش والأغنام الجيران، والمياه السائلة ذي بنسقي منها الزراعة.
2: أمانة لا أمانة الصدق، ولا بحاكي مجبر نسوان لأجل تفعلي لنفسش حضاضة حينه، يعني الذباب ينقل المرض هذا كله من الغنم هالميت للأحياء من القطيع؟ بتحسسيني المرض وراثة أنا تقاسم بعد نفوقها ولا ما هو؟
1: مش بس للحيوانات يا غالية، وليش أنتي والعيالش وللحارب كلها بكتيريا وحمى ملطية منتظرات لا عندش بالباب، ترضي بكرة هالبلاد تبتلاء والناس يمرضوا بسبب عكزش، سوي حفرة وتكبري هذه الغنمة هالميتة والنافقة.
2: والله ما أرضى، أمان إن قدرك بي بيرتعشي، هيا مفعل بها الآن اسكيه أو أرجع أغطيها باللحاف ولا كيف أفعل؟
1: لحف ما هو يا مجنونة، ها أيوة ونزد ندي لها الكفان ونقرأ عليها لو ما يجوع يا لها يودعوها. رضية أبو هالجنة ركزي معي أختي قوة.
2: ما كيف ركز قد بطوني سرطن من الفجيعة، يا الله فجها لي هولا من الأمر.
1: جي لها أنا جي، نلبس قفازات وكمامة ونروح نحفر حفرة عميقة بعيدة عن المياه وعن بيوت الناس، عمقها مترين أقل شيء، ونطرح الغنمة هالميتة هذه في الحفرة ونرش فوقها نورة جير حي أو جص كيف ما سميتي سميتي، وبعدها نردمها بالتراب لو ما نتأكد إنها اندفنت تماما.
2: ونلمى النور هذا ونحسب ما رأيش العزاء من يوم الداف، ما رأيش ونوزع معصوب وتمر للأبقار والثور والكل.
1: إذا الطيرة فيه ماشي يا حاذقة، الجير الحي هذا بيقتل المكروبات وينهي الريحة القبيحة هذه بتطلع منها، وما يخليش الكائنات الحافرة تنبشها وتطهر المكان الذي كانت ممددة فيه بالكلور والمطهرة.
2: والله إن كلامش عين العقل يا أختي، أمان كتني كنت شاوقع مصيبة وسبب للقريب كله بسبب العجز والتسرع.
1: الحمد لله مش فهمتي يا رضية، حماية مواشينا وصحتنا تبدأ من الوعي والنظافة. هيا هيا يا خبيرتي شدي الحيل وهاتي المقرشة والممسحة، خلينا ندفن النافق بالطريقة الصحيحة ونحمي مالنا وعيالنا وننظف مكان ما ماتت فيها الغنمة.
2: إلا قوة، ولازم نتحرك بسرعة قبل ما نتحمل إثم تلويث الصحة والبيئة.
1: وتبقى رسائلكم التي تصل إلى رقم البرنامج 374-811-115 هي أكثر ما نحصل عليه من تغذية راجعة، وكذلك والشكر والتقدير لكل من يتواصل معنا. في تصفح الرسائل الواصلة إلينا هذه الرسالة وصلت: السلام عليكم يا برنامج الزراعة والحياة، أنا عندي حوج غنم والشهور الأخيرة ماتت علي غنمتين، بصراحة أنا رميتهم بالقرب من المصرف لأن التربة هناك طرية وصعب أحفر حفرة عميقة، هل هذا الفعل فعلا يؤثر على بقية الغنم؟ وشكرا لكم. طبعا الأخ السائل كان سؤاله سببا في اختيار هذه الحلقة، والمعلومات الواردة في بداية الحلقة يجب أن تعود وتستمع إليها. أما نصيحتنا لك، ابحث دائما عن مكان مرتفع وجاف بعيدا عن مجاري السيول والمياه وبأقرب مسافة ممكنة، وقم بالحفر بعمق مترين مع رش الجير، فهذا هو الاستثمار الحقيقي لحماية بقية حلالك من الهلاك. فيما رسالة أخرى وصلت من الأخ عبد الجبار من ضواحي صنعاء، كما يصف في رسالة تحياتي لكم: بعض الجيران لما تنفق عندهم بقرة أو حمار أعزكم الله يتركوه بوسط الطريق أو بالحارة، للأسف والبلدية أو القمامة لا تأتي بسرعة وتتركوه حتى تأكلها الكلاب الضالة. ما هو التصرف الصحيح إذا المزارع مش قادر يحفر بنفسه لضيق المكان أو كبر حجم الحيوان؟ أرجوكم أن تنصحوا المزارعين حول هذا الجانب. طبعا أخي عبد الجبار، إحنا مش فقط أنصحناهم وإنما عملنا هذه الحلقة الكاملة لتكون إرشاد لجميع من يستمع إلينا، سواء المواطنين أو المزارعين. وترك الحيوانات الكبيرة كالأبقار أو الحمير في الطرقات العامة أو الأحياء السكنية يتسبب في كارثة بيئية وصحية تجمع الميكروبات والحيوانات الضارة. التصرف الصحيح كما تحدثنا في الحلقة، إذا تعذر أساساً عليك الدفن الشخصي، لابد أن تقوم بالتنسيق الفوري مع مكتب التحسين في المنطقة والوحدة البيطرية أيضاً في المديرية، حيث توجد معدات مخصصة ونقاط دفن صحية معتمدة. ولا تنسى أن تقوم مؤقتاً بتغطية الجثة إما بمشمع أو حتى بشراع قوي ورش الجير حولها لمنع وصول الكلاب والطيور والذباب. فيما الأخت أم أحمد مربية الطيور ودواجنية مذيعنا الأفاضل: أنا أربي دجاج في البيت، ولما يموت دجاج بكثرة بكتيريات أو مرض أجمعهم بكيس بلاستيك وأرميهم في برميل القمامة، هل هذا التصرف صحيح أم يضر بالناس؟ للأسف أختي أم أحمد، يعني حياك الله، الحرص الكثير على الطيور ودواجن البيت جزء أساسي من اقتصاد الأسرة الريفية، لكن إذا كان هناك في نفوق لهذا الدجاج ضع الطيور النافقة في أكياس ورمي لها في براميل القمامة، إنك ترميها في براميل القمامة المكشوفة هذا تصرف غير آمن، لأن الأكياس تمزقها القطط والكلاب الضالة بسهولة، مما يؤدي لانتشار الفيروسات خصوصا إذا في هذه الطيور كان إنفلونزا أو مرض نيوكاسل. لذلك لابد لك أن تقومي بالحل السليم، وهو نظرا لصغر حجمها يفضل عمل حفرة صغيرة بعمق مناسب في طرف حديقة المنزل أو حتى في المزرعة بعيدا عن المكان مباشرة، وردمها بالجير والتراب، أو حتى أحيانا قد تضطر أنك تنتظري إلى حافلة نقل القمامة وتقومي بوضعها في الحافلة مباشرة، لا تتركيها في الحاويات المتروكة في الشوارع لأنها عرضة لاقتناص الكلاب والقطط المفترسة. وهذا سؤال آخر من محافظة الجوف من أبو زرعة. أبو زرعة بيسأل عن دي نخل، عندما يطلع يتساقط الجني ما هو السبب؟ انصحونا حفظكم الله. سؤالك أخذناه إلى المهندس المختص وهذه هي الإجابة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أخواني المزارعين. تعد مشكلة تساقط ثمار النخيل من المشاكل الشائعة التي قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من المحصول. إذا لم نتدخل بالشكل الصحيح لكي نعالج هذه المشكلة، يجب أولا أن نعرف الأسباب، أن نعرف الأسباب الرئيسية في تساقط الثمار. فمن أهم الأسباب التي لا يأخذها المزارع بعين الاعتبار، أولا عدم انتظام عملية الري التعطيش، ثم بعد ذلك التغريق الري الجائر، أي أنا أقصد من كلامي هذا يعني زيادة مياه الري بشكل مفرط. عندما النخلة تتعرض للتعطيش بشكل شديد ثم تقوم بريها بشكل مفاجئ، يؤدي إلى إجهاد النخلة، ومما يسبب تساقطا للثمار. السبب الثاني نقص التغذية والعناصر السمادية، وخاصة إن بعض المزارعين لا يقومون بعملية إضافة الأسمدة، فأنا أنصح الإخوة المزارعين بإضافة الأسمدة العضوية، الأسمدة المخمرة، وكذلك إضافة بعض الأسمدة العناصر الصغرى، بإضافة السماد سواء البوتاسيوم المسؤول عن تثبيت وحجم الثمار، وكذلك عنصر البورون الضروري لعملية العقد. السبب الثالث فشل أو ضعف عملية التلقيح، بعض المزارعين لا يقوموا باختيار لقاح ذو جودة عالية أو إجراء التلقيح في ظروف جوية غير مناسبة. السبب الرابع أو الذي يليه الإصابة ببعض الآفات والأمراض، مثلا الإصابة بدودة النخيل حيث تتغذى على أعناق الثمرة وتسبب جفافها، ثم بعد ذلك تسقط هذه الثمار. خامسا هناك سبب في الظروف الجوية، الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة أو هبوب الرياح الجافة والقوية يسبب جفاف التمور الصغيرة وساقطها. فهذه الأسباب، هذه الأربع النقاط أو الخمس النقاط أو كم الذي ذكرناها، هي الأسباب الرئيسية في تساقط الثمار. فأنا أقدم توصيات وإرشادات هامة للمزارعين، ونتمنى أن يتم تطبيقها، وذلك للحفاظ على المحصول وتقليل التساقط. أولا يجب تنظيم عملية الري، الالتزام بري متوازن ومضبوط، وتجنب تعطيش النخيل ثم إغراقها بالمياه، خصوصا خلال مرحلتي العقد وتضخم الثمار. الشيء الثاني التسميد المتوازن، اهتم أخي المزارع، اهتم بإضافة الأسمدة البلدية المتخمرة، الأسمدة المحللة، يجب الاهتمام بجمع مخلفات الحيوانات وكذلك تخميرها بالشكل الجيد ثم إضافتها إلى أشجار النخيل، ويدعم النخلة بالأسمدة البوتاسيوم وكذلك عنصر البورون في مرحلة التزهير والعقد. النقطة التي تليها يجب المكافحة المبكرة، يجب المكافحة المبكرة للآفات. راقب العذق باستمرار، وفي حالة ظهور علامات للديدان أو ظهور أعراض يجب المكافحة، يجب إجراء عملية المكافحة. ثم بعد ذلك التلقيح، من أهم النقاط التلقيح الجيد، احرص على استخدام حبوب لقاح قوية ومن مصادر موثوقة، وإجراء عمليات التلقيح في الساعات الأولى من الصباح. كذلك هناك سبب آخر من تساقط الثمار، وهي تكون بعض أشجار النخيل ضعيفة وتقوم بإنتاج أعذاق كبيرة، فهي غير قادرة على توفير الغذاء أو توفير احتياجات هذه الحبوب، فتقوم بشكل بشكل أنها تقوم بإنزال بعض من هذه الثمار التي لا تستطيع أن تغذي الثمار يعني بشكل كامل. يجب خف، فأنا أنصح المزارعين قوم بعملية خف الثمار. خف الثمار، عدد الثمار فيها العذق يساعد النخلة على توجيه غذائها بشكل أفضل، مما يقلل التساقط هذا بشكل طبيعي ويحسن حجم جودة المحصول. نتمنى لكم خيرا وفيرا ومحصولا مباركا، ودام زرعنا وأرضنا بألف خير. كان معكم المهندس نبيل ثابت الطاهوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشكر جميع المستمعين والمستمعات على تفاعلهم ورسائلهم التي تصل إلينا، سواء خبراتكم الزراعية أو الإنتاجية أو حتى الأسئلة والاستفسارات. أتمنى أن ألقاكم على خير وعافية في حلقات أخرى. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم
2: أخي المزارع أختي
1: محمد.
2: المزارعة، إن المدرجات الزراعية
1: تعتبر
2: بمثابة خزانات تغذي المياه الجوفية، إن حماية تربتها من الانجراف والتدفق
1: إشراف عام يوسف صبره
2: يساعد على حصاد مياه الأمطار واستمرار عملية
3: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. بدء هذا الصباح واستعلام عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. ومعنا من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخ رشيد العريقي. أخ رشيد حياكم الله.
1: يسعد صباحك بالعافية أختي ذكرى أنت وأسرة البرنامج وجميع مستمعينا الأكارم.
0: الجميع إن شاء الله. ضعنا في صورة أحوال الطقس.
1: نعم، بداية لبدء لله الحمد فقد هطلت أمطار رعدية على أجزاء من محافظات بلادنا الجبلية الغربية وامتدت شرقا إلى الهضاب والصحاري الداخلية وغربا باتجاه السهول والسواحل الغربية. يعلى الله سبحانه وتعالى أمطار خير وسقي بركة. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد القوية استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة مرافقة تساقط حبات البرد والرياح الحابطة الهابطة على محافظات حضرموت، شبوة، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، حقة وعمران وصعدة، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات لاحق أبين والبيضاء ومرتفعات الجوف ومارب والمهرة. أما بالنسبة لمناطقنا الصحراوية فهناك الطقس صحو إلى غائم جزئياً حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 40 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار على أجزاء من المهرة وحضرموت وشبوة ومارب والجوف. كما يتوقع أيضاً أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً حار ورطب على مناطقنا الساحلية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الغربية والساحل التهامة والسواحل الجنوبية والشرقية. لذا لا يزال المركز الوطني للأرصاد القوية والإنذار المبكر يحذر الإخوة المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن مخاطر تساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة والعواصف الرعدية، وينصح بتجنب التواجد من في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة. كما يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج خاصة مرداتي البحر والصيادين وربابنة السفن حول الخميس وقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية. يحذر أيضا الأخوة المواطنين في مناطقنا الصحراوية والسهول الساحلية والمناطق الساحلية والسهول الساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بالاكثار من شرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترتي الظهيرة والعصر. درجات الحرارة العظمى ليومنا هذا وصغرى يوم غد مشيئة الله تعالى في صنعاء 31-16، عدن 37-31، تعز 30-22، كلها 34-27، الحديدة 36-22، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في سيئون 42 والصغرى 30، سقطرة 34-27، دمال 28-14، إبس 27-16، الغيضة 30-25، زنجبار 36-30، وفي الضالع درجة الحرارة العظمى المتوقعة 32 والصغرى 18، الحوطة لحد 39-29، لبوس لحد 31-15، عبس حقة 40-31، عتاق 34-27، مارب 41-29، صعدة 32-18، المحويت 27-17، وفي عمران درجة الحرارة المتوقعة 31-16، المخاز 36-30، حزمة القوق 42-28، حقة 29-20، وفي البوقع 42-31، البيضاء 39-15، الجبين ريمة 26-18، الحبيلين 35-26، وأخيرا في بيحان درجة الحرارة المتوقعة 36 وصغرى 26 درجة مئوية. هذا كل ما لدينا حتى الساعة. دمتم بخير أختي ذكرى أنت وطاقم البرنامج وجميع مستمعينا الأكارم، ونسأل الله السلامة لجميع مواطنينا وممتلكاتهم ودمتم بخير.
0: نعم، وأنتم كذلك دمتم وكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بكل خير. وندعو كما دعا المركز الوطني دائما للاستماع إلى نشرة الأحوال الطقس وإلى أخذ التنبيهات والتحذيرات على محمل الجد. شكرا جزيلا للأخ رشيد العريقي.
1: شكرا جزيلا،
0: في أمان الله.

اه بسيط. الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، حياكم الله سامعينا الكرام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. مصدر عسكري يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة. العدو الصهيوني يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان. وحزب الله يؤكد أن تنازلات السلطة فرطت في لبنان ومنحت العدو صك حماية لمواصلة الإبادة. الأمين العام لحركة النجباء يشدد على أن المقاومة لن تسكت عن نهب خيرات العراق تحت أي مسمى. البرلمان الإيراني يقر الخطة العامة لتأمين مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حفتور أن بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 7 أغسطس 2026 يعكس انحيازا واضحا للرواية والسردية السعودية في توصيف الأحداث من خلال إدانة النتائج وردود الفعل وتجاهل الأسباب الحقيقية والإجراءات التي قادت إليها. وأوضح أن بيان مجلس الأمن بمضامينه التي ظهرت بهذه الصيغة لا ولن يسهم في خفض التصعيد أو الدفع نحو مسار جاد للسلام المنشود، مؤكدا أن تسيير الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي والرد اليمني والتحرك المشروع لرفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وضمان حرية حركة المواطنين هي حقوق ومطالب مشروعة لا يجوز قلبها إلى موضع إدانة وتصويرها وكأنها جوهر المشكلة. وأشار إلى أن السيادة الحقيقية تقتضي أن يمتلك اليمنيون قرار إدارة مطاراتهم وموانئهم ومياههم ومواردهم، وأن يتمتع المواطنون بحرية الحركة والسفر خارج وداخل الوطن، لا أن يتم توظيف عنوان السيادة وتحويلها إلى غطاء لاستمرار التحكم وسيطرة السلطات السعودية بالمطارات والموانئ وحركة اليمنيين وإدامة الحصار وتكريس الوصاية والقيود المفروضة عليهم. وبيّن أن مجلس الأمن الدولي إذا كان جادا في دعم السلام وحماية السيادة الوطنية اليمنية فإن المدخل الحقيقي للحل يبدأ برفع الحصار وإنهاء العدوان وجميع القيود والإجراءات التي تمس حياة المواطنين اليمنيين واحترام حقوق الشعب اليمني وسيادته، وتهيئة مسار جاد وصحيح نحو حل عادل للقضية اليمنية المستمرة لأكثر من 12 عاما ونيف. دعا مصدر عسكري المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم وأمنهم. كما دعا المصدر المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية. وحمل المصدر العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات ومخازن عسكرية. هذا ووزع الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا. أكد وكيل وزارة الإعلام لقطاع السياسات والمحتوى الدكتور أحمد الشامي أن ما حصل في المخا هو ضربة نوعية قوية ومنكلة لتحشيدات العدو السعودي قتل فيها مجموعة من الضباط السعوديين. وقال الوكيل الشامي سبق وأن حذرت قواتنا المسلحة بالابتعاد عن معسكرات العدو السعودي وتحشيداته لأنها ستضرب، وأضاف الحل ليس بمزيد من التحشيدات بل بأن يرفع العدو السعودي يده عن حصار شعبنا ونهب ثرواتنا، مؤكدا أنه من الواضح أن العدو السعودي لم يستفد من تجربته السابقة والفاشلة في تصعيده الشامل على اليمن.
حذر محافظ المهر القعطبي من خطط العدو السعودي الرامية إلى عسكرة المهرة البوابة الشرقية لليمن وتحويلها إلى ميدان مفتوح لتصفية الحسابات واستنزاف طاقاتها البشرية لحماية مصالح القوى الخارجية. وأوضح المحافظ أن ما يسعى إليه تحالف العدوان في المهرة والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس إلا استكمالا لمخطط خارجي مرسوم بعناية يستهدف سلب القرار الوطني وتجريف القوات البشرية الشابة وتجريد اليمنيين من سيادتهم على أرضهم وثرواتهم وتحويلهم إلى دروع بشرية. فيما حضر محافظ شبوة عوض العولقي أبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية المحتلة من الانخراط في معسكرات التحشيد الخاصة بالعدو السعودي تجنبا لوقوع ضحية لمؤامراتهم التي تستهدف اليمن وشعبه ومقدراته. بدوره بارك القائم بأعمال محافظة تعز أحمد المساوى العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مصفات أرامكو التابعة في جيزان وتحشيدات العدو السعودي ومخزن أسلحته في منطقة المخا، وأكد أن العدو السعودي يهدف من خلال تعزيزاته بالأسلحة العسكرية المختلفة لأدواته قتل أبناء الشعب اليمني ومحاولة إعاقة تحركه المشروع لإنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم عليه منذ 12 عاما وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. كما باركت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة العمليات النوعية التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، ودعت المغرر بهم من أبناء الحديدة وبقية المحافظات إلى مغادرة معسكرات العدو والعودة إلى مناطقهم وقراهم، محذرا إياهم من الزج بهم في معاركه وخدمة لمخططاته العدوانية بحق الشعب اليمني، ونوهت بجهوزية أبناء الحديدة واستعدادهم لمواجهة أي تصعيد ومواصلة التعبئة والاستنفار والوقوف إلى جانب القوات المسلحة، مؤكدة أن الساحل الغربي سيكون مقبرة لقوى العدوان ومحرقة تلتهم جيوشهم وعتادهم. هذا وأكد محافظ إب عبد الواحد صلاح أن العمليات العسكرية الأخيرة تمثل إنجازا عسكريا واستخباراتيا نوعيا وتؤكد مستوى الجاهزية والقدرة على التعامل مع مصادر التهديد، مشددا على أن أي محاولات لاستهداف المناطق الحرة ستقابل برد حازم وبما يكفل إفشال أهدافها. وحذر من الإنجرار وراء دعوات العدو السعودي والوقوف إلى جانبه في الحرب على اليمن أو الانخراط في أعمال تخدم مخططاته، مؤكدا أن الزج بأبناء اليمن في صراعات وحروب بالإنابة لا يخدم سوى أهداف القوى المعادية. في الشأن الفلسطيني، أصيب مساء أمس مواطنان فلسطينيان بينهم طفل برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حي النجار وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب مواطن باعتداء مماثل غرب خان يونس. في ذات السياق قصفت مدفعية العدو شرق مدينة خان يونس وأصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق قوات العدو النار بشكل مباشر على منازل الأهالي القريبة بحي التفاح شرق مدينة غزة. سياسيا، جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التمسك بخارطة الطريق والاتفاقات المبرمة مع الوسطاء لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مشددتين على ضرورة إلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل وفتح المعابر وإنهاء العدوان، محذرتين من المساعي الصهيونية للالتفاف على الاتفاق وتكريس تقسيم القطاع. فيما حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة الأحرار الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي ترامب مسؤولية لجم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي المجرم مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنائية
الأمنيات الدولية بنيامين نتنياهو عقب إعلانه رفض النقاط 15، معتبرين أن ذلك يمثل تنكرا لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرارا لنهج حكومة العدو في خرق الاتفاقيات. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، كما اعتقلت شابا شمل القدس المحتلة، فيما اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة أراضي المواطنين الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة، ونفذوا أعمال عربدة وتخريب واعتداءات متزامنة بحماية من قوات العدو الإسرائيلي. وصلت قوات العدو الصهيوني يوم أمس خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث دخلت دبابة تابعة لها إلى بلدة حداثة وأقدمت على إحراق عدد من المنازل، كما استهدف العدو بالقصف المدفعي بلدة بن حيان في قضاء مرج عيون. سياسيا اعتبر حزب الله اللبناني أن إضرام العدو الإسرائيلي النار إعلانا في المناطق الحرشية في جنوب البلاد وتحويلها إلى مساحات محروقة بالكامل وغير قابلة للحياة يشكل استمرارا للإبادة العمرانية وتجريف البنية التحتية، وأشار إلى أن هذه الإبادة البيئية المتواصلة تتم وسط عجز السلطة عن التقدم بشكوى أو الادعاء على العدو نتيجة التزامها مسبقا بعدم تقديم أي شكوى في المحافل الدولية، معتبرا أن ذلك يمنح العدو الإسرائيلي صك حماية ويجعله يمضي في ارتكاباته متطمنا إلى الإفلات من العقاب. وأكد أن البيان أن هذه المفارقة تكشف عن كيفية إدارة السلطة لمفاوضاتها وخطورة التنازلات التي قدمتها في شتى البنود، معتبرا أنها تؤكد عدم أهليتها في الحفاظ على مصالح لبنان وتفريطها بحقوقه الأساسية. من جانب آخر قال حزب الله إن الخريطة التي نشرتها وزارة خارجية العدو الإسرائيلي أمس تضم جنوب لبنان إلى كيانها اللقيط، تمثل تأكيدا لا يقبل للشك على مطامع العدو في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته. اتهم الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي يوم أمس الولايات المتحدة بالسعي إلى فرض وصايتها على العراق والتحكم بمقدراته وثرواته، منتقدا تبريرات إخضاع البلاد ورفضها بالمحور الأمريكي ولا سيما فيما يتعلق بالحشد والمقاومة. وأكد أن العراق قد خرج من البند السابع وله الحرية الكاملة في تحديد جهات وآليات بيع نفطه، وشدد على أن من المعيب السكوت عن تصريحات وزير خارجية دولة الشر الأمريكي الذي قال إن الاستثمارات الأمريكية في العراق تعد جزءا من الأمن القومي الأمريكي، معتبرا أن هذا يؤكد أن المشروع الأمريكي الخبيث في العراق ومحوره الأساسي سرقة ونهب خيرات العراق تحت غطاء ما يسمى بالاستثمارات. وأكد أن التصدي لهذه يعد أحد أهم الواجبات التي تكفلت بها المقاومة.

ومناقشة الآراء الشفوية والكتابية للجهات والمؤسسات المعنية بحضور ممثليها قبل أن تتم الموافقة بالإجماع على الخطة العامة. وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صادق لارجاني أن بلده لن تتراجع عن موقفها بشأن مضيق هرمز مهما كلف الأمر، مشددا على أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق. فيما أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي أن القوات البرية أعدت نفسها على مدار السنوات الماضية لمواجهة مختلف أنواع التهديدات البرية من خلال إجراء تدريبات متواصلة ودقيقة ومتخصصة، مشددا على أنه في حال وقوع أي عمل عدائي فإنها سترد ردا حاسما ورادعا، مضيفا إذا ما وطأت قدم العسكري الأمريكي أرض إيران فسوف يتم قطعها. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى ماجد أحمد علي الحاج عن عمر ناهز 43 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة الصياح بعد الصلاة عليه في جامع القاضي اليوم الساعة 9 صباحا. تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والغفران وألهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعينا الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرتين الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. مصدر عسكري يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة. العدو الصهيوني واصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان. حزب الله يؤكد أن تنازلات السلطة فرطت بلبنان ومنحت العدو صك حماية لمواصلة الإبادة. الأمين العام لحركة النجباء يشدد على أن المقاومة لن تسكت عن نهب خيرات العراق تحت أي مسمى. البرلمان الإيراني يقر الخطة العامة لتأمين مضيق هرمز. بهذا سمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى استعراض سريع لأبرز العناوين الواردة في صحيفة لا المحلية الصادرة صباح يومنا هذا الاثنين 27 من شهر صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 10 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. والبداية من الصفحة. أسبوع ثالث من الاختناق و 18,000 ريال للاسطوانة. أزمة الغاز تتفاقم في عدن. ضمن عناوين هذا اليوم: مصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون وتدمير مخازن أسلحة، الجو صاروخية تدك أرامكو وتحشيدات للعدو السعودي ومرتزقته في المخا. أيضا من عناوينها: أدوات العدوان تتلاعب بخسائرها، والعليمي يلوذ بسفير واشنطن.

0: المرتزقة يشنون حملة اختطافات في المكلا بحق محتجين.
1: ترجيحات باستهدافها في باب المندب، تحطم MQ-9 أمريكية في جيبوتي.
0: تحالف مكة للدفاع المشترك، قراءة في دوافع السعودية الاستراتيجية.
1: والكاتب إبراهيم الهمداني كتب تحت عنوان صنعاء تسقط رهانات وتحشيدات الرياض.

اتفاقية مكة ومآلة التحالف الثلاثي، هل تصمد أمام ساعة الصفر؟ وتحت عنوان قلب المحور هناك العديد من العناوين، إيران قريبون جدا من اتفاق مع عمان حول هرمز، الرئيس بشكان يلتقي السيد الخامنئي، عرقجي لمفاوضات مع واشنطن، وتبادل الرسائل يتم عبر الوسطاء. حزب الله كيان العدو يرتكب إبادة بيئية في جنوب لبنان.

وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة لا نطلع، هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب محافظة إب، وأيضا صورة فيها معتقلين مسنين فلسطينيين ومكتوب في التعليق مشاهد صادمة من غزة، صور مسربة توثق إعدام الاحتلال لمسنين فلسطينيين.

مستمعينا الأعزاء، كان ذلك استعراض سريع لأبرز العناوين الواردة في صحيفة لا في عددها الصادر صباح يومنا هذا الاثنين. شكرا لمتابعتكم، وتواصلنا مستمر من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وهذه فترة تحيا اليمن. حياكم الله سمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. فترة أثيرية مباشرة جديدة تجمعنا بكم فيها العديد من المواضيع المتنوعة. يصحبكم من الإعداد إشراق المقري وذكرى جحاف. ومن الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. من الصيانة الهندسية مأمون الدرواني. نظم ومعلومات هشام العيزري. إشرافا على هذه الفترة طاهر الحراسي. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. حياكم الله.

إذن سمعينا الكرام، صباح يبدأ بذكر الله ويزدان بنور القرآن. ما أجمل أن نفتتح صباحنا بكلام الله، فالقرآن ليس كتابا نقرأه بألسنتنا فحسب، بل نور نهتدي به وطمأنينة تسكن بها القلوب. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنجعل القرآن رفيق صباحنا ودليل طريقنا، ولنجعل آياته سلوكا نترجمه في أخلاقنا وأعمالنا. أما آية الصباح فقد قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. تأملوا جمال هذا الدعاء، فالمؤمن لا يكتفي بما تعلم، بل يسأل الله دائما المزيد من العلم النافع. فلنبدأ يومنا بعزيمة جديدة، ولنطلب العلم بإخلاص، ولنجعل كل يوم خطوة نحو مستقبل أفضل. اللهم زدنا علما وفهما وحكمة، ووفقنا لما تحب وترضى. القرآن الكريم يبعث بالكثير من الرسائل إلى قلوبنا. حين تضيق بنا الحياة يفتح القرآن لنا أبواب الأمل، وحين نشعر بالخوف يعلمنا الثبات، وحين نخطئ يفتح لنا باب التوبة، وحين نحتار يرشدنا إلى الطريق. فالقرآن ليس للقراءة فقط، وإنما للعمل والهداية وبناء الإنسان. فلنسأل أنفسنا كل صباح: ما الآية التي سأجعلها سلوكا في حياتي لهذا اليوم؟ وهناك العديد من الأدعية، ولعل أهمها هو الدعاء بأن يجعل الله القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهدى لنا في طريق حياتنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا. اللهم وفقنا لبر والدينا، وحسن الخلق، ومساعدة المحتاج، وإتقان العمل. اللهم اجعل صباحنا صباح خير وبركة، واجعل يومنا مليئا بالطاعة والأمل والنجاح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس هناك ما هو أجمل من صباح تفتتحه بآية، ولا أطيب من قلب يستيقظ على ذكر الله. اقرأ آية واحدة بتدبر، فقد تغير فكرة في عقلك، أو تصلح خلقا في نفسك، أو تمنح قلبك أملا جديدا. اجعل لك مع القرآن عهدا يوميا: قراءة، تدبر، وعمل. فليس النجاح أن نحفظ الآيات فقط، وإنما أن تظهر آثار القرآن في أخلاقنا وأفعالنا. صباحكم قرآن وطمأنينة وأمل وبركة.

وما زلنا سامعين الكرام في حضرة القرآن الكريم مع مجموعة من قصص القرآن الكريم، عندما نبدأ بقصة أصحاب الكهف وقصتهم عنوان للثبات على الإيمان. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كان أصحاب الكهف مجموعة من الشباب آمنوا بالله ورفضوا الشرك، ففروا بدينهم ولجأوا إلى الكهف، فأنامهم الله سنينا طويلة ثم بعثهم ليكونوا آية للناس. العبرة: الثبات على الحق يحتاج إلى الشجاعة، ومن تمسك بإيمانه أعانه الله وهداه. أما قصة موسى عليه السلام فهي عنوان للثقة بالله. عندما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل أدركهم فرعون وجنوده، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لكن موسى عليه السلام كان واثقا بربه، فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر ونجا موسى ومن معه، وغرق فرعون وجنوده. العبرة: عندما تشد الأزمات لا ينبغي أن نفقد الأمل، فمعية الله تمنح المؤمن قوة وثباتاً.

أما قصة نبي الله يونس عليه السلام فعنوانها لا تيأس من رحمة الله. خرج يونس عليه السلام من قومه، ثم ابتلعه الحوت بأمر الله، فنادى ربه في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله دعاءه ونجاه من الكرب والعبرة. مهما اشتدت المحنة فإن باب الله مفتوح، والدعاء الصادق طريق إلى الفرج. وقصة إبراهيم عليه السلام هي عنوانها قوة التوحيد. وقف إبراهيم عليه السلام أمام قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولما حطم أصنامهم غضبوا منه وألقوه في النار، لكن الله عز وجل قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تضره النار ونجاه الله. والعبرة: من وثق بالله وتمسك بالحق فإن الله لا يضيع عباده المؤمنين. أما قصة سليمان والنملة فعنوانها الرحمة والتواضع. مر سليمان عليه السلام وجنوده بوادي النمل، فسمع نملة تحذر قومها قائلة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فتبسم سليمان عليه السلام من قولها وشكر نعمة الله عز وجل. العبرة: القوة الحقيقية لا تمنع الرحمة، والإنسان مهما بلغ من المكانة ينبغي أن يبقى شاكرا لله متواضعا. أما قصة يوسف عليه السلام فعنوانها الصبر وحسن العاقبة. تعرض يوسف عليه السلام للظلم من إخوته وألقي في البئر، ثم بيع عبدا ودخل السجن ظلما، لكنه لم يفقد ثقته بالله. وبعد سنوات أصبح ذا مكانة واجتمع بأسرته وقال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. والعبرة: قد يطول طريق الابتلاء، لكن الصبر والثقة بالله قد يقودان إلى نهاية عظيمة. قصص القرآن سمعنا الكرام ليست الحكاية هي المقصود وحدها، وإنما العبرة التي توقظ القلب وتهذب النفس. فكل قصة تحمل رسالة، وكل آية تفتح لنا بابا من أبواب الهداية.

مستمعينا الأعزاء، فترتنا المفتوحة تحية اليمن متواصلة معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. وفقرتنا التالية تتحدث عن شيء مهم جدا في التربية، تتحدث عن الكذاب والذي يعتبر أخطر إنسان في العالم، لأنه يهدم الثقة بين الناس ويجعل عقولهم تخلط بين الواقع والوهم، وهو عامل أساسي في تشويه إدراك الناس للحقائق ومجريات الأحداث. يقول الأخصائيون التربويون: للصادقين فضل على الناس جميعا، لأنهم يحمون الحقيقة من الخيانة والزيف والتزوير في ظروف قد تغري بالكثير من كل هذا. الصادقون هم عناوين متلألئة للأمانة والشجاعة والموضوعية ويقظة الضمير. الله تعالى أوصى عباده بالانحياز إلى الصادقين والسير في ركابهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. ونبينا صلوات الله عليه وعلى آله يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. صدق رسول الله. إن الصدق بحسب الحديث الشريف أحبتنا هو مسار تلتقي فيه الرحمة مع العدل وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق. إنه بوابة كبرى لكثير من الفضائل العظيمة والتي تمضي بمن يتمسك بها إلى الخلود الأبدي في الجنة. في عالم يفيض بالزيف يصبح الصدق شكلا من أشكال البطولة.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. سمعنا الأكارم تفيد صور الأقمار الصناعية ومراكز الأرصاد الجوية بتعمق المنخفض الجوي على بلادنا اليمن، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على معظم المحافظات، يصاحبها عواصف رعدية ورياح شديدة. وعليه نهيب بالجميع إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة العامة وأبرزها. تجنب المجازفة بقطع الأودية ومجار السيول مهما كان السبب. عدم الاقتراب من الحواجز ومجاري المياه أثناء العواصف. إطفاء وفصل الهواتف والأجهزة الكهربائية تجنبا للصواعق. فصل منظومات الطاقة الشمسية. الابتعاد عن الأشجار والأماكن المرتفعة والمكشوفة أثناء العواصف الرعدية. تثبيت خزانة المياه وألواح الطاقة الشمسية على الأسطح تحسبا لشدة الرياح. عدم السماح للأطفال بالخروج أو اللعب في الشوارع أثناء الأمطار. أي الأفاضل، البرق والرعد من بشائر الخير وتعتبر إحدى الظواهر الطبيعية الخطرة والتي يتوجب توخي الحيطة والحذر منها من خلال بعض الاحتياطات التي تساعدنا بإذن الله تعالى في تجنب هكذا خطر. ومنها تجنب استعمال الهاتف المزود بأسلاك كالهواتف الثابتة، فالهواتف اللاسلكية والخلوية تكون آمنة الاستعمال نسبيا في الحالات الطارئة فقط. عدم استخدام الهواتف الخلوية والكاميرات لتصوير الرعد والبرق لأنها تعتبر مصدر تهديد للسلامة، حيث أن الهواتف ذات قدرة عالية على جذب الشحنات الكهربائية، كما أن الكاميرات الرقمية والاحترافية تحوي معادن وبطاريات مشحونة بالكهرباء. تجنب الاستحمام أثناء حدوث هكذا ظاهرة، لأن الأنابيب وتمديدات مياه الحمام يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق. فصل التيار عن المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الحواسيب وإطفاء أجهزة تكييف الهواء، فالطاقة الناتجة عن البرق من أن تسبب خطرا وأضرارا كبيرة. عند تواجدك في الأماكن المفتوحة أو مناطق الأشجار الكثيفة، احتمي في منطقة منخفضة مثل مكان تنمو فيه أشجار صغيرة بكثافة، وتجنب الاحتماء بالقرب من الأشجار الكبيرة وخصوصا في الأماكن المرتفعة. إذا كنت تقود دراجة هوائية أو نارية في المنطقة المتأثرة بالعواصف الرعدية، ترجل عنها. تجنب الوقوف قرب أعمدة الهاتف أو الطاقة الكهربائية، عند استخدام الهاتف وعدم الوقوف في منطقة مرتفعة، والابتعاد عن المعادن كالوقوف بالقرب من الأسلاك الشائكة. البحث عن مكان آمن بمجرد اقتراب العواصف الرعدية، ومن الأماكن الآمنة التي يمكن اللجوء إليها عند اقتراب العاصفة الرعدية السيارة أو المباني المحمية بالعوازل، موانع الصواعق مثلا. عدم الاحتماء بالأشجار المنعزلة والواقعة على قمم التلال كونها جاذب طبيعي للصواعق أو الخيام.
لحماية المباني والمنشآت يتم استعمال مانعة الصواعق الخاصة بتفريغ التيار الكهربائي الناتج عن العواصف الرعدية. وأخيراً ينصح بضرورة متابعة النشرات الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 7 أغسطس 2026 يعكس انحيازا واضحا لرواية وسرديات السعودية في توصيف الأحداث من خلال إدانة النتائج وردود الفعل وتجاهل الأسباب الحقيقية والإجراءات التي قادت إليها. دعا مصدر عسكري المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم وأمنهم. حذر محافظ المهرة القاطبي الفرجي من خطط العدو السعودي الرامية إلى عسكرة المهرة البوابة الشرقية لليمن وتحويلها إلى ميدان مفتوح لتصفية الحسابات واستنزاف طاقتها البشرية لحماية مصالح القوى الخارجية. حذر محافظ شبوة عوض العولقي أبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية المحتلة من الانخراط في معسكرات التحشيد الخاصة بالعدو السعودي تجنبا للوقوع ضحية لمؤامراته التي تستهدف اليمن وشعبه ومقدراته. جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التمسك بخارطة الطريق والاتفاقات المبرمة مع الوسطاء لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مشددتين على ضرورة إلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل وفتح المعابر وإنهاء العدوان، ومحذرتين من المساعي الصهيونية للالتفاف على الاتفاق وتكريس تقسيم قطاع غزة. اعتبر حزب الله اللبناني أن إضرام العدو الإسرائيلي النار علنا في المناطق الحرشية في جنوب البلاد وتحويلها إلى مساحات محروقة بالكامل وغير قابلة للحياة يشكل استمرارا للإبادة العمرانية وتجريف البنى التحتية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أمس بالإجماع الخطط العامة لخطط العمل الاستراتيجية لتأمين مضيق هرمز وتطويره. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: بينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيب الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

سامعينا الكرام، لا شك أن المخيمات الطبية المجانية تعد من المبادرات الإنسانية المهمة لما تقدمه من خدمات صحية للأشخاص الذين قد لا يجدون أو يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج. من أبرز أهمية لهذه المخيمات الطبية المجانية توفير الرعاية الصحية للفئات المحتاجة ومحدودة الدخل، أيضا الكشف المبكر عن الأمراض مما يساعد على علاجها قبل تفاقم هذه الأمراض، تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم، نشر الوعي الصحي من خلال التوعية بالوقاية والتغذية والنظافة، وأيضا تقديم الفحوصات والأدوية بصورة مجانية أو ميسرة، أيضا الوصول إلى المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الكافية، وتعزز روح التكافل والتعاون بين الأطباء والمؤسسات والمجتمع، أيضا تقليل المضاعفات الصحية الناتجة عن تأخر المرضى في طلب العلاج، ودعم النظام الصحي من خلال تقديم خدمات إضافية للمجتمع وإنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة عبر التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. خلاصة سامعين الكرام، المخيمات الطبية المجانية ليست مجرد تقديم علاج، بل هي مبادرة إنسانية تسهم في حماية صحة المجتمع وتخفيف معاناة المحتاجين ونشر ثقافة الوقاية وتكافل الاجتماعي. في ذات السياق سامعين الكرام، هناك المخيم الطبي الجراحي المجاني لعمليات الشفه الأرنبية وسقف الحنك. هذا المخيم سيكون بإذن الله تعالى أو بدأ عمله منذ يوم السبت في مدينة الحديدة. أعلنت عن هذا المخيم هيئة مستشفى الثورة العامة بالحديدة. إذن ندعو الجميع لمن لديهم مشاكل في هذا الجانب، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، اغتنام هذه الفرصة بالذهاب إلى هذا المخيم الطبي الجراحي المجاني.

سامعين الكرام، لا شك بأن الارتباط ما بين القرآن الكريم والشخصية، الشخصية القيادية التي تمثلت في النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هذه الشخصية التي عرفت في مبادئها بالحكمة والعدل والشورى والمسؤولية وحسن إدارة شؤون المجتمع. أيضا أسهمت هذه القيم في بناء نموذج قيادي ترك أثرا ممتدا في التاريخ الإنساني.

في قلب الجزيرة العربية، حيث كانت القبائل تمزقها العصبيات وتسودها الحروب ويغيب عنها ميزان العدل، بزغ نور رسالة حملها رجل اصطفاه الله ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: فجاء هذا النور وهذا الهدى وأتى به من أعظم إنسان منذ وجود البشرية إلى ختامها. شرف كبير، الله شرفنا بالرسالة وبالرسول لأن هذا الرسول الذي أتى بهذه الرسالة هو سيد المرسلين. هو خير وأكمل وأعظم وأشرف إنسان على وجه الأرض منذ بداية الوجود البشري إلى ختامه.
1: لم يكن قائدا عسكريا ولا مصلحا اجتماعيا ولا زعيما سياسيا فحسب، بل كان مشروعا إلهيا متكاملا. صاغ القرآن الكريم شخصيته وربى على يديه جيلا أصبح نموذجا خالدا في الإيمان والعدل والرحمة والثبات. ففي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تتجلى معادلة القيادة التي عجزت عن تحقيقها الكثير من النظريات البشرية، قيادة جمعت بين الحزم والرحمة وبين الثبات واللين وبين قوة الموقف ورقة القلب.

0: هذه الآية القرآنية الكريمة ليست وصفا لجيل من المؤمنين فحسب، بل هي انعكاس مباشر لشخصية القائد الذي رباهم وصاغ وجدانهم حتى أصبحوا امتدادا لرسالته ومنهجه. فمن شخصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولد ذلك الجيل الذي كان شديدا في الدفاع عن الحق، رحيما بالناس، ثابتا على المبدأ، متواضعا في السلوك. وهي الصفات التي صنعت أمة غيرت مجرى التاريخ.
1: كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه.

العالم في أقل من ربع قرن. لقد هيأه الله سبحانه وتعالى بمؤهلات عقلية وأخلاقية وروحية فريدة، فكان أرجح الناس عقلا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأوسعهم حلما وأقواهم عزيمة. ولم تكن هذه الصفات فضائل شخصية فحسب، بل كانت أدوات مشروع حضاري متكامل استطاع أن يصنع من مجتمع متفرق أمة موحدة، وأن يحول قبائل متناحرة إلى قوة أخلاقية وسياسية وعسكرية.

ولهذا وصف أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان قرآنا يتحرك، لأن القرآن لم يكن عنده كتابا يتلى فحسب، بل منهجا يترجم إلى واقع، وقيما تمشي بين الناس، وعدلا يمارس، ورحمة تعاش، وحكمة تدار بها شؤون الأمة.

0: لم تكن المواجهة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش سلسلة من الحروب التي فرضها طموح في التوسع أو رغبة في السيطرة، بل كانت مسيرة دفاع عن الرسالة وحماية للإنسان وكفاحا في وجه مشروع استهدف إطفاء نور الله منذ اللحظة الأولى لانطلاق الدعوة.
1: ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دون.
0: لقد واجه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سنوات طويلة من الاضطهاد والحصار حتى اضطر إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، وهناك لم تتوقف قريش عن عدوانها، بل شرعت في إعداد الجيوش وإثارة القبائل لتبدأ مرحلة الغزوات التي رسمت ملامح الصراع بين الإيمان والشرك. جاءت غزوة بدر الكبرى لتكون أول اختبار حقيقي للمسلمين. خرجوا بعدد قليل وعدة متواضعة، بينما جاءت قريش بكل ما تملك من قوة وسلاح، واثقة بأن المعركة ستكون نهاية الإسلام. لكن بدر أثبتت أن الإيمان الصادق والقيادة الحكيمة قادرتان على تغيير موازين القوى، فتحولت المعركة إلى نقطة فاصلة في تاريخ الدعوة، وبدأت القبائل تنظر إلى المسلمين بوصفهم قوة صاعدة لا يمكن تجاهلها.
2: الأهمية الكبيرة جدا في غزوة بدر الكبرى في كيفية قيام الأمة الإسلامية وانتصارها ومواجهتها للتحديات والأخطار آنذاك ونشوء وامتداد نور الإسلام، وكذلك في انتصار المسلمين وفي تغيير

0: الواقع الجاهلي الظلامي في الجزيرة العربية، وما تبع ذلك أيضا في الأخير من امتداد لنور الإسلام إلى أرجاء واسعة في الأرض وإلى انتشاره عالميا.
1: لكن قريش لم تنسى الهزيمة، ففي العام التالي جاءت غزوة أحد تحمل معها رغبة الانتقام. بدأت المعركة لصالح المسلمين، غير أن مخالفة مجموعة من الرماة لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرت مسارها، فكانت أحد درسا خالدا في أن النصر لا يرتبط بالشجاعة وحدها، وإنما بالالتزام والطاعة والانضباط. لقد أراد الله عز وجل أن تبقى تلك الحادثة شاهدا على أن أي خلل في تنفيذ التوجيهات قد يغير نتائج أعظم الانتصارات.

ومع تزايد قوة المسلمين لجأت قريش إلى تشكيل أكبر تحالف عرفته الجزيرة العربية آنذاك، فاجتمعت القبائل في غزوة الأحزاب أو ما كان يعرف بغزوة الخندق بهدف القضاء النهائي على المدينة. لكن القيادة النبوية واجهت ذلك التحدي بأسلوب جديد، فكان حفر الخندق خطوة عسكرية غير مألوفة في الجزيرة، جسدت قيمة التخطيط والإبداع في إدارة المعركة. صمد المسلمون وتهاوت عزيمة الأحزاب حتى انتهى الحصار دون أن يحقق المعتدون هدفهم، ليبدأ بعد ذلك تراجع نفوذ قريش العسكري. ثم جاءت مرحلة صلح الحديبية التي أثبتت أن القيادة ليست دائما في ميدان القتال، بل قد تكون في حسن إدارة السياسة. فقد بدا الصلح لبعض المسلمين ثقيلا، لكنه فتح أبوابا واسعة أمام انتشار الإسلام، وأتاح للدعوة أن تصل إلى القبائل بعيدا عن أجواء الحرب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً.

0: وحين نقضت قريش العهد تحرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو مكة بجيش كبير، لكن الهدف لم يكن الانتقام وإنما إنهاء مرحلة الشرك والعدوان. دخل مكة فاتحا وأعلن العفو العام وحطم الأصنام التي طالما كانت رمزا للباطل لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الجزيرة العربية عنوانها التوحيد والوحدة.
1: فتح مكة والذي كان في السنة 8 للهجرة النبوية، ولغزوة بدر وفتح مكة الأهمية الكبيرة جدا في سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفي جهاده، وأيضا في تاريخ المسلمين باعتبار ما لكل منهما من فتح مكة وغزوة بدر من تأثير كبير في واقع المسلمين يمتد إلى قيام الساعة.
0: وبعد فتح مكة حاولت بعض القبائل استعادة زمام المبادرة، فوقعت غزوة حنين حيث واجه المسلمون اختبارا جديدا، ثم أعقبها حصار الطائف. وفي هاتين المحطتين استمرت التربية النبوية للمجتمع المسلم بأن النصر منحة من الله عز وجل، وأن الثبات والتوكل والإعداد هي الأساس في مواجهة التحديات. وهكذا لم تكن الغزوات النبوية أحداثا متفرقة في صفحات التاريخ، بل كانت حلقات متصلة في مشروع إلهي عظيم انتقل بالأمة من الاستضعاف إلى التمكين، ومن الدفاع عن الوجود إلى حمل الرسالة للعالم. لم تنتهي الغزوات بانتهاء ميادينها، ولم تبقى أحداثا محفوظة في صفحات الكتب، بل تحولت إلى ميراث إنساني خالد تتجدد دلالاته كلما واجهت الأمم تحدياتها.

0: لقد أثبت النبي الأكرم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن القيادة ليست في امتلاك القوة وحدها، بل في حسن توجيهها، وأن النصر لا يولد من كثرة العدد والعدة، وإنما من صدق الإيمان وحكمة القرار ووحدة الصف والثبات على المبادئ.
1: رسول الله الذي قال عنه الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. تحرك بثلاثمائة إنسان، ثلاثمائة مجاهد، يزيدون قليلا بالعشرات أو بأقل من العشرات على هذا الرقم، وبين 14 أو أكثر أو أقل بحسب اختلاف الروايات. هذا العدد حمل راية الإسلام وتحرك في سبيل الله تعالى.
0: وسيظل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه الله عز وجل: الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والأسوة الحسنة، والقائد الذي لم تصنعه ظروف التاريخ بل صنع التاريخ بقيادته، لتبقى سيرته منارة تهدي الأجيال.

أن تكون أمة محمد مجلة لمحمد، معظمة لمحمد، متفاعلة مع محمد، ولا يقدر أحد على أن يثنيها عن محمد، لا عن طاعة ولا عن ولاء.

سامعين الكرام، يلعب الدين الإسلامي الدور المحوري والأساسي في بناء الشخصية السوية والناجحة، فهو ليس مجرد شعائر تعبدية، بل هو منهاج حياة مكتمل ينظم الجوانب النفسية والعقلية والسلوكية للإنسان ليجعل منه فردا نافعا ومؤثرا. إذا ما تحدثنا عن البناء النفسي والروحي، فالدين الإسلامي يحقق الطمأنينة، يمنح النفس الاستقرار والسلام الداخلي بفضل ذكر الله والرضا بالقضاء والقدر، يحدد لك ويوضح الغاية، يحدد للإنسان هدفا واضحا لحياته، مما يخلصه من التشتت والضياع الفكري. كما أن الدين الإسلامي يضبط الانفعالات، فهو يربي الفرد على الصبر وتحمل المشاق والتحكم في الغضب عند الأزمات.

الدين الإسلامي أيضا يهتم بالبناء العقلي والفكري، فهو يحرر العقل من الخرافات والأوهام والطبعية العمياء للغير، كما أن الدين الإسلامي يفرض على كل مسلم ومسلمة طلب العلم كعبادة، مما يدفع الشخص لتطوير مهاراته ومعارفه باستمرار، كما أنه يحفز على التفكير الإيجابي ويزرع الأمل والتفاؤل ويحارب اليأس والإحباط في مواجهة تحديات الحياة. أما في البناء السلوكي والأخلاقي، فالدين الإسلامي ينمي ضمير الإنسان، يعزز لديه الرقابة الذاتية وتقوى الله، فيلتزم بالحق والعدل حتى دون وجود رقابة بشرية. الأخلاق العملية يفرض على الإنسان الصدق والأمانة والوفاء بالعهود كركائز أساسية لشخصية المسلم. أما من المسؤولية الاجتماعية، فهو يحث على بر الوالدين ومساعدة المحتاجين وكف الأذى، مما يجعله عنصرا بناء في مجتمعه. سمعنا الكرام، إذا ما تحدثنا عن الدين الإسلامي فهو عام وشامل، يشمل كل مناحي الحياة، يهتم بالإنسان ظاهره وباطنه، يهتم بتطهير أفكاره من السموم والأفكار الدخيلة والأفكار المنحطة، ويربي النفس البشرية على العزة والكرامة وعلى الطهارة والنظافة. الدين الإسلامي دين شامل يحمل العديد من القيم والمبادئ التي تصحح من عقلية الإنسان ونفسيته، وبالتالي ينعكس على المجتمع مجتمعا مسلما نظيفا. ولعلني في هذا الحديث تذكرت صورة عبس، وكيف جاء العتاب على من عبس في وجه الأعمى، لم يكن مبصرا ذلك الأعمى، لكن العتاب جاء في صورة من القرآن الكريم على من عبس في وجه الأعمى الذي لم يرى ذلك العبوس على وجهه، لكن الدين الإسلامي اهتم بهذا المشهد فجاء بالنهي عن العبوس في وجه ذلك الأعمى. دين الإسلامي دين عظيم جدا، يربي الإنسان، يزكي أخلاقه، يجعل من الإنسان إنسانا سويا حذرا وشديد الحذر فيما يقول بلسانه وفيما يشاهد بعينه وفيما يسمع بأذنه وفيما يقدم عليه بقدميه وفيما يقدم عليه أيضا بيديه.

الدين الإسلامي حفل بالعديد من النماذج البشرية التي ارتقت بنفسها من خلال تطبيق الدين الإسلامي، فارتقت فأصبحت حجة علينا بأنها فعلا استطاعت أن تزكي نفسها وأن تخرج من نطاق الحيوانية إلى نطاق الأدمية، إلى نطاق الإنسان الذي كلفه الله وشرفه الله بأن يكون خليفة له على الأرض، يطبق الأوامر وينتهي عن النواهي، أن يبتعد عن الشجرة التي نهانا الله عز وجل عن الأكل منها. فكل إنسان لديه شجرة يعني نهانا الله عن الأكل منها وهو يأكل منها، ليس فقط أبونا آدم الذي أقدم على أكل من تلك الشجرة، كل إنسان لديه شجرة يأكل منها، البعض شجرة الفساد، والبعض شجرة الاحتيال، والبعض شجرة الغيبة، النميمة، ترك الصلاة، الكل لديه شجرة للأسف الشديد يأكل منها، مما يؤدي إلى هبوطه وترديه من مقام علي أراده الله عز وجل إلى مقام أدنى.

0: سمعينا الكرام للحديث عن أهمية الالتزام والارتباط بالثقافة القرآنية، الارتباط بالدين الإسلامي قولا وعملا في كل مراحل حياتنا، ليس فقط في مراحل الشدة والضراء، لكن في كل المراحل، لا حياة لنا ولا استقامة لحياتنا النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلا بهذا الدين العظيم الذي يمثل النور الذي أخرجنا من الظلمات. للحديث أكثر عن هذه المحطات الإيمانية، عن أهمية الدين الإسلامي في تقويم الإنسان المسلم، في بناء شخصية مسلمة قيادية تستطيع أن تكون شخصية مؤثرة في كل ما جوارها وما حولها، يشاركنا الحديث الأستاذ حسن خيران الناشط الثقافي. أستاذ حسن حياكم الله.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اليوم المبارك والعظيم.
0: حياكم الله سيد الكريم. عندما نتحدث عن الدين الإسلامي، هذا الدين العظيم في مختلف جوانبه وبناء شخصية سوية ناجحة، يعني العديد من الجوانب، إذا ما تحدثنا عن الجانب النفسي والروحي وكيف يقوم الدين الإسلامي بمعالجة هذا الجانب، الجانب العقلي والفكري، وكيف أيضا يسهم في بناء عقل الإنسان وفي أفكاره، في بناء السلوك الأخلاقي، وديننا هو دين الأخلاق. أستاذ حسن، أهمية الدين الإسلامي في بناء الشخصية المسلمة السوية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحم الراحمين. الحديث عن هذا الموضوع هو حديث مهم للاستيعاب في واقع حياة الناس، لأن الكثير من الناس يتجهون إلى الابتعاد عن الدين الإسلامي تحت مبررات واهية وتحت أحاديث تحرك بها أعداء الأمة الإسلامية في ضرب الأخلاق والقيم والمبادئ والعلوم القرآنية المهمة التي أتى بها الإسلام العظيم والحنين. الإسلام يلبي جميع مطالب حياة الناس ويرتقي بهم إلى أن يكونوا في مصاف عظماء هذه الأمة، ولذلك قدم الاستخلاف كنموذج. ولذلك الكثير عندما ابتعدوا عن القرآن الكريم الذي يمثل حالة الضمان لأن تكون الحياة قويمة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وهو يتحدث عن القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل شيء، في حياتك، في سلوكك، في معاملاتك، في تطورك، في بناء المجتمع سلوكيا وأخلاقيا، في نماء هذه الحياة بكل ما يريدها الواقع الإنساني وطبيعتها البشر. ولذلك القرآن قدم السبل الصحيحة، السبل والطرق التي تصلح بها الحياة. لا يحتاج الإنسان أن يجرب ليصل إلى مرحلة الصح، بل القرآن أعطى رؤى صحيحة وأسس ومبادئ مهمة في واجه الحياة، لأن الذي أنزلها هو من يعلم السر وأخفى، الذي أنزلها هو الخبير العليم العظيم الذي خلق هذا الكون، وهو الصانع لهذا الكون والمدبر لهذا الكون، ولذلك خلقه وفق مقتضى تدبيره لشؤون خلقه. أعطى الناس هذا القرآن الكريم ليسهل عليهم أن يستقيموا في واقع حياتهم. ولذلك لا بد أن يستوعب الناس أن العودة إلى القرآن الكريم ومنهجية القرآن الكريم وروحية القرآن الكريم مهمة في واقع الناس، ليحظوا برعاية الله وعونه وتأييده، ليحظوا بأن يبارك لهم في كل أعمالهم، لأن الكثير لا يصلوا إلى نتيجة معينة إلا بعد جهد جهيد وتعب وإرهاق في واقع حياتهم، لكن عندما يعودون إلى القرآن يلمسون بركة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وهذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفي آية أخرى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك كل من يسيرون عليه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذه من البركة، يبارك لك في عملك في جهدك، تكون الأمة التي تتبع القرآن وتنهج بنهج القرآن تكون حياتها أكثر إنجاز وأكثر تقدم وأعظم آثار في الحياة وأزكى نفوس وأسمى وأطهر نفوس في هذا الواقع. ولذلك القرآن الكريم مهم في أن يعود الناس إليه وأن يعودوا إلى معالم الدين الإسلامي، الدين العظيم الذي يبني الإنسان بناء متكامل. لاحظنا في دول الغرب الكافر كيف بنوا عامرات عمارات ما تسمى بناطحات السحاب، وبنوا قوة عسكرية، لكن عندما وصلوا إلى الجانب الأخلاقي والقيمي انهاروا تماما. حتى في أبسط الأشياء، بعض الدول الغربية وصلت إلى حالة الانهيار في النفس، لا يخشون من يعني الأجيال القادمة أن لا يكون لديهم أبناء بسبب الانحطاط والانبطاح الأخلاقي. القيم والأخلاق والمبادئ، حتى ما رأيناها اليوم في أمريكا وفي دول الغرب من حالة المسخ البشري الذي وصلوا إليه، سواء كان بالمثلية أو غيرها. ولذلك الإسلام يبني أمة ترتقي وفق مبدأ الاستخلاف، مبدأ التسخير، مبدأ التفكر في مخلوقات الله. هذه المبادئ العظيمة التي رسمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لتعطي الناس أن يرتقوا، لكن لا يغفلوا ولا يكونوا خاضعين لرغباتهم ولأهوائهم، يتحركون وفق الأسس والمبادئ القرآنية العظيمة التي تبني الحضارة الإسلامية، تبني الواقعين بشقيها عمارة وبناء وحضارة، وأيضا تبني واقع الإنسان إيمان وطهارة وزكاء نفس وارتقاء في كل المجالات.
0: إذن يعني لا شك بأن هذا الدين الإسلامي يبني الإنسان من مختلف جوانبه الفكرية والنفسية والثقافية والاجتماعية، يخلق شخصية سوية. ولعلنا يعني في الدين الإسلامي هناك العديد من النماذج التي فعلا جسدت هذا الدين الإسلامي في سلوكها، في أخلاقها، في أعمالها، فأصبحت حجة علينا في الارتقاء بالنفس البشرية، وأصبحت يعني تطبق هذا الدين الإسلامي عملا قولا وعملا. دعونا نتذكر بعضا من هذه النماذج التي أسهم الدين الإسلامي في بناء هذه الشخصية القوية والقيادية.
1: طبعا القرآن الكريم بنى في واقع حياة الناس الكثير من النماذج، منها نموذج نبي الله سليمان عليه السلام الذي قدم الدين وقدم الأسس والمبادئ العظيمة من خلال الدين الإسلامي، وأنه يمكن أن يبني قوة في الإيمان وكمال الإيمان. ما نلاحظه ونحن نمر اليوم كنموذج، ما نلاحظه اليوم ونحن نمر بميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبهذه الفعاليات والمناسبات المهمة والعظيمة في واقع حياة الناس، ما نشاهده وما نلاحظه وما نركز عليه في هذا الواقع، كيف غير الأمة الإسلامية، كيف غير رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من اتبعوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف كان حالهم عندما بدأت الرسالة الإلهية، وكيف أصبحوا قادة العالم وأصبحوا نماذج يحتذى بهم وأصبحوا قدوات يقتدي بهم الأمة الإسلامية، وتجعلهم نماذج يسيرون على نهجهم، نماذج راقية في واقع حياة الناس. الصحابة كيف كانوا بداية الإسلام وكيف وصل بهم الحال إلى أن يرتقوا في سلم الإيمان والكمال، منهم الإمام علي عليه السلام الذي وصل إلى درجة الكمال الإلهي، وصل إلى أن يكون كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه من الأشياء المهمة التي لا بد أن نستوعبها. الإسلام يبني أناسا عظماء، ولدينا اليوم نموذج في هذا المشروع القرآني والمسيرة القرآنية، كيف كان الشعب اليمني في مستوى وعيه ومستوى حضوره ومستوى بنائه الشخصي والعام، كيف ارتقى في واقع حياته، وكيف صار اليوم يناطح دول العالم، دول العالم المستكبر ويواجهها. وسمعت في قناة من القنوات تقريبا قناة العربي وهو يتكلم مع الأستاذ محمد البخيتي أحد المذيعين، ويقول: أنتم أصبحتم إمبراطورية تضربون من تشاءون، تضربون الأمريكي والإسرائيلي وغيره. هذا ما ما هو الذي أوصلنا إلى هذا المستوى إلا عندما رجعنا إلى القرآن الكريم وعدنا إلى المنهجية القرآنية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولواقع هذه الأمة.
0: نعم، ولعل يعني أبرز مرتكز من ركائز الدين الإسلامي أنه يعزز الثقة بالله عز وجل من خلال المعرفة الكاملة والتامة بالله عز وجل، مما تولد لدى الإنسان شخصية قوية لا تخاف ولا تخشى إلا الله عز وجل. لذلك يعني ما يستغربه ذلك الإعلامي في تلك القناة هو أنه لم يعرف كيف يغرس الثقة بالله عز وجل وأن لا يخاف وأن لا يخشى إلا الله. إذا ما تحدثت مثلا عن الكثير من الدول الإسلامية القرآن بين أيدينا جميعا، لكن لا يوجد هذه العزة ولا هذه الكرامة ولا هذا الارتباط، كأننا لا نملك من الإسلام إلا الاسم ومن القرآن غير الرسم، ما هو الأسباب في ابتعاد الأمة الإسلامية عن جوهر وصلب الدين الإسلامي مما يجعلنا لا نرى يعني مظاهر وقيم ومبادئ الدين الإسلامي متجسدة في واقع الحال؟
1: طبعا هنا لابد أن نستوعب أننا في واقع حياتنا، وما من سنن الله سبحانه وتعالى في الهداية أنه لابد أن يعرف الناس أن لدينا نموذج بني إسرائيل، هذا النموذج الذي هو خطير على الناس، ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أنهم عندما أتى الله بالكتب السماوية وأنزل الكتب السماوية ونبذوها وراء ظهورهم، هم كانوا يطبعون التوراة بالجمل لكن لم يلتزموا ولم يطبقوا ولم يتحركوا وفق ما أتاهم رسول الله ورسولهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. هذه الأشياء فنبذوه وراء ظهورهم، كانوا يتحركون وفق أهوائهم ولا يتحركون وفق أهواء وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين يتحركون، كم في الأمة الإسلامية من حفاظ للقرآن الكريم، ولكن لابد أن نفهم كم من الناس من يطبق القرآن الكريم، من يلتزم بالقرآن الكريم، من يعي ويوضح للناس القرآن الكريم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو يحكي عن أهل الكتاب كما يحكي عن واقع حال الأمة الإسلامية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قدموا كتب ومشاريع أخرى غير المشروع القرآني، قدموا كتب ومشاريع وهمية ومشاريع حتى أنها مختلقة باسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، اشتروا به ثمنا قليلا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. سيكون العقوبة من الله سبحانه وتعالى أن يضربهم في واقع حالهم وأن يتحركوا بهم الأعداء يمينا وشمال. ولذلك لابد أن تستوعب الأمة الإسلامية أنه ليس كثرة المصاحف ولا كثرة من يحفظون القرآن هو ما ينفع هذه الأمة، بل لابد أن يستوعبوا أن من يلتزم ويطبق القرآن ويثق بالقرآن ويتحرك وفق القرآن ويصحح نظرة الناس وفق القرآن الكريم سيبني واقع حال الأمة الإسلامية، لأن حال الأمة الإسلامية هي بحاجة إلى القرآن، والقرآن هو الذي سيبني، هو الذي سيوضح، هو الذي سيجعل الأمة أقوى وأعظم شكيمة. وما بنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في عهده عندما كانت الجاهلية سيبني في آخر الزمان، وستجعل الأمة قوية بقوة الله سبحانه وتعالى وستحظى بتمكين الله لأنها تتحرك على وزن ما يريد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إذن سيد الكريم يعني في سؤال أخير، سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما كل حديثه وخطاباته وكل محاضراته دائما ما تشد الإنسان إلى الارتباط بالدين الإسلامي وبالقرآن الكريم، وأننا لا شيء دون معية الله عز وجل وقوة الله، ونحن في هذه المرحلة مرحلة التصعيد بالتصعيد، ما الذي يجب علينا يعني في هذا الجانب بالاهتمام بالدين الدين الإسلامي بعدم الاغترار بالعودة إلى الله عز وجل. نحن نحتاج هذه الثقافة ونحتاج هذا الارتباط دائما في كل حياتنا، لأنه لا نجاة لنا، لا استقامة لأنفسنا ولا لبيوتنا ولا لمجتمعاتنا ولا لدولتنا إلا بالارتباط بهذا الدين الإسلامي. فما الذي يجب علينا؟
2: طبعا السيد القائد يحفظه الله وروحي له الفداء هو نموذج عندما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لكل قوم هاد يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام في آية أخرى، هذه الهداية لا تأتي إلا من أناس طاهرين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التطهير أتى هنا بسبب أن الله سبحانه وتعالى يريد حمل الرسالة. ولذلك السيد القائد عبد الملك بن زايد الحوثي لا يشدنا دائما إلى رؤى غربية أو رؤى وأفكار بشرية، بل دائما يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى ويجذبنا إلى الله. هذه هي الهداية الإلهية، وهؤلاء هم الهداة الحقيقيين الذي لا بد أن نتبعهم أن نسير في نهجهم. ولذلك لم يكونوا بديلا عن الله ولم يكن بديلا عن الله، هو يتحرك ضمن إطار ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة وما يريده الله سبحانه وتعالى أن تكون في الأمة الإسلامية، ويتضح لهذه الأمة الإسلامية السبيل الوحيد الذي لا بد أن تسلكه، سواء كان من خلال القرآن الكريم أو من خلال أعلام الهدى الذين يتحركون وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى وما رسمه الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم والمنهجية الواضحة التي تعطيها الرؤى القرآنية التي هي منسجمة مع ما يريد الله سبحانه وتعالى، وهي وفق ما أراده الله وبنى هذه الأمة. وسنة التكوين هي منبثقة من التحرك وفق سنة الهداية الإلهية.
0: نعم، إذن يعني هذه دعوة لأنفسنا ودعوة للمجتمع الكريم بأهمية الاهتمام بالدين الإسلامي وبالقرآن الكريم وتطبيق تعاليمه والابتعاد عن نواهيه، فهو المنهاج والدستور الذي يجب أن نمشي عليه. شاكرة كثيرا للأستاذ حسن خيران الناشط الثقافي الذي شاركنا الحديث حول أهمية الدين الإسلامي. شكرا جزيلا لكم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا،
0: في أمان الله.
1: مع الله.

لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنسبة

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 7 أغسطس 2026 يعكس انحيازا واضحا للرواية والسردية السعودية في توصيف الأحداث من خلال إدانة النتائج وردود الفعل وتجاهل الأسباب الحقيقية والإجراءات التي قادت إليها. دعا مصدر عسكري المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم وأمنهم. باركت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة العمليات النوعية التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا. ودعت المغرر بهم من أبناء الحديدة وبقية المحافظات إلى مغادرة معسكرات العدو والعودة إلى مناطقهم وقراهم، محذرا إياهم من الزج بهم في معاركه وخدمة مخططاته العدوانية بحق الشعب اليمني. أصيب شاب فلسطيني بشظايا رصاص قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. اتهم الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي أمس الولايات المتحدة بالسعي إلى فرض وصايتها على العراق والتحكم بمقدراته وثرواته، منتقدا تبريرات إخضاع البلاد وربطها بالمحور الأمريكي ولا سيما فيما يتعلق بالحشد والمقاومة. أكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صادق لاريجاني أن بلاده لن تتراجع عن موقفها بشأن مضيق هرمز مهما كلف الأمر، مشددا على أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق. الخبر الأخير في هذا الموجز. أظهرت وكالة تسنيم الإيرانية مشاهد مصورة وصورا جديدة لحجم الأضرار التي لحقت بمواقع تابعة للقوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا إثر ضربات صاروخية إيرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
4: الجودة. أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
6: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
5: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
6: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: القوات المسلحة اليمنية توسع من خارطة عملياتها النوعية ضد الاستعدادات العسكرية للعدو السعودي وأدواته لتفجير الأوضاع داخل اليمن، مستهدفة بضربات استباقية تحشيدات ومخازن أسلحة في منطقة مخا غربي اليمن بالتوازي مع عملية أخرى طالت مصفات أرامكو النفطية في جيسان.
1: أرتال عسكرية في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن، لا تعرف طبيعة مهام هذه القوات بعد، لكنها بالتأكيد مدعومة إماراتيا، فهي تحتشد داخل ميناء تستخدمه الإمارات بشكل حصري لنقل الإمدادات العسكرية واللوجستية للقوات التي تدعمها في الساحل الغربي. ومنذ تحوله ثكنة عسكرية تحت إدارة وإشراف ضباط إماراتيين عام 2017، يشهد الميناء استحداثات جديدة من مبان وعنابر تستخدم في الغالب لتخزين السلاح والمعدات. وبينما تحرم سيطرة القوات الإماراتية على ميناء المخا الحكومة الشرعية من عوائد تناهز 12 مليار ريال يمني شهريا، فإن القوات المدعومة إماراتيا تستخدمه لمصالحها.
2: منذ عام 2015 وعام 2016 تراجعت بشكل كبير جدا، وأصبح اليوم الميناء شبه ميناء عسكري تحتكره الميليشيات الموالية للإمارات في الساحل الغربي، وتقوم في نفس الوقت بتحويل كثير من الصادرات التي تصل إلى عبر هذا الميناء إلى موانئ أخرى، بالإضافة إلى قيام طبعا ميليشيات التابعة للإمارات بفتح أبواب التهريب على كافة مصراعيها التي كانت تمر من منطقة ذباب وحتى رأس الكثيب.
1: حال ميناء المخا يشبه ما جرى في ميناء عدن وموانئ يمنية أخرى، حيث حرمت الحكومة الشرعية من استغلال الموارد الاقتصادية بما يدعم تثبيت أركانها

0: ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا. وقد كانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. لن نسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة. وستستمر القوات المسلحة بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر. وسيمضي شعبنا اليمني وقواته المسلحة وفقا للمعادلة المعلنة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف أي تحشيدات تستهدف الشعب اليمني والمحافظات الحرة.
1: اليمن من قبل ومن بعد مقبرة الغزاة والطامعين، أرض لا تحب الزوار المدججين بالسلاح ولا تتقن لغة التودد لمن يطؤون أطرافها بجحافل الحشود. في جغرافيا تسكنها الحكمة وتصونها البنادق، تقف القوات المسلحة لتصوغ معادلة الأرض لأهلها، وما دون ذلك غزو واحتلال. وهيهات لمن قتل ودمر وحاصر اليمن أن يظل آمنا فيها مهما كانت التضحيات والأثمان. في المخا حيث الممر والبحر والأطماع القديمة، أطلقت القوات المسلحة سهام نيرانها عملية عسكرية واسعة ونوعية، رسالة ممهورة بالحديد والبارود، صواريخ بالستية وطائرات مسيرة حطت رحالها بدقة متناهية في عمق التحشيدات السعودية ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي. تساقطت المعدات وانكشفت المخازن، وسقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم سعوديون. تؤكد قوات اليمن أن الساحل ليس نزهة وأن الحشود هناك صيد متاح وثمين. لم تكن هذه العملية النوعية سجالا على خريطة الميدان، لكنها تثبيت لحق وحقوق. فبسط السيادة الوطنية على كل شبر من التراب اليمني واجب لا يقبل التجزئة، وأي قوة قادمة من خلف الحدود مهما كانت لا تقرأ في قاموس اليمني إلا غازية، تصدق عليها أحكام الدفاع عن النفس. تؤكد صنعاء أنها لن تدع أهداف العبث السعودي تمر، ولن تسمح بسوق أبناء اليمن إلى محارق الموت خدمة لأجندات العدو الأمريكي والإسرائيلي. الرصد مستمر والأعين لا تنام، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد شعار ومسار عملياتي يتتبع كل تحرك ويحصي كل حشد، واليد التي امتدت إلى المخا قادرة أن تطال كل يد غازية في أي زاوية من زوايا البلاد بل وخارجها بعون الله وفضله وتأييده. والإشارة تكفي لمن يستوعب فحوى الرسالة قبل أن يتكلم البارود مجدداً.

تكشف المعطيات التي تم توثيقها بشأن تحويل ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية إماراتية متكاملة أن العمليات الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في المدينة لم تستهدف مجرد معسكرات متناثرة أو مخازن سلاح محدودة، بل طالت قلب بنية عسكرية ولوجستية أنشأتها أبوظبي على واحد من أهم المواقع الاستراتيجية المطلة على باب المندب. فميناء المخا الذي كان يفترض أن يؤدي دورا مدنيا واقتصاديا جرى تحويله خلال السنوات الماضية إلى مركز عسكري متقدم يضم مدرجا بطول 2.5 كيلومتر ومخازن أسلحة وذخائر ومرافق لاستقبال سفن الإنزال والإمداد ومواقع لإيواء القوات والمواقع.

0: عداد. تكشف صور الأقمار الصناعية والبيانات الملاحية التي استند إليها التحقيق أن إنشاء هذه البنية لم يكن مشروعا عابرا، بل جرى ضمن شبكة إمداد إماراتية مترابطة تمتد من قاعدة عصب في أريتريا إلى المخا وصولا إلى عبد الكوري وسقطرى. وقد استقبل ميناء المخا سفنا إماراتية بصورة متكررة خلال مراحل إنشاء المدرج والمنشآت العسكرية، كما جرى نقل جنود ومدرعات ومعدات من القواعد الإماراتية في القرن الأفريقي إلى الساحل اليمني. وهذا ما يمنح العمليات التي أعلنت عنها صنعاء خلال الأيام الأخيرة دلالة أعمق، إذ تؤكد القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. العملية أسفرت وفق البيان العسكري عن تدمير واسع في المعدات والأسلحة ومصر وإصابة العشرات بينهم سعوديون، قبل أن تتبعها موجات أخرى من الضربات استهدفت مراكز التحشيد وغرف العمليات ومخازن السلاح في المدينة ومحيطها. هناك أيضا مصادر ميدانية أفادت بأن الضربات طالت جبل النار وعدد من المواقع والمعسكرات العسكرية، بينما استمرت الانفجارات لساعات نتيجة احتراق مخازن للذخيرة والسلاح. التطورات هذه تكشف أن ما تعرضت له المخا لم يكن مجرد استهداف لواجهة محلية تابعة لطارق صالح، بل ضرب منظومة عسكرية أجنبية متكاملة تم بناؤها لخدمة الوجود السعودي الإماراتي في الساحل الغربي. كما برزت معلومات ميدانية عن استهداف غرف عمليات يشرف عليها ضباط سعوديون ونقل عدد من القتلى والجرحى السعوديين إلى المستشفى الميداني في المخا، بما يعكس حجم الانخراط المباشر للرياض في إدارة التحشيدات والعمليات العسكرية هناك. هذه المعطيات تتقاطع حول تحول المخا إلى منصة إمداد وقيادة واستقبال للقوات والسلاح والمعدات الأجنبية، بما يفسر الأهمية التي باتت تمثلها المدينة في بنك الأهداف اليمني. صنعاء لا تتعامل مع المخا باعتبارها مجرد منطقة تحت سيطرة فصيل محلي، بل باعتبارها قاعدة متقدمة للعدوان ومركزا لنقل السلاح والجنود وغرفة خلفية لإدارة التحركات العسكرية في الساحل الغربي وتعز. ويكتسب استهداف المخا أهمية أكبر مع تأكيد القوات المسلحة أنها ستواصل رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وهنا يظهر البعد الاستخباراتي للعملية، إذ لا يكفي امتلاك الصواريخ والمسيرات للوصول إلى هذه المواقع، بل يتطلب الأمر معرفة دقيقة بطبيعة المنشآت ومواقع التخزين وغرف العمليات ومسارات الإمداد وأماكن وجود الضباط والقوات. ومن هذا المنظور فإن العمليات الأخيرة في المخا تمثل ضربة مزدوجة، الأولى عسكرية استهدفت المخازن والتحشيدات وغرف العمليات، والثانية استراتيجية ضربت الثقة التي بنتها أبو ظبي والرياض حول المخا باعتبارها قاعدة آمنة خلف خطوط المواجهة. كما أن استمرار الانفجارات بعد انتهاء الموجة الأولى من القصف كشف أن الضربات وصلت إلى مخازن ذخيرة ومواقع حساسة داخل البنية العسكرية نفسها وليس فقط إلى محيط المعسكرات، وتتحول بذلك المخا من نقطة ارتكاز لتحالف العدوان إلى نقطة انكشاف خطيرة. فالموقع الذي أنفقت أبو ظبي سنوات في تحصينه وربطه بقواعدها البحرية والجوية أصبح اليوم مكشوفا أمام الصواريخ والمسيرات اليمنية. وبذلك فإن العمليات التي نفذتها صنعاء لا تقرأ فقط باعتبارها ردا على تحشيدات جديدة، بل باعتبارها بداية تفكيك عملي للشبكة العسكرية الأجنبية الممتدة على الساحل الغربي وقرب باب المندب. وهكذا يتحول المخا من منصة كانت أبو ظبي والرياض تراهنان عليها لفرض السيطرة على الساحل وباب المندب إلى هدف مكشوف داخل معادلة الردع اليمنية، فيما تؤكد صنعاء أن أي قاعدة أجنبية أو غرفة عمليات أو مخزن سلاح يستخدم للتحشيد ضد اليمن سيبقى تحت الرصد والاستهداف مهما كان موقعه أو الجهة التي تقف خلفه.
1: صنعاء تعلن عن عملية عسكرية جديدة واسعة ونوعية، استهدفت معسكرات ومخازن أسلحة وحشودا عسكرية سعودية في المخا. العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، عشرات القتلى والجرحى سقطوا بينهم سعوديون.
2: قتلى وجرحى في المخا باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، طبعا تدمير معدات استهداف تحشيدات، تدمير ايضا العديد من المخازن الأسلحة، وهلما جرى على هذا السياق. طبعا ايضا كان هناك يعني ناس لقوا مصرعهم سعوديين ومرتزقة يمنيين.
1: البيان العسكري يؤكد استمرار الرصد والتعقب والضرب المباشر لأي تحرك أو تحشيد سعودي، كما يرفض الزج بأبناء اليمن في صراعات تخدم الأجندات التآمرية لأعداء الأمة.
3: الرسالة الثالثة أعتقد هي باتجاه باب المندب ومسألة الحصار بالحصار بشكل كامل، وهذه الضربة تبعث برسالة أن القوات اليمنية قادرة على إغلاق باب المندب وقادرة على تنفيذ حصار مطلق.
1: المعادلة واضحة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومن يحشد على اليمن سيدفع ثمن تحشيده، ومن يرفع سقف التصعيد سيجد صنعاء ترفع سقف الرد.

0: مستمعينا الأعزاء، وللحديث أكثر حول الأهمية العسكرية التي تكتسبها العمليات الأخيرة التي قامت قواتنا المسلحة بتنفيذها ضد تحشيدات العدو السعودي في أكثر من محافظة من محافظات الجمهورية، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري. مرحبا بكم عقيد عبد الله معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفترتنا المفتوحة تحية اليمن.
1: حياك الله.
0: عقيد عبد الله، العمليات الأخيرة تكشف على قدرة استخباراتية كبيرة للقوات المسلحة، تكشف عن المعلومة الدقيقة، تكشف عن السلاح المهم الرادع الذي يحيل تحشيدات العدو إلى رماد ويجعل كل الأحلام التي حلم بها تتحول إلى مجرد سراب في الصحراء. هذه الأهمية العسكرية لهذه العمليات عقيد عبد الله تظهر بصورة جلية من العمليات الأخيرة التي تمت، خصوصا عملية المخا الذي تمت يوم أمس وكان حولها ردود أفعال كبيرة سواء من الداخل أو من الخارج. كيف تقرؤون هذه العملية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة ونشكر من خلالكم مستمعينكم الكرام. العملية الاستباقية التي قامت بها القوات المسلحة هي عملية دقيقة نتيجة لحشد العدو وتمركزه وتموضعه وحشد من خلال المجنزرات والطبابات والعتاد والعدة. فكانت المعلومات الاستخباراتية للجيش اليمني والاستطلاع العسكري كانت في محور العمليات العسكرية وكانت ناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى. تجمعت المعلومات ورفعت إلى يعني صانع القرار، صار على القرار موجه إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، عملت يعني خطة استباقية كانوا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرجة الأولى، ثم أطلعنا في الاستخبارات العسكرية والاستطلاع العسكري. فتمت العملية بنجاح وأربكت العدو، وكلما كانت يعني عملية الانتشار من القوات المسلحة بشكل كبير وشكل واضح يعطي دلالة واضحة بأن القوات المسلحة اليمنية في على جهوزيتها، وتم يعني ضرب العدو قبل أن يتحرك عسكريا.
0: هذا صحيح، والجميل في العمليات أنها فعلا استباقية وأن المعلومات العسكرية معلومات دقيقة. هنا الحرب دخلت في أو المواجهة دخلت في بعد آخر يعتمد على المعلومة العسكرية أو المعلومة الاستخباراتية بجانب السلاح النوعي الذي تمتلكه قواتنا المسلحة وترد به بحزم. العملية التي تمت أمس تمت على مراحل، وكان هناك موجات تقريبا يعني الحديث عن 4 أو 5 موجات استهداف للقواعد العسكرية في مدينة المخا الساحلية. هذه المدينة التي جهزتها الإمارات والسعودية لتكون قاعدة متقدمة للسيطرة على باب المندب، كيف استطاعت قوتنا المسلحة من خلال هذه العملية أن تقلب الموازين وأن تثبت أنها قادرة على السيطرة على باب المندب وإغلاقه في أي لحظة، وهي تمتلك الوسائل الممكنة من ذلك؟
1: أولاً العدو يعني يتموضع في الجزر اليمنية وفي يعني المخاء وفي ميناء المخاء بالدرجة الأولى لاستقبال العتاد والعدة من يعني مملكة الشرق اللي يستغلها من خلال الإمدادات. هذه العملية العسكرية المباغتة والاستباقية استطاع المخطط الاستراتيجي في القوات المسلحة اليمنية أن يرصد هذه المعلومات كاملة من خلال جمعها في الميدان من خلال الاستطلاع العسكري ومن خلال الدوائر الاستخباراتية الموجودة ومن خلال العيون الموجودة على الأرض، لأنه إذا كنت أنت في مثل عمليات عسكرية يجب أن تكون لك هناك عيون، ولكن يجب أن يكون لك هناك يعني عمليات استباقية لضرب العدو في مثمنه. الآن العدو يعني مربك عسكريا ومعنويا وحتى اقتصاديا، لأنه أنت استطعت فعلا أن تضربه أولا في مثمنه وفي موضعه حتى جبل هذا العملية يعني استطاعة كبيرة لا قوات العدو. الآن العدو يحاول أن يجمع يعني شتاته، ولكن الضربة تأتي متلاحقة من خلال عملية الرص وعملية التموضع. أخواننا في القوة البحرية والدفاع الساحلي استطاعوا فعلا يعملوا كماشة، والطيران المسير استطاع أن يعني أن يعطي مساحة كبيرة وضرب في العمق العدو وفي معسكراته وفي سكناته. هم كانوا يعني مجهزين على أساس إنه قطع الإمداد على صنعاء من خلال يعني إحكام العملية العسكرية، إحكام السيطرة على باب المندب، وباب المندب وأصلا سيطرته ناريا وعسكريا وميدانيا للقوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق جزيرة زغل وهذه الحيمة بالذات حيمة تعز. هذه العملية العسكرية الاستباقية فعلا استطاعت القوات المسلحة تحت قيادة حكومة صنعاء أن تصنع يعني معجزة عسكرية وتخطيط استراتيجي كبير أربك العدو، سواء كان العدو المتمثل في المتنفذين اللي هم المرتزقة أو من خلال المخطط والمنفذ السعودي. هذه العمليات كلها أربكت على مستوى المسرع العمليات العسكرية، سواء اللي تم في الرويك أو في الثنية أو في يعني العبر، ووصلت إلى شرق البلاد ممثلة بالوديعة. هذه تنوع العملية العسكرية يعطي زخم لأن القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يدها على الزناد، وهي ستنتبه حدود الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هؤلاء الرجال في كل موقع وفي كل سال وفي كل جبل.
0: هذا أكيد. هنا عقيد عبد الله، عندما نتأمل هذه العملية التي تمت يوم أمس، وقبلها كان هناك تحالف جديد بين السعودية وباكستان وتركيا، الكثير انتقدوا هذا التحالف. هذه العملية التي جاءت وقبلها يعني هذا التحالف وقبله التحالف البحري الذي قامت السعودية بإنشائه، هل نستطيع أن نقول بأن العملية جاءت ردا على التحالف، وأن السعودية مهما حشدت من الداخل ومن الخارج فإنها لا تستطيع أن تسيطر على شبر واحد في باب المندب، وأن الكلمة العليا هي للقوات المسلحة اليمنية فقط؟
1: أولا في مثل يمني شهير يعني يقول من باع صاحبه بطلب باع نفسه بلاش. السعودية لديها يعني فائض في المال الآن بتشتري ولاءات عن طريق باكستان وتركيا. هذا الحل هو معروف أن تركيا هربت من إفلاسها، والباكستانيين يعني يبحثون عن مصدر دخل للمرتبات للموظفين لا أقل ولا أكثر، يعني لا خوف من هذا. التحالف هو مشوية يعني عملية ارتزاق بالنسبة كل المضمومين الآن في التحالف العسكري على أساس حماية للممرات المائية اليمنية. نحن نبشر الأخوة المواطنين يعني بأن الممرات اليمنية سواء كان في البحر الأحمر أو في البحر العربي أو في خليج عدن أو المحيط الهندي، هذا جميعها وباب المندب على رأس جميعا تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية سيطرة كاملة ولا خوف في هذا الجانب. حتى لو اجتمعت الإنس والجن لن تستطيع أن تحرك يعني أقدام القوات المسلحة اليمنية منها. فنحن نقاتل من أجل عقيدة ونقاتل من أجل أرض ونقاتل على حد. المرتزق دائما هو يدفع بالريال السعودي، وعندما ينقطع الريال السعودي تهتز معنوياتهم، وهذا هو الحاصل في مسرح العمليات العسكرية. الآن نحن نحارب في خارج يعني الحدود الجغرافية للمناطق الحرة في تحت سيطرة حكومة صنعاء، وهذا يعطي دلالة واضحة بأن من يهاجم هو المنتصر. الآن القوات المسلحة اليمنية هي من تهاجم وهي من تضاغط وهي في مسرح العمليات العسكرية منتشرة سواء كان برا أو بحرا أو جوا، بدليل الكثافة النارية والصواريخ والطيران المسير. والآن يعني ستكون في الأيام القليلة القادمة الزحف نحو الجيزان وعسير ونجران، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيعود الحق لأصحابه وتعود المحافظات هذه إلى حفظ
0: صنعاء
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. عقيد عبد الله، يعني اللافت أيضا في العمليات الخاصة بالقوات المسلحة اليمنية، كلما كان هناك تحليق للطيران الحربي السعودي في الأجواء اليمنية كان هناك عملية عسكرية يمنية تصب في صلب الاقتصاد السعودي، ولعل العملية يوم أمس التي تمت على مصفات أرامكو في جيزان خير دليل على ذلك، هذا التطور النوعي في العمليات العسكرية وامتدادا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، هل تستطيع السعودية أن تصمد أمامها، خاصة وأنها تعاني الآن من أزمات اقتصادية حادة تكاد تنقلب، يعني ليس على السعودية فقط ولكن تبدأ تصب في الإطار العالمي؟
1: اولا استطاعت القوات المسلحه اليمنيه ان تشل ارامكو، هذا الذي يتفاخر بها السعوديه وتتفاخر بها امريكا. الان من الجيزان يعني جيزان وامدادات النفط عن طريق البحر الاحمر وعن طريق يعني هذه العمليه الاقتصاديه الى جنوب شرق اسيا يدل دلاله واضحه بان القوات المسلحه هي مسيطره ناريا على هذه الاجواء. الان كل ما يعني تم دخول طيران مسير معادي الى اي صناعه سواء كان في صعده او في حجه يتم عمليه يعني التفاف، هذا يسمى في العلم العسكري عمليه التفاف نوعي لاخضاع العدو واجبار العدو على الاستسلام. كيف؟ لو تم الضرب ويعني تم عدم وجود الرد، الان هذه الطائرات التي يعني دخلت سماء حجه وسماء صعده رد عليها بطيار مسير بضرب ميناء جيزان، ويعني القاعده الاقتصادية الضخمة لأرامكو. هذا التنوع وهذا الزخم يدل دلالة واضحة بأن القوات المسلحة لديها مخزون كبير من الأسلحة والرقعة الاستراتيجية وكان الطائرة المسيرة أو القوة الصاروخية، بدليل التنوع الكبير الذي تم ضرب يعني المعسكرات في شرق البلاد وثم هذه العملية النوعية التي تمت في المخاف. الآن نقوم بفعل رد فعل، هذه يعني العدو السعودي يحسب هذه العمليات، هم في إعلامهم سنرد في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، هم للآن لن يقدروا أن يتحركوا على الأرض لأنه تم ضرباتهم وأثناء تحشيدهم وأثناء عملية يعني الاستشهاد لقيام بعملية عسكرية وتمت المباغتة وتم ضربهم في عقر دارهم. هذا التنوع وهذا العملية العسكرية يدلل أن القوات المسلحة اليمنية يعني حاكمة لا مسيطرة على الأرض سيطرة كاملة سواء كان في البحر أو في البر أو في الجو.
0: نعم، القوات المسلحة ترسخ فعليا معادلة ميدانية واضحة، أي تحشيد سعودي سيرصد وأي مخزن سلاح أو مركز إمداد يجهز للتصعيد سيضرب، وأي محاولة لتوسيع العدوان ستقابل بتوسيع نطاق العمليات اليمنية. القوات المسلحة تترجم هذا الكلام فعليا، حتى الآن هناك 4 عمليات عسكرية نوعية كبيرة قامت بها القوات المسلحة اليمنية وأصابت العدو السعودي في مقتل هو والتحشيدات التي يقوم بها، هناك قتلى من الضباط و الجنود السعوديين سواء في من الجيش أو حتى من الاستخبارات السعودية. هل ستصمد السعودية أكثر أم أنها ستستمر في غيها وتقوم بالتحشيدات أكثر؟ وللأسف يعني هناك عمليات تجاوب للأسف من الداخل للتحشيدات، رغم أن هناك تحذيرات من القوات المسلحة لأبناء المناطق المحتلة بأن يبتعدوا عن معسكرات التحشيد الخاصة بالعدو السعودي وأيضا عن مخازن الأسلحة لسلامتهم وسلامة أمنهم. القوات المسلحة اليمنية هل لديها أيضا خيارات أكثر لتوجع بها العدو السعودي وتجعله يخرج ذليلا منكسرا من اليمن، أم أن السعودية ستبدأ في عملية المهادنة وستحاول أن تعود إلى طاولة التفاوض من جديد؟
1: القوات المسلحة اليمنية في البيان الأول الذي تلاه العميد يحيى الشريف عندما يعني أربكت المشهد السياسي والمشهد العسكري عندما تم ضرب العملية العسكرية سواء كان في الرويك أو في الثانية أو في الحد أو وصل يعني العملية العسكرية إمدادها وشقها إلى يعني العطف، هذا يعني نصحت القوات المسلحة أبناء جلدتنا وهم أخواننا يعني سواء كانوا يعني من المحافظة الجنوبية أو من المحافظة الشمالية أو كان من كان، على يوم العودة إلى يعني محافظتهم معززين مكرمين، نحن لا نقاتل يعني هؤلاء، نحن نقاتل في الدرجة الأولى يعني السعودي العمليات العسكرية النوعية يتم عملية ضرب المخازن الاستراتيجية للعدو، ضرب يعني قطع الإمدادات العسكرية على العدو، على يعني سلامة وخوفا على مواطنينا. يتم ضرب تجهيزات عسكرية بالدرجة الأولى ولم تضرب أعيان مدنية كما يدعون. هذا هو التكتيك العسكري للقوات المسلحة. على أخواننا في يعني المنطويين في هذه المجاميع أن نقول لله هنا وكفى، ونحن أخوة، والبيان العسكري كان واضح وضوح الشمس، عليهم العودة إلى يعني محافظاتهم، ويدعونا أن نقاتل السعودي وجها لوجه، ونحن كما نحن متشوقين في القوات المسلحة لمواجهة السعودي وجها لوجه، والشعب اليمني فوض القائد والقائد وجه. والآن القوات المسلحة بهذه المعمورية المستضعة هي مستمدة قوتها وصلابتها من ضخم الشعب اليمني الذي يخرج بالملايين في جميع الساحات، ونحن نعلم بأن عدد الساحات يعني ما يساوي 1000 ساحة على رأسها الساحة 70 الذي حناجر المواطنين كأنها براكين وكأنها صواريخ توصل إلى العدو أولا بأول. الآن يعني أرطورة في مرمى المرتزقة ويعني يعودوا إلى يعني ديارهم سالمين، وإلا يعني قد عن يعني أندر من أندر من أندر، وهذه العمليات العسكرية أرادوها سل القوات المسلحة اليمنية والحكومة اليمنية جاهزة. نحن نرفض الهدن ونرفض التفاوض، يعني على السعودي أن يعيد جبر الضرر وثروة الشعب اليمني ويرفع يده وقطع عن المرتزقة. المرتزقة نحن علاجهم عندنا، احتضرونا 10 سنوات ونحن يعني لدينا يعني ثورات وجولات وضمان يحوم في الجبهة، وكانت الغلبة للقوات المسلحة اليمنية تحت حكومة الصنعة. الآن إن أرادوا حرب فيا أهلا وسهلا، ونحن أهل لها، وإن أرادوا سلم فنحن جاهزون ونرفض الهدن ونرفض المغامرات إلا بتسليم وركوع آل سعود، ويعني إعطاء الشعب اليمني كل مستحقاته من جبر الضرر ومن عادة الإنداء ومن صرف المرتبات، والاعتراف بحكومة صنعاء أولا وآخرا.
0: نعم، القوات المسلحة مصممة فعلا على انتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني من العدو السعودي ومن غيره من الأعداء الذين يحاولون أن يفرضوا سيطرتهم على البلاد وعلى مقدراتها. العمليات العسكرية سوف تتوسع، والعدو السعودي لن يستطيع الصمود أكثر، خصوصا أن هناك ضرب لتحشيداته على الأرض، ولن يستطيع الصمود أمام الخسائر الكبيرة التي يمنى بها على أرض الواقع، سواء في الجنود أو حتى في المعدات العسكرية التي يتم ضربها ومسحها بالكامل. هذا من ناحية. أيضا الحصار البحري المفروض عليه من الشمال ومن الجنوب أيضا لن يجعل له مجال للاختيار بين السلم وبين الحرب. فهل هناك مجال أكثر عقيد عبد الله لتوسع العمليات العسكرية اليمنية، خصوصا أن السعودية بلجوئها إلى مجلس الأمن الدولي وكذلك إلى إقامة التحالفات الدولية سواء البحرية أو حتى البرية، يعني أنها لا تريد أن تجنح للسلم، يعني الكبر ما زال مسيطر عليها. نطاق العملية العسكرية اليمنية هل يمكن أن يتوسع أكثر مما هو عليه اليوم، خصوصا أن المعلومات الاستخباراتية تتوالى على صنعاء وهناك الكثير من المفاجآت التي لن تتوقعها السعودية كما يرى الكثير من المحللين والخبراء السياسيين وكذلك العسكريين؟
1: أولا تنوع العملية العسكرية هذا يعطي زخم كبير للقوات المسلحة بأن هي الحاكمة والمسيطرة على المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية بشكل عام. بل كأهدافنا يعني كانت العملية من أول يوم على أساس ضرب الحلم السعودي والمحاربة للسعودي على أساس يرضى. الآن السعودي حرك أدواتهم على أساس شديد في الداخل، وأن لمرتزقة الآن يعني الآن السعودية محاصرة بحريا ولا تستطيع أي سفينات أن يعني تتحرك. اللوجستي والدعم للطاقة وخروج المواد البترولية من السعودية إلى جنوب شرق آسيا. وهذا أقول لك تماما الآن السعودي إن أراد يعني أما بالنسبة للمرتزقات هؤلاء يعني هم يحركوا الريال السعودي لا أقل ولا أكثر وليس لديهم لا حول ولا قوة. ما قال له السعودي والمخطط السعودي بينفذوا هم يعرفون أنه على الأرض لا شيء ولا يقدر يحركوا شيء وما يقدروا يحركوا أفواههم يعني في الإعلام أما على الأرض هم يعرفوا ماذا يعمل الجيش اليمني وما هي تسليكات الجيش اليمني. الجيش اليمني الآن استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى إحكام سيطرته على يعني السفن السعودية وإن أرادها اللاعب الدولي أن يدخلوا كتحالفات يحرم باب المندب ويغلق باب المندب ويعرفون ما هو ما في المندب. باب المندب هو أكبر شريان اقتصادي عالمي يعني يغذي خمس العالم ويعني الهرمز يغذي ثلث العالم. إذا غلق يعني البضيق هرمز وهو بحق يعني أخواننا في القوات المسلحة الإيرانية وأغلق باب المندب وكانت المواجهة الكبيرة إغلاق بضيق بلقة اللي في روسيا وصل العالم جميعا. ولكن على العملاء في السعودية أن يعودوا إلى يعني أصابهم قبل فوات الأوان وعلى يعني إخواننا اليمنيين العودة إلى محافظتهم ونحن مستعدين للسلم ولا نطالب يعني ونحن لسنا دعاة حرب لا في القوات المسلحة ولا القوة ولا القيادة ولا وزارة الدفاع ولا المجلس السياسي الأعلى. نحن دعاة سلام ونحن نطالب بحقوقنا لا أقل ولا أكثر. يعني لا ما في دولة في العالم نحن بعد غزة أكثر خسارا وأكثر يعني تجويعا داخل الشعب اليمني. الآن هو خياري إذا يعني محمد بن سلمان يعني يقدر يحلها في ثانية إنه نحن مستعدين أن نتفاوض ونعيد ثروات الشعب اليمني ويخرجوا قواتهم من اليمن وكفر من شر القتال وإلا مشروع العملية العسكرية وصواريخنا. وعلى فكرة يعني أنا أقول هذا للأخوة المواطنين ومستمعينكم الكرام بأنه الآن القوة الصاروخية والطيار المسير لم يستخدم إلا الجديد. أما الجديد سيحدث مواجهة في مصلحة العملية العسكرية إن ارتكبوا أي حماقات ستحرق يعني السعودية ويشغل الاقتصاد السعودي بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: هذا ما سيتم فعلا إذا ما جانبت السعودية الصواب في اختياراتها. عقيد عبد الله السي ان ان الأمريكية تحدثت عن ضربات اليمن للتحشيدات السعودية وقالت بأنها تدخل السعودية في كابوس عسكري واقتصادي وتنسف معادلة الحصار بلا رد. يعني الآن وسائل الإعلام العالمية باتت تتحدث عن فاعلية هذه الضربات وكيف أنها تمثل يعني لها أثر سياسي لها أثر اقتصادي لها أثر عسكري. السعودية هل تستطيع أن تتحمل هذه التبعات بمفردها خصوصا أن العالم إذا دقت ساعة الصفر فعلا فلن تجد السعودية أحد حولها مهما امتلكت من الأموال ولكنها ستكون وحيدة في مواجهة المارد اليمني الذي لن يرحمها أبدا؟
1: السعودية تدرك منهم اليمنيين وما هو الباس اليمني. نحن نعرف نحن لدينا مساحة جغرافية ونحن يعني السعودي يعرف من هو اليمني واليمني يعرف من السعودي. أولا يجب على يعني هذا المعتوه محمد بن سلمان أن يقرأ التاريخ ويعرف ماذا فعلوا آبائنا وأجدادنا وأين وصلوا في ثلاثينيات القرن الماضي أيام الإمام يحيى حميد الدين يعني عندما وصل إلى الرياض. هذا المجاميع العسكرية والزمنية وصلت إلى الرياض وتم عملية يعني رفع العلم اليمني في الرياض. يعني الآن بعد الحصار وبعد التجويع وبعد المعاملة السيئة التي يعامل فيها الشعب اليمني ماذا متوقعين؟ عندما خاطب السيد القائد وقال نحن في اليمن يعني سنفتح الحدود أو أصبح الشعب اليمني يأكل وجبة واحدة في اليوم خرج الشعب اليمني عن ذكرة أبي إلى جميع الساحات مفوض وملبي وقال كلمته، لأنه إذا السيد القائد أمر بفتح جبهة برية وزحف بري، أنا على يعني يقين تام بأن كل يمني من يحمل السلاح سيتوجه إلى الحدود، سواء كانوا أبناء القبائل أو الجيش. إحنا في القوات المسلحة سنكون حامين القبائل لأدب ونقصر القبائل المتحطشة لنزع حدودها قبل القوات المسلحة، ولكن هم يعلمون ماذا يعملون أبناءهم في القوات المسلحة. والآن فطر يعني نفض فطر اليمنيين بشكل عام نتيجة للجوع ونتيجة للحصار. يعني أولا إذا كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يعني كيف يحاصر شعب مسلم، شعب يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت من أمن حدودها؟ نحن لا نستجدي يعني من السعودية لا مال ولا ثروة، نحن نقول نريد حدودنا، نريد ارفعوا يعني يدكم على يعني مصادر النفط وعلى الغاز وعلى الثروه التي نحن تنهضونها ليلا ونهارا، ونحن كفيلين بان تاتوا للعمل لدينا، وليس ابناءنا يذهبوا للعمل لديكم. يعني مفارقه عجيبه، يعني بلد طيبه ورب غفور، نحن في بلد طيبه والعالم الان يتكالب علينا نتيجه للموقع ونتيجه للزراعه ونتيجه للثروه ونتيجه للنار. ولكن نحن نقول هو خيارنا الوحيد أن نقاتل آل السعود إلى آخر قطرة في دمائنا، ولن نتراجع كيد أنملا حتى يعترف السعودي بحقوقنا. وهذا يعني عهد من القوات المسلحة لكل من خرج ولكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولن نتفاوض ولن يعني نعود كيد أنملا إلا شهداء محسودين عند الله سبحانه وتعالى أو فاتحين ومنتصرين بإذن الله. وهذا
0: عاد من قوة المسلحة. نعم، إذا لا تنازل عن الحقوق لأنها أشياء لا يمكن التفريط بها، سيادة اليمن وحقوق الشعب اليمني لا يمكن التفاوض حولها، ولا يمكن أبدا أن تكون مجالا للأخذ والرد بيننا وبين العدو السعودي ومن تحالف معه. لذلك على السعودية أن تستعد لأيام عصيبة وصعيبة قادمة، هي ومن تحالف معها من الداخل أو من الخارج، وقواتنا المسلحة عند قولها والشعب اليمني شعب صابر وثابت وشعب حر لا يقبل بالظلم ولا يقبل باستمرار الظلم أبدا، والحقوق لابد أن تسترد مهما طال الزمن. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري، تواجدكم معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. شكرا لكم. شكرا لكم، في أمان.
2: اليمن من قبل ومن بعد مقبرة الغزاة والطامعين، أرض لا تحب الزوار المدججين بالسلاح، ولا تتقن لغة التودد لمن يطؤون أطرافها بجحافل الحشود. في جغرافيا تسكنها الحكمة وتصونها البنادق، تقف القوات المسلحة لتصوغ معادلة الأرض لأهلها، وما دون ذلك غزو واحتلال. وهيهات لمن قتل ودمر وحاصر اليمن أن يظل آمنا فيها مهما كانت التضحيات والأثمان. في المخا حيث الممر والبحر والأطماع القديمة، أطلقت القوات المسلحة سهام نيرانها عملية عسكرية واسعة ونوعية، رسالة ممهورة بالحديد والبارود، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة حطت رحالها بدقة متناهية في عمق التحشيدات السعودية ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي. تساقطت المعدات وانكشفت المخازن، وسقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم سعوديون. تؤكد قوات اليمن أن الساحل ليس نزهة، وأن الحشود هناك صيد متاح وثمين. لم تكن هذه العملية النوعية سجالا على خريطة الميدان، لكنها تثبيت لحق وحقوق، فبسط السيادة الوطنية على كل شبر من التراب اليمني واجب لا يقبل التجزئة، وأي قوة قادمة من خلف الحدود مهما كانت لا تقرأ في قاموس اليمني إلا غازية، تصدق عليها أحكام الدفاع عن النفس. تؤكد صنعاء أنها لن تدع أهداف العبث السعودي تمر، ولن تسمح بسوق أبناء اليمن إلى محارق الموت خدمة لأجندات العدو الأمريكي والإسرائيلي. الرصد مستمر والأعين لا تنام، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد شعار ومسار عملياتي يتتبع كل تحرك ويحصي كل حشد، واليد التي امتدت إلى المخا قادرة أن تطال كل يد غازية في أي زاوية من زوايا البلاد بل وخارجها بعون الله وفضله وتأييده. والإشارة تكفي لمن يستوعب فحوى الرسالة قبل أن يتكلم البارود مجدداً.

11 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. مصدر عسكري يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة. البرلمان الإيراني يقر الخطة العامة لتأمين مضيق هرمز. مقتل وإصابة 51 شخصا بهجوم أوكراني على تاترستان الروسية. إلى التفاصيل. دعا مصدر عسكري المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخزن الأسلحة حفاظا على حياتهم وأمنهم. كما دعا المصدر المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية. وحمل المصدر العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات ومخازن عسكرية. هذا ووزع الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا. أصيب مساء أمس مواطنان فلسطينيان بينهما طفل برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حي النجار وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أصيب مواطن باعتداء مماثل غرب خان يونس، وفي ذات السياق قصفت مدفعية العدو شرق المدينة، وأصيب عدد من المواطنين إثر إطلاق قوات النار بشكل مباشر على منازل الأهالي القريبة من حي التفاح شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني بشظايا رصاص قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اقتحمت قوات العدو المخيم وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وسط إطلاق كثيف للرصاص، مما أدى إلى إصابة الشاب بشظايا في القدم. وأضافت المصادر أن قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين عقب دهم وتفتيش منازلهم. واصلت قوات العدو الإسرائيلي أمس خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث دخلت دبابة تابعة لها إلى بلدة حداثة وأقدمت على إحراق عدد من المنازل. كما استهدف العدو بالقصف المدفعي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون. سياسيا اعتبر حزب الله اللبناني أن إضرام العدو الإسرائيلي النار علنا في المناطق الحرشية في جنوب لبنان وتحويلها إلى مساحات محروقة بالكامل وغير قابلة للحياة يشكل استمرارا للإبادة العمرانية وتجريف البنى التحتية. وأشار إلى أن هذه الإبادة البيئية المتواصلة تتم وسط عجز السلطة عن التقدم بشكوى أو الادعاء على العدو نتيجة التزامها مسبقا بعدم تقديم أي شكوى في المحافل الدولية، معتبرا أن ذلك يمنح العدو الإسرائيلي صك حماية ويجعله يمضي في ارتكاباته مطمئنا إلى الإفلات من العقاب. أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أمس بالإجماع الخطة العامة لخطة العمل الاستراتيجية لتأمين مضيق هرمز وتطويره. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي قوله إن الاجتماع شهد عرض ومناقشة الآراء الشفوية والكتابية للجهات والمؤسسات المعنية بحضور ممثليها قبل أن تتم الموافقة بالإجماع على الخطة العامة. وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صادق لاريجاني أكد أن بلاده لن تتراجع عن موقفها بشأن مضيق هرمز مهما كلف الأمر، مشددا على أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق. فيما أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي جهنشاهي أن القوات البرية أعدت نفسها على مدار السنوات الماضية لمواجهة مختلف أنواع التهديدات البرية من خلال إجراء تدريبات متواصلة ودقيقة ومتخصصة، مشددا على أنه في حال وقوع أي عمل عدائي فإنها سترد ردا حاسما ورادعا، مضيفا: إذا ما وطأت قدم العسكر الأمريكي أرض إيران فسوف يتم قطعها. أعلنت سلطات جمهورية تترستان الروسية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين إثر غارات مكثفة لمسيرات أوكرانية استهدفت مواقع صناعية ومدنية في مدينة نيجينياكمسك فجر اليوم. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن السماح للجنة العمل السياسي الكبرى مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك بإنفاق ملايين الدولارات خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمر جنوني. وأشار في تدوينة على منصة إكس مساء أمس إلى أن هذه المصالح الخاصة نفسها تساعد لاحقا في انتخاب الجمهوريين خلال الانتخابات العامة. ووجه ساندرز رسالة إلى قيادات الحزب الديمقراطي قائلا: احضروا لجان العمل السياسي الكبرى من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين الآن. الخبر الأخير: لقي 16 عاملا بنغاليا حتوفهم إثر حريق اندلع أمس داخل مصنع لتصنيع الأرائك في منطقة المدينة الصناعية الموسى بالعاصمة السعودية الرياض وفق مسؤولين في دكا. وقالت وزارة الخارجية في بنغلاديش إنها تتابع ملابسات الحادث، بينما يعمل مسؤول سفارة بنغلاديش في الرياض مع السلطات السعودية لاستكمال إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى بلادهم. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. مصدر عسكري يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة. البرلمان الإيراني يقر الخطة العامة لتأمين مضيق هرمز. مقتل وإصابة 51 شخصا بهجوم أوكراني على تترستان الروسية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: أخي العامل في القطاع الخاص، المنافع التأمينية حقوق تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص المشتركين لديها. وهذه المنافع: أولا المعاشات التأمينية، وهي كالتالي: شيخوخة أساسي، شيخوخة مبكر، عجز غير مهني كلي مستديم، وفاة طبيعية، السجين، الفقد. ثانيا تعويضات الدفعة الواحدة، وهي كالتالي: استقالة المؤمن عليها، هجرة اليمني المؤمن عليه، مغادرة الأجنبي للبلاد، بلوغ سن التقاعد دون توفر شروط استحقاق المعاش، حدوث العجز أو الوفاة دون توفر شروط استحقاق المعاش، السجن. ثالثا، المنح والإعانات، وهي إعانة مصاريف الدفن، منحة الزواج، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعون الله مستقبلك مضمون.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: سامعين الكرام، ونحن على مقربة من المولد النبوي الشريف، هناك العديد من الأنشطة والفعاليات الاحتفائية تدشين لهذه المناسبة في العديد من المحافظات. هذه الرسالة الصوتية للزميل محمد صالح الكليبي حول فعالية أو تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف. الزميل محمد صالح الكليبي، حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، نلتقيكم اليوم من محافظة ذمار من الفعالية المتواصلة استقبالا لمولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. هنا في محافظة ذمار وجميع مديرياتها احتفالات متواصلة سواء في الصباح أو الليل. ذمار كمنارة تشهد نورا لاستقبال هذه المناسبة العظيمة. كل أبناء محافظة ذمار مستبشرين كغيرهم من أبناء اليمن، كيف نحن أنصار استقبلنا رسول الله مهللين ومرحبين في المدينة المنورة، والآن ها هم أحفاد رسول الله يستقبلونه ويستقبلون هذه المناسبة العظيمة على مرأى ومسمع، ينتظرها جميع أبناء العالم الإسلامي لا سيما في أرض اليمن الغالية التي تحيي هذه المناسبة بعظمة وافتخار. اليوم نلتقيكم بالتحديد من القطاع السياحي، هذا القطاع الذي يعول عليه الكثير في هذه المناسبة باستقبال ضيوف رسول الله، ويسعدني أن يكون معي الأستاذ أبو نبيل الصوفي

هذه الأيام ونحن نستقبل مولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سنحيي هذا المولد فرحا بقدومه، وأيضا سنحييه ابتهاجا وتأييدا أيضا للقوات الصاروخية والطير المسير، وسنوصل الرسالة بفضل الله سبحانه وتعالى لكل أعداء الأمة الإسلامية في الداخل والخارج. نحن كل أبناء الشعب اليمني ثابتون ثبوت الجبال الرواسي بفضل الله عز وجل، متمسكون بكتاب الله وبسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنوصل رسالة لأعداء الأمة جمعا أن نحن واقفون وسنتحرك كما تحرك رسول الله، المتحركين بالقرآن الكريم، متولين للسيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي ورهن إشارته، ونقول لهم مهما عملتم ومهما أجرمتم ومهما أذيتم على الشعب اليمني فلن تستطيعوا بفضل الله عز وجل أن تثنوا هذا الشعب عن موقفه، ولن تستطيعوا بفضل الله سبحانه وتعالى أن تغيروا وأن تبدلوا في العقيدة التي رسخها هذا الشعب بكل قناعة تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن وكل الشعب اليمني على ثقة بالله سبحانه وتعالى وبالقيادة أن النصر جاب قوسين أو أدنى، وأنهم مهما حشدوا ومهما عملوا فهم خاسرون وفاشلون بفضل الله عز وجل. وأكبر خسران ما نراه اليوم ونحن نؤيد ونبارك تلك العمليات العظيمة وتلك العمليات النوعية التي تمثل أو التي نرى فيها اليوم غزوة بدر وحنين والأحزاب، هذا بفضل الله عز وجل نؤيد ونبارك هذه الضربات العظيمة، ونحن كلنا صف واحد وفي خندق واحد ورهن الإشارة مع القوات المسلحة والطيران المسير، جاهزون كل الشعب جاهز في أي لحظة وفي أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سمعينا الكرام، إيمانا بأن عمارة الأرض عبادة، وأن العمل الصالح سبيل الاستخلاف والتمكين، وسعيا إلى غرس الوعي المنتج وترسيخ ثقافة الاكتفاء الذاتي، وابتهاجا بذكر المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، دشنت الإدارة العامة لتنمية المرأة والهيئة النسائية لأنصار الله ومؤسسة رشد للتنمية والبحوث، وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية بإدارة المرأة في أمانة العاصمة، وبدعم وتمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، حملة خضرواتك من بيتك للموسم الخامس تحت شعار ازرع وعيك ازرع غذائك. طبعا لتفاصيل هذه الحملة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأستاذة منى الكبسي المسؤولة الزراعية في مؤسسة رشد للتنمية. أستاذة منى حياكم الله. أستاذة منى، أستاذة منى
1: حياكم الله.
0: حياكم الله سيدتي الكريمة، ضعينا في تفاصيل هذه الحملة التي تقام للموسم الخامس.
1: حياكم الله جميعا، أنا منى الكبسي مركزية زراعية الأمانة. الحملة وكل تفاصيلها كانت على مدى المواسم، الآن احنا في الموسم الخامس.
0: نعم،
1: الحملة طبعا هدفها هو غرس ثقافة الاكتفاء الذاتي، وكيف الناس يتعلموا انهم يحصدوا

0: ويزرعوا في البيوت وفي المنازل كاكتفاء ذاتي. طبعا الحملة هي جاءت بعدة مراحل. المرحلة الأولى في الحملة هو بيتم إعداد تجهيز البذور، وبعدين بعد المرحلة الثانية هي تدريب المدربات اللي بينزلين يغطين في مجالس الذي تقام الموالد النبوية أو المجالس الذي تقام في على مستوى الأحياء، وتغذية كاملة عن أهمية الزراعة وكيفية الزراعة الصحيحة.
1: نعم، يعني أفهم من حضرتكم أستاذة منى أن الهدف هو السعي لجعل الأسر تزرع وتزرع الغذاء بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. هذا هو الهدف من هذه الحملة التي تقام للموسم الخامس. كيفية تفاعل الفئة المستهدفة مع هذه الحملة؟
0: نعم، كبداية كانت في المواسم الأولى، المواسم الثانية كان التفاعل مقبول، بداية لأن الناس أو المجتمع اللي كنا ننزل له مش متعود إنه كيف يزرع وما هي أهمية الزراعة، لأنه متعود على إنه يشتري من خارج. بس بداية الموسم الثالث بدأ الجميع يطالبون بالبذور، تغذية المجالس بالبذور وورشات تعليم الزراعة وكيف أزرع مشاكل النبات وهذا الأشياء كامل. وصلنا لأمس كان تدشين الموسم الخامس في الأمانة، كان التدشين رائع جدا والحمد لله، يعني وصلنا لمرحلة أنه الناس بقت مهتمة لنزول هذه المواسم باسم خضروات من بيتك.
1: نعم أستاذة منى،
0: التدشين أمس كان في مركز الأمانة، كان يتضمن عدة فقرات، كان في هناك توزيع للبذور، كان في هناك تطبيق عملي لكيفية الزراعة عن طريق عدة أسر. غرسنا في الأسر وفي المجتمع الحاضرين أهمية الاكتفاء الذاتي وما هي أهمية الزراعة. تم توزيع البذور بكل أنواعها. كان المساهمين في التدشين أمس الجمعية التعاونية ومؤسسة رشد للتنمية والبحوث. أيضا نشكر الداعم الأساسي والداعم الكبير لهذه الحملات والمواسم من موسمها الأول إلى الموسم الأخير، الصندوق التشجيع على الإنتاج الزراعي والسمكي، لهم كل الشكر لأنهم السبب الرئيسي في النجاح.
1: نعم، طيب أستاذة منى، يعني وهذه الحملة تقام للعام الخامس، ما هي المخرجات الملموسة لهذه الحملة؟
0: المخرجات الملموسة في معنا قصص نجاح كبيرة جدا، يعني على مستوى الأمانة على مستوى الأحياء، قصص النجاح في بيوت معتمدة اعتماد كلي على الزراعة المنزلية، وهذا ما نلمسه في كثير من البيوت وكثير من قصص النجاح الذي لامسناها احنا كمركزيات وكمتابعات لهذه الأسر. وكانت في بيوت، يعني في عدة أسر من ضمن هذا قصص النجاح، ان يعني تحولت الأسرة من أسرة شرائية الى أسرة معتمدة ذاتيا الى أسرة منتجة، يعني في أسر بدأت تكون لها مشاريع.
1: نعم،
0: فهذا كان جدا جدا قصة نجاح عظيمة.
1: طيب أستاذة منى، ما هي أبرز هذه المزروعات التي بدأت زراعتها وبدأت تحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي للأسر؟
0: طبعا احنا نشمل في المواسم في كل الدورات التي نقيمها بداية كل موسم وانطلاقا لإقامة هذه المواسم، احنا بنشمل عدة محاور ليس فقط الزراعة المنزلية، حتى كمان إعادة تدوير المخلفات اللي هي الكومبوست. فأكثر القصص النجاح هذه لامسناها والتي حققت مردود قوي ومشاريع تحويلية هي إعادة تدوير المخلفات، لأنه في أسر ذلحين من اللي دربناهم فتحت مشاريع إعادة تدوير المخلفات، بدأت تبيع، تحول إلى ثمر عضوي، المخلفات تحولت إلى ثمر عضوي وبدأت تبيع للمزارعين وعلى مستوى البيوت والناس اللي محتاجين للتسميد. أما بالنسبة للبذور فكثير من الأسر زيادة الأسر اللي معها مساحات كبيرة أو أراضي كبيرة بدأت تزرع الطماطم، الكوسة، الورقيات، اعتمادها كل يوم مباشر على الأراضي، فهي من موسم إلى موسم يتم تغذيتها ببذور جديدة وتزويتها ببذور جديدة بما أنه حال المواسم متتابعة.
1: نعم. طيب أستاذة منى، أنتم أيضا في هذه الحملة كانت هناك مسابقة تطبيقية، حدثيني عن هذه المسابقة.
0: أنا حرصت جدا على أنه يكون تدشين هذا الموسم ليس كالمواسم الباقية أو تدشين تقليدي، بل أنه يكون في هناك حركة وتوصيل رسالة. المسابقة كانت جميلة جدا، حيث اخترنا 3 أسر، كل أسرة تتقدم للمسابقة تكون مع ابنها أو بنتها، بحيث أن الطفل يساعد أمه، ومن خلال هذا المسابقة نقيس مدى فهم الأسر للزراعة، مستوى وعي الأسر للزراعة. الأسر اللي اخترناها واللي هي طلعت للمسابقة، احنا دينا لها تعليمات وقلنا لها خلص هذا عندش تراب، وهذا عندش الخلطة الصحية للتربة، وهذا الصيف، وانتي ابدأي في زراعة من أجل نقيس وعيها، ومن أجل نقيس كم مستوى تعلمها للزراعة، وما هي قدرتها في الزراعة. طبعا أمس الأسر اللي طلعت وهم يعني جزء بسيط من المجتمع اللي حضر أمس، كان يعني في عندهم معلومات مجهولة عن الزراعة، فهذا كان جميل من أجل أن احنا نغطي المجتمع بالمعلومات اللي هي ناقصة. بس كانت مسابقة جميلة، وتم الزراعة والأطفال عاونوا أمهاتهم في الزراعة، والجوائز كانت المقدمة عبارة عن سماد عضوي من الأسر اللي دربناها في أحد المواسم.
1: جميل، يعني جميل هذا التفاعل وإشراك الأطفال مع المرأة لتحقيق نجاح، وغرس يعني في البداية غرس أهمية الزراعة، وبأنه يجب نصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي، خصوصا عندما تكون هذه الزراعة منزلية، فنحن نأمن من ناحية المبيدات والأسمدة ومن ناحية الري بأنها كلها يعني تمر في ظروف طبيعية وصحية، بعيدا عن طمع وجشع البعض الذي يقوم بضربها بالمبيدات والأسمدة، وأيضا الري بطريقة غير صحيحة وبمياه ملوثة. نتمنى لكم ولهذه الحملة دائما التوفيق والنجاح، وأن نصل إلى مجتمع مكتفي ذاتيا في كل الجوانب. شكرا جزيلا للأستاذة منى الكبسي.
0: بإذن الله استودعناكم.
1: شكرا جزيلا، في أمان الله.

سمعينا الكرام، تفاعلا مع مختلف القضايا طبيعيا أن يتفاعل ناشطي المواقع التواصل الاجتماعي مع هذه القضايا، وإليكم مجموعة من هذه التغريدات. من التغريدات حول المواضيع الساخنة في المنطقة، وبالذات ما يحدث في بلادنا من ضربات استباقية تقوم بها القوات المسلحة ضد التحشيدات السعودية. هذه تغريدة لمازن إدريس يقول فيها: للمغرر بهم نصيحة مجانية في ثلاث نقاط مختصرة. أولاً، ضربات القوة الصاروخية والسلاح الجوي المسير ضد تحشيدات العدو السعودي مستمرة ولن تتوقف. ثانيا، استهداف وسحق جميع تحشيدات العدو السعودي قرار لا رجعة عنه. ثالثا، أي تحشيد لمرتزقة العدو السعودي يعتبر هدفا للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير مهما كان حجمه وأينما كان موقعه داخل اليمن، ولو كان عبارة عن 10 مرتزقة في سقطرى.

أما حسن الكبسي فقد غرد قائلا للسعوديين النيران تتسع ومن الحكمة أن تنزلوا من الشجرة وتجنبوا بلادكم واقتصادكم مصيرا مجهولا أنتم في غنى عنه. اتركوا أوهام التحالفات الخنفشارية وعيشوا الواقع، فالأحداث تتسارع والمتاح اليوم قد لا تجده غدا. الحصار بالحصار.

أما وليد حاشد فقد غرد يقول: ما خفي كان أعظم، قيمة كل رصاصة وصاروخ وطلعة جوية قتلت أبناء الشعب اليمني ودمرت بنيته التحتية، وقعت عليها الشرعية بأنها ديون على الدولة اليمنية وسيدفعها الشعب اليمني. الشرعية بين قوسين تاجرت بالوطن وبمصالح أبنائه واستلمة الثمن، وسيسددها اليمنيون جيلا بعد جيل. والشرعية بين قوسين ما زالت تنهب ثروات الوطن وتأكل حقوق اليمنيين دون حياء أو خجل، فقياداتها لا تريد إنهاء الحرب في اليمن، فهذا ليس من مصلحتها ولا من مصالحهم الشخصية والأسرية. مافيا ضد وطن وضد شعب، نقطة وانتهى.

أيضا من هذه التغريدات معاذ العامري يقول: أرفق صورة لمجموعة من الذين باعوا الوطن ويعيشون خارج الوطن، يقول: هؤلاء عائشين هم عائلاتهم في الرياض والقاهرة وإسطنبول وباريس، وهم أنفسهم من يقولون سندخل صنعاء مهما كانت التضحيات. أدعو الأخوة في معسكرات المرتزقة أن يتركوا الجبهات وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين، وألا يجعلوا من أنفسهم وقودا لمعركة عبثية تخدم أجندات أجنبية.

تغريدة لرشيد البروي يقول فيها: السعودية ذكية، لا يمكن تشن هجوما على صنعاء رغم الضربات الموجعة التي تتعرض لها، إلا أنها تحاول امتصاص الصدمات وابتلاعها كحبات الإسبرين، بينما حكومة العليمي ما تزال تفهم أن الزحف إلى صنعاء يمكن أن يكون بالتصريحات والتهديدات والهضربة الإعلامية، ولم يحسبوا حساب الصواريخ والمسيرات التي طالت تل أبيب وبئر السبع. من كان يعتقد أن أوكرانيا تصمد كل هذا الصمود أمام روسيا؟ عليكم أن تسألوا الطائرات المسيرة وليس فتحي من الأزرق. ما الذي حدث يوم الخميس في الرويك والثنية والعبر؟ كنا نحلم بأن يتراجع كل طرف عن أحلامه وتسود لغة السلام ويلتم شمل اليمنيين، لكن من يقرأ لعريش خطها بعد 12 عام؟

أيضا من هذه التغريدات: سعاد الشامي غردت يبيعون أرضهم وعرضهم ودينهم فقط ليجثموا تحت أقدام محمد بن سلمان الرجيم وسيده ترامب اللعين مقابل مبالغ مالية ترمى لهم كما ترمى بقايا العظام للكلاب، ثم تأتي قوة الله العظمى لتذيقهم حريق الدنيا قبل الآخرة.

ريدة لسيف النوفلي يقول فيها تساؤل: يتحالفون ضد اليمن ولم يجرؤوا على التحالف ضد إسرائيل أثناء إبادتها لغزة، يا ترى لماذا

إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبق لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه تحايا مشرف الفترة طاهر الحرسي. أعدادا وتقديما إشراق المقري وذكرى جحاف. الإدارة العامة للأخبار حل أديب عبد الرزاق الباشا طه سلامة. صيانة هندسية مأمون الدرواني. نظم ومعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت طفلة فلسطينية اليوم متأثرة بإصابتها برصاص قوات العدو الإسرائيلي بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة قبل أيام، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بنيران جيش العدو في مخيم حلاوة في جباليا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني بشظايا رصاص قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، اقتحمت قوات العدو المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وسط إطلاق كثيف للرصاص، مما أدى إلى إصابة الشاب بشظايا في القدم. وأضافت المصادر أن قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين عقب دهم وتفتيش منازلها. واصلت قوات العدو الصهيوني اليوم اعتداءاتها على بلدات جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات العدو نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة سوطر الشرقية، فيما أطلقت رشقات رشاشة باتجاه وادي السلوقي. وأضافت أن العدو قصف بالقذائف المدفعية بلدة المنصوري، كما استهدف بقصف مدفعي متقطع أطراف بلدة النبطية الفوق. أكد مركز سجل السوري اليوم في تدوينة على منصة إكس أن دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين وعددا من الآليات العسكرية التي تقل جنودا توغلت في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة إكس مساء أمس أن إقرار الخطوط العامة للمبادرة الاستراتيجية لضمان أمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز يهدف إلى حماية وتعزيز أمن المضيق والمصالح الوطنية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت سلطات جمهورية تترستان الروسية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين إثر غارات مكثفة لمسيرات أوكرانية استهدفت مواقع صناعية ومدنية في مدينة نيجين كاميسك فجر اليوم. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: قمامة الجيران الطيبين
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله، مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. سنستمر في حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن نستقبل ذكرى مولده الشريف. نتحدث عن الجوانب القيادية لرسول الله، وكيف نستطيع أن نستفيد منها في زماننا هذا، في مرحلتنا هذه، في مواجهتنا لأئمة الكفر، وكيف نجد أن رسول الله كان رائدا وقائدا للأمة وللبشرية كلها لإخراجها من الظلمات إلى النور في كافة جوانب الحياة. ومن خلال هذا الحديث نأخذ الدروس التي نستفيدها، وننظر إلى رسول الله بإكبار وإجلال وإعظام كما أراد الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الحديث في دعوة رسول الله في مكة بعد أن جاءه الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة. ننظر أن رسول الله، أو نجد أن رسول الله أدار العملية بمنتهى الحكمة، بما يؤكد أنه قائد إداري لا يشق له غبار، وأنه كما قلنا أسس للمسلمين كل أساسيات العلوم، سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي أو غيره من جوانب الحياة والعلوم التي يحتاجها البشر في هذا الزمان وفي كل زمان. كانت المرحلة المكية عبارة عن مرحلة تربية في الأساس، كان الرسول يركز على هذه القضية، أن يتربى المسلمون تربية تؤهلهم للنصر من الله سبحانه وتعالى، وتؤهلهم أن يكونوا نواة صلبة للمجتمع المسلم وللمراحل الدعوة التي ستأتي بعد ذلك، أنهم سيلاقون الكثير من العناء والعناد والحصار والقتال، فلا بد أن يكون هناك تربية نفسية، تصبح تلك النفسية قابلة لأن تتحمل كل الآثار وكل العوائد التي ستأتي كردة فعل على تلك الدعوة. كان أهل مكة كزعامات قبلية، الملا ينطلقون لتعذيب المؤمنين، لأنه لم تكن هناك سلطة في مكة، إنما كانت زعامات قبلية، وأكثر من كان يعذب المسلمين هم أولياء أمورهم، من كانوا سادة لهم، لأن أكثر من آمن برسول الله هم المستضعفون من العبيد والموالي وغيرهم الذين لا أمر لهم ولا قرار في مكة، وكان لأولئك أولياء أمور، فكانوا أكثر من يعذبهم هم أولئك من أصحاب الجاه والمال والسلطة من الملأ المستكبر، والذين كانوا في غالب الحال يملكونهم ويسيطرون عليهم بعقود الرق والعبودية. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بما أن الجماعة الإسلامية لا زالت قليلة ولم يؤمر من الله سبحانه وتعالى بالقتال بعد، بل يؤمر بالصبر والتحمل والاهتمام بالتربية النفسية والارتباط بالله سبحانه وتعالى من خلال الشعائر العبادية التي فرضت. بداية الدعوة لم تتعمق جذورها، والخطة الناجحة هي الخروج من مكة. كانت هذه خطة ناجحة، ضربت قريش وسلطة قريش وهيمنة قريش في مقتل عندما أمر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله المسلمون الأوائل بالهجرة إلى الحبشة، وكتب مع قائدهم جعفر بن أبي طالب رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، كما قال لهم أنه فيها ملك لا يظلم عنده أحد، أرسل له رسالة. ومن هنا نعرف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله استطاع منذ مرحلة مبكرة أن يقيم أشبه ما يكون بعلاقات دبلوماسية مع دولة أخرى لم تكن حتى ضمن الدعوة الإسلامية، بل كانت عبارة عن دولة مسيحية نصرانية في الحبشة. فاستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يرسل المسلمين إلى هناك بطريقة سرية وحكيمة، وانطلقوا إلى الحبشة. ونعرف من هذه الهجرة كيف يجب أن تكون العلاقات الدبلوماسية التي يدعي المسلمون اليوم أنهم يقيمون علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى. طبعا الحياة لابد أن تكون فيها علاقات، لكن هذه العلاقات تقوم على الندية وتبادل المصالح بحيث لا تؤثر أو لا يؤثر ذلك التبادل على القيم، على المبادئ، على الأخلاق، على الدين، لا يؤثر على حرية المؤمنين وعلى مواقفهم الإيمانية. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما أرسل جعفر والمسلمون معه إلى الحبشة استطاع أن يؤثر في الحبشة. ومن هنا نعرف كيف يجب أن تكون العلاقات الدبلوماسية. علاقات الدبلوماسية قائمة على أن يكون هناك علاقة ندية وتبادل مصالح دون أن يكون هناك تأثير على القيم والمبادئ كما قلنا، وأيضا يجب أن يكون المسلم هو الذي يؤثر في غير المسلم وليس العكس. لما يحدث الآن عندما يتأثر المسلمون بكل شيء يأتي من الشرق والغرب ويقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة ويستوردون منهم الأفكار والثقافات والدساتير والقوانين والبضائع، فاستطاع الرسول أن يؤثر عن طريق جعفر في نجاشي الحبشة حتى أسلم وصلى عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله صلاة الغائب. بينما ما يقال عنه اليوم أنها علاقات والمسلمون يستوردون كل شيء من الخارج حتى على مستوى الأفكار ونمط المعيشة، هذا لا يعتبر علاقة وليست هي العلاقة التي رسم أسسها النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا خروج المسلمين إلى الحبشة هز من مكانة قريش لدى بقية القبائل العربية، مع أن القبائل كلها نظرت إلى قريش أنه يمكن أن يكون هناك من يتمرد عليها ولا تستطيع قريش أن تسيطر، وأيضا كان له أثر إعلامي على بقية القبائل أن تطلع على هذا الدين الذي خرج خارج إطار مكة بل خارج الجزيرة العربية كلها ووصل إلى الحبشة. يكون هناك تطلع من كل قبائل الجزيرة أن تتعرف على هذا الدين وما هي هذه الدعوة ومن هو هذا الرجل الذي أتى بهذه الدعوة وهكذا. فكان هناك إدارة حكيمة بالنسبة للهجرة إلى الحبشة والأمر من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله للمؤمنين أن يهاجروا إلى هناك. ومما يؤكد أن مكانة قريش السياسية بين القبائل العربية اهتزت أنها أرسلت وفد إلى النجاشي من القرشيين لإعادة المؤمنين الذين هاجروا إلى هناك، ولكن فشل ذلك الوفد في مهمته وعاد خائبا وبقي المؤمنون هناك في الحبشة. فما كان من قريش إلا أن نفذت خطوة أكثر تصعيدا باتجاه المسلمين أكثر شراسة، هي أنها اجتمعت ووقعت وثيقة أو صحيفة على مقاطعة المسلمين وحصارهم في شعب بني هاشم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حتى ذلك الحصار الذي امتد لسنوات كان طوال هذه الفترة يحاول بكل وسيلة ويعمل بكل وسيلة على فك ذلك الحصار عن المؤمنين، واستطاع في الأخير أن يؤثر عن طريق تحريك العاطفة، عاطفة الرحم والقرابة عند بعض المكيين لإبطال ذلك الحصار وإبطال تلك الوثيقة التي وقعتها قريش لحصار المؤمنين. وفي الأخير استطاع أن ينجح الرسول صلى الله عليه وعلى آله بأن يجعل هناك من يقف في وجه أبو جهل الذي كان متصدر لهذا الحصار، وجعلهم يتنادون واحدا بعد واحد لإبطال تلك الوثيقة حتى وصل الحال بأبي جهل أن يقول إن هذا أمر دبر بليل، بمعنى أن هناك تخطيط واختيار تلك الوجوه لأولئك الذين يعملون أو بداية على نقض تلك الوثيقة الظالمة. انطلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله بعدها لاختيار القبائل والدعوة القبائل التي تأتي في موسم الحج إلى الإسلام. ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لم يكن اختياره القبائل بشكل عشوائي، بل كان يختار القبائل ويسألهم ممن القوم، عندما يقابل قوما في الحج يقول لهم ممن القوم، ليعرف من أي قبيلة هم. هو على علم كبير جدا بالقبائل العربية على مستوى عددها وعتادها، وعلى مستوى أيضا رجالها، وعلى مستوى شجاعتها وقوتها ونخوتها ونجدتها. هو يعرف عن القبائل تلك أشياء كثيرة، لأنه يبحث عن حماه للدين وحاضنة قوية تتمتع بقوة نفسية وقوة وشجاعة في المواجهة وقدرة على التحمل وروح التضحية والإيثار والعزة والنجدة وهكذا. ويعلم أن النصر من الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون هناك روح قوية تحمل ذلك الدين وتضحي من أجل ذلك الدين ليأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. سنستكمل إن شاء الله الحديث عن بقية الجوانب والمراحل التي أدارها الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وإن كنا لا نتحدث إلا عن أشياء بسيطة لنستفيد منها إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 127 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تحكيان لنا المرحلة الثانية من معركة الصراع بين موسى عليه السلام وبين فرعون وقومه، حيث انتهت الجولة الأولى من المعركة بإيمان السحرة وتحديهم لتهديدات فرعون وصمودهم أمام الجبروت، حيث قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ويبدو أن الأمور بعد هذه المعركة الحاسمة بين السحر الذي أكرههم عليه فرعون وبين آيات الله التي جاء بها موسى، يبدو أن الأمور بعد هذا قد استقرت إلى أن ينصرف كل من الفريقين لشأنه، فيستمر موسى وقومه يدعون إلى الله ويعبدون، ويبقى فرعون لآلهته مؤقتا. لكن بطانة السوء ظلت تلوك عند فرعون الحكايات وتقدم له مزيدا من التقارير المضللة المنطلقة من الحرص على مصالحها الذاتية والمهولة لآثار ما يشكله موسى من خطر عليهم حينما يدعو إلى الله، كما هي عادة كل بلاط وحاشية، وكما هو ديدن كل ذي نفوذ وتسلط، وكما هو شأن المتزلفين الذين يظهرون الإخلاص للحكم والسلطة والحرص عليها على حساب هدم الحق وتشويه الواقع وأكل لحوم الناس. نعم، يبدو أن بطانة فرعون لم تترك له مختار من المهادنة، بل ظلت تثير عنده كوامن الطغيان وتدغدغ فيه أحلام الألوهية الكاذبة وتوقظ أحاسيس الاستكبار والجبروت ووساوس الخطر الذي يلوح من موسى وقومه. فماذا عملت؟ ها هو الله يحكي في كلمات موجزة: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هكذا بالاستفهام المثير المبطن بالتحذير الذي يفوح بالكذب والتزوير. إنهم يصورون الصلاح فسادا في الأرض والحق باطلا، إنها بطانة تعكس الأمور وتقلب المقاييس على عقبها. فها هم يسمون عبادة الله والإيمان به الذي يمارسه موسى ومن آمن به، يسمون ذلك فسادا في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ ولكن لا غرابة، فمن ألف الفساد واعتاد عليه، ومن نما وتربى على المناخ الملوث الآسن ومضى على الطريق المعوج، فإنه يرى الصلاح فسادا، ويرى الطهر والتزكي مرضا، ويرى الاستقامة على الطريق خطرا. إنهم يرون طريقتهم هي المثلى، ويرون أنفسهم هي الأحق بالبقاء وهي الأولى بالقيادة للناس. إنهم يرون باطلهم هو الذي يجب أن يسود، حتى ولو رفضته الجماهير، وحتى ولو دمر الناس والأرض وأفسد كل شيء. ولهذا فها هم يقارنون بين ما يعمله موسى من عبادة لله وإيمان به مع قومه، يقارنون بينه وبين آلهتهم البشرية وأصنامهم الحجرية وأربابهم الوهمية. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إن هذه البطانة تعتقد أن ترك موسى ليقيم أسس عبادة الله وحده وليحرر الناس من عبادة البشر ومن الخضوع للأوهام والأباطيل، إن ترك موسى ليفعل ذلك إنما يعني عندهم أن يخلع الناس الآلهة المدعاة وأن يتمردوا على أرباب فرعون وقومه التي يدعي فرعون أنه أعلاها، حيث قال أنا ربكم الأعلى. فإذا خلع الناس الخضوع لمثل هذه الآلهة وانكشف لهم زور ما يدعيه فرعون وكذبه، فهي الداهية الدهياء التي يخشاها الملأ والبطانة من قومه، إذ هو يعني تعطيل مصالحهم والنكال لامتيازاتهم والكف لتسلطهم، وذلك هو الفساد الذي ظنوه وهو الذي حذروا منه فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أسلوب ذكي من بطانة السوء لإثارة فرعون وإشعال نار حفيظته، وهذا هو شأن كل بطانة سوء، تتخذ الأساليب الأكثر تأثيرا وإثارة لزعيمها المحكوم بها، وتتحين اللحظات المناسبة وتأخذ الفرص التي تفهمها لإشعال نيران البغي والطغيان، وتحدد نقاط الضعف في الطاغية التي تعرفها فيه للوصول إلى مآربها. وهكذا وصلت بطانة فرعون إلى المراد وحصلت منه على الوعد المستهدف، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا هو ما تريده بطانة السوء، وهذا هو ما سعت إليه، التقتيل للأبناء والاستحياء للنساء. وليس هذا حدثا لأول مرة، فقد حدث في فترة ماضية، وها هو فرعون يعود إلى هذا الأسلوب من جديد بإشارة ملئه وبطانته. وهكذا خرج الاجتماع بهذا القرار الخطير وأسفر عن هذا التدبير المبير، وتفرق الجميع على أمل مؤكد أنهم فوق موسى وقومه وإنا فوقهم قاهرون. وهنا تبدأ المعركة الثانية من معارك الصراع بين الإيمان وبين الكفر، بين موسى وقومه وبين فرعون وملئه. ها نحن نرى الفريقين أمامنا، كل يعد العدة للمفاصلة ويختار الوسائل المناسبة للمواجهة، فأي من الفريقين سيغلب؟ لا نستعجل النهاية، ولنستمر في مشاهدة المعركة. ها هو فرعون وملأه قد قرروا ودبروا بأنهم سيقتلون أبناء قوم موسى ويستحيون نساءهم، ويبدو أنهم بدأوا في التنفيذ، بينما نرى في الجانب الآخر ونسمع موسى وقومه يدبر مع قومه أسلوب الرد وعدة المقاومة، ولكنه أسلوب يليق بالمؤمنين ويتفق مع أخلاق الداعين إلى الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، هذا هو القرار وذلك هو التدبير، الاعتصام بالله والاستعانة به والتحلي بالصبر والاستمرار على العبودية لله والتمسك بدينه وبالتقوى. أما النتيجة فهي متروكة لأمر الله ومشيئته، مع الثقة في أنه مع المتقين. فلنستمع كيف يعرض موسى النتيجة. ها هو يضيف بعد الأمر بالاستعانة: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هل أدركتم الفرق بين أسلوب الفريقين وكيف لبستم الاختلاف؟ إننا نرى في جانب فرعون أسلوب القتل للإنسان، ونرى مقابله الاستعانة بالله والصبر. نرى في جانب فرعون استئثارا بالأرض واستكبارا فيها وخيلاء وبغيا في استعباد عباد الله، بينما نرى في جانب الإيمان تواضعا وتسليما لله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ونرى في جانب فرعون وملئه الكافرين إصرارا على الصد عن سبيل الله واتخاذ كافة وسائل القهر لرد الناس عن دين الله الذي يحررهم من العبودية للبشر. ها هو فرعون يقول وإنا فوقهم قاهرون، بينما نرى في جانب الإيمان من موسى وقومه صمودا في مواقع الإيمان والعبودية والتزاما بالتقوى، فهو يختم عبارته بقوله والعاقبة للمتقين. شتان بين الفريقين وشتان ما بين الوسيلتين. هل نقطع إذن أن المعركة ستنتهي لصالح الإيمان؟ لا نستعجل، بل نترك الأمور تجري. ها هي الأحداث تتوالى، والكر والفر بين الفريقين يشتد، والعهود والوعود تعقد بين الفريقين فتنكت من فرعون، والآيات ترسل مفصلات من الله على المكذبين لعلهم يرجعون، لكنهم يستكبرون وكانوا قوما مجرمين. واستمرت آيات العذاب حتى عاهدوا الله على الإيمان، فماذا حدث؟ ها هو الله يتولى نهاية الحكاية: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وهنا يأتي حكم الله: ولينصرن الله رسله، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ألم أقل لكم إن الغفلة تسيطر عليهم والغباء يخيم على معسكرهم؟ فبهذا غلبوا وانتصر المتقون اليقظون المستبصرون الصابرون. لقد كانت الغفلة تسوق فرعون وقومه وبطانته منذ البداية، منذ اعتبروا الإيمان فسادا واعتبروا الأرض لهم وحدهم، كانت الغفلة تسوقهم إلى هذه النهاية. وهكذا كانت المشورة الغافلة وكانت بطانة السوء الفاسدة سببا لدمار وفناء قومهم وعرشهم وملكهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اللهم اجعلنا ممن آمن واتقى، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 23.
4: نحن هنا على مقربة من صنعاء، وعلينا ترتيب صفوفنا والهجوم على جيش العلوي وقادته.
5: هذا هو الرأي الصواب يا ابن جراح.
6: وسيكون هدفي وهمي قتل أبي العتاهية أكثر من قتل الرجل العلوي.
7: أتوسل إليك يا مولاي أن تكلفني بقيادة المجاهدين خلال قتال الأعداء، وأن تبقى أنت في المعسكر لتدير المعركة حسب أحوالها، فأنا أعلم بأزقة صنعاء وأحيائها، وأخشى عليك من الكمائن.
8: أنا إنما أشفق عليك لكبر سنك وضعف جسدك.
7: امنحني شرف الشهادة يا مولاي، لعل الله يغفر لي ذنوبي عما فعلته في سابق عمري.
8: لكذلك يا أبا العتاهية.
5: أريد أنا منحي هذه الشهادة يا مولاي.
8: ما أقوى الإيمان في قلب أبي العتاهية وفي قلبك يا علي بن سليمان، فلكما قيادة المعركة وبإذن الله تحرزان النصر.
5: واصل الجهاد يا أبا العتاهية، ودعني ألاقي ربي.
7: كلا يا أخي كلا، سنرفعك على صهوة جوادي ونمضي بك إلى خيمة الإمام.
5: عد إلى صهوة جوادك يا أبا العتاهية وواصل القتال.
9: أنا من سيحمله على صهوة الجواد.
7: حسنا أيها الفارس، حسنا،

0: هل جهز بقية جيشنا يا يرسمي؟
1: أجل يا إمام، وعلى رأسهم فرسان الطبريين.
0: حسناً، لا يمكنني البقاء مكاني، سأمضي للقتال، فالحقني أنت وهم يا يرسمي.
1: أمرك يا مولاي، ولكن مهلاً مهلاً يا إمام، فهذا أحد فرساننا قادماً صوبنا يحمل فارساً آخر، ربما أنه جريح.
2: هذا مولاي علي بن سليمان جريحا يا إمام.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أدخلوه الخيمة لنضمد جراحه. شفاك الله وعافاك يا أخي، شفاك الله وعافاك.
3: ما كان الله سبحانه وتعالى أبقاني الآن إلا لأبلغك بسرعة النجدة لأبي العتاهية وأنصار الحق، فالمعركة غير متكافئة، خاصة وقد دعموا من الحكمي أمير تهامة يا مولاي.
0: حول ولا قوة إلا بالله، فلتنقلوا أهل صنعاء لتضميد جراحه.
3: لم يعد لدي وقت في هذه الدنيا يا إمام، فدعني أغادرها بما أحسه من سعادة غامرة، وأنا أنال مرادي، إنها الشهادة، والحمد لله أن وفقني بها تحت راية إمام قائم زكي تقي علم نقي. وأطلب المسامحة يا إمام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سامحك الله يا علي بن سليمان، تالله لقد نصرتنا في جهادنا في سبيل الله ولم تتركنا وتخذلنا، رحمك الله وكتبك من الشهداء والصالحين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اللهم احفظ أبا العتاهية وجميع المجاهدين، ولا ترنا فيهم مكروها، وإني لماض إليهم الآن.
4: اقصد يا فرسان آل يعبد، فلنصر لكم.
5: أجهزوا على جيش العلوي نار الغنائم الوفيرة.
6: والعباس يعدونكم بالأموال الطائلة، فاقضوا على أعدائهم.
7: لا يفوتكم قتل القائم أبي العتاهية.

0: وهذان فارسان يا إمام يحملان جريحين آخرين، هلا توقفت يا إمام لنرى من يحملان؟
1: من تحملان أيها الفارسان؟
2: هذا الشهيد العلوي أبو المحسن.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن؟ أبو الحتاهية؟ أجريح هو أم؟
2: بل شهيد يا إمام.
1: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد حقق الله طلبك يا أبا العتاهية، رحمك الله يا أخي المجاهد المؤمن عبد الله بن بشر، رحمك الله يا أخي المجاهد المؤمن عبد الله بن بشر، رحمك الله، وهنيئا لك الشهادة، هنيئا لك الشهادة. انقل الشهيدين إلى معسكرنا حيث يجمع الشهداء.
0: مولاي،
1: ماذا؟
0: هذا ابنك أبو القاسم محمد ومجموعة من الفرسان قادمين نحونا.
1: أرجو الله ألا يحملوا لنا خبر انتصار الأعداء.
3: السلام عليكم يا أبي.
1: عليكم السلام ورحمة الله. لما عدتم من المعركة يا محمد؟
3: لقد وفق الله أنصار الحق يا إمام لصد هجوم جيش اليعفوريين والجفاتم وآل طريف،
1: الحمد لله،
3: وإخراجهم من الأزقة التي كانوا قد دخلوها بالمدينة.
1: نحمد الله على كل حال.
3: فماذا نفعل يا إمام؟
1: ضع الفرسان على أسوار صنعاء وأبوابها يا محمد، وأنا سأعود إلى المعسكر لرعاية الجرحى وتجهيز تشييع الشهداء رحمهم الله تعالى.

والله أيها الإخوة المؤمنون، إنه لآثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، وعامل الله لثقته بأنه غدا يلقاه. ولولا كرامة الله عنده ومحبته ما حب الله لما سعى ليدعونا لاستنقاذ أهل اليمن، ولما جاهد معنا في سبيل الله. لقد رغب أبو العتاهية فيما بذل الله من الثمن الربيح حين يقول تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ورغم ما كان عليه من مكانة بوأته ليكون أمير اليمن صنعاء ومخالفها، لكنه ترك متاع الدنيا ليجاهد في سبيل الله طالبا الدرجات اللواتي فضل الله بهن المجاهدين على القاعدين، حين يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العظيم. رحم الله أبا العتاهية وعلي بن سليمان وجميع الشهداء، ونصر الحق والدين، وجعلنا بأولي العزم من النبيين مقتدين. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحق المبين. وحسبنا الله العلي الكريم، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين. فهيا نصلي على الشهيد أبي العتاهية وعلى إخواننا الشهداء، هم أحق بالصلاة والتزكية وأهل للاستغفار والبركة.

0: استمرت المعارك غير المتكافئة أياما أبلى فيها أنصار الحق بلاء حسنا، واستشهد منهم الكثير، وقتل من أعداء الحق والإيمان الكثير. ورغم حزن إمام الحق عليه السلام على فقده أبا العتاهية ومعرفته المسبقة بقلة عدد جنده وشح عتاده، إلا أن قوة إيمانه بالله وثقته في من تبقى من جند الله المخلصين أبقتاه على الثبات. وحين علم بأن أعداء الحق عقدوا العزم على مهاجمة صنعاء بجيش أكبر في صباح الغد، ظل طوال ليلته مع قومه بين دعاء وتهليل وتكبير وتفقد وتثبيت للمجاهدين. وفي صباح اليوم التالي وقبل أن تبدأ المعركة، نظر إمام الحق إلى قومه بعين الشفقة فأراد أن يفتديهم بنفسه.
1: يا ابن خلف، يا ابن خلف، هل تسمعني؟
2: نعم نعم أسمعك أيها العلوي، فماذا تريد؟
1: على ما يقتتل الناس بيني وبينك، أبرز إلي، فإن ظفرت بي أرحت مني الكافرين، وإن ظفرت بك أرحت منك المؤمنين.
2: ماذا؟ أتريد خدائي؟ هيا بنا يا رجال، هيا بنا إلى القتال، هيا إلى القتال.
0: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت طفلة فلسطينية اليوم متأثرة بإصابتها برصاص قوات العدو الإسرائيلي بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة قبل أيام، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بنيران جيش العدو في مخيم حلاوة في جباليا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني بشظايا رصاص قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، اقتحمت قوات العدو المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وسط إطلاق كثيف للرصاص، مما أدى إلى إصابة الشاب بشظايا في القدم. وأضافت المصادر أن قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين عقب دهم وتفتيش منازلها. واصلت قوات العدو الصهيوني اليوم اعتداءاتها على بلدات جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات العدو نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية، فيما أطلقت رشقات رشاشة باتجاه وادي السلوقي. وأضافت أن العدو قصف بالقذائف المدفعية بلدة المنصوري، كما استهدف بقصف مدفعي متقطع أطراف بلدة النبطية الفوق. أكد مركز السجل السوري اليوم في تدوينة على منصة إكس أن دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين وعددا من الآليات العسكرية التي تقل جنودا توغلت في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة إكس مساء أمس أن إقرار الخطوط العامة للمبادرة الاستراتيجية لضمان أمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز يهدف إلى حماية وتعزيز أمن المضيق والمصالح الوطنية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت سلطات جمهورية تترسان الروسية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين إثر غارات مكثفة لمسيرات أوكرانية استهدفت مواقع صناعية ومدنية في مدينة نيجين كاميسك فجر اليوم. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأول.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: بالإحسان نبلسم الجراح. وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: كلام في محله.
2: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
3: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
2: للمها كذا،
3: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
2: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
3: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
2: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
3: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
2: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
3: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
2: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
6: فتبين، من أعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
7: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فتبينوا.
8: لم تبدأ الحكاية في عام 2015، بل تعود إلى سنوات سبقت العدوان.
9: عندي علاقة شخصية مع شخص مستشار كان في الديوان أيام الملك عبدالله. أنا أذكر جيدا أنه مرة من المرات قلت له سياستكم في اليمن يعني ليست جيدة. فأجابني جواب أنا لا أزال أذكره وأحكي، قال يا أخي إحنا الوالد المؤسس علمنا شيئا، علمنا بأنه يمن مستقر أعظم تهديد للسعودية.
8: وثائق سعودية سرية نشرها موقع دروب سايت تكشف ما كان يدار بعيدا عن الأضواء. الوثائق تعود إلى عام 2012 وتكشف آلية إدارة السعودية للصراع في اليمن، لكن المفاجأة الأكبر وجود لجنة خاصة أنشئت عام 1962 لتوجيه السياسة السعودية تجاه اليمن.
10: إدارة الصراعات واحدة من أساليب الحكومة أو أساليب هذه اللجنة الخاصة. اللجنة الخاصة كان لها أمور يعني كثيرة في قضية إشعال الصراعات الداخلية، وبسبب طبعا من أسباب يعني إشعال هذه الصراعات إشغال الرأي العام بصفة عامة في اليمن عن القضايا الجوهرية الهامة التي تهم الناس.
8: وتكشف البرقيات أن السياسة السعودية اعتمدت على استغلال الانقسامات الداخلية ودعم أطراف محلية لإدارة الصراع من خلف الستار.
11: تشير إحدى البرقيات المؤرخة في مايو عام 2012 إلى تحويل 5 ملايين ريال سعودي إلى جبهة دماج. برقية أخرى مؤرخة في مارس عام 2010 وموقعة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بالموافقة على الإفراج الفوري عن 50 مليون ريال سعودي لتسليح القبائل التي تقاتل أنصار الله على الحدود.
8: لكن النتائج جاءت معاكسة، فشلت المخططات وسقطت الأدوات واحدة تلو الأخرى أمام صمود اليمنيين. ومع انهيار رهاناتها غير المباشرة انتقلت السعودية إلى العدوان العسكري المباشر. وفي العام 2015 أعلنت تحالفا عسكريا بدعم أمريكي سياسيا وعسكريا واستخباراتيا، عدوان استهدف الإنسان اليمني وطال المدارس والمستشفيات ودور العبادة وصلات الأفراح والعزاء والمزارع والطرقات، وخلف عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى والنازحين، وفرض حصارا خانقا استمر 12 عاما ولا يزال يلقي بآثاره على اليمنيين. واليوم لا يراها اليمنيون مجرد وثائق تاريخية، بل دليلا على سياسة امتدت لعقود قامت على إدارة الصراع وتغذية الانقسامات. لكن المعادلة تغيرت، واليمنيون يؤكدون أن زمن الوصاية والإملاءات الخارجية قد انتهى.
12: اثنى عشر عام.
13: اثنى عشر عام من الحصار الاقتصادي.
14: 12 عام من الحصار الإنساني.
13: 12 عام واليمن محاصر.
14: قصفت المدارس،
13: قصفت المنازل،
14: قصفت المطارات،
13: وحتى المستشفيات،
14: وحتى الطرقات والموانئ.
13: تريدون أن نسكت؟
14: لا والله لن نسكت.
13: والحصار؟
14: بالحصار.
15: استكمل ميناء الحديدة في العام 2014 ميلادية قبل العدوان والحصار السعودي 718 سفينة، منها 194 سفينة حاويات، بينما لم يستقبل خلال النصف الأول من العام 2026 ميلادية غير 83 سفينة بسبب حصار العدو السعودي، وبعجز بلغت نسبته 88.4% عن طاقة استيعاب الميناء للسفن في الوضع الطبيعي.
16: Stop!
8: من مضيق باب المندب يبدأ الزلزال. قرار صنعاء بحظر الملاحة السعودية يشق البحر الأحمر ويصيب واشنطن بالارتباك. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر لالتقاط أنفاسه وهو يحذر من قفزة نفطية قد تبلغ 150 دولارا للبرميل.
16: Including during this conflict, I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
8: الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الإنذار. السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية أصبحت ضمن دائرة الاستهداف اليمني المباشر. وتحالف أسبيدس الأوروبي يحذر كافة السفن المرتبطة بالسعودية أن تتجنب البحر الأحمر وخليج عدن بالكامل.
17: القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح السفن ذات الصلات بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو السعودية بتجنب الإبحار في البحر الأحمر.
8: فيما شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري تؤكد أن السفن السعودية أو المرتبطة بها

0: النواني السعودية خاصة على البحر الأحمر تحت يعني مرمى ونيران الصواريخ، صواريخ الحوثي.
1: إنه حصار بالمثل يعيد رسم ميزان القوة ويكشف هشاشة اقتصاد كان يظن نفسه بمنأى عن عاصفة الرد اليمني بعد 12 عاما من الصبر والمعاناة.
2: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلده، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عدد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلده، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك، هل يتصور أنه سينجح في تصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائف وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
3: المملكة السعودية العدوانية قديما وحديثا يجب التصدي لها بكل قوة وحزم، فالمنازلة معها مباشرة. حشودها استعداداتها العسكرية شرق البلاد لم تكن للاحتفال بيوم تأسيسها، بل تنفيذا لمشروعها العدواني القذر ضد اليمن. فهي المملكة الغادرة الغدارة التي تصر على الغدر، فأحاط الله بهم وبغدرهم ومكرهم بضربة عسكرية نوعية أحاطت بتحشيدات سعودية عدوانية شرق البلاد.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. إمعانا من العدو السعودي المجرم في مواصلة الحصار والعدوان على شعبنا اليمني العزيز منذ ما يقارب 12 عاما، فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم. وعليه فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. نؤكد لشعبنا اليمني العزيز في كل المحافظات أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي، وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، مستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على بلدنا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً.

0: والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من صفر 1448 للهجرة، الموافق للسادس من أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: عيون صنعاء تقرأ النوايا داخل غرف الرياض المظلمة. حشود الارتزاق انتظرت شارة الغدر.
0: فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم.
1: فسبقتهم صاعقة يمنية استباقية نسفت أوهامهم، باليستيات ومسيرات انقضت دفعة واحدة لتحيل تجمعات الرويك والعبر والثنية والوديعة إلى ركام.
0: فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: وتدمر معسكرات الفرقة الأولى والثالثة طوارئ مئات الهالكين والجرحى وترسانة ضخمة تفحمت في مرابضها،
0: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
1: محارق ابتلعت آليات العدو قبل تحركها بشبر واحد إلى مشاهد الجحيم وعويل أبواق النفاق.
2: اليوم شنوا هجوما على قوات الطوارئ، تخيلوا 8 صواريخ إضافة إلى 8 صواريخ بالستية زائد مسيرات، معسكر واحد يبطر بهذه الصواريخ كلها.
1: الضربة وأدت مخططا سعوديا وشيكا لتفجير الجبهات، مؤامرة يائسة للهروب من معادلة الحصار بالحصار، ومحاولة لكسر الطوق البحري الخانق لاقتصادهم. احترقت الأوراق وسقطت بيادق الرياض الرخيصة، فلا التفاف ولا مناورة، إما رفع الحصار كليا عن اليمن أو جحيم يمني يبتلع عمق آل سعود ويبدد أحلامهم.
3: تتسع معادلة الحصار بالحصار من جنوب البحر الأحمر إلى شماله بعدما استهدفت القوات المسلحة سفن المملكة المتورطة في حصار اليمن، ومع كل عملية استهداف كانت تحمل رسالة حادة جادة تؤكد أن محاولات العدو السعودي نقل مساراته البحرية لن يخرجه من دائرة الردع، ولن تمنحه ممرا آمنا ما دام الحصار مفروضا على الشعب اليمني. ومن يتحرك عسكريا اليوم ضد اليمن وفي هذه المرحلة فهو يساعد السعودية لكي تنجو من تبعات الضربات اليمنية ضد سفنها، ويساندها لمواصلة حصارها للبلاد.
4: قبل نحو 12 عاماً حرج النظام السعودي أمام الكاميرات ليعلن بنفسه بدء العدوان على اليمن، متصدراً قيادة العدوان والتحالف ومتحملاً مسؤوليته المباشرة. أما اليوم وبعد الإخفاقات والانتكاسات وتغير موازين القوة، فيحاول مواصلة المعركة ذاتها من خلف قفازات محلية.
5: كان هناك 2 من الصحابة، أحدهم جاهد في سبيل الله،
4: فمنذ بدء خفض مرحلة التصعيد في أبريل عام 2022 لم تتجه الرياض إلى رفع يدها عن اليمن، بل شرعت في إعادة هندسة الحرب عبر إنشاء تشكيلات جديدة وتوسيع أخرى وتوزيع المرتزقة وفق الولاءات المناطقية والحزبية والعقائدية، بما يتيح ضم أعداد كبيرة من المقاتلين وإدارة تناقضاتهم من غرفة تحكم سعودية واحدة.
6: الإمارات تقول أن إعلان إنهاء وجودها العسكري في اليمن كان أمرا اختياريا أو أرادته، كذلك تحدثت أنها أنهت ما تبقى من جنودها وأفرادها في اليمن، وقالت إنه أتى بالتنسيق مع الشركاء المعنيين. اسمح لي.
4: بعد انفراط التحالف السعودي الإماراتي عمل ضباط سعوديون على حصر جميع العناصر المنضوية تحت الإدارة السعودية، أخذت بصماتهم وبياناتهم وأخضعوا لرقابة مباشرة تشمل التجنيد والرواتب والتحركات. هذه الإجراءات ليست تفصيلا إداريا بل أحد أبرز تجليات بناء الجيش المسعود وربط أفراده بصورة كاملة بأجهزة النظام السعودية. من قوات درع الوطن إلى قوات الطوارئ وألوية اليمن السعيد وتوسيع تشكيلات أخرى في حراس الجمهورية وألوية العمالقة وغيرها لا تعد كونها سعودية التمويل والولاء، فالتدريب والمعسكرات والإمداد سعودي، وحتى تقاضي الأجور يتم بالريال السعودي، والإدارة والرقابة والقرار العملياتي قبل ذلك كله سعودية.
7: لا كسرى بعد اليوم، لا كسرى بعد اليوم.
4: ومن ثم لا تستطيع الرياض تسويق ما يجري باعتباره صراعا بين يمنيين، فالتشكيلة التي لا تملك قرارها ولا ميزانيتها ولا سلاحها ولا تستطيع الاستمرار شهرا واحدا إذا توقف التمويل السعودي ليست قوات يمنية بل جيشا سعوديا مشكلا من مرتزقة محليين صمم ليتوارى الرأس المدبر بعيدا عن الواجهة.
0: وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.
4: وقد حسمت القوات المسلحة اليمنية هوية هذه التحشيدات مؤكدة أنها تحشيدات للعدو السعودي وأن ملاحقتها سيستمر أينما كانت، فالممول والمسلح والمدرب والمدير هو صاحب الحرب الحقيقية مهما حاول الاختباء خلف واجهات مكشوفة.
3: إشعال جبهات في الداخل، مخطط سعودي يتجدد وسوف يفشل بإذن الله. لن يسمح الشعب اليمني هذه المرة بالغرق في دماء بعضه بعضا تاركا المملكة اللعينة جانبا. لن يقتصر الرد اليمني داخليا، لن تبقى المملكة بعيدة وهي أقرب الأهداف للصواريخ والمسيرات اليمنية. ستحترق المملكة في كل أنحائها كما تحترق سفنها عرض البحر.
0: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
8: فإنما حدث في شمال البحر الأحمر قلب كل الموازين العسكرية والجيوسياسية. السعودية وبعد سلسلة من الاستهدافات لسفنها في الاتجاه الجنوبي وتحديدا في منطقة باب المندب قررت تغيير استراتيجيتها. لجأت إلى تكتيك تغيير المسار، بدأت بتوجيه ناقلاتها النفطية العملاقة لتسلك مسارات في أقصى الشمال بعيدا عن مرمى النيران المعتاد. سفينة النفط السعودية وفاء كانت تعتقد أنها في مأمن، كانت تبحر قبالة سواحل مدينة ينبع السعودية. ينبع، نحن هنا نتحدث عن الشمال حيث يفترض أن تكون التغطية الجوية والدفاعية في ذروتها، ولكن المتحدث العسكري في صنعاء يحيى سريع خرج ببيان زلزل الأوساط العسكرية. صنعاء أثبتت أن ذراعها الطولة أطول مما كان يتوقع الكثيرون. تم استهداف السفينة وفاء بصواريخ باليستية دقيقة، نعم صواريخ باليستية مضادة للسفن تصيب هدفا متحركا في أقصى الشمال. هذا الاستهداف ليس مجرد عملية عسكرية، إنه رسالة استراتيجية من العيار الثقيل. صنعاء تقول بوضوح لا يوجد ملاذ آمن، المسارات التي اعتقدتم أنها بعيدة عن مرمانا أصبحت اليوم في قلب بنك أهدافنا. لقد امتدت مساحة الاشتباك، لم يعد الخطر محصورا في باب المندب، كل شبر من البحر الأحمر من جنوبه إلى شماله أصبح تحت رحمة الصواريخ البالستية اليمنية.
3: إلى المخدوعين المغرر بهم المحتشدين سعوديا، عليهم سرعة مراجعة مواقفهم ومغادرة معسكرات السعودية أينما كانت. معسكرات السعودية حالها كحال سفنها في البحر، ستضرب المعسكرات وتستهدف السفن. حصار اليمن للسعودية لن ينكسر بتحشيدات هنا أو محاولة إشعال جبهة هناك، بل سوف تتعاظم المعادلة ويشتد الحصار ويتصاعد الدخان من كل المملكة. زمن الحصار من طرف واحد ولا وإلى غير رجعة.
0: ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
9: الشعب اليمني أصبح كله مجند للانتقام من السعودية ورفع الضرر عن شعبنا وعن بلدنا وعن أبنائنا وعن مطاراتنا وعن مستشفياتنا وعن بترولنا وعن كل شيء. السعودية ماذا تريد منا؟ ماذا تريد منا؟ حتى قطع الجوازات، السرفرات في السعودية، الأسماء كلها توصل للسعودية، كل شيء عبر السعودية. السعودية ما رضيتش على مرتزقتها. عيدروس خرج من النص، عيدروس الزبيدي، وقامت قصفته هو أصحابها الذي بيقاتلوا معاها. مع أن احنا متألمين على المجازر اللي حصلت بهم، بتمتهن صغير وكبير. تريدنا أن نكون يعني ساجدين راكعين لها، ما ترضى علينا إلا إذا سلمنا رقابنا. وآخر شيء عملتها الآن تخلي المرتزقة لا يعتمدوا شهادات المتخرجين من صنعاء الذين لديهم الشهادات الدراسية عليا أو جامعية أو ثانوية، لا يعمدوها هناك. احنا مش أسفين بأي قرار يتخذوه. فنصيحة لمن أتبقى في معسكرات المرتزقة، انفذوا بجلودكم، ارجعوا بين أهاليكم. الألف السعودي، الألف السعودي ما ينفعش أسرتك وقد فقدت راسك. ولا يشتوا يتفرجوا عليهم القوات المسلحة اليمنية وهم بيحشدوا، انصار الله يتحاشوا أكثر من مرة بعدم سفك الدماء، ولا يشتوا يقاتلوا أبناء جلدتهم. ولكن السعودي بيحشد القاعدة. وكم من مرتزق، أبو القعقاع، أبو المدريمن، أبو يجوا يتحكموا برقاب اليمنيين، وهذا من سابح المستحيلات. لمن عدت بقى انفذوا بجلودكم، نصيحة لوجه الله.
3: أجواء اليمن ليست للنزهة، حقيقة تؤكدها الدفاعات الجوية بإسقاط الطائرات التجسسية للعدو السعودي. والعقاب لا يتوقف عند هذا الحد، بل يفرض معادلة عسكرية خلاصتها أن الاختراقات السعودية لأجواء اليمن لن تبقى دون رد وعقاب. يأتي ذلك في سياق حماية السيادة في ظل مرحلة مختلفة عن سابقاتها، وهذا ما يجب أن يدركه نظام الرياض. وقد عقد اليمن العزم على وضع حد لاستمرار الحصار وإنهاء كل أشكال العدوانية السعودية والاستفادة من الثروات الوطنية وقطع اليد التي تمتد إليها وإلى السيادة بأكملها. واليمن بات بعون الله مقتدرا على معاقبة المعتدين وتدفيعهم أثمانا باهظة بعد أن أوغلوا في قتل اليمنيين وتدمير مقدراتهم.
10: أقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي. لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن، ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية، ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الـMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن. يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها. استخدم أيضا الطائرات الباكستانية. في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات هو في نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة، و تحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط.
11: أسقط أنصار الله طائرة أكينجي، بيرقدار أكينجي، بتصنيع تركي من مصانع تركية وليس من المصانع السعودية المرخص لها أيضا بتصنيعها. لذلك فأول إجراء اليوم وفي محافظة الجوف كان إسقاط أكينجي، آخر طراز من هذا التصنيع، وذلك باستخدام سلاح مناسب لم يكشفه الجانب اليمني. وأهم عنصرين لليوم أن القوات اليمنية، وبتعبير سريع ناطقها الرسمي، فهي تمتلك القدرات والإمكانات التي تجعل من مواجهة أي تهديدات أمرا ممكنا، ومشددا على استمرار هذه القوات في الدفاع عن الأجواء وما سماها بالسيادة اليمنية. ومهم اليوم القول أن هناك هذا السلاح الذي يواجه بشراسة MQ-9 الأمريكية نفسه اليوم يسقط أكينجي، وهذا تطور تكتيكي يجب اعتماده على الصعيد التقني.
12: ضربة لم تكلف اليمن كثيرا، لكنها أصابت الشريان الأهم للسعودية، خط الإمداد الذي يربط بقيق بينبع. لم يعد الاستهداف لما يرى على السطح، بل لما يعطل المنظومة بأكملها. وإسقاط طائرة بيرقدار أكينجي كان بداية الرد، ثم تلاه العقاب الحقيقي. اليمن يقول: نحن في زمن الرد الفوري، القدرات تطورت، وبنك الأهداف اتسع، ومعرفة نقاط الضعف أصبحت أكثر دقة. الإنتاج يختنق، والتحميل يتعطل، والناقلات تتردد في الإبحار، وإن تقدمت أحرقت، والحماية أصبحت مستحيلة. الحصار لم يعد يطال اليمن وحده، بل أصبح أداة ردع ترتد آثارها على من فرضه. منظومات الدفاع متعددة الجنسيات عجزت أمام أول اختبار، وشبكة الإمداد باتت مكشوفة. التخبط وفشل الدفاعات جعلهم يوزعون الاتهامات يمنة ويسارا ليهربوا من الحقيقة. الضربة يمنية والعجز سعودي. الخيار الآن واضح: إما إنهاء العدوان والحصار، أو ضربة بعد ضربة بعد ضربة.
3: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ نايف حيدان، عضو مجلس الشورى. مرحبا بك سيدي الكريم.
13: أحييكم في إذاعة صنعاء، كما أحيي المستمعين والمجتمعات، وأحيي الأحرار في كل العالم الحر.
3: سيدي الكريم، بداية من الحدث الأبرز، الضربة الاستباقية للقوات المسلحة التي أفشلت مخططات العدو السعودي وأفشلت مشاريعه التآمرية، وكانت هناك فقرة لافتة في وردت في بيان القوات المسلحة ولم تأتي من فراغ، ولها ما بعدها في حال أي حدث، أنه حدث أي تحرك سعودي من جديد في اليمن. قراءتكم لهذا الضربة الاستباقية للقوات المسلحة، حيث والعدو السعودي بنشوف أنه في خلال الأسبوع الماضي كامل هو بيقول أسبوع أسبوعين ونكون داخل صنعاء، أسبوع أسبوعين ونحرر صنعاء، ما عبش قادمون يا صنعاء، لأن باقي أسبوعين بس ونوصل صنعاء. التحشيدات الكبيرة، عرض
14: للمدرعات وللأسلحة التي أتت من السعودية للمرتزقة، فكانت الضربة الاستباقية ضربة موجعة للعدو السعودي وأيضا للأمريكي والصهيوني، لأنهم جميعهم عملاء مرتزقة في خدمة مشاريع صهيونية ماسونية عالمية. قراءتكم لهذه الأحداث ولهذه الضربة الاستباقية لقواتنا المسلحة؟
13: ربما أن العدو السعودي قد خبر الجيش اليمني وعرف كيف قدراته وعرف كيف معنوياته، ربما أنه عرف كيف مستوى جيشهم السعودي الذي استغنوا كثيرا بأنه ثاني جيش على مستوى الشرق الأوسط من ناحية القوة والعتاد والإمكانيات. لا نجهل بأن الإمكانات لديهم نظرا لوجود النفط ووجود موارد اقتصادية كبيرة جدا للمملكة العربية السعودية، فإنها تمتلك آليات حديثة وتكنولوجيا حديثة، ولكنها أثبتت أمام المقاتل اليمني الذي يمتلك الكلاشينكوف والإمكانات البسيطة ويمتلك الفقر ويمتلك العناء من الحصار ومن الحرب الكونية، أنه أقوى وأشجع وذو مقدرة عالية أمام هذا الجيش الكرتوني. لكننا على مدى 10 سنوات و12 سنة وأكثر علمتنا الكثير والكثير كيف نتعامل مع هذا الجيش وكيف نتعامل مع إمكاناته وكيف نستطيع أن نضرب مرتزقته. نأسف لأن هذا الحدث الذي جاء اليوم بضربة استباقية، نأسف كثيرا أن يضع اليمني موضعه في هذا المكان الخطأ، بدلا من أن يدافع عن وطنه ضد العدو السعودي والصهيوني والأمريكي راح ضحية لهذا الغباء بأن يقف موقف المعادي لبلده، وأن يكون أيضا ضحية لضربة أيضا من إمكانات يمنية للأسف الشديد.
14: رسالتكم للمخدوعين؟
13: مخدوعين، نعم. كنا نتمنى أن تكون هذه الضحايا كلها في سبيل تحرير الوطن وفي سبيل استعادة كرامته واستعادة إمكاناته وخروجه من الوصايا السعودية الأمريكية الصهيونية، ولكنهم وضعوا أنفسهم في المكان الخطأ وأنخدعوا. ولذلك في بيان القوات المسلحة وعلى لسان العميد يحيى فريح هناك عبارة مهمة على كل هؤلاء من تبقى من المخدوعين في الصف الأول أن يأخذها بمحمل الجد، وهي النصيحة بأن يعودوا إلى جادة الصواب وأن يعودوا إلى وطنهم معززين مكرمين ضيوفا وفي أرضهم وفي وطنهم. ستكون هناك ضربات، ستكون هناك ضربات، ولدينا من الاستخبارات القوية وفي أوساطهم أيضا بشكل قوي جدا جدا. وما الضربة التي حدثت بالأمس إلا خير دليل على أننا داخلين في أوساطهم وبشكل قوي جدا جدا جدا بحيث لا يتخيلوا ذلك على مستوى القيادة وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى كل تكوين عسكري. لدينا ما نستطيع أن نتحرك في داخلهم ونعرف كل إمكاناتهم وتحركاتهم أيضا. لهذا على كل هؤلاء المخدوعين العودة إلى وطنهم إلى أهلهم إلى بلدهم معززين مكرمين، بدلا من أن يذهبوا هباء منثورا لا قيمة لهم ولا رصيد لهم نضالي إلا خسران وخزي عند أسرتهم وعند أهلهم وعند كل الشعب اليمني. الضربة لا شك أنها أتت في الوقت الحساس وفي الظرف الصعب بالنسبة للعدو السعودي الذي أراد أن يحرك ويخلخل الجبهة من الداخل بحيث تصبح المواجهة يمنية وهو فقط يمول ويتفرج ويحقق كل أهدافه عبر هذه الأيادي اليمنية. إلا أننا كنا صاحين وكنا نراقب الوضع عن بعد ونعرف كل التحركات، وكانت تلك الضربة التي استطاعت أن توجعهم وجعا قويا. والوجع الكبير أيضا هو العدو السعودي الذي لا يستطيع أو يجرؤ بأن يقدم جيشه السعودي في مواجهتنا، وإنما يستخدم هؤلاء الرقيصين المرتزقة، وربما هناك بسطاء يذهبون ولا يعرفون ما هي التوجه ولا ما هي الأهداف. كثير من المخدوعين يذهبون ولا قيمة ولا كنا نتمنى أن نواجه السعودي رأسا برأس لكي يتذكر ما جرى له في الأعوام السابقة من الجيش اليمني الذي بكلاشينكوف يستطيع أن يقدم ويعد الحدود وعد أراضينا المحتلة وقادرين أن نصل إلى الرياض بإمكاناتنا البسيطة، لأنها إرادة قوة فولاذية يمتلكها اليمني المقاتل، لأنه يدافع عن عرضه وعن عرضه ويدافع عن كل ما حل، أو بالأصح يريد أن ينتقم عن كل ما حل به من وجع من هذا السعودي الذي يستخدم الطيران ويستخدم أيضا المرتزقة في قضاء حاجاته.
14: نعم، ما تسمى الحكومة اليمنية، المجلس المشكل هذا الرئاسي بيسموه، الحكومة والمجلس الرئاسي هذا المشكل أجنبيا، المشكل سعوديا، المجلس مجلس الخيانة، مجلس لا شرعية له، وأيضا جيشه الذي بيسميه نفسه جيش، الذي يبنيها الخارج ويدفع مرتباتها الخارج ويقودها الخارج ويحركها الخارج وفقا لتوجيهاته، جيش لا علاقة له بالوطن، لا علاقة له بسيادة، لا علاقة له بحرية. وهناك من المرتزقة من الأبواق من يحمل المرتزقة ويحمل هذا المجلس تبعات هذا الاستهداف، بالمقابل هناك من يحمل السعودية والنظام السعودي ما حصل لهؤلاء المرتزقة من ضربة. كيف تقرأ هذا المشهد؟ أمس في مواقع التواصل الاجتماعي الصياح والنحيب والعويل، وقد حذرنا وقد أنذرنا، ولكن لم نرى إلا الصياح والعويل والهويل في الضربة الاستباقية هذا. ماذا يريد العدو السعودي من الشعب اليمني؟ معادلة الحصار بالحصار معادلة راسخة ثابتة، كما تؤكد صنعاء وكما يؤكد العبيد يحيى سريع وكما يؤكد المجلس السياسي الأعلى وكما تؤكد حكومة التغيير والبناء. العدو السعودي ما زال يمعن في في في في في, في الزج بأبناء الشعب اليمني في المحرقة، يمنيين بيديرهم بيشغلهم بيمولهم بيدفع مرتباتهم بيقودهم في معركة. يعني ما وجهة نظركم إلى أين ستؤول الأمور؟
13: أولا لو يعلم هذا اليمني بأن السعودية، يعلم كل سواء من قبل آبائنا وأجدادنا ومنذ مئات السنين يعلم جيدا بأن العدو التاريخي لليمن هي السعودية، هي لا تفرق بين من يقف معها أو يقف ضدها، كل يمني هو عدو لها، حتى وإن ركع وسجد وأدى كل الطقوس للسعودية فإنه لا يرضيها ولا تراه إلا عدو أشر تنتقم منه بأي طريقة. خير دليل على ذلك ما جرى في الضربة الاستباقية التي حدثت للمرتزقة في حضرموت وفي مارب، ربما أن الضربة هذه أدت إلى شهداء وقتلى وأدت إلى جرحى، عليهم أن يعلموا هناك من الجرحى ومن القتلى أيضا ضباط سعوديين وأفراد. كيف كانت المعاملة للسعوديين الجرحى وكيف المعاملة لليمنيين؟ سمحوا فقط بدخول السعوديين للمعالجة في السعودية، أما اليمني فلا قيمة له، يموت بجراحه، يموت كيفما كان، فقط تموله بمادة أو بمال كي يقاتل نيابة عنها، فقط يجرح يقتل لا شأن لها بذلك. هذا جانب. الجانب الآخر، الجمهورية اليمنية وصلت إلى الحد الأعلى من القوة، استطاعت أن تبني ذاتها، استطاعت أن تطور قدراتها العسكرية، أصبحنا اليوم لسنا مدافعين فقط بل مهاجمين، أصبحنا بدلا من أن يفرض حصار علينا أصبحنا اليوم نفرض حصار سواء على السعودية أو على الكيان الصهيوني أو حتى على أمريكا. بعد أن كانت حرب كونية على الجمهورية اليمنية استطعنا أن نأخذ هؤلاء الأعداء كلا على حدة، اليوم نفرض حصار على السعودية، وبالقبل فرضنا حصار على الكيان الصهيوني وضربناه في عقر داره، ضربناه بالصواريخ وبالمسيرات ولم ندع لهم راحة حتى ساعة. أيضا استطعنا أن نوجع العدو الأمريكي وشهد حتى تراب بنفسه بأن المقاتلين اليمنيين أشداء وبأنهم بغصبا عنه شهد بهذا الكلام، لأنه رأى بهم عينيه كيف استطعنا أن نضرب حاملات الطائرات واستطعنا أن نسقط طيرانهم واستطعنا أن نكسرهم في البحر. ربما أن مآلات الأحداث القادمة هي وجه النص للجمهورية اليمنية. نعم. هم أرادوا أن يحرروها بالطريقة التي أرادوها أن تكون كلها مستعمرة للسعودية وللكيان الصهيوني والأمريكي، ولكن عكس ذلك سيأتي وستتحرر اليمن وستعيد كل قراراتها اليمنية وستبسط كل سيادتها على كل شبر في الأراضي اليمنية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولن يبقى لا سعودي أو أمريكي أو أي محتل على الأراضي اليمنية. الطريقة اليوم تتجه نحو هذا الحدث الذي سيشهد له العالم بأنه حدث يمني بامتياز، وأن اليمني إذا قال صدق وإذا وعد أوفى، وما خير دليل إلا العمليات التي تتم بالأمس، وستسمعون خلال ساعات أيضا عمليات أكبر وقدرة أعلى من ذي قبل. نحن نرصدهم، وكل تجمع سيستهدف وكل محاولة لفتح جبهة ستستهدف قبل أن يأتي قرار الفتح، كون الاختراق داخلهم حتى من القيادة العليا. العلي ما هو إلا أداة من أدوات السعودية تمرر ما تريده السعودية. رأينا عندما قعدنا على السعودية ماذا قال؟ قال سنفتح تصدير النفط، سنستعيد تصدير النفط من أجل صرف الرواتب لكل الجمهورية اليمنية شمالا وجنوبا. قصد لذلك أن يأتي الرد اليمني من صنعاء عكس ذلك ويقوم بالرفض، ولكننا رحبنا بهذا القرار ورحبنا بصرف الرواتب، وأننا لن نستهدف أي قاطرات أو أي تصدير للنفط اليمني كون الرواتب ستأتي لكل اليمنيين، ولكنهم عجزوا عن الوفاء بهذا الوعد، وإنما أتوا بهذا الإعلان كي نعلنها حربا داخلية وتتحول إلى مواجهة داخلية. نحن قد خبرتنا العمليات العسكرية والسياسية وأستطعنا أن نسايرهم بقدر عقولهم، وسنصل لتحرير اليمن بإذن الله قريبا.
14: نعم سيدي الكريم، كما ذكرت أنه ولا قيمة المرتزقة عند السعوديين لو ما يدخلوا يعالجوا الجرحى السعوديين، لا قيمة حتى لهم للمرتزقة اليمنيين حتى عند ما يسمون في السم الشرعية حقهم، هذه لا قيمة للمرتزقة حتى عند الشرعية، فما بالك بالسعوديين. سيد الكريم، العدو السعودي يقول ما يحصل في اليمن حرب أهلية، ونحن ندعم الشرعية اليمنية لإعادة الدولة من الانقلابيين الحوثيين، وما يحدث هناك حرب أهلية، ونحن يعني وكأنه دور الوسيط وكأنه لا علاقة له بالموضوع، إنه الحرب الأهلية هذا الذي في اليمن هي حرب بين الشمال والجنوب، بين الحوثيين وبين الشرعية اليمنية، ونحن في برنامج فتبينوا حقيقة هذا الأمر الذي دائما السعودي ما يتغنى به، إنه إحنا بندعم الشرعية اليمنية، بنسعى لاستقرار اليمن، نحن لا نحاصر اليمن، نحن لا نضرب مطارات اليمن، لا نحاول أن نجعل من اليمن يعني بلد أمن واستقرار وسلام، الحوثيين بيرفضوا السلام، إحنا ندعم الشرعية، نحن لا نحاصر الشعب اليمني. كيف نفسر هذا التناقض المخيف ومحاولة استحمار الناس بهذه التصريحات المفضوحة والمكشوفة للناس جمعة؟
13: للأسف الشديد والفضيحة الأكبر هي أولا وقبل كل شيء، إذا سقط الشرف ستأتي كل الأحداث فيما بعد لاحقة كلها مسيئة ومخيبة، لأن الشرف قد سقط أساسا. كيف أولا عندما بسط مطار صنعاء خرجت ما تسمى بالشرعية يعلنوا بأن طائراتهم استهدفت المطار. أولا السعودية ولا الإمارات أو أي دولة من دول الخليج لن تأمن على مرتزق بأن تسلمه أو تعطيه طائرة حربية، لأنه يرى في اليمن عدوله قد يموله بالطيران وقد يموله بالسلاح وبالأسلحة الحديثة، ولكنه يعرف جيدا بأن تلك الأسلحة ستتحول إلى صدر هذا السعودي أو الخليجي. لذلك هم لا يأمنوا اليمني حتى وإن قاتل معهم وإن أو أثبت صحيح بكل الطرق بأنه مخلص لهم. كل هؤلاء القادة الذين متواجدين سواء في الأراضي السعودية أو في أي مكان من معسكراتهم لا أمان لهم، وإنما يستخدمونهم فقط كالمنديل فقط، عندما تنتهي فعاليته يرجموا إلى الأرض ولا أو إلى سلة القمامة ولا يعيروا أي اهتمام. كيف استطاع أن يقول القوات ما تسمى بالشرعية بأن هي ما انقصفت مطار صنعاء لكي يأتي الرد من صنعاء على مطارات الجمهورية اليمنية في عدن أو في حضرموت أو في غيرها. ونحن نعلم جيدا ونرصد كل شيء من أين تأتي الطيران أو من أين يأتي الصاروخ، ولكن هذا حاولوا أن يضعوا أنفسهم في موضع سيء للغاية أكثر مما هم فيه عليه. أراد أن يظهر بأنه قام بعمل بطولي باستهداف مطار صنعاء. هو أولا إذا كان هو كما يدعي فهو استهدف منطقة حيوية تخصه هو قبل أن تخص الغير، تخص كل يمني، لأنه مطار يحتاجه كل يمني سواء من عدن، من حضرموت، من مات، من الحديدة، من أي مكان كان. ولكنه أدعى زورا وكذبا، والقصف هو سعودي معروف جيدا. الشيء الآخر، اليوم بعد أن حاولوا مودوهم بالأموال وصرفوا لهم الرواتب ودعموهم بالأسلحة، حاولوا أن يحركوا الجبهات كي تتوقف الحصار عن السعودية وتدخل ناقلات النفط وغيرها، وقصتهم يشغلونا بحرب داخلية لا نستطيع أن نواجه السعودية. ولكننا مع هذا نستطيع أن نفرض الحرب أو الحصار على السعودية، ونستطيع أيضا أن نواجه المرتزقة في الداخل. استطعنا أن نواجه 17 دولة أو قوة كونية بمفردنا، ومع هذا كانت الجبهات مشتعلة داخلية. واليوم قد أجدنا قوة أكثر من ذلك. لو يعلموا ما في رؤوسنا أو لو يعلموا ما هو المخطط للجمهورية اليمني بشكل عام، نحن سنفرض السلام بقوتنا، نحن سنفرض السلام. هم يدعون بأننا نهر من السلام وبأننا لا نريد السلام، ولكننا نعلم أن سلام الخليج أو سلام السعودية هو استعمار كما قلت سابقا، واستعمار بنفس الوقت وسلب للقرب. ولكننا سنفرض السلام بكيفنا وبقدرتنا العسكرية، وسنفرضه بالطريقة التي نراها سلام يرفع الرأس، ليس سلام استسلام. وسنفرضه قريبا وبتعاون كل الأحرار والشرفاء في الجمهورية اليمنية في مارب وفي عدن وفي حضرموت وفي كل منطقة من مناطق الجمهورية اليمنية. قد ملوا وجربوا السعودية والإمارات وغيرها، ورأوا أنهم لا يهدفون إلا إلى الخراب وإلى دمار اليمن وإلى تمزيقه وإلى تشتيته وإلى أن يظل في وضع حروب دائمة لا تقوم لنا قائمة.
14: نعم، إذن الأستاذ نايف حيدان عضو مجلس الشورى كنت معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
13: شكرا لكم.
14: الله. يجب أن يكتب التاريخ أن الحصار بالحصار رد اليمن المدافع المضطر المنتصر لكرامته بعد أن صبر طويلا وتحمل كثيرا، وقد أرادت السعودية أن تكون عدوا مبينا لليمن، ولا حاجة لليمن أن يكون عدوا لها، يكفيها أنها عدو نفسها، وتلك هي الحماقة بعينها. ومن أوتي الحماقة فقد أوتي شرا كثيرا، وصار شيطانا مريدا، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا.
10: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
14: وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا لهذا الأسبوع، نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة البرافي، إلى اللقاء.
15: فتبينوا. فتبين، من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني. وقفة إعلانية.
16: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
17: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
18: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
19: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
20: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لقد كان صبر وثبات نبي الرحمة عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونصره لدين الله أعظم مثال للمقاومة والصمود. واليوم تقفون أنتم أيها الأبطال على خط النار، مقاومون صامدون، تحملون نفس الروح وتنهجون نفس الدرب، فأنتم بذلك امتداد لنهج أشرف الخلق.
1: إضاءة ثورية.
2: هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة، هذا الإحياء الذي لا مثيل له في كل أنحاء الأرض، هو من الشواهد الواضحة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الإحياء العظيم محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتوقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هو من الإيمان.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة شجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من تزرعون الرعب في قلوب المعتدين وتكتبون بالنار رسائل الردع على جباه الغاصبين، ها هي جبهاتكم أيها الأبطال في مواجهة جحافل الأعداء الذين ظنوا أن حصارهم الجائر لبلادنا سيفتت عزيمتكم، فإذا بكم تحولون مؤامراتهم رمادا على صدورهم وتجعلون من حشودهم هدفا سهلا لصواريخكم التي لا تخطئ، فكلما كثفوا تحشيداتهم زدتموهم قتلا وحسرة، وكلما أمعنوا في حصاركم أوقدتم عليهم نار الموت في معاقلهم. أيها المجاهدون الأحرار، معادلة اليوم واضحة كالشمس في رابعة النهار، كما يحاصروننا نحاصرهم، وكما يضيقون علينا نضيق عليهم حتى يختنقوا في أوكارهم، فما كانوا يحسبونه نصرا لهم تحول إلى فخ نصبوه لأنفسهم وتجرعوا فيه كأس الهزيمة وذل الانكسار. فلقد مزقنا تحشيداتهم تمزيقا، وأحرقنا آلياتهم وقوافلهم، فلم يبقى لهم من جبروتهم سوى أوهام تهاوت أمام إرادتكم الفولاذية، وأصبح كل زحف لهم موعدا مع هزيمة تسحقهم. أيها المجاهدون الشرفاء، أنتم الماضون في تكسير عظام المؤامرات، والضاربون بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بعقيدتنا وسيادتنا، فحصاركم للعدو ليس تهديدا بل حقيقة تتجسد كل يوم في معاقله وفي كل عملية نوعية تذيقونهم فيها وبال أمرهم، وتثبتون لهم أن من يظن أنه يملك زمام المبادرة فهو واهم، فالمبادرة لكم أنتم والقرار لكم، وأنتم من يملي على الأعداء قواعد اللعبة الجديدة التي لن يخرجوا منها إلا بحسرة وخذلان، جزاء لما دبروه من مكر وغدر لبلادنا وأهلنا. يا رجال الله، كونوا على ثقة أن كل حشود يجمعونها إنما هي حطب لجهنمكم، وكل حصار يسعون إليه إنما يضيق بهم قبل أن يضيق بكم، فامضوا على بصيرة ولا تلتفتوا إلى أصوات الخوف والتراجع، فالنصر حليف الصابرين والعاقبة للمتقين، وبعونه ستنتصرون، فالله الله في جهادكم والأرض الأرض في ثباتكم، حتى تتحطم كل مؤامراتهم على صخر إيمانكم وتنقلب حشودهم على من دبرها، وتصبح معادلة الحصار بالحصار دستور انتصاراتكم الخالدة.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، حين نجحت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على الملاحة المرتبطة بالسعودية عبر باب المندب، اضطرت السفن النفطية السعودية إلى سلوك مسارات بديلة شمالي البحر الأحمر متحملة مزيدا من الكلفة والتأخير، غير أن القرار اليمني لم يتوقف عند هذا المستوى من الضغط، إذ جاء بيان برسالة حاسمة مفادها أن تغيير المسارات لن يبدل جوهر المعادلة، وإن العمليات ستلاحق السفن المستهدفة حيثما اتجهت حتى تغلق جميع المنافذ المستخدمة للالتفاف على الحصار. وقبلها كانت الرسالة اليمنية واضحة على لسان السيد القائد، مستندة إلى تفويض شعبي منقطع النظير ولا تحتمل كثيرا من التأويل، والضغط سيمضي في مسار تصاعدي ما لم تلبى مطالب الشعب اليمني ويرفع الحصار وتصان سيادة البلاد ويتوقف التدخل في شؤونها. أيها البواسل المجاهدون الأبطال، لم يكن مولد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مجرد حدث يتردد في مدونات التاريخ أو مناسبة احتفالية تستعاد شكليا، فقد كان النبأ العظيم الذي أعلن الانزياح الحضاري الأكبر وأسس للقطيعة المطلقة مع ظلمات الجاهلية الأولى واستعبادها. فهذا السراج المنير جاء ليعيد صياغة الإنسان ويثور على المنظومات الطاغوتية، مبدلا خنوع العبودية للعباد إلى حرية العبودية لله وحده، ولم ينبثق ليعزل الإيمان عن معترك الحياة، فتظهر العظمة المنهجية في الحركة النبوية في نقل المجتمعات الغارقة في شتات التبعية إلى موقع الأمة الشاهدة ذات المرجعية الأخلاقية والقيادية.

صرخة الشعب. يا من غدوت للوجود سيدا ونبيا للبرايا وقائدا، أعلنت دين الله جهرا لم تخف من مشركي عهد الظلام أحدا، فتبارك رب السماوات هو من أرسل للعالمين محمدا لينشر في الأرض دينا عادلا، دينا يظل في الحياة سرمدا، فحمل تلك الرسالة ومضى مشمرا ومجاهدا مجتهدا، فكان أقوى الأنبياء في الدنيا لدين رب العالمين موحدا، وحقق النصر العظيم بصبره، فلكم بقى وسط الشعاب مشردا، لله ذر من نبي مؤمن أراد للإنسان عيشا أرغدا، وحرر كل العبيد بمكة وفك منهم عانيا ومقيدا، فيا بني الشعب اليماني افرحوا وكبروا لله

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا، أول نقطة، أن المؤمن هو من يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة، علاقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام، لن يشك، لن يرتاب، لن يهتز. ثانيا، النقطة الثانية، أن نفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله. رضا الله هو الغاية، وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء، فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. الأهداف المرحلية التي وضعها لنفسه هي كل شيء لديه، إذا لم تتحقق وتنجح شك وارتاب، أبدا لا تحصل عند الإنسان المؤمن. وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده، هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها. ثالثا، أن المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص، المسيرة هي المسيرة الطويلة،

0: العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله، في هذه المرة أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيأتهم أنت. رابعا، أكد أنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده، في حالات الشدائد يضطرب فيها ضعفاء الإيمان. خامسا، أن الغاية هو الجهاد في سبيل الله، أن أتحرك في سبيل الله ليحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمة الله، وإن كان ببذل نفسي ومالي، فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي. أن يتحرك الإنسان في العمل ويريد لنفسه أن ينجح، ولخطته أن تنجح، ولعمله أن يبرز وأن يظهر، هو لا يفكر في هذه أبدا بكلها. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه في ملزمة معنى التسبيح، يقول: تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته أبدا. تنزيهه في أفعاله هو، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة، مخالفا لما يليق بجلاله وحكمته وعظمته. تنزيهه في ألا ننسب إليه فيما يتعلق بوعوده أنه يخلف الميعاد، أنه لم يفي بوعوده، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. تنزيهه في تشريعه أيضا، أن يشرع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، أن يشرع لنا ما يتنافى مع قدسيته، مع عظمته، مع جلاله، مع حكمته، مع عدله، كل ما يتنافى مع ذلك لا يمكن أن يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. هذا نقطة أولى ومهمة، أن تنزيه الله، أن في بداية الملزمة قال التسبيح معناه تنزيهه وتقديسه، وهنا تنزيهه في ماذا؟ تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. وتنزيهه في أفعاله، لا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه فيما يتعلق بالوعود، حاشا أن يخلف الوعد جل وعلا. تنزيهه في تشريعه، أن يشرع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. هو الذي لعن الظالمين، هل يمكن أن يوجب علي طاعتهم؟ لا. فمن يأتي ليقول إن الحاكم الفلاني هو خليفة المسلمين يجب طاعته لأنه أصبح ولي الأمر فتجب طاعته، فهو يحدثني بكلمة تجب طاعته، يضفي على المسألة امتدادا تشريعيا، أي أن الله أوجب علي طاعة هذا، أليس كذلك؟ أي أن من شريعة الله، من دين الله، أن أطيع هذا. هذا لا يمكن أبدا أن يكون من دين الله، لا يمكن أبدا أن يكون مما يرضى به الله سبحانه وتعالى. وهكذا ظهرت أشياء كثيرة جدا نسبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات الأخرى، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا كان ينطلق من هذه القاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى، فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. قاعدة ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى. إذن الله الذي لعن الظالمين لا يمكن أن يوجب علي طاعتهم، ومن يأتي ليقول أن الحاكم الفلاني أصبح وليا للأمر وأن الله أمر بطاعته، عندما أكون منزها لله لا يمكن أن أصدق ما يأتون به من عقائد تنسب إلى الله تتنافى مع تقديس الله ومع تنزيهه. الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا، في نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى خطورة المسألة على أنفسنا فيما يتعلق بواقع الحياة. فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على ماذا؟ على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أليس هذا استنفارا عاما لكل المخلوقات؟ طبعها بأن تسبحه، ما كان منها بلسان المقال وما كان منها بلسان الحال، فهو يشهد بأنه فيما هو عليه يشهد بنزاهة الله. الله يعلم أن الكثير من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا وأبان لنا في القرآن خطورة المسألة على أنفسنا وخطورة المسألة في واقع الحياة، وأبان لنا في القرآن أهمية التسبيح، واستنفر للتسبيح كل مخلوقاته، منها من يسبحه بلسان المقال ومنها من يسبحه بلسان الحال، يعني يشهد من خلال خلقه على عظمة الله وعلى قدسيته وعلى نزاهته. التنزيه لله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد حكم ببراءته من كذا. عندما نقول في صلاتنا أثناء الركوع سبحان الله العظيم وبحمده، ألسنا نقول وبحمده؟ التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. وكمثال على هذا، أنت تجد من الناس من إذا نسب إليه أنه عمل عملا سيئا ولكن لم تثبت إدانته فحكمنا ببراءته فقط، قلنا هو بريء، هو بريء، هل في هذا ثناء عليه؟ هو بريء. لكن أن ينسب ذلك الفعل إلى شخص أنت تعرفه بالتقوى، بالعبادة، بالصلاح، بزكاء نفسه، بطهارة روحه، وتعرفه عمره لم يحدث منه مثل هذا الشيء، كيف ستقول أنت؟ ستقول أبدا هذا لا يمكن أن يحصل منه كذا، وهو كذا وهو كذا، ونحن نعرفه أنه كذا، وهو من أولياء الله، وهو إلى آخره. ألسنا سنقول هكذا؟ هذا هو التنزيه المتلبس بالثناء، أي مترافق بالثناء، والذي يقدم في ماذا؟ في صيغ متلبسة بالثناء. تقول أبدا لا يمكن أن يحصل منه هذا، نحن نعرفه إنسانا وليا من أولياء الله، وإنسانا متدينا وعاقلا إلى آخره. فنعرف الفرق بين مجرد البراءة ومطلق البراءة، التبرئة وبين التبرئة المتلبسة بالثناء، أيهما أفضل؟ التبرئة المتلبسة بالثناء. فنحن نقول سبحان الله العظيم، نسبحه، ننزهه وبحمده، بالثناء عليه. ننزهه لأنه إنما يستحق الثناء من هو منزه. الحمد لله رب العالمين، أليست هذه أول سورة الفاتحة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أول آية بعد البسملة تصدر بالثناء على الله، الحمد لله، أن يكون هو أهلا للثناء عليه، أن يكون هو من يستحق الثناء عليه. فأن يثني على نفسه ويثني عليه عباده، ذلك يعني أنه منزه، أنه الكامل الذي لا يليق به، لا يليق بكماله، لا يليق بجلاله أن يصدر منه هذا الشيء أو هذا الشيء، أو أن يكون على هذا النحو في ذاته، أو أن يصدر منه هذا الفعل السيء، هذا الفعل السيء. هذا معنى سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. الحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن تنزيه الله، طبعا في بداية الملزمة قال أن معنى التسبيح هو تنزيه الله وتقديسه. التنزيه في ماذا؟ وهنا عرف التنزيه ماذا يعني. فأول نقطة، أن تنزيه الله يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. أيضا تنزيهه في أفعاله، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه فيما يتعلق بالوعود أن يخلف وعده. تنزيهه في تشريعه أن يشرع ما يتنافى مع كماله، مع قدسيته، مع عظمته. هذا هو معنى التنزيه. ثانيا أكد أنها ظهرت أشياء كثيرة نصبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا ما كان ينطلق من قاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى، فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة، على قاعدة التنزيه والتقديس. ثالثا أكد أن الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفيما يتعلق بواقع الحياة، فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. لأن هناك من سينسب إلى الله القبائح والظلم والفواحش، وفعلا هناك من نسب، فأوضح لنا في القرآن خطورة ذلك على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفي واقعنا، وأبان لنا الآيات التي تدلل على أهمية قضية التنزيه وأنها قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. رابعا أن التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. يعني لا يكفي أن تقول حاشا الله وانتهى الموضوع، سبحان الله وانتهى الموضوع، سبحان الله العظيم وبحمده، نقدسه وننزهه من كل ما ينسب إليه تنزيها مترافقا بالثناء عليه. فالتقديس فالتنزيه يجب أن ينطلق منا مقترنا متلبسا بالثناء على الله. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لأن نكون من المقدسين له، المنزهين له، المعظمين له، وبالثناء عليه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. يبدو النظام السعودي الصهيوني المجرم على شفا هاوية بالغة الخطورة بعد قرن من الزمان، قرن من التوظف لصالح أعداء هذه الأمة، قرن من الجرائم والتدليس والتضليل والخداع لهذه الأمة وللعالم، قرن من العناوين البراقة والمقدسة التي لا صلة لها أبدا بحقيقة هذا النظام ووظيفته الشيطانية التي أوكلت إليه من قبل صانعيه صهاينة الغرب وعلى رأسهم البريطاني والفرنسي، ومن ثم تسلم الراية في رعايته والاستفادة منه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي باتت تعرف بالشيطان الأكبر، شيطان هذا الإجرام وهذه العربدة التي نشرت بصماتها السوداء والدموية في كل مكان في هذا العالم. وكان النظام السعودي وما زال أداة أساسية، أداة مالية وفكرية وواجهية ودعائية لصالح هذا الإجرام الأمريكي الصهيوني الذي نشر في الأرض الخراب. اليوم يبدو نظام بني سعود وهو يصر على مسلكه الإجرامي بحق هذه الأمة، إجرام بكل الأشكال والصور، ظل لرتح من الزمن تحت الطاولة كما يقال، ومغطى بغلالات كثيفة من التضليل والاستغفال لهذه الأمة تحديدا. ومن بين تلك الغلالات عنوان أو شعار خدمة الحرمين الشريفين، وهذا للأسف الشديد انطلى على الكثير في هذا العالم ومن أبناء هذه الأمة تحديدا. اليوم يقف هذا الكيان وهو أيضا يقف على ذروة إجرامه بحق أمتنا وبحق الشعب اليمني الذي كان أول المتضررين من جرائم وممارسات ومسلك هذا النظام. يقف على حافة النهاية كما تقول كل الأحداث، وما هذا الإصرار وما هذا التمادي فيما هو عليه من إساءات لمقدسات الأمة ولثوابتها ولقيمها ولدينها في صدارة كل ذلك، يقف على حافة الزوال هو وتوأمه الصهيوني. هما الآن يقفان على هذه الحافة المنذرة بنهاية هذا الشر الذي استوطن في جغرافيا وفي وجود هذه الأمة لعقود طويلة منذ بدايات القرن العشرين المنصرم وبدايات المؤامرة لتثبيت المشروع الصهيوني وإتاحة المجال له كي يعيث في حقوق هذه الأمة وفي مقدساتها ومقدراتها وفي أرضها الخراب. كل ذلك تبدو التطورات الجارية اليوم والمستجدات بكل ما فيها من صحوة ويقظة لروح الجهاد والإيمان والإباء، والتي تعبر عنها هذه الحركات المقاومة والمجاهدة، وهذا الزخم الجهادي الذي يرى فيه الأمريكي والصهيوني بالفعل عائقا حقيقيا ومهددا جديا لما دأب عليه طيلة عقود. هذه الصحوة واليقظة التحررية والثورية التي تعبر عن نفسها في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان، رغم التضحيات ورغم شراسة العدو وهو يشارف على هذه النهاية الحتمية، شراسته في ارتكاب الجرائم وفي التلبس بالروح الدموية والوحشية، في التعاطي مع مظلوميات صنعها طيلة تلك العقود الماضية. هذه كلها معطيات تظهر لنا أننا على أبواب مرحلة جديدة وعلى أبواب حقبة لطالما تطلعت إليها شعوبنا المظلومة التي عانت كثيرا، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي ما زال إلى اليوم ينزف وبلغ ذروة معاناته بعد تصعيد العدو الصهيوني ومن معه من الساندين في الغرب والمتواطئين في المنطقة من المنافقين، وعلى رأسه النظام السعودي. بلغ هذا الشعب في هذا التصعيد ذروة معاناته، وما حدث في غزة وأدمى ضمير العالم هو الشاهد الأساسي على هذا الواقع الذي آن له أن ينتهي، وآن لأمتنا أن تتنفس الصعداء من جرائم أعدائنا وفي مقدمتهم العدو الأمريكي الصهيوني، وأيضا أدواته، وفي مقدمة هذه الأدوات نظام بني سعود الذي لطالما كذب وخادع وارتكب الجرائم تحت ظلال عناوينه المخادعة، وقبل أن ينكشف في الآونة الأخيرة بفعل التطورات والأحداث، ورأى العالم بكله أن هذا النظام السعودي لم يعطي فلسطين سوى التصريحات والأقوال. نعم، كان هذا هو واقع علاقة هذا النظام بفلسطين وبهذه الأمة التي يرى زيفا أو خودع بشأنها بأن النظام السعودي يخدم مقدساتها والحرمين الشريفين. طيلة فترة وجود هذا النظام لم يرى العالم سوى حقيقة خلاصتها بالنسبة لسياسة آل سعود التصريحات والأقوال لفلسطين فقط. نعم، لفلسطين التصريحات والأقوال، وللعدو الأمريكي الصهيوني المركب الأفعال والأموال. هذه هي حقيقة بني سعود والذين آن لهم أن يدفنوا في مزبلة التاريخ بعد هذا التاريخ الكبير من الإجرام والجرائم والارتكابات في حق أمتنا وفي حق شعبنا اليمني المسلم العزيز.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاوي.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. وفيها: قوات العدو الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على بلدات جنوب لبنان، استهداف ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، مقتل وإصابة 51 شخصا بهجوم أوكراني على تتارستان الروسية. التفاصيل: استشهدت طفلة فلسطينية اليوم متأثرة بإصابتها برصاص قوات العدو الإسرائيلي بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة قبل أيام، وأفادت وكالة صفاء الفلسطينية بإصابة عدد من المواطنين بالنيران في مخيم حلاوة في جباليا شمال القطاع، كما أشارت إلى استمرار إطلاق النار من آليات العدو بشكل كثيف على منازل المواطنين قرب مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية أصيب شاب بشظايا الرصاص فجر اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، فإن قوات العدو اقتحمت المخيم وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وسط إطلاق كثيف للرصاص، مما أدى إلى إصابة الشاب بشظايا في القدم. وأضافت أن قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين عقب دهم منازلهم وتفتيشها. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على بلدات جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات العدو نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية، فيما أطلقت رشقات رشاشة باتجاه وادي السلوقي، وقصفت بالقذائف المدفعية بلدة المنصوري، كما استهدفت بقصف مدفعي متقطع أطراف بلدة النبطية الفوقة. أكد مركز سجل السوري اليوم في تدوينة على منصة إكس أن دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين وعدد من الآليات العسكرية التي تقل جنودا توغلت في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران آية الله صادق لاريجاني أن إيران لن تتراجع عن سيادتها على مضيق هرمز أبدا، وأن من يطالب بحرية الملاحة عليه الالتزام بشروط مذكرة التفاهم. وقال إن صمود الشعب الإيراني وقواته المسلحة قد أذهل العالم وأثبت قدرة النظام الإسلامي على الثبات في وجه الضغوط. وأكد أن مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بإنهاء الحرب في أيام أو أسابيع قد تبددت أمام صمود الشعب الذي يقاوم منذ أشهر، وأن طموحاتهم في إسقاط النظام أو تفكيك إيران قد تلاشت. تعرضت ناقلة النفط أشلي للاستهداف الليلة الماضية أثناء اقترابها من مضيق هرمز في الجزء الجنوبي من المضيق. وحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس اليوم، كانت مصادر إخبارية قد بثت لقطات تظهر انفجارا كبيرا وقع في المضيق خلال الساعات الماضية. وبحسب بيانات تتبع حركة السفن، كانت الناقلة أشلي تعتزم دخول المضيق قادمة من المياه المفتوحة تحت مرافقة جوية أمريكية قبل أن تتعرض للاستهداف. أعلنت سلطات جمهورية تتارستان الروسية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 39 إثر غارات مكثفة لمسيرات أوكرانية استهدفت مواقع صناعية ومدنية في مدينة نينجيكيا ميسك فجر اليوم. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم
أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. النبأ الأخير. قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن السماح للجنة العمل السياسي الكبرى مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك بإنفاق ملايين الدولارات خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمر جنوني. وأشار في تدوينة على منصة إكس مساء أمس إلى أن هذه المصالح الخاصة نفسها تساعد لاحقا في انتخاب الجمهوريين خلال الانتخابات العامة. ووجه ساندرز رسالة إلى قيادات الحزب الديمقراطي قائلا: احضروا لجان العمل السياسي الكبرى من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين الآن. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. قوات العدو الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على بلدات جنوب لبنان. استهداف ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز. مقتل وإصابة 51 شخصا بهجوم أوكراني على تتارستان الروسية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وبعد قليل نقدم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة. وفيها القوات المسلحة اليمنية تدك تحشيدات العدو السعودي في عدة مناطق، وإيران تؤكد أنها ماضية في معركة التحرر والخلاص من الكيان الصهيوني الأمريكي. أهلا بكم.

إن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي في منطقة المخا أحبطت محاولة عسكرية كانت تستهدف إشغال القوات اليمنية عن تنفيذ معادلة الحصار بالحصار. هذا ما أشار إليه الخبير العسكري اللواء خالد غراب مؤكدا أن التحركات السعودية في الساحل الغربي كانت تحت الرصد والمتابعة قبل انتقالها إلى مرحلة الهجوم، وأن التطورات التي شهدتها المناطق الشرقية دفعت العدو إلى محاولة فتح جبهة أخرى في الساحل الغربي، حيث عملت قوات العدو السعودية خلال الأيام الماضية على تعزيز وجودها العسكري في منطقة المخا عبر حشد أعداد كبيرة من القوات والأسلحة في محاولة لإيجاد ضغط ميداني جديد على القوات اليمنية بصنعاء. كما بيّن اللواء غراب أن عملية المخا نفذت بصورة مشتركة باستخدام القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير، معتبرا أن طبيعة العملية وتوقيتها أظهر قدرة القوات المسلحة اليمنية على متابعة التحركات العسكرية المعادية والتعامل معها في الوقت المناسب، منوها إلى أن الضربات أفشلت مخططات العدو السعودي وأن التطورات في البحر الأحمر تضع السعودية أمام خيارات صعبة، معتبرا أن استمرار الحصار والتحركات العسكرية للعدو لن يؤدي إلى دفع صنعاء للتراجع عن خياراتها، وإنما قد يقود إلى مزيد من التصعيد وفرض معادلة الحصار بالحصار والضربات القاسمة للعدو وتحشيداته ومخازنه ومخازن سلاحه أينما وجدت. الخبير السياسي خالد غراب لفت إلى أن العمليات البحرية اليمنية وسعت نطاق الضغط على حركة الملاحة المرتبطة بالعدو السعودي، وأوضح أن التحذيرات التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية إلى شركات الملاحة العالمية جعلت النشاط البحري في المناطق المستهدفة أمام مخاطر متزايدة، وأن استمرار مملكة السعودية في التصعيد بدلا من التراجع عن سياساتها يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر، مؤكدا أن الضربات الأخيرة جاءت في سياق الرد على التحركات العسكرية السعودية وإيصال رسالة مفادها أن أي محاولة لفتح جبهات جديدة ستواجه برد عسكري. لافتا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية واسعة، وهذا يحمل دلالة عسكرية تتعلق باتساع نطاق الأهداف التي يمكن التعامل معها وعدم اقتصار الضربات على موقع واحد أو هدف منفرد. وأضاف اللواء غراب أن جزءا من الإمكانات العسكرية الموجودة في المخاء يعود إلى تجهيزات ومعدات كانت تابعة لقوات العدو الإماراتية التي كانت حاضرة في الساحل الغربي بأيدي ميليشيا يقودها الخائن طارق عفاش وكيل أبو ظبي في الساحل الغربي. ونوه في ذات السياق إلى أن الضربات الأخيرة أثبتت قدرة القوات المسلحة اليمنية على التعامل مع أكثر من مسار ميداني في الوقت نفسه، مبينا أن المواجهة الحالية لا تقتصر على جبهة برية واحدة وإنما تمتد إلى المجال البحري، حيث تتداخل العمليات العسكرية مع حركة الملاحة في البحر الأحمر، الأمر الذي يجعل أي تصعيد في الساحل الغربي مرتبط بصورة مباشرة بالتطورات الأوسع في المنطقة. وأضاف أن الضربات التي استهدفت التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي في المخا وجهت رسالة واضحة بشأن قدرة قوات صنعاء على رصد التحركات العسكرية والتعامل معها قبل تحولها إلى هجمات واسعة، مؤكدا أن محاولة فتح جبهات جديدة أو تشتيت القوات المسلحة اليمنية لن يمنعها من مواصلة معادلة الحصار بالحصار المفروضة على كيان العدو السعودي الباغي، وعلى الباغي تدور الدوائر.

إن دول المنطقة مدعوة إلى تعزيز العلاقات والثقة والأمن بعيدا عن التدخلات الخارجية. هذا ما أكد عليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مبينا أن سياسات كيان العدو الصهيوني التوسعية باتت واضحة وعلنية ومكشوفة للعيان، وشدد في ذات الوقت على الضرورة ألا تكون أراضي دول الجوار منطلقا لأي عدو على إيران. كما أشار إلى أن إيران أثبتت للعالم أن مشاركتها في المعاهدات الدولية تعتمد على مصالحها الوطنية، وأن خطط بلاده الإقليمية للأمن القومي للأمن الإقليمي لا تزال قائمة وقابلة للتحديث، داعيا دول المنطقة إلى الاستفادة من التطورات الأخيرة واختيار مسار آمن للجميع. وأوضح بقائي أن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى تحديد مسار الملاحة في المضيق، وأن فتحه مرتبط بالظروف وشروط إيران، وأنه ما دامت الحرب قائمة فلن يسمح بالعبور في المضيق. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد أن طهران على اتصال وثيق مع الدول المجاورة ودول المنطقة في إطار جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي. ويأتي أو تأتي هذه المواقف في ظل تأكيد طهران على أولوية بناء منظومة أمن إقليمي تعتمد على دول المنطقة نفسها بعيدا عن القوى الخارجية، مع التشديد على حماية الأمن القومي الإيراني ومنع استخدام أراضي دول الجوار في أي أعمال عدائية ضدها. وفي الشأن الفلسطيني أكد الكاتب والباحث صالح أبو عزة أن من يدعي أو من يدعى برئيس حكومة العدو المحتل صفح نتنياهو لا يبدي جدية في تنفيذ الانسحابات المنصوص عليها في اتفاق شرم الشيخ، وأرجع ذلك إلى الحسابات السياسية والانتخابية التي تحكم مواقفه، لا سيما مع اقتراب انتخابات الكنيست وتراجع فرصه في تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة. أبو عزة قال في لقاء مع قناة مسيرة اليوم إن موافقة إدارة الرئيس الأمريكي المجرم ترامب على الاتفاق الذي رعاه ما يسمى بمجلس السلام إلى جانب موافقة الفصائل الفلسطينية والوسطى عليه يفترض أن تفتح الطريق أمام تنفيذه، إلا أن ذلك يحتاج إلى ضغط أمريكي حقيقي وجاد على كيان العدو الصهيوني المحتل لإجباره على الالتزام ببنود الاتفاق. وأوضح أن هذا الضغط لم يظهر حتى الآن بصورة المطلوبة، وأن ما يصدر عن واشنطن من مطالب تتعلق بمنح مهلة أسبوعين أو تقديم تنازلات محدودة بشأن سلاح حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة لا يمس جوهر الاتفاق ولا يعالج مسألة التزام الاحتلال بتنفيذ بنوده الأساسية، مبينا أن المجرم نتنياهو ينظر إلى وجود قوات الجيش جيش العدو الصهيوني المحتل في غزة ولبنان وسوريا باعتباره ورقة سياسية يمكن استخدامها أمام الشارع الصهيوني، خاصة الجمهور اليميني الذي يشكل قاعدة أساسية لبقائه السياسي. ونوه إلى أن جوهر الاتفاق يرتبط قبل كل شيء بإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط إلى غزة، والبدء بعملية إيواء واسعة ومنظمة تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في القطاع في ظل حجم الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني الأمريكي الباغي وتدهور الأوضاع الإنسانية. وفيما يتعلق بموقف المقاومة، نوه الكاتب والباحث أبو عزة إلى أن الفصائل الفلسطينية دخلت مسار الاتفاق وهي تدرك حجم المخاطر المترتبة عليه، لكنها حاولت بناء آلية تضمن عدم تنفيذ التزامات المقاومة قبل التزام الاحتلال المجرم بتنفيذ استحقاقاته، مبينا أن المعادلة التي اعتمدتها المقاومة تقوم على مبدأ التزام الاحتلال الصهيوني أولا ثم تنفيذ المقاومة لالتزاماتها، بما يمنح أو يمنع استخدام الاتفاق كوسيلة للحصول على تنازلات فلسطينية مسبقة دون مقابل عملي من جانب العدو.

متابعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه سلامة، هي من الزميل يحيى مادي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
1: الجودة. الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم، عبد لهم يمجدهم يخضع لهم يعبدهم من دون الله يطيع أوامرهم في معصية الله؟ هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم.

0: تبه.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
2: يا الله لك الحمد. آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبر ثم لا ينصرون.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
3: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

سلام الله عليكم سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى 60 دقيقة والتي نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة، التقديم أحمد علي السياني، الإخراج عبد الله حسين الوشلي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: طمر النار في مهدها، ضربات استباقية تسحق المخطط العسكري للعدوان. ما وراء الأحداث: معادلة هرمز الجديدة، كيف حولت طهران التفاهم مع عمان إلى فيتو جيوسياسي. وفقرة في المرصد: من غزة إلى جنوب لبنان، عقد الوعود الأمريكية وحسابات الداخل الإسرائيلي. وختاما حول العالم: كيف حطم النخب الأمريكي، بل كيف حطم الناخب الأمريكي النفوذ المطلق للوبي الصهيوني. موضوع الساعة: طمر النار في مهدها، ضربات استباقية تسحق المخطط العسكري للعدوان. تمثل التطورات الميدانية التي تقودها قواتنا المسلحة تحولا فارقا في معادلة الصراع، حيث أدى الفعل العسكري الاستباقي إلى إعادة رسم الخارطة العملياتية وإحباط المخططات التي جرى الإعداد لها لسنوات. فقد تحولت التحشيدات والاستعدادات المكثفة التي أقامها تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته في منطقة حيوية مثل الرويك والعبر والثنية، إضافة إلى معسكرات الفرقتين الأولى والثالثة طوارئ وتجمعات صحن الجن في مأرب وموقع في المخ بل ومواقع في المخا، إلى ساحة تدمير واسعة بفعل الضربات المركبة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ولم تتوقف آثار هذه الضربات عند إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة وتدمير مخازن الأسلحة والآليات، بل امتدت لتعطل العداد التنازلي لهجوم بري واسع النطاق كان يستهدف المحافظات الحرة. فنجاح القوات المسلحة في وأد المخطط الهجومي في مهده يحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز نطاق الضربة العسكرية المباشرة، إذ أفشل محاولة جر المنطقة إلى فصل جديد من الصراع والاقتتال الأمني الذي جندت له حشود متنوعة. أثبت هذا التحرك الاستباقي مستوى عالي من الجاهزية والقدرة الاستخباراتية التي مكنت من مفاجأة العدو في لحظة بلغت فيها استعداداته الذروة تحت غطاء من السرية والاعتماد على الدعم الخارجي. وفي النهاية تؤكد هذه الضربات ثبات الموقف اليمني في مواجهة الحصار والعدوان، وتكشف عجز الترتيبات التكتيكية أمام المعادلة الرادعة التي أصبحت تفرض نفسها في مسار المواجهة.

0: للنقاش نستضيف عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الله مطهر. الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بكم عميد عبد الله.
1: حياكم الله وعلى سلامكم.
0: سيد الكريم، بداية، كيف تقرؤون من منظور عسكري بحث توقيت وحجم هذه الضربات المركبة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي استهدفت خطوط التحشيد الخلفية والمعسكرات؟
1: نشكركم على الاستضافة ونشكر من خلالكم المستمعين الكرام. هذه الضربات المتنوعة على يعني أكثر من جبهة يدل دلالة واضحة بأن القوات المسلحة اليمنية فيها أعلى جهوزيتها العسكرية وفيها أعلى استعداداتها. هذا الحشد الكبير الذي يعني تعدله مملكة الشر وجارة السوء منذ زمن طويل، يعني استطاعت القوات المسلحة بفضل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع العسكري والعيون التي موجودة داخل المعسكرات التي تخدم وهي في الأساس وطنية بالدرجة الأولى وتخدم بلدها بالدرجة الأولى، استطاعت هذه لتجميع المعلومات ويعني غربلت ويعني صعدت إلى صانع القرار. صانع القرار حولها إلى استراتيجية عسكرية. هذه المعلومات يعني استطاعت فعلا القوات المسلحة أن تعمل عمليات استباقية وعمليات مضاغطة للعدو في أكثر من يعني من جبهة، فيعني خذلت العدو، سواء خذلته يعني عسكريا، أضعفت معنوياته، يعني جعلته يعني مرتبك على مستوى الصعيد السياسي والمستوى العسكري. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وحنكت أخواننا في الطيران المسير والقوة الصاروخية في هذه الكثافة النارية وهذه العملية المتنوعة من الرويك إلى الثنية إلى العرض وصولا إلى الوديعة، وتنوع الزخم العسكري إلى المخاء وإلى أيضا يعني جميع المناطق المشاركة تحت العمليات العسكرية التي استطاعت فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى هذه القوات المسلحة اليمنية أن تسيطر سيطرة نارية وسيطرة يعني قوية على هذه وقبض يعني على هذه الحشود الكبيرة التي أعدتها مملكة الشر.
0: نعم، الحديث عن إسقاط مخطط هجومي في مهده يعني وجود جهد استخباراتي عالي المستوى، ما المعطيات العملياتية التي سمحت بكشف هذه التحركات والتعامل معها قبل انطلاقها؟
1: مثلا العمليات العسكرية معروف أنه فن المباغتة وفن الاستطلاع وفن جمع المعلومات. هذه المعلومات أتت فعلا من الميدان، ويعني رجال الاستخبارات العسكرية ورجال الاستطلاع في يعني منحى العمليات العسكرية بشكل عام، واستطاع فعلا أن تكون معلومات دقيقة ومعلومات واضحة مدى يعني استعداد وقوات العدو على الهجوم على يعني قوات صنعاء. إلا أنه القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى عملت عملية استباقية وضرب في العمق وفي الصميم، يعني أجهضت هذه العمليات، أربكت المخطط يعني الاستراتيجي العسكري للعدو، أحبطت هذه المحاولات جميعا، أنهكت قواته، خرجها يعني استطاعت فعلا القوات المسلحة إخراجها عن الخدمة سواء كان عن طريق المجنزلات وعن طريق الدبابات وعن طريق الآليات والعتاد والعدة والأفراد. الآن معنوياتهم في الصف يتخبطون سواء سياسيا أو إعلاميا، ولم يستطيعون أن يجدوا لهم موضع قدم. هذا التنوع يوحي بأن القوات المسلحة عدت العدة ويعني جاهزة 100%، ولدى القوات المسلحة مخزون يعني استراتيجي كبير من الطيران المسير ومن القوة الصاروخية، مما أربك يعني العدو. الآن العدو يحاول يعني إعلاميا يعني تغطية هذه يعني الأعمال التي يقوم بها. نحن نقاتل يعني من اليوم الأول من البيان الأول للقوات المسلحة اليمنية عندما أعطى محددات كبيرة في الكثافة النارية بالصواريخ وبالطيران المسير، ونصح المرتزقة والعملاء أن يعودوا إلى مناطقهم، ولكن لم يستجيبوا ولم يأخذوا هذه اللحظة. والآن مسرح العمليات العسكرية منتشر على مستوى الخارطة السياسية للجمهورية اليمنية، وما على العدو إلا أن يدعم. نحن نقاتل السعودية بالدرجة الأولى، يعني سلاحنا متجه اتجاه كافة صواب القوات السعودية، إلا أن السعودي احتمى بالمرتزقة، وعلى المرتزقة أن يفهموا بأن نحن أخوة ونمد له يعني، ونحن يدنا ممدودة لهم وقلوبنا ممدودة لهم، ولكن إذا لم يعني يرجعوا عن غيهم فعليهم الاستلام، إما يعني العودة إلى بيوتهم أو حفر مقابر يعني قبورهم بأيديهم. أما القوات المسلحة والقيادة السياسية والقيادة الثورة والقيادة المجلس السياسي الأعلى هو يعني صوت مملكة الشر التي نحن بصدد انتزاع حقوق الشعب اليمني لا أقل ولا أكثر.
0: نعم، الاستهداف استهداف نطاق جغرافيا واسع يمتد من مأرب والرويك والعبر وصولا إلى المخا في وقت واحد، ما الذي يمثله هذا التنسيق الناري من دلالات على مستوى السيطرة والقيادة والقدرة على المناورة؟
1: أولا القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى أعادت جاهزيتها، سواء عن طريق الطيران المسير أو القوة الصاروخية أو القوة البرية. الآن القوة البرية في أعلى جهوزيتها، إن يعني أرادوا حربا برية، فالآن يعني هذه العملية الواسعة على مستوى الجغرافيا للجمهورية اليمنية بشكل عام، لدينا نقاط حاكمة ونقاط يعني استطعنا فعل السيطرة من خلال ضرب المخاء، ونحن لا نضرب العيان المدنية بقدر ما نضرب الحشود العسكرية الموجودة داخل المخاء. المخاء نحن نعرف لأنه هو البوابة الرئيسية ومدير الذباب بالدرجة الأولى، هي البوابة الرئيسية المضيق باب المندب. باب المندب بفضل الله سبحانه وتعالى هو يعني تحت السيطرة العسكرية والسيطرة النارية والسيطرة لقواتنا البحرية داخل الممرات المائية بشكل عام، تحت يعني سيطرة القوات المسلحة اليمنية أو بالأصح تحت حكومة صنعاء. الآن العدو يحشد في زقر وفي جبل الطير وفي جميع الجزر، إلا أنه الصبعة التي أتت من القوات المسلحة اليمنية كانت صبعة قوية، وكانت يعني بمثابة يعني الضربة الاشتباكية التي أذهلت العدو وأذهلت فعلا المخطط العالمي واللاعب الدولي بشكل عام. الآن القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى منتشرة، سواء كان على المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية، ولديها نقاط حاكمة ونقاط مسيطرة استطاعت فعلا، وخير دليل الآن أني الآن يعني مناورة كبيرة واستطلاعية كبيرة وجمع معلومات على مستوى الخارطة اليمنية. الآن هذا الزخم يوحي بأن حكومة صنعاء وبأن القوات المسلحة اليمنية هي من تمتلك زمام الأمور، بدليل هي المهاجمة والمهاجم دائما هو المنتصر، أما المدافع هو يتقوقع في مكانه إلى أن تأتي الضربة.
0: نعم، الخسائر البشرية والخسائر المادية، يعني كيف تنعكس هذه الخسائر البشرية والمادية في معسكرات العدوان وعلى الروح المعنوية وعلى القدرة الهجومية للطرف الآخر في الفترة القريبة القادمة؟
1: أولا معنويات الجنود العدو هي في الحضيض، ومعنويات أفرادنا هي في يعني أطراف السماء، كيف لا ونحن من نهاجم؟ دائما المهاجم هو أكثر قدرة وأكثر يعني دراية بأولا طبيعة الأرض، نحن مختبرين للأرض ونحن أبناء الأرض، وهذه بلدنا، وبلدنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تقاتل معانا الجبال والسهول والصحاري. الآن هذا التنوع الكبير وصولا يعني من الصحراء الممتدة من الرويك ومن صحن الجن أولا، ثم الرويك، ثم العرب، ثم الثنية، وصولا إلى الوديعة، وصولا إلى شرق البلاد ممثلة بالحد الجنوبي لمملكة الشام. الآن لدى القوات المسلحة زخم كبير ومعنويات عالية، أولا ارتباط القاعدة الشعبية الكبيرة التي تخرج بالملايين إلى يعني جميع الساحات، وأكبر ساحة موجودة في صنعاء وهي ساحة التدعيم، والساحات الأخرى هنا القوات المسلحة تستمد قوتها وتستمد يعني سندها وقوتها الكبيرة من يعني شعبها، من آبائها، من أمهاتها، من أولادها، نحن نقاتل، لا نقاتل يعني كما يدعي الإعلام السعودي بأن نحن نقاتل الآن يمنيين. نحن يعني في البيان الأول ومعروف يعني عسكريا وسياسيا ماذا يعني البيان الأول، هو يعني حالة حرب عندما يعني تلاها العميل يحيى سريع وذيله أنه على الأخوة المتورطين في هذه العمليات العسكرية العودة إلى مناطقهم آمنين يعني ولهم كامل حريتهم. الآن مسرح العمليات كل يوم بيتسع، والقدرة والكيفية والمناورة والمناوشة والعمق الاستراتيجي الذي تتحكم فيه القوات المسلحة اليمنية سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو يعطي المخطط الاستراتيجي في القوات المسلحة متنفس كبير للانقباض على العدو، وما على العدو إلا أن يذهب بمرتزقته عبر البحر ويأتينا يعني نحن دعاء السلام ويأتي ما يخص الشعب اليمني. نحن لا نستجدي ابن سعود، وإنما نقول لابن سعود هذه حقوقنا وهذه حقوق شعب ونحن مفوضين من شعب. الشعب فوض السيد القائد، والسيد القائد يعني أعطى أوامر للقوات المسلحة اليمنية في المحافظة والانتزاع لحقوق الشعب. إذا تطورت العملية ويعني ابن سعود يعرف من هم اليمنيين سواء كان جيش أو يعني أبناء القبائل، نحن في القوات المسلحة يعني منحدرين من كل المحافظات اليمنية سواء من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب أو من الوسط، نقاتل من أجل حقوق شعب، لا نقاتل من أجل يعني طرف أو ارتقاء شهرة. نحن محاصرون لمدة 12 عام، وصل الجوع إلى كل بيت. على السعودي

0: يمتلك عنصر المواجهة. السعودي أمام خياره، إما اتساع المعركة وقوات المسلحة تسيطر عليه، وإلا الإذعان لحقوق الشعب والاستسلام لحكومة صنعاء. وهنا ستكون المعادلة الحصار بالحصار والميناء بالميناء. لن نجوع ولن يجوع هذا الشعب الكريم المعطى، شعب الأحرار، شعب الأنصار، وجارة السومة تتحكم بنا. نحن نريد مقاتلة جيش الكبسة الذي لا يمثل لنا يعني أي نقطة، هو يأخذ يعني تعليمات من بريطانيا ومن أمريكا. نحن لدينا عقيدة قتالية إيمانية راسخة، عقيدة مرتبطة بالأرض ومرتبطة بالدين ومرتبطة بالإنسان. إما السلام وسلام الشجعان، وإلا حرب، ونحن أهل الله ومختبر الله لمدة 8 سنوات وإلى يومنا هذا.
1: نعم. إذا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الله مطهر كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام 60 دقيقة. شكرا جزيلا لك.
0: موصول.
1: شكرا.

يمثل التفاهم الدبلوماسي بين طهران ومسقط حول إعادة تنظيم حركة الملاحة وتحديد مسارات بحرية جديدة في مضيق هرمز تحولا استراتيجيا بارزا يكرس انتصارا سياسيا وعسكريا غير مباشر لإيران في إدارة صراعها المحتدم مع الولايات المتحدة وإسرائيل. فبعد أشهر من المواجهة العسكرية المباشرة التي أعقبتها

الاقتراب من طهران. لذلك هذا الاتفاق في جوهره يعطي سيطرة حقيقية لإيران على المضيق دخولا وخروجا، دخولا تحكم كامل وخروجا لابد أن تعلم طهران من هي سفن الخارجة، أن إيران لها الحق بالاعتراض على بعض الدول إذا كانت هذه الدول في حالة عداء مع الجانب الإيراني، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي علقت اتفاقية أو مذكرة التفاهم. أن لإيران الآن الخلاف المركزي الآن هو حول نسبة الرسوم. إيران تريد بحسب التسريبات الأخيرة التي تم نقلها، يعني تتحدث أن الإيرانيين يطالبون بنسبة 5% إلى 7% من قيمة الحمولة السفينة رسوم. العمانيون يقولون يجب أن لا تزيد النسبة عن 3% وأن تكون مقابل الخدمات المقدمة. يعني تعريف قيمة الرسوم وتعريفها وأنها من قيمة الحمولة أو أنها مقابل خدمات، هذه واحدة من النقاط التي لا زالت عالقة، ولكن يبدو أن الغرب والدول العربية تبدي مرونة فيها، لكنهم يبحثون عن صياغة مقبولة. الإسرائيلية هذا مؤكد لأنها في حالة عداء وحرب مع إيران، وإيران تضع ذلك حقا لها أو كل من له علاقة بشركات إسرائيلية أو يريد أن ينقل بضاعة إلى إسرائيل، هذه ستكون ممنوعة 100%. يعني نذهب إلى الأمريكان. الأمريكان إن لم ينضموا إلى، عليهم أن ينضموا أن يقبلوا بهذا الاتفاق أولا، اثنين عليهم أن يوقعوا مع الإيرانيين مذكرة تنهي الحرب أو على الأقل مذكرة أن يحيوا أو إما اتفاقا ينهي الحرب أو أن يرجعوا إلى مذكرة التفاهم، وهو ما أرسل الأمريكون رسائل إيجابية حوله عندما تحدث دونالد ترامب أننا نفضل الحل التفاوضي على الحلول الدموية عندما أعلن

صراع فيما بين القيادة المركزية الأمريكية وأصولها الخامس الموجود في البحرين وما بين القيادة الأمريكية في أوروبا. تقول لدينا أولوية ضيق جبل طارق.

0: لا تتوقف هذه المعضلة عند الجبهة الفلسطينية، بل تمتد لتشمل الجبهة اللبنانية، حيث تكشف الملاحق والبروتوكولات الأمنية عن حجم التعقيدات والتناقض بين الأطراف الميدانية والسياسية فالاستمرار في التعليمات العسكرية فالاستمرار في العمليات العسكرية ورفض الانسحاب الكامل من بعض المناطق ينفي وجود مؤشرات على تهدئة قريبة. حول هذا نستمع إلى الكاتب عريب الرنتاوي، المؤسس والمدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية.
1: يعني ترامب احتفالي في كل ما يقوم به، يميل إلى المبالغة وإلى التضخيم، تحدث عن اتفاق تاريخي بينما نحن يعني رأينا فيه اتفاقا تنفيذيا، آلية لتنفيذ اتفاق سابق، أو كما وصفته في مقال هو اتفاق لتنفيذ الاتفاق، يعني اتفاق أكتوبر الفائت الذي أبرم ولم تلتزم به إسرائيل وبمدرجاته الأساسية. من منظور الفصائل الفلسطينية حماس وفصائل المقاومة التي أبرمت الاتفاق، هي تعتبره اتفاق ضرورة، بمعنى أن هذه القوى مدفوعة بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بالحرب المستمرة على قطاع غزة، بعمليات التجريف والتقتيل والتدمير والتجويع والترويع التي تتم على مدار الساعة في قطاع غزة، وجدت نفسها ذاهبة إلى إبرام مثل هذه الآلية التنفيذية. ليس هناك بنود جديدة يعني في هذا الاتفاق، جرى دمج ما تبقى من المرحلة الأولى وهو كثير من الجانب الإسرائيلي بالمرحلة الثانية، واعتمدت يعني قاعدة خطوة مقابل خطوة، بمعنى فيما يخص كل القضايا الجوهرية وبالذات مسألة السلاح والانسحاب، جرى الاتفاق على خطوة مقابل خطوة، وفي موضوع السلاح جرى يعني الاتفاق على مسألة التخزين والتجميع تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة غزة، والانسحاب التدريجي الذي يشترط أيضا وجود قوة الاستقرار الدولية التي لم تتشكل بشكل جدي بعد. والمقاومة سبق، حماس بالذات سبق وأن مهدت لمثل هذه الخطوة بالإعلان عن حل حكومتها في قطاع غزة، بانتظار أن تأتي الهيئة الوطنية المشكلة مؤخرا لتسلم مهامها، وهو ما تمنع إسرائيل حدوثه حتى الآن. لذلك يعني نحن ما زلنا في الحقيقة في عنق الزجاجة في هذا الموضوع، كما عهدنا إسرائيل في كل المرات السابقة وعلى كل الجبهات عندما يجري الحديث عن اتفاق وعن بادرة لتقدم على المسار السياسي، تبدأ بعمليات تصعيد جنونية كأنها تريد أن يعني تقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين أو العرب قبل أن تضع المعارك أوزارها في هذا المجال. الأيام الثلاثة الفائتة منذ إعلان ترامب عن الاتفاق التاريخي كانت مروعة على قطاع غزة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. يعني في ظني أنه من الصعب، يعني نحن في على مبعدة أقل من يعني 100 يوم، يعني أقل من 3 أشهر على الانتخابات الإسرائيلية، وفي ظني أن نتنياهو لن يمكن المعارضة من أوراق جديدة في حربها عليه، الحرب على صناديق الاقتراع، وبالتالي لا أعتقد أن تقدما سيطرأ على مسارات تنفيذ هذا الاتفاق، كما أن تقدما لن يطرأ أيضا فيما يخص الاتفاقات المبرمة، اتفاق الإطار على جبهة لبنان، أي انسحابات إسرائيلية جدية، أي وفاء إسرائيلي بالتزامات أساسية سوف يكون له ارتدادات مهمة يعني في صناديق الاقتراع، سيما وأننا عندما نتحدث عن يمين متطرف وفاشية إسرائيلية لا نتحدث

نتحدث عن الطبقة الحاكمة أو عن النخب السياسية، بل نتحدث عن مجتمع إسرائيلي يتجه نحو الفاشية ويتجه نحو اليمين الأكثر تطرفا في هذا المجال. واستطلاعات الرأي يعني تقترح دائما أن غالبية إسرائيلية مع قرع طبول الحرب، مع الاستمرار في حرب الإبادة والتطهير، ترفض الانسحابات من المناطق المحتلة وتجيش لضربة عسكرية إسرائيلية أمريكية جديدة على إيران. هذا هو المناخ، مناخ عدواني، مناخ فاشي، لم يعد حكرا على تيار صغير هامشي كما كان عليه الحال قبل السنوات. هو الآن التيار المركزي الذي يضرب في عمق الدولة والمجتمع في إسرائيل. لذلك في أحسن السيناريوهات كما أوردت في المقال، في أحسن السيناريوهات أن يكون هناك تقدم طفيف، يعني في ترجمات ثانوية لهذا الاتفاق، لكن في مضمونه الانسحاب الإسرائيلي، انتهاء الاحتلال. أعتقد أن نتنياهو وحكومته ستتعمد سياسة القتل البطيء لهذا الاتفاق من دون ضجيج. نتنياهو ابتلع لسانه كما قلت يعني في المقال حتى الآن، لأن هذا الاتفاق لا يواتيه وتوقيته سيء للغاية بهذا المعنى. هو لا يستطيع أن يقول لا يعني استفزازية لدونالد ترامب، ولكنه لن يقول نعم صريحة للاتفاق. وتذكر ما حصل زمن خريطة الطريق السابقة، نحن الآن أمام خريطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاق. خريطة الطريق السابقة أيام شارون الضفة الغربية، يعني عندما قدمت الخريطة وضع شارون من التحفظات عليها ما يكفي لنسفها تماما وتفريغها من أي مضمون. وفي ظني أن التحفظات الإسرائيلية على هذه الخريطة الجديدة سوف تفرغها من كل مضامينها بهذا المعنى. لا أحسب ولا أتوقع أن اختراقا سيطرأ من الآن وحتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. الأدهى في المسألة اللبنانية في الحقيقة من كل ما قيل هو ما كشف عنه مؤخرا عن بروتوكولات وملاحق أمنية سرية وافق عليها الجانب الرسمي اللبناني في المحادثات واشنطن ومن ثم روما. هذه الاتفاقات تظهر بأن ثمة عدو مشترك للجانبين هو حزب الله والمقاومة اللبنانية، وليس أن اللبنانيين جميعا على اختلاف مشاربهم ومدارسهم ومذاهبهم وطوائفهم في مواجهة عدو مجرم، يعني يفخر بتدمير القرى عن بكرة أبيها ويفخر باحتلال 700 كيلو متر مربع من الأراضي اللبنانية، ويرفض يعني الدخول حتى في تجربة المناطق التجريبية إلا في المناطق التي لم يكن يحتلها. وحتى الآن المنطقة التجريبية الأولى تمت في منطقة لم يكن الجيش الإسرائيلي قد وصلها بالمعارك يعني. والآن هناك مماطلة شديدة يعني للانسحاب من لخيام، ورفض أشد للانسحاب من منطقة بنت جبيل. وكما قال بالأمس يعني إسرائيل كاتس، يعني أن إسرائيل وجدت لتبقى في هذه المناطق، وأن عشرات المدن تم محوها عن الخارطة تماما. يعني إذا كان سيناريو غزة وخان يونس قد استخدم في بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق أخرى، فإن سيناريو رفح قد استخدم في معظم المناطق الجنوبية، سيناريو المسح عن وجه الأرض بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. للأسف يعني هناك موقف رسمي يعني لبناني كما يتضح بالذات في الملاحق السرية التي بدأت تتكشف تباعا يعني أكثر سوءا. للأسف هذه حقيقة لا يريد أن يتعلمها الكثيرون منا حتى يومنا هذا. يعني أنت انظر إلى منطوق الخطاب الرسمي الفلسطيني أو اللبناني، يعني هناك اعتقاد لا يزال موجود أو على الأقل ادعاء بأن هذا الخيار أثبت صحته وأن بدائله فيها الخراب المقيم، ويؤتى بصور الدمار في غزة وفي جنوب لبنان كشاهد على بؤس خيار المقاومة. لكن أحدا من هؤلاء لم يستطع لا في رام الله ولا في بيروت أن يبرهن لنا حتى الآن بأن هذا الخيار، خيار التفاوض من موقع الضعيف مع هذا العدو، لم يفضي إلى مطرح. ما الذي جنته على سبيل المثال سلطة رام الله حتى الآن؟ طب إذا كانت حماس ارتكبت مقامرة عسكرية كبيرة ومجازفة وغير ذلك مما وصف به 7 أكتوبر وطوفان الأقصى، فماذا عنكم أنتم يعني اللائذون بحبال التنسيق الأمني واتفاقيات أوسلو وذيولها ومرفقاتها وملاحقها؟

تصدعت الجدران الفولاذية التي طالما حمت النفوذ المطلق للوبي الإسرائيلي داخل أروقة الحزب الديمقراطي الأمريكي لتعلن عن مخاض مرحلة سياسية جديدة تعيد تعريف طبيعة التحالفات الخارجية في واشنطن. فلم تعد القضية الفلسطينية وما رافقها من مآس إنسانية في قطاع غزة مجرد ملف عابر في خطابات الكواليس الانتخابية، بل تحولت إلى محك حقيقي يكشف الفجوة المتسعة بين القواعد الناخبة المتعطشة للعدالة الاجتماعية والقيادات التقليدية المتشبثة بالدعم غير المشروط لتل أبيب.

0: ويبرز الفوز التاريخي للدكتور عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي ذو الأصول المصرية في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيغان كعلامة فارقة وزلزال سياسي بكل المقاييس، فقد خاض معركة ضارية واجه خلالها ماكينة مالية ضخمة ضختها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك وعشرات الملايين من الدولارات عبر لجان العمل السياسي التابعة لها لمحاولة وأد ترشحه وإسقاط أجندته التقدمية التي جعلت من وقف المساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل ركيزة أساسية. إلا أن رهان اللوبي على سطوة المال اصطدم بوعي جماهيري متنام يرفض إملاءات السياسة الخارجية الأمريكية من قبل حكومات أجنبية على حساب متطلبات المواطن الأمريكي المعيشية والصحية. الكاتب والباحث السياسي علي بن عرفة: كيف مثل سقوط هذه الاستراتيجية التمويلية في ولاية متأرجحة وحاسمة مثل ميتشيغان انعكاسا لبداية النهاية لهيبة إيباك بوصفها البعبع الذي لا يطال ولا يرد له أمر؟
1: هو فوز لأنصار القضية الفلسطينية ولأنصار القيم الإنسانية المعادية لحرب الإبادة وللمواقف العنصرية والفاشية للكيان الصهيوني. هذا فوز كبير، يعني يأتي نتيجة لتضحيات كبيرة قدمها الشعب الصيني الذي يجب أن يفاخر بثورته وبمقاومته التي تحدث تغييرا على مستوى العالم. نلاحظ كيف أن هذا التغيير الذي شاهدناه في شوارع الغربية سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة ينتقل إلى التأثير في مواقف أحزاب فاعلة في المشهد السياسي وفي القوة العظمى التي لها تأثير قوي في تأييد إسرائيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ أن هناك تأثير داخل الحزب الديمقراطي وحتى الحزب الجمهوري في الحقيقة. نلاحظ أن في حرب على إيران هناك تحول داخل الحزب الجمهوري، وبالتالي هذا الانتقال من الشارع إلى النخبة السياسية ممثلة في الأحزاب ذات الوزن الثقيل يبشر ويؤشر إلى أن ربما نصل إلى تغيير داخل المؤسسات القرار مثل المجلس الشيوخ. وإذا وصلنا إلى تأثير وتغيير داخل مجلس الشيوخ فإننا على أبواب التأثير على مركز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الرئيسي للصهيونية ولإسرائيل. فاعتقادي مبشرات كبيرة يبشر به هذا الانتصار وهذا الفوز بأن مستقبل القضية الفلسطينية، مستقبل المقاومة، مستقبل الشعب الفلسطيني إن شاء الله يقترب إلى تحقيق أمال هذا الشعب في دولة مستقلة وتحقيق أمال هذا الشعب في الفصل ما بين الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية. إذن هذا فوز على اللوبيات المتصاهنة، هذا فوز على المال الفاسد الذي يشتري ذمة السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية. وحقيقة هذا يوم تغيير يبشر بتغيير أكبر إن شاء الله في المستقبل وفي الانتخابات القادمة.

0: وصلنا إلى ختام 60 دقيقة مستمعين الأكارم على الهواء مباشرة من إذاعة صنعاء البرنامج العام. صحبناكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. هذه تحياتنا عبد الله محمد شرغة، أحمد علي السياني، وعبد الله حسين الوشلي. دمتم وسلام الله عليكم.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز بأهم الأنباء. استشهدت طفلة فلسطينية اليوم متأثرة بإصابتها برصاص قوات العدو الإسرائيلي بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل أيام، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بنيران جيش العدو في مخيم حلاوة في جباليا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني بشظايا رصاص قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. واصلت قوات العدو الصهيونية اليوم اعتداءاتها على بلدات جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات العدو نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية، فيما أطلقت قوات العدو الصهيوني رشاشة باتجاه وادي السلوقي. وأضافت أن العدو قصف بالقذائف المدفعية بلدة المنصوري، كما استهدف بقصف مدفعي متقطع أطراف بلدة النبطيقة الفوقاء. أكد مركز سجل السوري اليوم في تدوينة على منصة إكس أن دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين وعدد من الآليات العسكرية التي تقل الجنود توغلت في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. تعرضت ناقلة النفط إشلي للاستهداف الليلة الماضية أثناء اقترابها من مضيق هرمز في الجزء الجنوبي من المضيق. وحسب وكالة أنباء فارس اليوم، كانت مصادر إخبارية قد بثت لقطات تظهر انفجارا كبيرا وقع في المضيق خلال الساعات الماضية. وبحسب بيانات تتبع حركة السفن، كانت الناقلة أشلي تعتزم دخول المضيق قادمة من المياه المفتوحة تحت مرافقة جوية أمريكية قبل أن تتعرض للاستهداف. أعلنت سلطات جمهورية تاترسان الروسية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين إثر غارات مكثفة لمسيرات أوكرانية استهدفت مواقع صناعية ومدنية في مدينة نيجاكامسك فجر اليوم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. حلقة 24.
1: لا تنحطوا يا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله على سلامتك يا مولاي الإمام. جئت سائلا عن حالك يا أخي.
1: أخبرني أولا يا أخي عبد الله عن حال أهل صنعاء.
0: لقد شعر الناس بالأمان بعد صد المهاجمين، وفي الحقيقة هم متعجبون، فقد كانوا يتوقعون انتصارا ساحقا لجيش اليعفوريين والجفاتم وآل طريف علينا.
1: لقد من الله علينا بتثبيته ولطفه لما بذلنا أرواحنا وخيرة قاداتنا وفرساننا في الدفاع عن أهل صنعاء، فله الحمد والشكر.
0: أما جيش الأعداء يا إمام فما يزال قادته حائرين من عجزهم المتكرر عن اقتحام صنعاء والسيطرة عليها، رغم كثرتهم وعتادهم والأموال الكثيرة التي ينفقونها على جيشهم الكبير.
1: إنما كبر بضعاف الإيمان ممن أغراهم الظالمون بنهب صنعاء واستحلال حرمات أهلها. وإني لأشفق على جيشنا يا عبد الله، فهم في قلة من الزاد والمؤن والعتاد.
0: وأنا مثلك يا أخي، وسنرى كيف نتدبر الأمر. فهلا أجبتني وأخبرتني عن حالك يا أخي، أتشعر بتحسن؟
1: اطمئن يا عبد الله اطمئن، رغم كثرة الجراح إلا أنني بدأت أتماثر بالشفاء.
0: الحمد لله، ولكن لا أريدك أن تستقوي على جراحك بالمغالبة والصبر الجميل.
1: بل سأستقوي عليها بما منحني الله من قوة جسد، لكني سأوليك قيادة الجيش يا أخي.
0: أمرك يا مولاي، وأستمد منك الدعاء.
1: أسأل الله أن ينصرك ويحميك وكافة جيشنا وأهل صنعاء المؤمنين ببركة الصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: الحقيقة يا قوم، لولا أن رجال العلوي قد غيروا أسلوبهم في القتال لكنا هزمناهم شر هزيمة.
1: وتبدأ حديثك بكلمة الحقيقة يا ابن خلف وأنت لم تقل شيئا من الحقيقة.
0: وما هي الحقيقة في نظرك يا ابن جراح؟
1: تخاذلكم، جبنكم، تراجعكم، خوفكم من الموت وخسران حياتكم. وكذلك
2: كفى يا ابن جراح، فلا تثبت من عزائمنا وتحط من حرصنا على النصر والقضاء على العلوي ورجاله.
1: بل لك أن تقول يا ابن جفتم حرصكم على كسب رضا العباسيين وحلفائهم الأتراك.
2: ما هذا الذي أسمعه منك يا ابن جراح؟
1: الحقيقة التي جانبها ابن خلف أثناء حديثه أنكم تقاتلون ونصب أعينكم، ماذا سيمنحه لكم بنو العباس ومماليكهم؟
0: لولا ما عرفه عنك من عداء للرجل العلوي لحسبتك متعاطفا معه ونصيرا له.
1: وهذه مصيبة أخرى من مصائبكم.
0: ماذا تعني بعبارتك هذه؟
1: من واجهكم بالحقيقة اعتبرتموه خائنا ونصيرا للعدو.
2: كلا، ولكنك تبالغ في حديثك حد التجريح لنا.
1: من لا يجرح لا يداوي يا ابن جفتم.
0: حسنا، معك حق. دعونا الآن نداوي جراحنا بأنامل الطبيب لا مدية الجزار.
2: قل وسنناقش الأمر معا.
1: أنتم تعلمون أنه قد أصبح للرجل العلوي أنصار كثر من قبائل حاشد وبكيلة ومذحج وغيرهم.
0: ولكن من يواجهنا هنا في صنعاء وما حولها قلة قليلة.
1: أجل، وهل تدرون ما هو السبب يا قوم؟
2: أجب على سؤالك أنت يا ابن جراح.
1: قلة المؤن لجيوشه وشحة المدد والنفقة على جده، إلا مما يتلقاه من دعم من قبل تجار صنعاء أو أغنيائها.
2: وما صلة ما تقوله في تخطيطنا للقتال القادم؟
1: لن نذهب إلى المعركة القادمة يا قوم.
0: ماذا تقول؟
1: ما سمعت يا ابن خلف، إن كان يطاع لقصير أمر.
0: وهل نترك لهذا الرجل العلوي سلبنا وملكنا وإماراتنا وحقوقنا؟
1: كلا، بل سنرغمه على الرحيل عن أرضنا وملكنا وإماراتنا وحقوقنا دون أن نخسر قطرة من دمائنا.
2: كيف يا ابن جراح؟
1: اسمعوا وسأخبركم كيف.
2: هاتي واسمعنا ما عندك.
1: نفرض على العلوي وأنصاره حصارا خانقا ونمنع عنه المدد حتى لا يجد ما ينفقه على جيشه، فيضطر إلى الرحيل دون أن يسفك دماءنا.
0: ولكن كيف نستطيع أن نمنع أثرياء صنعاء وتجارها من دعمه بالمدد والإنفاق؟
1: نستطيع بكل سهولة ويسر يا إبراهيم بن خلف.
0: كيف؟
1: أولا نحاصر صنعاء من كل الجهات ونضيق على قوافل تجارها الخارجة والوافدة، ثم نرسل إلى التجار الأثرياء في صنعاء وما حولها محذرين ومنذرين كل من سيمد العلوي وجيشه حتى بأقل القليل من الدعم.

0: أما إن خولف الإمام الذي عقدت له البيعة في أمره وعوند في حكمه ولم يطع على جهاد أعداء الله، فدعاهم إلى الجهاد ودعوه إلى الإخلاد، ودعاهم إلى النهوض فدعوه إلى القعود، وسألهم المواساة لإخوانهم المسلمين وأن يبذلوا بعض أموالهم في المجاهدة في سبيل رب العالمين، فبخلوا بها عن الإنفاق ولم يضربوا معه في سبيل الله إلى الآفاق، وقصرت هممهم وصغرت أنفسهم وساءت طاعتهم، ولم يجد من يردهم به إلى الحق ويضربهم به على كلمة الصدق، لم يحل له المقام بينهم، ولم يجز له عند الله التشاغل عن غيرهم بهم، ووجب عليه ما أمر الله به رسوله حين دعا فلم يطع، وأمرهم فلم يتبع أيام مقامه بمكة، ومن قبل ما كان منه من الهجرة، فأمره الله تبارك وتعالى بالتنحي عن الظالمين والبعد من قرب المخالفين، فقال سبحانه: فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. فأمره بالتولي عمن عصاه والتنحي عمن أباه، وأخبر أنه من بعد الاجتهاد غير ملوم في تركهم ولا بمعاقب في رفضهم. وإنكم يا وجهاء صنعاء وتجارها وأثرياءها لتعلمون أن الحرب قد طالت، وقد أثقلتني مؤن تجهيز الجيوش، وقد انقطع عنا المدد ولا نفقة عندي للعسكر، فمن كان لديه ما يخرجه في سبيل الله أخرجه. وقبل أن تنصرفوا أذكركم بقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم.
1: ليس معنا
2: مالنا بالكاتب فيها،
3: لقد أنفقنا بما فيها الكفاية.

0: ها قد مرت أيام يا يرسمي ولم يرد من تجار صنعاء وأثريائها أي عون أو مدد لجيش الإمام،
1: وهذا أمر يحزنني للغاية، ليس فقط على ما سينتاب الإمام من مشاعر خيبة الرجاء فيهم، بل وحزنا عليهم لما فرطوا به وقصروا.
0: ألا يدركون أن العمل على إقامة الحق والعدل وإبقاء ساحة صنعاء واليمن كلها مطهرة من المنكر والظلم والفساد والطغيان هي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية الإمام بمفرده؟
1: لا شك أنهم يدركون هذا، ويدركون أن هذه المسؤولية تحتاج إلى مال، لكنهم تخاذلوا عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم، رغم أن الإمام اختتم حديثه معهم بتذكيرهم بقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: يا لها من آية قرآنية قدمت الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى تحت عنوان مهم جدا، فهي تقول لكل مسلم: إذا لم ننفق في سبيل الله سنكون أمة حكمت على نفسها بالهلاك، لأنها لن تكون قوية بدون أن تنفق مالا لمواجهة التحديات والأخطار العسكرية وغيرها.
1: حديثك جعلني أحزن لسبب ثالث يا مولاي محمد.
0: وما هو؟
1: أن أهل صنعاء لن يتمكنوا من أن يدفعوا عن أنفسهم الخطر إذن، وأخشى عليهم أكثر إن غادرها الإمام.
0: هذا صحيح، فقد كان كلام أبي صريحا مع التجار، فقد أبان لهم متى يجوز للإمام الخروج من أمر رعيته والتنحي عن قربهم.
1: سنكمل حديثنا بعد أن أجيب من يطرق الباب.
0: بل نجيبه معا، فقد أثقلت عليك أخي محمد وأكرمك الله.
1: أعذرني يا مولاي، لم نقم بواجب الضيافة كما يليق بك.
0: بل كنت كريم.

0: دائما كعادتك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بك يا أخي، تفضل تفضل.
1: إنما أرسلني الإمام لأبلغ ابنه مولاي محمد أن يحضر إليه الآن.
0: حسنا، أنا ماض إليه.
3: سنكمل حديثنا لاحقا يا مولاي.
0: إن شاء الله يا أخي اليرزمي.

0: ولهذا فليس أمامنا يا أخي عبد الله إلا الرحيل عن صنعاء والعودة إلى صعدة.
1: نعم الرأي يا أخي، فلم يعد لدى الجيش في صنعاء ما يكفي للمؤن،
0: ولكن ليس قبل أن ألتقي بوجهائها وكبار تجارها وأثريائها.
1: حسنا يا أخي، سأتولى جمعهم.
0: ستجد ابني محمدا قادما إلي، فأخبره أني آمره بإعداد العدة للرحيل، وسأتوجه أنا إلى المسجد الكبير لأجيب على أسئلة المستفتين، وسأنتظركم هناك حتى تستكملوا التجهيز.
1: أمرك يا مولاي.
2: كان دخول الإمام صنعاء للمرة الثانية يوم الجمعة آخر رجب سنة 288 هجرية، واستمرت الحرب سجالا بينه وبين آل يعفر وآل طريف من تاريخ دخوله صنعاء إلى جماد الآخرة سنة 289. وملئت هذه الفترة بحروب ومعارك قتل فيها عدة من خيار أصحاب الإمام كأبي العتاهية وعلي بن سليمان وغيرهم، وأصيب فيها الإمام بجراحات عظيمة، ولم يتمكن من التوسع في البلاد، بل ظل شبه محصور، فلم تطمئن به الحال. وكانت صنعاء وجبل نقم وحدة وسناع وبيت بوس وحدين وعصر ميادين النزال، فاضطر الإمام والحالة كذلك إلى مغادرة صنعاء تفاديا لعواقب الفتن المستمرة والغارات الدائمة وضعف المالية، فقد طلب من أهل صنعاء القرض أو المعونة فلم يسعفوه بشيء، فخرج من صنعاء إلى صعدة.

0: ها هو موكب إمام الحق مغادرا صنعاء.
1: أجل، لا أدري أفي مغادرته خير لنا أم شر.
0: اخفض صوتك حتى لا يسمعك جواسيس آل طريف وآل يعفر.
2: ها قد توقف الموكب.
3: اسمعوا يا قوم، أما وإني قد ذكرتكم ووعظتكم عملا بأمره تعالى حين قال فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فعصيتم وأبيتم، فإني متنحن عنكم إلى غيركم مجتهد في الطلب لما له قصدت ولله فيه انتدبت. لم أفتر في أمر الله ولم أضعف، فإن الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. فها أنا قد خولفت وعصيت ولم أجد على الحق متابعا ولا وليا، فخرجت لما أن أخرجت وتركت لما أن تركت، وإني لراج للأعوان المحقين لأواصل ما أقوم بما ألزمني الله من جهاد الظالمين. فقد كان منكم الخذلان ورفضتم العون والمدد ودعم المجاهدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ووالله يا قوم لتتمنوني سريعا بعد أن يأتي من يبتاع نساءكم بالدينار والدينارين والثلاثة وليغرينكم بلباس الجوع والخوف.
2: أتقصد من قبل آل يعفر وآل طريف يا إمام؟
3: كلا يا قوم، ليس منا ولا من آل يعفر ولا من آل طريف، ولكن من غيرهم، ولتعرفن صدق قولي قريبا، جزاء من الله على فعلكم وخذلانا منه على صنيعكم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
4: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي الحق عليه السلام. لازلنا في الإنجازات الإدارية التي حققها وأنجزها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين عليه السلام. فقد عمل أيضا إضافة إلى ما تقدم في الحلقة السابقة، عمل الإمام الهادي على تنفيذ الشريعة الإسلامية السمحة وإمضاء أحكامها العادلة بشكل دقيق وبشكل قوي وفاعل، وكان دائما ينحاز إلى الرعية ورعا لا يسمح لأحد من جنوده بأن يأخذ شيئا من أموال الرعية وحقوقهم، وكان يلتزم التزاما دقيقا بمبادئه في الحرب وفي السلم كما هو مقتضى نصوصه الشريعة، لا يغدر ولا يفجر. وتحقق للمناطق التي كانت تحت حكمه بعض الإنجازات، حتى قال ولده الإمام الناصر في رسالته إلى أهل طبرستان: ظهرت بالهادي إلى الحق وبشيعته المحقين القائمين معه حقوق دارسة، وأقيمت أحكام معطلة، ووظفت فرائض متروكة، وثبتت شرائع في الدين مؤكدة، وأجدت حدود مهملة، انقطع سارق وجلد شارب ونفي محارب ورجم زائن محصن، فنفى المنكر وأظهر المعروف الأكبر، وقلت معه المعاصي لله في السر والعلانية، ولم يخف في الله لومة لائم، ولم يداري شريفا، ولم يحف دنيئا ولا وضيعا ولا رقيقا، يعني لم يظلم إنسان وضيع ولا إنسان بسيط ولا رقيق عبد ولا نحو ذلك. هذه من أهم الإنجازات التي حققها الإمام الهادي إلى الحق أيضا. ومن الإنجازات في الجانب الإداري أن الإمام الهادي إلى الحق عندما نتصفح أنه كان يولي الأمراء على البلدان أو على الجند والجيش ولا الإداريين على جمع الزكاة وتوزيعها، أيضا أقام من إنجازاته المهمة أنه أقام وأنشأ دار للضرب، أنشأ دارا لضرب النقود في صعدة، وصدرت عملات لا تزال محفوظة حتى الآن، ضربت في عهد الإمام الهادي إلى الحق في صنعاء وفي صعدة. ونظمت أيضا نظمت العلاقة بين العلاقة المالية. فالنصوص والشواهد التي كان يذكرها الإمام الهادي والتي تبين من خلالها أن الإمام الهادي كان يعتمد ويعين الولاة والقادة وسائر موظفي دولته، فكان لا يولي على الناس إلا من يعرف فضله وعلمه ويثق في دينه وأمانته ممن توفرت فيهم مع ذلك الخبرة والفهم لما سيقومون به. وكان إذا وجه عاملا من هؤلاء أو واليا على بلد يأمره، إذا دخل البلد يأمره بالسكينة والوقار وألا يفزع أهلها، ويأمره بأن يكتري له لنفسه منزلا ولا يكون عالى على أحد من أهل ذلك البلد، لا يكلف مؤونته أهل ذلك البلد، ويأمره بأن لا يقبل منهم هدية، وأن يقوم بإزالة المنكرات، وأن يقوم بتعليمهم أمور دينهم. وحين ندرس شخصيات أمرائه وولاته ينكشف لنا حرصه على اختيار أهل الصلاح وذوي الخبرة والكفاءة والأمانة. فكان الإمام الهادي أيضا إذا بعث واليا أو أميرا على بلد يوصيه قائلا: هذا ما عهد به الهادي إلى الحق أمير المؤمنين لفلان ابن فلان، فانظر أعانك الله وأحاطك، إذا وصلت إلى البلد الذي وجهتك إليه أن تدخله بالسكينة والوقار والذكر للواحد الجبار، وأمر بمنزل يكتر لك كراء فاسكن فيه، ولا تجشمن أحدا من أهل البلد من مؤونتك شيئا قليلا ولا كثيرا، يعني لا تكلفن أحدا من أهل البلد من مؤونتك شيئا قليلا ولا كثيرا، ولا تقبلن لأحد منهم هدية، فمن قبل من أحد هدية مما يستعمل عليه فتلك الهدية لبيت المال، لبيت مال المسلمين، لأنها أهديت له في عمله وفي ولايته. هكذا وصل الحال أن أمر الإمام الهادي ولاته أن يكونوا على هذا النحو. وكان أيضا الإمام الهادي أول من طبق السياسة الإحصائية، كان يقوم بعملية إحصائية للفقراء والمحتاجين ممن لا حيلة لهم، والفقراء والمحتاجين ممن لهم حيلة، ممن لهم وسيلة عمل يبتاتون بها ويستطيعون تحصيل معيشتهم من خلال معيشتهم من خلالها. فالإمام الهادي طبق السياسة الإحصائية باعتبار أنها أحد الأدوات التي هي أدوات الحكم الرشيد، التي من خلالها يستطيع أن يوفر الأولويات وأن يتحرك على أساس الأولويات. فكان ولاته يرفعون إليه بأسماء الفقراء والمحتاجين من أهل البلد الذي يوليه عليهم، وكان يحرص حرصا شديدا في ترك أخذ أموال الناس بالباطل أو ظلما أو غصبا، رغم حاجته الشديدة إلى المال في أحيان كثيرة. وعندما حرضه بعض أنصاره على أخذ ما كان يأخذه الولاة من قبله من الأموال، وأن مال الزكاة لا يمكن أن تكفي إقامة الدولة، قال لهم تلك الكلمة: والله لو أطبقت هذه على هذا لما فعلت ذلك، لو أطبقت السماء على الأرض لما فعل ذلك. وكان الإمام الهادي إلى الحق دار لسك العملة والنقود وضربها، حتى لا يكون رعيته في حاجة إلى التعامل بعملات الآخرين. كانت له عملة خاصة وهي من أفضل وأجود وأرفع الدنانير في تاريخ الإسلام بقوتها الشرائية، التي تتبين أنها كانت ذات يعني كان فيها قوة كبيرة جدا. وأنشأ الإمام الهادي نظام رعاية السجون والإشراف عليها من حيث إدارتها ونظافتها وتعليم السجناء والنظر في أسباب مسجونيتهم والتأكد من عدم مظلوميتهم، بل وصل الأمر إلى أنه أمر القائمين على تلك الإدارة أن يفكوا قيود السجناء وقت كل صلاة، وقت كل صلاة. وهكذا يتبين أن الإمام الهادي في الملاء في الجانب الإداري وفي القضاء وفي حقق إنجازا عظيما، حتى أن بعض المؤلفين وبعض المؤرخين الذين ذكروا عن الإمام الهادي هم ذكروا عنه بأنه كان يعني شهادات كثيرة قدمها الأقدمون والمتأخرون. ومن الشهادات التي قالها علماء وكبار من الآخرين من غير المذهب الزيدي، مثلا أن السابع علي بن أبي الغنائم العمري المتوفى في عام 441 هجرية يقول عن الإمام الهادي: الإمام الهادي الجليل الفارس الدين الورع إمام الزيدية، كان مصنفا شاعرا، ظهر باليمن ومات سنة 98 و200، وكان يتولى الجهاد بنفسه ويلبس جبة صوف، وكان قشفا رحمه الله. أما إمام الظاهرية ابن حزم الظاهري المتوفى في عام 456 هجرية فيذكر عن أئمة اليمن وقال: ومنهم القائمون بصعدة من أرض اليمن، فمنهم جعفر الملقب بالرشيد والحسن المنتخب والقاسم المختار ومحمد المهدي بن أحمد الناصر بن يحيى بن الهادي بن يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن طباطبا. قال ابن إبراهيم طباطبا قال: وليحيى هذا الملقب بالهادي رأي في أحكام الفقه قد رأيته لم يبعد فيه عن الجماعة كل البعد. وذكر أيضا المؤرخ النسابة أحمد بن محمد القرطبي المتوفى في عام 600 حوالي 600 هجرية قال: وكان قدوم الهادي يحيى بن الحسين إلى صعدة بستة خلت من صفر سنة 84 و200 سنة، وكان بين خولان فتنة عظيمة وربيعة، فأصلح بينهم واتفقت كلمتهم فملكوه بلاد خولان وساروا معه إلى اليمن حتى ملكها، وكانوا عمود أمره ونظام دولته، فأقاموا على ذلك حياة يحيى بن الحسين الهادي وحياة ابنه محمد بن يحيى وحياة ابنه الناصر بن يحيى. أما المؤرخ المحدث محمد بن أحمد الذهبي المتوفى في عام 748 هجرية فقد قال: يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم ابن القاسم ابن الطباطبة العلوي كان قد غلب على اليمن ودعي له بصنعاء وما والاها عنه وضربت السكة باسمه، ثم خرج من صنعاء بعد غلبة القرامطة فصار على صعدة وتسمى بالهادي أبي الحسن وملك نجران وتلك النواحي، وخطب له بأمير المؤمنين وكان حسن السيرة، مات سنة 98 وقام بعده ولده محمد ولقب بالمرتضى. أما المؤرخ الموسوعي العالم أحمد بن يحيى العمري في كتابه الذي كتبه وهو مسالك الأبصار في ممالك الأمصار المتوفى في عام 821 هجرية، فقال عن الهادي: الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن طباطبة خطب له بإمرة المؤمنين في حال أبيه، وبويع بعده لثمان بقين من المحرم سنة 88 و200، والخليفة إذ ذاك المعتضد، وكان أول ما عرف من أدبه، وعلم من شرف مطلبه أن أهديت له جارية تليق به، فقال: كفي لحاظك، ليس هذا وقتها، بل وقت كل مهند وسناني، أمطاعن الآساد في غاباتها حاشا ترود مرابض الغزلان، أمطاعن الآساد في غاباتها حاشا ترود مرابض الغزلان. ثم عاد إلى سيدها قال له: هذا هذه بضاعتك ردت إليك، وهذا نظير ما رمته من الفائدة في إهدائها، وله مصنفات في الفقه وأدب طائل، وتوفي بصعدة في ذي الحجة سنة 800. ومنهم أيضا المؤرخ النسابة أحمد بن علي المعروف بن عنبة المتوفى في سنة 828 هجرية، يقول: أما يحيى الهادي بن الحسين بن الرسي ويكنى أبا الحسين، فكان إماما من أئمة الزيدية، جليلا فارسا، ورعا مصنفا شاعرا، ظهر باليمن ويلقب بالهادي إلى الحق، وكان يتولى الجهاد بنفسه ويلبس جبة صوف، له تصانيف كبار في الفقه قريبة من مذهب أبي حنيفة. ومن العلماء الذين تحدثوا عنه العلامة اليمني الحرضي من حرض يحيى بن أبي بكر العامري المتوفى في 893 هجرية، وذكر عن أئمة اليمن بأنهم قاموا بالإمامة بشروطها قاهرين ظاهرين، فقام منهم بنجد اليمن نحو 24 إماما، أولهم وأولاهم بالذكر الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى، كان مولده بالمدينة ومنشأه بالحجاز وتعلمه به وبالعراق، وظهور سلطانه باليمن سنة 80 و200، وكان جاء إلى اليمن وقد عم بها مذهب القرامطة والباطنية، فجاهدهم جهادا شديدا، وجرى له معهم 89 وقعة لم ينهزم في شيء منها، وكان له علم واسع وشجاعة مفرطة. وكذلك ذكره العلامة أحمد بن محمد الأدنى المتوفى في القرن 11 بقوله: يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسين، ويلقب بالهادي، وقال عنه بأنه كان عالما عاملا، وله مصنفات كالأحكام والمنتخب والتفسير في معاني القرآن، وأنه مات بصعدة. وأما من العلماء المحدثين فهو العلامة المصري الكبير والشهير محمد بن أحمد أبو زهرة، قال عن الإمام الهادي بأنه حفيد الرسي، وقد ولد بالمدينة وعكف على الفقه يدرسه من كل نواحيه وفي كل مصادره، وقام هاديا مرشدا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراطه المستقيم، وكان مرجعا في الدين من كل الطوائف الإسلامية والأمصار المختلفة، يسألونه ويستفتونه وهو يرد عليهم بالرسائل قيمة أثرت عنه، يدافع فيها عن القرآن والسنة، ويبين الحق الذي يرد به زيغ الزائغين وقال أيضا عنه بأنه قد سار في حكم البلاد اليمانية على سنة العدل، مما جعل الأهلين يرون فيه مظهرا لحكم الإسلام ومصدرا لعهد الخلفاء الراشدين الأولين. وقال عنه المؤرخ خير الدين الزركلي المتوفى في عام 1396 هجرية: يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسن العلوي الرسي إمام زيدي، ولد بالمدينة وكان يسكن الفرع أو الفرع من أرض الحجاز مع أبيه وأعمامه، ونشأ فقيها عالما ورعا وفيه شجاعة وبطولة، وصنف كتبا، وذكر أن أبا العتاهية راسله ودعاه إلى بلاده فقصدها، ونزل بصعدة في 283 هجرية في أيام المعتضد، وبايعه أبو العتاهية وعشائره وبعض قبائل خولان وبن الحارث بن كعب وبني عبد المدان، وخوطب بأمير المؤمنين وتلقب بالهادي إلى الحق، وفتح نجران وملك صنعاء سنة 288 هجرية، وامتد ملكه، فخطب له بمكة 7 سنين، وضربت السكة باسمه. وممن ذكره أيضا القاضي عبد الله بن عبد الوهاب الشماحي المتوفى في سنة 1406 هجرية، وقال: لقد كان الهادي مثلا لصفات القائد والقدوة الحسنة لأتباعه، مترفعا عن سفاسف الأمور وعن المتع، وشجاعا في المعارك والأهوال وفي تطبيق ما يؤمن به ويدعو إليه، معتدلا حتى مع أعدائه. وذكره أيضا الأديب أحمد عبد الرحمن المعلمي، فذكر عن سيرة الهادي: إنها سيرة نبي لا سيرة إنسان عادي، أشهد أنه من أفذاذ البشرية وعظماء الإنسانية. وكذلك الدكتور أحمد صبحي وهو أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الإسكندرية الذي ذكر وقال بأن الإمام الهادي لم يكن في حربه يتبع هاربا ولا يجهز على جريح، وإن طلب المهزومون الأمان أمنهم ورد إليهم أسلابهم، وكان يتشدد على عسكره ألا يدخلوا الزرع ولا يستحلوا لأنفسهم شيئا من ثمار المزارعين. وحينما اغتصب بعض جنده في أثافة شيئا من الخوخ غضب وثار واحتجب عنهم وهم بتركهم، وقال: لا يحل لي أن أحارب بمثل هؤلاء، ولا أكون كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره، والله ما هي إلا سيرة محمد أو النار. ولم يسكن غضبه حتى أبدأ ندمهم وتوبتهم عما فعلوا. سئلت، يقول الدكتور صبحي، سئلت: ألا تعتقد في أن هناك مغالاة من أتباعه في إطفاء هذه الأوصاف عليه؟ فقلت: لو لم يكن ذلك حقا لما كانت موالاته إلى يومنا هذا، ولافتضح المستور كما تفتضح سير الملوك بعد موتهم مهما خلعوا على أنفسهم أو خلعت بطانتهم عليهم من تمجيد، فشتان بين الأئمة وبين الملوك، وشتان بين أتباع يوالون إلى اليوم وبين بطارة تنافق زمن السلطة. أما الدكتور محمد عمارة فقد قال في الإمام الهادي: لقد أفاض كثيرا في تدعيم الحجج لأهل العدل والتوحيد، كما أفرد الكثير من رسائله وكتبه لهذا الموضوع، واهتم بتثنيد كل ما يخطر للمجبر على بال من الحجج والشبهات، وخاصة في كتابه الذي رد به على الحسن بن محمد بن الحنفية، والذي يعد عملا فكريا بالغ الأهمية والخطورة في موضوع العدل والتوحيد. وقال عنه أيضا: إلى جانب الثراء الفكري الذي نلمسه عند الإمام الهادي من الكتب والرسائل التي بقيت لنا من آثاره الفكرية، فلقد كان رجل سيف وشجاعة وقتال، ولقد كانت مقدرته الحربية تمتاز بجوانبها العملية، إذ كان يشارك بنفسه في المعارك والقتال. هذه الشهادات علماء آخرين من غير مذهب الزيدية تتحدث عن الإمام الهادي على هذا النحو، نقلناها من العلماء السابقين ومن العلماء المعاصرين، تدل على فضل الإمام الهادي العلمي وشجاعته ومقدرته الإدارية والعسكرية وإنجازاته العظيمة التي برهنها الواقع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد: السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية، والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا، ويطلق عليها لفظ المفرد ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد، هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا، ولا يستغلون بالقهر، ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم، وتعطلت القيم، وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات. ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق، ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها، أنزل مع ذلك الحديد، فهو إذن آية من آيات الله المنزلة، إذ يتمثل في الحديد أهم ما مكننا الله من قوى ومعادن وطاقات في الأرض، وكيف لا وها هو يصفه الله بقوله فيه بأس شديد ومنافع للناس، وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما لا نستطيع أن نحيط بكل صفات الحديد ومنافعه كما أحاطت بها تلك الكلمات القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى وأنزلنا الحديد، فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان، فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لا تزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة. وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها، فإذا هي تسير نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال. وبهذا فقيامها متوقع سقوطه، ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس، فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين. ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته، المضطرون لعزة من عزته، إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونحن في استقبال مولده، نجد أن هناك الدروس الكثيرة التي نستفيدها، ومن أهم ما يجب أن نركز عليه والنظر بإكبار وإجلال وإعظام إلى رسول الله وإلى المشروع الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى، وإلى عظيم اهتمامه بهداية الناس. كنا قد وصلنا في الحلقة الماضية إلى الحديث عن لقاء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالقبائل في مواسم الحج، وعندما كان يعرض عليهم الإسلام ويبحث عن حاضنة للدين، عن قبيلة لديها العزة والنخوة والنجدة والمواقف الرجولية والبطولية المشرفة التي تدافع بها عن دين الله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يمتلك الحكمة، يمتلك السياسة، ويمتلك الرؤية الكاملة، يمتلك القدرة العجيبة على إدارة الأزمات والمشاكل. ولهذا نجد قبل حديثنا عن لقاء رسول الله بالأنصار أو باليمنيين بشكل عام، نجد أن هناك حدثان هامان في مكة المكرمة قبل هجرة الرسول نرى فيهما دروس مهمة نستفيدهما في هذه المرحلة. الدرس الأول، بعد أن استطاع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يحدث شرخا في المتآمرين عليه وعلى من آمن به وعلى عشيرته في حصارهم له في شعب بني هاشم، استطاع رسول الله كما قلنا عن طريق التحريك العاطفة، العاطفة الرحم والقرابة، أن ينقض تلك الصحيفة. كان هناك وفاة الحامي الأساسي لرسول الله، المدافع الأساسي عن رسول الله، أبو طالب الذي آمن برسول الله ووقف معه مواقف لم تستطع قريش أن تفعل شيء عندما كان أبو طالب حيا، حتى قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. أبو طالب كان درع كبير جدا للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. مات في هذه الفترة ما بعد فشل الحصار على رسول الله، وماتت أيضا خديجة فيما سمي بعام الحزن. طبعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يمتلك عزيمة كبيرة جدا، ثقة قوية بالله، انطلاقة قوية فيما حمله الله سبحانه وتعالى من مسؤولية، لم يكن يبالي ولم يكن توقفه الأحزان ولا الأفراح ولا المؤامرات ولا الحشود ولا المغريات. نجد هناك ذلك الدرس الذي قدمه للأمة إلى يوم القيامة قبل وفاة أبو طالب، عندما جاءت قريش تعرض عليه المال، تعرض عليه الجاه والمنصب، تعرض عليه الزواج بأجمل النساء، فكان الجواب منه صلوات الله عليه وعلى آله: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وهلك دونه. ثقة عالية بالله، عزيمة، قوة إرادة لا يمكن أن يتراجع أبدا، المغريات لا تؤثر فيه، والمخاوف لا تؤثر فيه، والأحزان لا تؤثر فيه، وحتى الأفراح لا يغتر بها، حتى إن كان هناك تقدمات لا يغتر أبدا، ثقته بالله ومرجعه إلى الله، ويرى أن كل شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذا استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يدير الوضع حتى في هذه المرحلة دي. غاب عنه الناصر وغاب عنه المؤازر، لأن خديجة رضوان الله عليها كانت نعم المؤازر لرسول الله بمالها وبنفسها، ونعم المؤاسي هي سكنه وهي شريكة حياته وشريكة في الدعوة، مثلما جاء في مقولة هامة جدا أنه لولا مال خديجة، أو أن الإسلام قام على مال خديجة وسيف علي، من أكثر ما نصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في بداية مرحلة الدعوة. نجد هناك حدث آخر قبل هجرة الرسول إلى المدينة هو حدث الإسراء، وهذا الحدث جاء بعد أن توالت الأحزان على قلب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بوفاة عمه أبو طالب ووفاة زوجته خديجة. جاءت حادثة الإسراء وهي أشبه ما يكون برفع المعنوية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن الله لن يتركه أبدا، وأيضا فيها درس مهم للأمة تحتاجها الأمة في هذه المرحلة في هذا الزمن، كيف أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسالة للمسلمين أن هناك علاقة قوية وحالة ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة ويعلم أن هذه الأمة ستتخلى عن المسجد الأقصى، ستتخلى عن قبلتها الأولى، وكأن الله يقول عندما تتخلون عن هذا فستتخلون بعده عن هذا، وعندما ترون هذا في حالة احتلال فتوقعوا أن يحتل هذا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حالة الربط قوية جدا بين المسجدين، وهذه الآية يجب أن تلفت نظر كل إنسان مسلم في هذا الزمن في هذه المرحلة وهو يرى المؤامرات على الأقصى، كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا مسلم أنت من تصلي إلى المسجد الحرام إلى الكعبة افهم أن قبلتك الأولى هي هناك في المسجد الأقصى، وأن اليهود قد احتلوه ويدنسوه ويتآمروا عليه، فإذا كنت أنت ذلك الذي تهمل المسجد الأقصى فستهمل المسجد الحرام، وأن من يتآمر على المسجد الأقصى هو متآمر في نفس الوقت على المسجد الحرام، وأن من احتل الأقصى لن يكتفي بالأقصى بل يريد المسجد الحرام. هناك ترابط قوي جدا، هذا العدو الذي استهدف الأقصى هو يستهدف الحرام ويستهدف الكعبة ويريدهما جميعا. فهذه دروس مهمة جدا نستفيدها في مرحلتنا هذه في صراعنا مع أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. عندما نأتي إلى لقاء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في القبائل في موسم الحج، كما يقول التاريخ أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله التقى برجال من اليمن، وكأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانت عينه على اليمن وعلى اليمنيين لشجاعتهم وعزتهم ونخوتهم ومواقفهم المشرفة، فالتقى برجل يمني يسمى عبد الله بن قيس بن أم غزال وعرض عليه الإسلام فأسلم، ووعده أن ينظر قومه لأن رسول الله يبحث عن حاضنة ويبحث عن من ينصر هذا الدين ليهاجر إليهم، والتقى برجل آخر من اليمن يسمى قيس بن مالك الأرحبي، ومن ثم التقى برجال من المدينة من أهل يثرب مجموعة من الأوس والخزرج، التقى بهم الرسول وعرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وإلى أن لا يشركوا به شيئا، وأخبرهم بما أنزل الله عليهم من القرآن وتلا عليهم من القرآن. أنصت القوم، سكتوا، خشعوا، خضعوا، رأوا أن هناك شيء مهم جدا يعرضه عليهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكانوا قد سمعوا من اليهود في يثرب أنه قد أطل زمن نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى، فما كان منهم إلا أن آمنوا وطلبوا من رسول الله أن يرسل معهم أحد المؤمنين يفقههم في الدين، فبعث معهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مصعب بن عمير بن هاشم لينطلق معهم إلى يثرب ويكون دليلا لهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبقي مصعب هناك لعام كامل، استطاع أن يقنع معظم أهل المدينة بالإسلام وأن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى خلال عام، بينما رسول الله مكث 13 عاما في مكة لم يسلم له إلا العدد

0: الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ورتب حراسة للمكان، وأحضر معه عمه العباس وتحادث معهم وتلا عليهم القرآن وأسلموا وآمنوا على يد رسول الله وبايعوه، وجعل لهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كفلاء منهم، عبارة عن نقباء يضمنون قومهم لدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على ما اتفقوا وتعاهدوا عليه. إن شاء الله نكمل الحديث في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا

نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

0: سلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل إحالة 25 متهما إلى النيابة، وذلك على ذمة قضايا فساد. وبلغ حجم الضرر في القضايا التي تمثلت وقائع الفساد بالاستيلاء على المال العام والارتشاء والأضرار بمصلحة الدولة فيها 900,000 دولار و33,900,000 ريال. وناقش المجلس في اجتماعه عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة. ناقش اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سامي البشير اليوم خطة تنفيذية للنهوض بالمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار شبام. واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شبام عبد الله الشاعر التقرير التقييمي للمؤسسة وما تضمنه من برامج ومشاريع للنهوض بالمؤسسة وفق المقترحات المقدمة من اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد لتقييم أوضاع المؤسسة. وخلال الاجتماع شدد البشيري على أهمية وضع مصفوفة تنفيذية مزمنة بالخطط والمشاريع التي تضمنتها الخطة والعمل على الاستفادة من الأصول العقارية المتاحة ومعالجة الإشكاليات التي تواجه بعض الأصول والعقارات المتعثرة. ناقش القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار عبد الكريم اليوم مع نائب مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية موسى الحوثي. ناقش سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والمؤسسة بما يدعم القطاعين الزراعي والسمكي ويكفل دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واستعرض اللقاء بحضور وكيلي الوزارة لقطاع التسويق محسن عاطف والري واستصلاح الأراضي علي هزاع آليات التكامل بين الجانبين للاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة والعمل على تطوير سلاسل الإنتاج والتسويق للمنتجات المحلية بما يسهم في حمايتها وتشجيع المزارعين والصيادين وتوسيع منافذ البيع أمامهم. وفي اللقاء أكد القائم بأعمال وزير الزراعة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية لتحسين كفاءة عمليات التسويق وإيجاد آليات عملية تعزز من حضور المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية وبما ينعكس إيجابا على المنتج والمستهلك على المنتج والمستهلك على حد سواء. نظم القطاع التربوي بمحافظة صنعاء اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفعالية أكد نائب وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس أهمية استغلال مناسبة المولد النبوي الشريف لإحداث تحول ملموس في منهجية العمل والتصرفات اليومية وفق منهج النبي الأعظم وتجسيدها في واقعنا سلوكا وواقعا. وأشار إلى أن اليمنيين يخوضون اليوم معركة مصيرية لفك الحصار تستدعي تضافر جهود الجميع وتعزيز الصمود في الميدان التربوي والتعليمي. فيما أوضح وكيل أول المحافظة حميد عاصم أن المواجهة الراهنة هي معركة الفرقان الثانية التي تفصل بين الحق والباطل وبين جبهة الإيمان وقوى الكفر والإلحاد. وأكد أن الشعب اليمني يقف أمام خيارين لا ثالث لهما، إما العيش بكرامة وسعادة أو نيل شرف الشهادة. تفقد محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم الأعمال الإنشائية وتسوية وتجهيز ساحة الرسول الأعظم التي ستحتضن الفعاليات المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف في 12 من ربيع الأول المقبل. واطلع المحافظ صلاح ومعه عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي ومسؤول التعبئة في المحافظة عبد الفتاح غلاب ومدراء المكاتب التنفيذية المعنية على مستوى تنفيذ الأعمال الجارية في الساحة، واستمعوا من القائمين إلى شرح حول الأعمال المنفذة وخطط استكمال أعمال التسوية والتجهيزات الفنية وتهيئة الساحة لاستقبال ضيوف رسول الله. وأكد محافظ إب أهمية الإسراع في استكمال الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد وبما يضمن جاهزية الساحة وظهورها بمستوى يليق بمكانة المناسبة، مشددا على ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية والالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة والتنظيم. إلى ذلك ناقش محافظ إب مع مسؤولي المكاتب التنفيذية المعنية للاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى المولد النبوي، وفي مقدمتها أعمال تزيين الشوارع وتركيب لافتات ولوحات بالمرافق والمنشآت العامة والخاصة ومتابعة مستوى الإنجاز في مختلف المديريات. تفقد محافظ البيضاء عبد الله إدريس اليوم سير العمل في تجهيز ساحة الرسول الأعظم بمدينة رداع والترتيبات المتعلقة باستقبال المشاركين في الفعالية المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد محافظ البيضاء أن فعالية المولد النبوي الشريف لهذا العام ستشهد زخما شعبيا واسعا، مشيدا بجهود العاملين في توسعة الساحة وتجهيزها بما يسهم في إنجاح الفعالية وإظهارها بالمستوى الذي يليق بالمناسبة. وأشار إلى الأهمية الكبيرة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف انطلاقا من المكانة العظيمة التي يحتلها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب المسلمين، في مقدمتهم الشعب اليمني الذي يحرص على إحياء هذه المناسبة الدينية والتعبير عن محبته وارتباطه برسول الله. أقيمت بمديرية معين في أمانة العاصمة أمسية ثقافية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث نظم أبناء حارة طيران الجنوبية بحي عصر والتوحيد بحي سنين الشمالية الشعب وأسعد الكامل والكمين بحي مذبح والرحمة بحي القبة والحضائر بحي شملان الغربي أمسية محمدية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة. وشارك في الأمسيات عضو رابطة علماء اليمن الشيخ صالح الخولاني والشيخ أحمد الفضيل ووكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الوحدات الإدارية سامي شرف الدين ومدير المديرية عبد الملك الرضي ومدير قسم شرطة مذبح المقدم محمد راجح ووجهاء وشخصيات اجتماعية ومسؤول تعبئة في الأحياء وعقال وجموع غفيرة من المواطنين. في ذات السياق إلى عروس البحر الأحمر تتواصل فيها وفي مديريات الحديدة الفعاليات والأمسيات الاحتفالية بذكرى المولد الشريف على المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث نظم أبناء حارة فلسطين بمربع شمسان في مديرية الحالي أمسية ثقافية بحضور وكيل أول المحافظة أحمد البشري وعدد من القيادات المحلية ومسؤولي التعبئة العامة. وتناولت كلمات وفقرات الأمسية دلالة الاحتفاء بذكرى المولد النبوي وما تحمله من معاني الارتباط برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي بسيرته وأخلاقه وتعزيز قيم الصمود والثبات في مواجهة التحديات. كما أقامت إدارة أمن مديرية الضحي أمسية احتفائية بحضور قائد المحور الشمالي اللواء فاضل الضياني ومدير أمن المنطقة الشمالية العقيد صادق مصلح وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية والعلماء والشخصيات الاجتماعية. ما تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. نظم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز الحالمة اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم للعام 48 للهجرة. وفي الفعالية التي حضرها وكيل أول محافظة تعز محمد الخليدي ومدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة طلال الصوفي، أشار مدير إدارة التوعية البيئية بالصندوق عاصم الشرجبي إلا أن احتفاء الشعب اليمني بالمناسبة الدينية الجليلة هذه يمثل حصنا إيمانيا منيعا ضد محاولة التجريف الفكري والانسلاخ عن النهج الرسالي القويم. ولفت الشرجبي إلى أهمية التمسك بالرسالة المحمدية في مواجهة الحرب الناعمة والغزو الفكري التي تدار بشتى وسائل التضليل لإبعاد الأمة عن القرآن الكريم والرموز الإيمانية. بدوره يعتبر الناشط الثقافي أحمد البحري ذكرى المولد النبوي محطة فارقة لاستلهام دروس العزة والكرامة والتحرر من أشكال الطاغوت والوصاية الخارجية. عودة إلى صنعاء، حيث نظم قطاع التعليم الفني، وجهتنا إلى حجة، حيث نظم قطاع التعليم الفني في حجة والمعهد العالي للعلوم الصحية والملتقى الجامعي وفروع جامعة الرازي وكلية المنار وابن حيان وصرح المستقبل والمعهد الحكومي اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية أكد وكيل المحافظة نبيل جرب أهمية الاحتفاء بمولد النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتأكيد التمسك بمنهجه القويم، معتبرا إحياء هذه المناسبة الدينية الجليلة محطة إيمانية وتربوية ورسالة للعالم أجمع تجسد ارتباط أهل اليمن الوثيق بالرحمة المهداة والأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فيما تطرق عضو رابطة علماء اليمن العلامة عبد المجيد شرف الدين إلى دلالات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في استلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة وتأكيد المضي وفق منهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نظم القطاع التربوي بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء بالتعاون مع التعبئة العامة في عزلة بني يوسف والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية فعالية مركزية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي كلمة القطاع التربوي، اعتبر كل من محمد الصياغي وخالد المرولة الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف محطة تربوية تعزز الارتباط بمعلم البشرية بمعلم البشرية الأعظم وتعمق الولاء له باستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة وتجسيدها في الواقع العملي للظفر بحياة العزة والكرامة في الدنيا والفوز والنجاة في الحياة الآخرة. فيما أشارت كلمة الشخصيات الاجتماعية التي ألقاها محمد جريد إلى أهمية إحياء هذه المناسبة في إحياء القلوب وإنارتها بنور السراج والقمر المنير المبعوث رحمة للعالمين في الأولين والآخرين. النبأ الأخير، نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة واللجنة الوطنية للمرأة في محافظة الضالع اليوم ندوة ثقافية بعنوان محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. واستعرضت رئيسة اللجنة الوطنية بالمحافظة سلوى الثقافة الواقع المظلم والمنحرف الذي كان يعيش المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية وما كان عليه من جهل وضلال وشرك وعقائد باطلة وإجرام وتفكك اجتماعي. فيما تناولت مديرة مجمع أسماء البنات للبنات بالمحافظة شادية الرقيمي في المحور الثاني السيرة العطرة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعظمة شخصيته وسمو أخلاقه ورسالته التي أرسله الله بها رحمة للعالمين. بهذا النبأ نصل بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية قدمناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية، الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
4: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لقد كان صبر وثبات نبي الرحمة عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونصره لدين الله أعظم مثال للمقاومة والصمود. واليوم تقفون أنتم أيها الأبطال على خط النار، مقاومون صامدون، تحملون نفس الروح وتنهجون نفس الدرب، فأنتم بذلك امتداد لنهج أشرف الخلق.
1: إضاءة ثورية.
2: هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة، هذا الإحياء الذي لا مثيل له في كل أنحاء الأرض، هو من الشواهد الواضحة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الإحياء العظيم محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتوقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هو من الإيمان.
3: افتتاحية البرنامج.

أوقدتم عليهم نار الموت في معاقلهم. أيها المجاهدون الأحرار، معادلة اليوم واضحة كالشمس في رابعة النهار، كما يحاصروننا نحاصرهم، وكما يضيقون علينا نضيق عليهم حتى يختنقوا في أوكارهم. فما كانوا يحسبونه نصرا لهم تحول إلى فخ نصبوه لأنفسهم وتجرعوا فيه كأس الهزيمة وذل الانكسار. فلقد مزقنا تحشيداتهم تمزيقا، وأحرقنا آلياتهم وقوافلهم، فلم يبقى لهم من جبروتهم سوى أوهام تهاوت أمام إرادتكم الفولاذية، وأصبح كل زحف لهم موعدا مع هزيمة تسحقهم. أيها المجاهدون الشرفاء، أنتم الماضون في تكسير عظام المؤامرات، والضاربون بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بعقيدتنا وسيادتنا. فحصاركم للعدو ليس تهديدا، بل حقيقة تتجسد كل يوم في معاقله وفي كل عملية نوعية تذيقونهم فيها وبال أمرهم، وتثبتون لهم أن من يظن أنه يملك زمام المبادرة فهو واهم. فالمبادرة لكم أنتم، والقرار لكم، وأنتم من يملي على الأعداء قواعد اللعبة الجديدة التي لن يخرجوا منها إلا بحسرة وخذلان، جزاء لما دبروه من مكر وغدر لبلادنا وأهلنا. يا رجال الله، كونوا على ثقة أن كل حشود يجمعونها إنما هي حطب لجهنمكم، وكل حصار يسعون إليه إنما يضيق بهم قبل أن يضيق بكم. فامضوا على بصيرة ولا تلتفتوا إلى أصوات الخوف والتراجع، فالنصر حليف الصابرين والعاقبة للمتقين، وبعونه ستنتصرون. فالله الله في جهادكم، والأرض الأرض في ثباتكم، حتى تتحطم كل مؤامراتهم على صخر إيمانكم، وتنقلب حشودهم على من دبرها، وتصبح معادلة الحصار بالحصار دستور انتصاراتكم الخالدة.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، حين نجحت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على الملاحة المرتبطة بالسعودية عبر باب المندب، اضطرت السفن النفطية السعودية إلى سلوك مسارات بديلة شمالي البحر الأحمر متحملة مزيدا من الكلفة والتأخير، غير أن القرار اليمني لم يتوقف عند هذا المستوى من الضغط، إذ جاء بيان برسالة حاسمة مفادها أن تغيير المسارات لن يبدل جوهر المعادلة، وإن العمليات ستلاحق السفن المستهدفة حيثما اتجهت حتى تغلق جميع المنافذ المستخدمة للالتفاف على الحصار. وقبلها كانت الرسالة اليمنية واضحة على لسان السفن.

سيد القائد مستندة إلى تفويض شعبي منقطع النظير، ولا تحتمل كثيرا من التأويل، والضغط سيمضي في مسار تصاعدي ما لم تلبى مطالب الشعب اليمني، ويرفع الحصار وتصان سيادة البلاد ويتوقف التدخل في شؤونها. أيها البواسل، المجاهدون الأبطال، لم يكن مولد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مجرد حدث يتردد في مدونات التاريخ أو مناسبة احتفالية تستعاد شكليا، فقد كان النبأ العظيم الذي أعلن الانزياح الحضاري الأكبر وأسس للقطيعة المطلقة مع ظلمات الجاهلية الأولى واستعبادها. فهذا السراج المنير جاء ليعيد صياغة الإنسان ويثور على المنظومات الطاغوتية، مبدلا خنوع العبودية للعباد إلى حرية العبودية لله وحده. ولم ينبثق ليعزل الإيمان عن معترك الحياة، فتظهر العظمة المنهجية في الحركة النبوية في نقل المجتمعات الغارقة في شتات التبعية إلى موقع الأمة الشاهدة ذات المرجعية الأخلاقية والقيادية.

صرخة الشعب. يا من غدوت للوجود سيدا ونبيا للبرايا وقائدا، أعلنت دين الله جهرا لم تخف من مشركي عهد الظلام أحدا، فتبارك رب السماوات هو من أرسل للعالمين محمدا لينشر في الأرض دينا عادلا، دينا يظل في الحياة سرمدا، فحمل تلك الرسالة ومضى مشمرا ومجاهدا مجتهدا، فكان أقوى الأنبياء في الدنيا لدين رب العالمين موحدا، وحقق النصر العظيم بصبره، فلكم بقى وسط الشعاب مشردا. لله ذر من نبي مؤمن أراد للإنسان عيشا أرغدا، وحرر كل العبيد بمكة وفك منهم عانيا ومقيدا. فيا بني الشعب اليماني افرحوا وكبروا لله وحيوا مولدا، للمصطفى المختار من أهدى لنا دينا لما يرضاه ربي محددا، وعن ديانات السماوات معا بالحق والعدل الإلهي تفردا. وازكى صلاة الله ما هب الصبا وما شدا طير الغصون وغردا، وما لرب الكون صلى عابد تغشى نبي العالمين أحمدا.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: هي
3: وهو
2: هم
3: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا.
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
4: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى ركننا الأسبوعي

من انعكاسات العدوان الأمريكي السعودي متعدد الجنسيات الذي يشن على بلادنا للسنة 12 على التوالي، من العسكري إلى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من ذلك ما يترتب بعدم مقدرة بعض الأسر إلحاق أبنائها في المنظومة التعليمية خاصة الأكاديمية منها، حيث أصبحت تكاليف التعليم فوق مقدرة واستطاعة الكثير من الناس في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بل والمنعدم نتيجة حصار الأعداء حتى هذه اللحظات. فيكتفي الطالب بتحصيله الثانوي أو بدونه من المستويات الدراسية. ستقولون أحبائنا هناك تفاوت في الرسوم من أكاديمية إلى أخرى. نعم يوجد هناك تفاوت في الرسوم من أكاديمية إلى أخرى، هذا صحيح، إلا أن بعض الطلبة تعاني أسرهم في تدبير مثل هذه الرسوم بحرمان نفسها وأفرادها العديد من المتطلبات مقابل هذه الرسوم. وهناك بعض الأسر إن وفرت الرسوم للإدارة الأكاديمية فهي تعجز عن توفير مصاريف المواصلات أو مستلزمات المقررات الدراسية من الكتب والملازم وغيرها. طبعا كل ذلك في انقطاع المرتبات من قبل الأعداء ومرتزقتهم في ظل هذا الحصار الظالم. هنا يتجلى حقد وخبث كيان العدو السعودي الذي يتفنن في خنق شعبنا في كل مجالات حياته ومعيشته، يعمل على تجهيل أجيال هذا الشعب استراتيجيا لما للعلم من نور للعقول وتنوير للدروب. ولا ننسى أن أول ما أنزل من الوحي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة اقرأ، في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذلك لأهمية العلم في حياة المتعلم من التمكين والاستطاعة والنهوض بالوطن وأبناء هذا الوطن. يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن الشعب اليمني أبي حر لم يقف مكتوف الأيدي أمام أهداف العدوان لتجهيله هو وأبنائه، فابتكر بعض المشاريع التي تعينه في اللحاق بركب التعليم. لذلك نقول سلام الله على هذا الشعب الأبي الحر الذي يتحدى مختلف الصعوبات وأيضا يصل إلى أهدافه.

0: سمعينا الأحباء، تتضح المعاناة الصحية التي خلفها العدوان والحصار الإجرامي لتحالف العدوان بقيادة كيان العدو السعودي. حديثنا اليوم عن عدم تمكن المزارعين من الحصول على أدوات وأجهزة ومعدات معالجة الصرف الصحي من المحطات إلى مصافي الشبكية وأحواض الترسيب والمضخات والمحركات لحجز المخلفات كالبلاستيك والأقمشة وغيرها، إلى جانب كشط الزيوت والشحوم وتحليل المواد العضوية وتحريك المياه وعملية التعقيم والقضاء على الميكروبات. ولأن الأعداء يتربصون بشعبنا اليمني الأبي ويحول كل حياته ومستلزمات هذه الحياة إلى أدوات قاتلة له، يتوجب على الجميع الحذر، ومن الذين يتوجب عليهم الحرص ومخافة الله سبحانه وتعالى الذين يتحولون إلى نسخة أخرى للعدوان في الإضرار بهذا الشعب اليمني العظيم. تتساءلون أحباءنا من هم؟ لعل البعض أدرك أنهم بعض المزارعين الذين يعتمدون في سقي مزروعاتهم بمياه الصرف الصحي والغير معالجة. للأسف هذه المزروعات يتناولها الجميع يومياً، أكان كطبق سلطة أو حتى في عملية الطبخ، كالطماطم، البصل، الكراث، الفجل، الخس، البقدونس، الكزبرة والنعناع وغيرها. لذلك نجد الشكوى في الإصابة بالإسهالات لدى الكثير من المستهلكين، وقد تتطور الحالة المرضية من الإسهال إلى الكوليرا، يليه الفشل الكلوي والسرطانات. طبعا هذا أيها الأحبة قد يؤدي بالبعض لا سمح الله إلى الوفاة، هذا بالنسبة للإنسان. وكذلك هناك التربة التي تسمم نتيجة عملية المجاري أو الصرف الصحي. أكثر الأمراض انتشارا للمياه الملوثة هو مرض الكوليرا، سنناقشه بمعية الدكتور محمد الحمزي طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
1: حياكم الله أستاذ أماني.
0: حياكم الله. طبعا الدكتور، قبل أن نبدأ نذكر ما ورد من الرسائل التي بعث بها سمعنا الأحبة. أحمد في رسالته يعاني من إسهال حاد رغم أنه كما يقول لم يتناول أي طعام خارج المنزل. رسالة مفيد يقول: عند تسوقه وشراء بعض الفواكه والخضروات تناول ورقة من الخس، يتذوق إن كان الخس مرا بعد أن مسحها بيده. هو الآن يعاني من طرش وإسهال، فهل يعقل أن هذه الورقة الخضراء سببا لذلك؟ أيضا رسالة بثينة تقول: ابنها يشكو من آلام بطنه، أخبرها بعد سؤاله عن ماذا أكل أن صديقه أعطاه سندوتش خاص به لأنه لم يستطع إكماله، كذلك شرب معه من نفس كوب العصير. صديقه مصاب بإسهال، فهل يمكن أنه قد اعتدى منه؟ إذن كل ذلك نناقشه بمعيتكم دكتور محمد. أولا نتعرف منكم عن مرض الكوليرا.
1: حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة، وخاصة عن هذا الموضوع الهام وفي هذه المرحلة الذي يعتبر أصبح متفشي في بلادنا، وهو نتيجة من نتائج الحرب التي منعت وصول المياه النظيفة لما يقارب من ثلثي شعبنا العزيز. أولا، مرض الكوليرا هو عبارة عن عدوى بكتيرية حادة تصيب الجهاز المعوي، أو تصيب بالأصعب الأصح الأمعاء الدقيقة. هذه البكتيريا المسببة لها، أو ما نسميها بالفيبيريو كوليرا أو ضمة الكوليرا، وهي بكتيريا عبارة عن بكتيريا تعيش وتنمو وتتكاثر في المياه الملوثة. البكتيريا هذه لا تنتقل نهائيا إلا عن طريق الفم حصرا، سواء عن طريق شرب ماء ملوث أو عن طريق تناول فواكه أو خضروات تم غسلها بهذه المياه الملوثة.
0: نعم. إذن هنا نتساءل معكم دكتور محمد عن أسباب الإصابة بهذا المرض.
1: من أهم أسبابها الإصابة بها بالكوليرا هو شرب الماء الملوث.
0: نعم.
1: وتناول الأطعمة التي استخدمت فيها هذه المياه الملوثة، وكذلك الفواكه والخضروات. طبعا البكتيريا هذه هي لا تسبب الموت بحد ذاتها، وإنما مضاعفاتها هو ما يؤدي إلى الموت، لأنها تعمل عند وصولها إلى الأمعاء إلى عكس عمل الأمعاء. أيضا من أهم وظيفة من وظائف الأمعاء هي امتصاص الماء والأملاح من الطعام، بينما الكوليرا تعمل على إفراز سموم تجعل الأمعاء تفرز سوائل وأملاح الجسم إلى خارج الجسم على هيئة إسهال مائي حاد. طبعا 90% من الحالات قد لا تظهر عليها الأعراض هذه، ولكن 10% هم الأكثر ضررا، والتي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت، خاصة الأطفال وكبار السن.
0: نعم. طب من خلال حديثكم دكتور، كيف يمكن أن يتعرف المصاب أنه يعاني من كوليرا وليس تسمم غذائي أو طارئ نتيجة التهاب في المعدة أو غير ذلك؟ هل نستطيع القول مثلا أن عملية الإسهال شبيهة بماء الرز؟
1: نعم، الإسهال المائي هو من أهم ما يميز الإصابة بالكوليرا. الإسهال المائي يشبه ماء الأرز إذا كان 3 مرات أو أكثر في اليوم الواحد، وكذلك الجي المستمر، وخاصة في المراحل الأولى من الإصابة أحيانا، وليس شرطا أو أن يكون عرضا أساسيا. كذلك بسبب فقدان السوائل والمعادن والأملاح من الجسم بشكل مفاجئ كالبوتاسيوم والصوديوم، تحصل تجنجات أيضا لعضلات الجسم خاصة في الأطراف السفلية والبطن، وهذه تعتبر من أهم أعراض الإصابة بالكوليرا.
0: هل مثلا يشعر المصاب بجفاف شديد بعطش؟
1: نعم أكيد، يشعر بعطش وتبدو عليه علامات العطش، من سواء من جفاف الفم واللسان، وكذلك الغور العينين، كذلك مرونة الجلد يبدو شاحبا، هذه علامات الجفاف تظهر على المريض. وطبعا عند الإصابة بالكوليرا تظهر الأعراض خلال 5 ساعات إلى 5 أيام كحد أقصى من حين الإصابة بها.
0: بمعنى نستطيع أن نفهم من حديثكم أنها قد تأتي بشكل مفاجئ مثلا دون سابق إنذار، دون أعراض سابقة؟
1: نعم بالضبط، وخاصة لمن لم يتعرض لها سابقا، وكذلك للأطفال عند إصابة الأطفال بها.
0: إذن دكتور، كيفية المعالجة الأولية قبل الانتقال إلى الطبيب؟
1: نحن نعتبر أن السلاح الأول سواء في المستشفى أو في البيت ومحلول الإروى، وهو عبارة عن كيس يحتوي على معادن وأملاح مدروسة مركبة بشكل دقيق، يتم إضافته إلى نصف لتر من الماء، يتم شربه لتعويض الجسم عن الأملاح والمعادن التي فقدها. هذا كحل أولي سواء في البيت، وإذا لم يوجد محلول الإروى هذا يتم وضع 5 ملاعق سكر إلى مع نصف ملعقة ملح في نصف لتر من الماء كإزعاف أولي إلى حين الوصول إلى المستشفى. هذا بالنسبة لأي شخص قد يصاب بالكوليرا، لكن الأهم والأخطر والذي لا يمكن علاجه بالبيت أو حتى نستطيع أن نقول تداركه في البيت، هم الفئة الأكثر تضررا، وهم مرضى الفشل الكلوي بالذات تحديدا، يعني بالإضافة نعم إلى مرضى الضغط والسكر، ولكن مرضى الفشل الكلوي هم الأكثر تضررا، لأن محلول الإروى طبعا ممنوع عليهم منعا باتا، لانه لانهم لا يستطيعون التخلص من البوتاسيوم، فقد يتوقف عضلات القلب بشكل مفاجئ. فلذلك اي مريض فشل كلوي على الغسيل يجب من اول لحظه، من اول مرحله اشتباه وجود اسهال سواء مائي او غير مائي، يجب التوجه الى اقرب مركز غسيل كلوي، يعني تكون مستشفى موجود فيه غسيل كلوي وبوارة.
0: نعم، قبل أن يدركنا الوقت، بل أدركنا دكتور محمد، ما هي النصائح لمن يعتني بالمصاب، وأيضا نصائح للجميع من باب الوقاية؟
1: الوقاية تكون من خلال الغسل اليدين والنظافة الشخصية بالكلور بالماء والصابون المنظفات، وكذلك شرب المياه المعقمة والنظيفة، وكذلك يعني الالتماس مع المريض عند الضرورة فقط.
0: نعم، وقبل ذلك ننصح الجميع بعدم تناول الخضروات التي تروى بعمليات إخراج الماء من المجاري أو الصرف الصحي.
1: نعم بالضبط، هذا شيء أكيد ولا بد منه.
0: إذن شكرا كثيرا لكم دكتور محمد الحمزي، طبعا وجراحة، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا.

مرض الأصبع المشنوق أو الصبع المشنقب. من التسمية أيها الأحبة يفهم أنه يصيب أصبع فقط، يصيبها بصعوبة تحريكها. الأسباب تعود كما يفسرها الطب للاستخدام الدائم وللضغط المتكرر عليها كاستخدامها عند تصفح الهاتف أو الموبايل، أيضا لالتهاب المفاصل أو الإصابة بمرض النقرس، أو قد يعود لالتهاب وتر لهذا الصبع ويعود أيضا للوراثة. كذلك يعاني من مرض الصبع المشنوق الرجال أكثر من النساء، يكثر بين من يتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 60 عام، علاوة على الأمراض المزمنة كالروماتيزم والسكر. للعلاج يفضل تقليل استخدام الصبع المصاب، كذلك العلاج الطبيعي لزيادة مرونة الصبع. يأتي بعد ذلك العلاج إن استمر الألم بالأدوية كالحقن أو العلاج الجراحي كالعمليات. دوما لكم الصحة.

0: إذن أيها الأحبة، نستكمل المحاور الخاص بالحلقة السابقة مع الأستاذة بشرى محمد السروري الأخصائي والمعالجة النفسية إكلينيكية، ونرحب بك أستاذة بشرى. مرحبا.
1: أهلا بك أستاذة أمان،
0: حياكم الله. طبعا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام الموبايل الذي أصبح للأسف أغلب الناس مدمنين عليه خاصة الصغار. نتحدث هنا كيفية تعامل الأسرة أو المربي مع الأبناء في جدولة استخدام الموبايل دون عنف، منع أيضا لا يكون رد الأبناء بالعناد وعدم التقبل.
1: ممتاز. هنا أنا أستهل حديثي يا أستاذ أماني بنقطة مهمة جدا. الشيء الذي أعطي جملة واحدة لا يسحب جملة واحدة. يعني أنا أعطيتك الهاتف لدرجة أنه أصبحت مدمنة، أكبر خطأ جسيم ممكن ترتكبه الأسرة أنه تسحب الهاتف دفعة واحدة من الولد أو من البنت، وخاصة وهذا لو حسب يعني حسب مراحل النمو. في مرحلة ممكن يبكي الطفل ويتألم وهكذا لكن يتجاوز، وفي مراحل لا، يبدأ الطفل يعاند، يبدأ الطفل مثلا يكون عدواني زي مثلا في الأطفال في مرحلة المراهقة. فقاعدة الذهبية أنا برضو وارجع أقول لك إنه كل شيء في الحياة لابد له من قاعدة أساسية إنه أنا أتعامل معها. الشيء اللي أنا أعطيته له أرجع أسحبه بالهداوة. طيب كيف أتعامل معه بشكل تربوي؟ أولا لابد إنه بدل ما أبدأ بنظرية المنع والسيطرة، لا، أستبدلها بالتأطير والمشاركة. إنه إيش معنى تأطير؟ معناه إنه تعال يا ولدي أنا وأنت نجلس نسوي ميثاق أو عقد بيني وبينك إنه أنت تستخدم الهاتف لفترة معينة، كم ساعتين مثلا يا بابا. طيب متى تستخدم هذا الوقت؟ ساعتين متواصلتين لا ما ينفعش. إذا خلاص، إذا متى تحب إنك تكون تستخدم تلفونك؟ ساعة مثلا العصر وساعة قبل الساعة 8 الليل. حلو، هذا العقد الأول. الآن أنا شاركته بدل ما أمنعه زي ما قالت وفاء، يصير عنادي، يصير عدواني، يصير لا، أخليه هو يقرر. طيب الشيء الثاني، أنه أنا بدل ما أسحب الهاتف بخلي الطفل هذا يصير عدائي وعدواني ومعاند، أعطيه بديل، أقول له شوف معك ساعتين في اليوم، ما عدا الساعتين هذه ممكن تتفرج التلفزيون شوية بديل، ممكن تخرج أسجلك في نادي بديل، ممكن أدخلك معها تدرس دورات بديل. لكن إذا سحبت الهاتف طلع ويلا اجلس حجرة كرسي كذا، اجلس فراغ فقط، هنا يبدأ الولد يشعر بالفراغ.
0: صحيح.
1: وهذا السبب اللي يدفعه للعدوانية. طيب الشيء المهم كمان ان انا اربط، انا اعمل الان تدريج او تقليل لاستخدام الهاتف. ابدأ ذاكر وبعدين كأنه مكافأة. ابدأ ذاكر وبعدين تفرج التلفون ساعة. أفعل نظام الحماية الوالدية أو البرامج الموجودة اللي أنا أقدر أكون رقيب على الأشياء اللي يفرقها ولدي، اللي يدمن عليها، اللي علشان أوصل حتى المدمنين ما حد يقطع عليهم الشيء اللي أدمنوا عليه فجأة، لأنه تسوي له أعراض انسحابية خطيرة. بالتدريج حتى أوصله لمرحلة التعافي. هذه من الأشياء المهمة جدا. وأرجع وأقول لك الأسرة عامل أساسي كبير في الأمن الأسري. لا أوصل ابني للهاوية وأقول ابني كل ما أجي أسحبه من الهاوية يقول لي لا. لا توصل ولدك للهاوية.
0: الطريقة أيضا والأسلوب غير صحيح،
1: مهم جدا جدا جدا، لأنه هذه ردة فعل وأشياء قد تتعمق وتتأصل في نفسية الطفل ويكبر وهو عنده دائما شعور بالرفض تجاه سيطرات الأب والأم. لكن إشركه بيشعر أنه أنا شريك في اتخاذ القرار
0: وسيتقبل أيضا.
1: صحيح.
0: طيب هنا أستاذة بشرى، رسالة وفاء التي شرحت حالة ابنها والتي تعتبر مثال لما يحدث في أغلب الأسر، الانعزال. انعزال طبعا مع هاتفه لا يمكن الاستغناء عنه ويستغني عن الكل في نطاق الأسرة بأفرادها. هنا نتساءل ما أعراض الإدمان على هذه الوسائل التكنولوجية خاصة الذكاء الاصطناعي الذي أصبح فردا من أفراد الأسرة بل سيطر على مهام الجميع؟ هنا ما خطورة إفشاء كل شيء الصغير والكبير والتي تعتبر من خصوصيات وأسرار الأسر؟
1: طبعا الهاتف هذا هو القاتل الصامت اللي ما يستشعروش ان الاهل يعني بحجم الكارثه الا لو ما تتعاظم الاعراض لما تصبح فعلا ظاهره.
0: صحيح.
1: عندنا مجموعه من الاعراض اللي تظهر على الشخص المدمن على الهاتف او الانترنت بشكل عام. عندي اعراض سلوكيه ونفسيه وعندي اعراض جسديه. الاعراض السلوكيه والنفسيه مثل اشوف دائما الولد شارد الذهن، كل تفكيره يعني اكلمه احسه يعني مش منتبه، ما يقدرش يركز، لو كلمته ما يقدرش ينتبه لي لاكثر من 4 أو 5 دقائق لو انا فاتحه موضوع معه، ما يقدرش حتى لدرجه انه عيونه عنده تواصل البصري صار ضعيف جدا جدا. الشيء الثاني تحسيه انه ما عاد لما يصبح عنده يعني ظاهره غريبه من القلق والانسحاب الاجتماعي. الانسحاب الاجتماعي يا استاذ اماني بمنتهى البساطه انا عندي عالمي الخاص، فانا ما مش محتاج لعالمكم هذا بعيدا عن كل الفوضى في حياتكم، انا عندي عالمي الخاص العالم الافتراضي. وهذا دائما وارجع واقول واشدد انه سبب الاسره، انه انا سمحت لولدي بالانعزال. طيب اشتي ارده، هل ارده دفعه واحده ولا تعالوا يا شباب نتفرج تلفزيون، تعالوا يا شباب في معانا فيلم حلو، تعالوا نروح مشوار، تعالوا نروح الحديقه. هنا ارجعه للعالم الواقعي بهدوء وبدون أي عنف ولا سيطرة.
0: طب هنا أستاذة بشرى، كما ذكرتي بأن الطفل قد يستغني عن الجميع ويدخل في عالمه الافتراضي ويكتفي به، هنا ما خطورة إفشاء الأسرار إلى هذا الجهاز، قد يتم استغلال هذه المعلومات أيضا ضد هذا الطفل، هناك عملية انتحار، هناك عملية تسيير وسيطرة.
1: صحيح. أغلب شوفي يا أستاذة أماني، الموضوع بمنتهى البساطة بسيطة، يعني معادلة بسيطة جدا جدا جدا. غياب أسرة معناه في الأخير ضياع، هكذا بمنتهى البساطة.
0: صحيح.
1: مسؤوليات الأسرة لما الأب والأم يعمل مسؤولياته الدقيقة، أنه أنا لما أعطيك تلفون ولازم أعرفك كيف تستخدم هذا التلفون، لكن إحنا لا، إحنا زي اللي يعلم واحد يسوق سيارة بس ما يعلمش إجراءات الأمان والسلامة، لا أنا أعلمك أنه كذا البريك كذا البريك وكذا البترول وكذا السكان تمام حلو، بس الإجراءات الأمن والسلامة اللي في الشارع أنا معلمك كيف تستخدم هذه السيارة. فالآباء نفس الفكرة، لما أعطي ولدي تلفون لازم أوعيه أفهمه أعلمه أن التلفون ذا سلاح ذو حدين، طول ما أنت تستخدمه بشكل صحيح أنت في الأمان، طول ما أنت تسيء استخدامه بيوصلك للهاوية. الشيء الثاني أنا أعطيك معناه أنه أنا أتحمل مسؤولية الشيء اللي أنا أعطيته لك، مش أعطيكه بس والشيء أفكاه منك ومن صوتك. أوصل الأطفال والله العظيم، والله يا أستاذة أماني، أن إحنا الآن نعالج ناس في الأربعينات وفي الخمسينات أسرهم والتنشئة كانت أكبر سبب في دمارهم في نفسياتهم، فالآن الهاتف هذا أنا أعطيك قاتل ليدك، أعطيك سم، فإذا ما علمتك كيف تستخدمه على طول يرجع شيء سلبي يخليك تحمل مسؤولياتك، يفقدك القدرات العقلية المركزة، يفقدك العمق، يوصلك لمرحلة التآكل الاجتماعي. إنه أنا أفضل التلفون على كل الناس.
0: هذا طبعا حتى للكبار ليس للصغار فقط.
1: أيوة حتى للكبار، ليش أغلب حتى أحيانا الهاتف ده ممكن يكون سبب من أسباب الطلاق، من سبب تفرق الأسر.
0: صديقنا الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام، الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وطب مساءكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. استشهاد طفلة وإصابة آخر بنيران مرتزقة في محافظة تعز المحتلة. محافظ سقطرى يدعو أبناء المحافظة المحتلة إلى استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن، ولعدم الانجرار خلف الدعوات التآمرية. وكالة رويترز تؤكد أن تأجيل تشغيل مصفاة جيزان يضرب شريان الاستقرار السعودي ويكرس معادلة الردع اليمنية. قوات العدو الصهيوني تواصل اعتداءاتها على غزة والضفة ولبنان وسوريا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الحاج عبد الرحمن علي الأديمي عن عمر نهز 90 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى شقيق الراحل ياسين الأديمي وإلى أولاده عبد الله وعبد الحكيم وحسن وكافة أفراد أسرته بمناقب الفقيد وإسهاماته في المجالات الخيرية والتنموية والاجتماعية. وأعرب الرئيس المشرط عن خالص التعازي وعظيم المؤاساة لشقيق وأبناء الراحل ولأفراد الأسرة وأهل الأديم كافة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. استشهدت طفلة وأصيب طفلا في قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي في مديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة كيان العدو السعودي استهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين ومدرسة مصعب بن عمير في قرية المسادر في عزلة تباشعة، ما أدى إلى استشهاد الطفلة وإصابة زميلها. ودان المصدر جريمة استهداف المدنيين والأطفال، مؤكدا أن هذه الجريمة النكرة تضاف إلى السجل الإجرامي للمرتزقة. بدورها دانت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي هذه الجريمة، ووصفت الاستهداف بالعمل الإجرامي الجبان الذي يأتي ضمن سلسلة جرائم واعتداءات ممنهجة يستهدف من خلالها كيان العدو السعودي ومرتزقته المدنيين والعملية التعليمية. فيما طلب فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة تعز المنظمات الدولية والإنسانية بإدانة استهداف الأطفال والمدارس وبتوثيقها كجريمة حرب، والعمل على حماية الطلاب والمدنيين والضغط لوقف قصف المناطق السكنية ومحاسبة مرتكب الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. دعا محافظ سقطرى هاشم السقطري أبناء المحافظة والمحافظات المحتلة إلى استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن، ولعدم الانجرار خلف دعوات الاحتلال التآمرية. وأشار المحافظ السقطري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إلى أن الأحداث الجارية وما يواجه الوطن من مؤامرات في مرحلة حساسة وخطرة تستدعي توحيد صف أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدو السعودي الذي قتل عشرات الآلاف من اليمنيين ودمر مقدراتهم وحاصرهم منذ أكثر من 11 عاما. وحيا محافظ سقطرى وعيا أبناء المحافظة والمحافظات المحتلة على مدى الأعوام الماضية أمام الاحتلال رغم المعاناة وتدني مستوى الخدمات والمستوى المعيشي ومحاولات الاحتلال لتطويع أبناء سقطرى واتباع مخططاته التآمرية، مؤكدا أن أحرار المحافظات المحتلة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وعيهم ومبادئهم الوطنية أفشل مخططات الاحتلال التي كانت ولا تزال تحاول طمس هويتهم الثقافية. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا
وثق الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بعنوان جنوب اليمن سيادة مستباحة ومعيشة منكوبة. تناول التقرير واقع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في المحافظات الجنوبية، ووثق جانبا من الانتهاكات التي طالت المدنيين وانعكاسات الاحتلال على حياة المواطنين والخدمات الأساسية. وأوضح التقرير أن المحافظات الجنوبية تمر بواقع إنساني ومعيش متدهور نتيجة تداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات على حياة المواطنين. كشفت وكالة الأنباء الدولية رويترز عن تعثر جديد لمجموعات الإنقاذ الصيانة في شركة أرامكو السعودية متجلية في أرجاء إعادة تشغيل مصفاة جيزان للنفط إلى 30 من أغسطس الجاري. وتناولت رويترز بعض تفاصيل هذا الاستهداف المباشر إلى 27 من يوليو الماضي، حين نفذت القوات المسلحة هجوما دقيقا أخرج المصفاة بالكامل عن الخدمة بأسلوب أثبت قدرة العقل العسكري اليمني على ضرب النقاط الأشد حساسية وتعطيل خطط الإمداد السعودي. وبينت الوكالة أن الأضرار لم تقف عند الحدود السطحية للمنشأة، فقد طالت الشرايين الرئيسة للمجمع في مقدمتها مجمع دورة التغوير المركبة ومنطقة الخزانات المخصصة للتخزين والتصدير، فضلا عن تعطل وحدة الإصلاح التحفيزي ذات الطاقة الإنتاجية البالغة 80,000 برميل يوميا، والتي لا تزال متوقفة عن العمل كليا منذ يوم الهجوم. وفي سياق يرى مراقبون أن هذا التأخير لا يعكس حجم الأضرار الفنية الفادحة التي لحقت بالمرفق الحيوي فحسب، وإنما يؤكد في جوهره نجاح استراتيجية الردع اليمنية في دك العمق الاقتصادي للعدوان، فرضا لواقع سياسي واقتصادي جديد لا يمكن للرياض أن تتجاهله. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهدت طفلة فلسطينية برصاص قوات كيان العدو الصهيوني في مواسي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بنيران جيش العدو في مخيم حلوة في جباليا شمالي القطاع، كما استمر إطلاق النار من آليات العدو بشكل كثيف على منازل المواطنين قرب مسجد المحطة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني بشظايا رصاص قوات كيان العدو خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. ودهمت قوات كيان العدو الصهيوني عددا من منازل المواطنين وعملت على تفتيشها وعبثت بمحتوياتها وسط إطلاق الرصاص الكثيف، واعتقلت 5 مواطنين عقب دهم وتفتيش منازلهم. واصلت قوات كيان العدو الصهيوني اعتداءاتها على بلدات جنوب لبنان. وافادت الوكاله الوطنيه للاعلام ان قوات كيان العدو نفذت تفجيرا كبيرا في بلده الزغطر الشرقيه، فيما اطلقت رشقات رشاشه تجاه وادي السلوقي. واضافت ان العدو قصف بالقذائف المدفعيه بلده المنصوري، واستهدف بقصف مدفعي متقطع اطراف بلده النبطيه الفوقى. في سوريا أكد مركز أوسجل أن دورية تابعة لجيش كيان العدو الصهيوني مؤلفة من دبابتين إلى جانب عدد من الآليات العسكرية التي تقل الجنود توغلت في منطقة تل أبو قبيس في ريف القنيطرة الجنوبي. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي اليوم أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في بلاده. قال إن الحكومة لم يكن لديها أي علم أو اطلاع عن القصف السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي حسب وكالة الأنباء العراقية، وذكر أن موقف العراق واضح ولن يكون جزءا من المحاور والاصطفافات ويدعم أي تعاون سياسي أو اقتصادي،
وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية وجه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران كانت تتوقع من دول المنطقة بما فيها الكويت الامتناع فعليا عن السماح باستخدام أراضيها وإمكاناتها في أعمال غير قانونية وعدوانية تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، وأوضح أن المطلوب من دول المنطقة هو منع استخدام أراضيها في أي أعمال عدوانية ضد إيران، عوضا عن التهرب من المسؤولية وتحميل الآخرين تبعات ذلك. أعلنت سلطات جمهورية تنستان الروسية عن مقتل 12 شخص وإصابة 39 آخرين إثر غارات مكثفة لمسيرات أوكرانية استهدفت مواقع صناعية ومدنية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 456 من المسيرات الأوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: استشهاد طفلة وإصابة آخر بنيران المرتزقة في تعز، محافظ سقطرى يدعو أبناء المحافظات المحتلة إلى استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن وعدم الانجرار خلف الدعوات التآمرية. وكالة رويترز تؤكد أن تأجيل تشغيل مصفى جيزان يضرب شريان الاستقرار السعودي ويكرس معادلة الردع اليمنية. قوات كيان العدو الصهيوني تواصل اعتداءاتها على غزة والضفة ولبنان وسوريا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا بجميع مستمعينا إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها. اليمنيون يحيون مولد العز والنصر، وأيضا مجرم الحرب نتنياهو يمارس جرائمه الإرهابية في فلسطين تحت مظلة المفاوضات. أهلا بالجميع.

لحى نور خير البرية خاتم الأنبياء والمرسلين من أرسل رحمة وخيرا وسلاما وعزا للناس أجمعين، واخضرت الأفئدة بهجة وسرورا بقدوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تهل على الأمة العربية والإسلامية في وضع استثنائي وزمن تشوبه الكثير من الشوائب الثقافية التي دأب كيان العدو الصهيوني المجرم على ترسيخها في أوساط المجتمعات الإسلامية عبر الحرب الناعمة، المؤامرة اليهودية التي بثت الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة وغزت بها عقول الشباب العربي المسلم وحياتهم اليومية. وما ساعد على نشر هذه الثقافات الخاطئة في مجتمعاتنا هو منظومة العملاء والمتصهينين الذين كانوا يعملون تحت غطاء الإسلام ومظلة الحريات، ممن كانوا يعدون أنفسهم علماء دين ومثقفين ومسؤولين في بعض الأنظمة العربية والإسلامية التي عمل حكامها عبر هؤلاء على تدجين الشعوب وتهيئتهم لتقبل مثل تلك الثقافة الباطلة والممارسة الدخيلة التي لا تمت للإسلام بصلة. كما أن ما وصلت إليه الأمة العربية والإسلامية من انحلال وتفسخ وانجرار خلف الثقافة الغربية والأمريكية والصهيونية الأبستينية الفاضحة هو بسبب ابتعادنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الهدى الذي أنزله الله عليه والمتمثل بالقرآن الكريم، حيث نجد أن الأمة العربية والإسلامية تركت القرآن وانصرفت عن آياته وبحثت عن طيب العيش ورغدها وعن الأمان والسلام عند الآخرين، كما أنها هجرت ما جاء به خاتم الأنبياء وارتبطت به عبر الإسرائيليات المكذوبة عنه وعبر الالتزام الكلامي فقط فيما صح عنه دون أن ينعكس ارتباطها على أرض الواقع العملي. وهذا ما جعل من أمة الإسلام أمة ضعيفة تستجدي لقمة العيش وتبحث عن السلام في أروقة جلادها من اليهود والنصارى المجرمين. اليوم ونحن نحتفي بذكرى الرحمة المهداة والنور الهادي محمد بن عبد الله، نجد أن أهل الإيمان والحكمة هبوا ببأس إيماني شديد وبقوة إلهية مستمدة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة والثقة بالله وبوعده ونصره لعباده المؤمنين ليجسدوا إيمانهم الذي أكده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله منذ أكثر من 1440 عاما حينما قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأن نفس الرحمن يأتي من جهة اليمن وهو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. هو من أكد لنا أن الإسلام دين سلام وعز وقوة وخير، وأن العزة عند الله وحده لا شريك له، فمن أراد العزة والسلام والعيش الرغيد فليطلبها من الله وحده، فلا عز لأحد عند غيره من العباد مهما كانت قوته وطغيانه وجبروته. هذا ما أكده المولى عز وجل في محكم كتابه ورسخه لنا خاتم الأنبياء والمرسلين، مؤكدا أن الإسلام ليس دين خضوع وذل وشقاء، بل هو دين عزة وكرامة وشجاعة وهناء. ولكي يتحقق للأمة العربية والإسلامية هذا الخير ويحظوا بالسلام المنشود، فلا طريق لها إلا عبر اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه التي جاءت في القرآن الكريم وجاء بها رسولنا العظيم، والتي من أبرزها الجهاد والدفاع عن النفس والدين والأرض والعرض من اليهود والنصارى وأربابهم من الخونة والعملاء الموالين لهم. إن ما يحدث اليوم في يمن البأس والمدد من معركة إيمانية فاصلة بين شعب الإيمان والحكمة وكان العدو السعودي المجرم الذي يحاصر اليمن أرضا وإنسانا جوا وبحرا منذ أكثر من 12 عاما، إنما هو حق مشروع كفله الله لهم وأمرهم به في محكم كتابه حينما قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، صدق الله العظيم. ومن هنا جاءت الضربات اليمنية على تحشيدات العدو السعودي ومخازن سلاحه في عدد من مواقع تواجد في بلادنا والتي كان يهدف من خلالها العدو تنفيذ مخططاته الصهيونية الأمريكية المتمثلة في محاولة تركيع الشعب اليمني الصامد واستمرار في حصاره ونهب ثرواته النفطية والمعدنية الطبيعية وقطع مرتبات ظلما وعدوانا. وهذه الضربات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اليمن ماض في انتزاع حقوقه وكله ثقة بالله وارتباطا به وتصديق لوعده سبحانه وتعالى. فالعدو السعودي المجرم يحاول مرارا وتكرارا التخفي خلف أدواته، كما أن مشغله الصهيوني الأمريكي المجرم متخفيا هو الآخر خلف عباءته
وخلف غباء حكم نظام السلول وأقرانه، لكن هذا لن يجديهم نفعا، فالله معنا والحق معنا والشعب اليمني شماله وجنوبه وشرقه وغربه مع كسر هذا الحصار الباغي مهما كانت التضحيات، والقادم أعظم إذا لم يفهم المجرم السعودي ذلك، والله على نصرنا لقدير.

في بيان صدر عنه اليوم، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن العدو الصهيوني المجرم يستخدم المفاوضات كغطاء سياسي لكسب الوقت واستمرار عدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين، مبينا أن تصريحات السفاح نتنياهو الأخيرة التي أعلن فيها رفضه لوثيقة النقاط 15 وطرحه شروطا تعجيزية ومطالب واهمة أبرزها رفض انسحاب قوة العدو الصهيوني من قطاع غزة تمثل انقلابا صريحا على مسار التفاوض وإعاقة متعمدة لجهود الوسطاء ومسار التهدية وتعزيزا لحالة التدهور الإنساني في القطاع بشكل واضح وكبير، كما أن رفض المجرم نتنياهو لهذه الوثيقة تعد أيضا تمردا على استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرا إلى أن الموقف الفلسطيني أبدى مرونة ومسؤولية عالية وتعاطت بإيجابية ومرونة مع خارطة الطريق ومخرجة التفاوض حرصا على حقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية. في المقابل يثبت العدو الصهيوني المجرم بشكل متكرر أنه كيان إرهابي مارق لا يحترم العهود ولا يلتزم بالمسارات الدبلوماسية ويصر على إعادة الأمور إلى المربع الأول وخلق أزمات مفتعلة لتبرير استمرار عدوانه الغاشم. كما حمل المكتب الإعلامي العدو الصهيوني المحتل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التعنت، داعيا الوسطاء والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط الفوري لإلزام بوقف الحرب والعدوان والحصار والانسحاب الكامل من غزة وفتح المعابر.

الرئيس الأمريكي ترامب مؤكدة أن موقف السفاح الإرهابي نتنياهو مناورة مكشوفة، الهدف منها شراء الوقت والرهان على الاستعصاءات للالتفاف عليها لتعطيل أي قرار أو أي خطة تلزمه بوقف الحرب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والالتزام بالمشروع بشروع بالانسحاب في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إعادة إعمار القطاع وقطع الطريق على مشاريع التهجير والضم وزرع القطاع بالمستوطنات. كما أن المجرم نتنياهو يستخدم هذه الحرب سياسيا محاولا تجييرها إلى مادة انتخابية، بل تهدف كذلك إلى تغليب مشروع الاستعمار في القطاع على كل مشاريع التسوية من أي جهة أتت بما في ذلك أمريكا، بحيث يبقى مشروع تهجير سكان القطاع تحت ضغط الحصار والجوع وانعدام أسس الحياة الكريمة وإفراغ القطاع من سكانه وضم مربعاته بالتدريج عبر فرض الوقائع الاستيطانية والعسكرية، ولتصبح خطة إعادة الانتشار هي موضوع المفاوضات بدلا من الخط الفاصل بين القطاع والمغتصبات الاستيطانية. وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن المجرم نتنياهو بهذه المفاوضات والالتفافات والتعقيدات يعتقد أنه سيكرس ما يراه الحل المناسب لكيان العدو المجرم، الأمر الذي يقتضي من الوسطاء والضامنين اتخاذ موقف واضح وصارم وجاد من مناورات نتنياهو المجرم وإلزامه بالعمل بما جاء في خطة 15 بندا.

وصلنا بحضراتكم أيها السادة المستمعين الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية. عدها لكم بسام عبد الله النجار، طبعها لكم طه أحمد سلامة، نفذها محمد أشعاني، قرأتها على مسامعكم سماح حلقوم. إلى لقاء قريب في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
1: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
0: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم

0: لحظاتها وساعاتها.
1: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
0: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشر.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يبدو النظام السعودي الصهيوني المجرم على شفا هاوية بالغة الخطورة بعد قرن من الزمان، قرن من التوظف لصالح أعداء هذه الأمة، قرن من الجرائم والتدليس والتضليل والخداع لهذه الأمة وللعالم، قرن من العناوين البراقة والمقدسة التي لا صلة لها أبدا بحقيقة هذا النظام ووظيفته الشيطانية التي أوكلت إليه من قبل صانعيه صهاينة الغرب وعلى رأسهم البريطاني والفرنسي، ومن ثم تسلم الراية في رعايته والاستفادة منه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي باتت تعرف بالشيطان الأكبر، شيطان هذا الإجرام وهذه العربدة التي نشرت بصماتها السوداء والدموية في كل مكان في هذا العالم. وكان النظام السعودي وما زال أداة أساسية، أداة مالية وفكرية وواجهية ودعائية لصالح هذا الإجرام الأمريكي الصهيوني الذي نشر في الأرض الخراب. اليوم يبدو نظام بني سعود وهو يصر على مسلكه الإجرامي بحق هذه الأمة، إجرام بكل الأشكال والصور، ظل لرتح من الزمن تحت الطاولة كما يقال، ومغطى بغلالات كثيفة من التضليل والاستغفال لهذه الأمة تحديدا. ومن بين تلك الغلالات عنوان أو شعار خدمة الحرمين الشريفين، وهذا للأسف الشديد انطلى على الكثير في هذا العالم ومن أبناء هذه الأمة تحديدا. اليوم يقف هذا الكيان وهو أيضا يقف على ذروة إجرامه بحق أمتنا وبحق الشعب اليمني الذي كان أول المتضررين من جرائم وممارسات ومسلك هذا النظام، يقف على حافة النهاية كما تقول كل الأحداث. وما هذا الإصرار وما هذا التمادي فيما هو عليه من إساءات لمقدسات الأمة ولثوابتها ولقيمها ولدينها في صدارة كل ذلك، يقف على حافة الزوال هو وتوأمه الصهيوني. هما الآن يقفان على هذه الحافة المنذرة بنهاية هذا الشر الذي استوطن في جغرافيا وفي وجود هذه الأمة لعقود طويلة منذ بدايات القرن العشرين المنصرم وبدايات المؤامرة لتثبيت المشروع الصهيوني وإتاحة المجال له كي يعيث في حقوق هذه الأمة وفي مقدساتها ومقدراتها وفي أرضها الخراب. كل ذلك تبدو التطورات الجارية اليوم والمستجدات بكل ما فيها من صحوة ويقظة لروح الجهاد والإيمان والإباء، والتي تعبر عنها هذه الحركات المقاومة والمجاهدة، وهذا الزخم الجهادي الذي يرى فيه الأمريكي والصهيوني بالفعل عائقا حقيقيا ومهددا جديا لما دأب عليه طيلة عقود. هذه الصحوة واليقظة التحررية والثورية التي تعبر عن نفسها في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان، رغم التضحيات ورغم شراسة العدو وهو يشارف على هذه النهاية الحتمية، شراسته في ارتكاب الجرائم وفي التلبس بالروح الدموية والوحشية في التعاطي مع مظلوميات صنعها طيلة تلك العقود الماضية. هذه كلها معطيات تظهر لنا أننا على أبواب مرحلة جديدة وعلى أبواب حقبة لطالما تطلعت إليها شعوبنا المظلومة التي عانت كثيرا، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي ما زال إلى اليوم ينزف وبلغ ذروة معاناته بعد تصعيد العدو الصهيوني ومن معه من الساندين في الغرب والمتواطئين في المنطقة من المنافقين، وعلى رأسه النظام السعودي. بلغ هذا الشعب في هذا التصعيد ذروة معاناته، وما حدث في غزة وأدمى ضمير العالم هو الشاهد الأساسي على هذا الواقع الذي آن له أن ينتهي، وآن لأمتنا أن تتنفس الصعداء من جرائم أعدائنا وفي مقدمتهم العدو الأمريكي الصهيوني، وأيضا أدواته وفي مقدمة هذه الأدوات نظام بني سعود الذي لطالما كذب وخادع وارتكب الجرائم تحت ظلال عناوينه المخادعة، وقبل أن ينكشف في الآونة الأخيرة بفعل التطورات والأحداث، ورأى العالم بكله أن هذا النظام السعودي لم يعطي فلسطين سوى التصريحات والأقوال. نعم، كان هذا هو واقع علاقة هذا النظام بفلسطين وبهذه الأمة التي يرى زيفا أو خودع بشأنها بأن النظام السعودي يخدم مقدساتها والحرمين الشريفين. طيلة فترة وجود هذا النظام لم يرى العالم سوى حقيقة خلاصتها بالنسبة لسياسة آل سعود، التصريحات والأقوال لفلسطين فقط. نعم، لفلسطين التصريحات والأقوال، وللعدو الأمريكي الصهيوني المركب الأفعال والأموال. هذه هي حقيقة بني سعود والذين آن لهم أن يدفنوا في مزبلة التاريخ بعد هذا التاريخ الكبير من الإجرام والجرائم والارتكابات في حق أمتنا وفي حق شعبنا اليمني المسلم العزيز.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشر.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهداً مصوراً في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. جسد الشخصيات أسعد أشعر. إخراج طاهر الحرازي.

0: طلب النبي صحيفة لهم يملي ليأمنهم من الغدر، فأبوا عليه وقال قائلهم قوموا بنا قد فاه بالهجر، ومضوا إلى عقد الخلاف وما حضروه إلا داخل القبر. جعلوا كرابعهم أبا حسن ظلموا ورب الشفع والوتر، وعلى الخلافة سابقوك وما سبقوك في أحد ولا بدر.
1: بهذه الأبيات مستمعينا الأعزاء نستهل حلقتنا لهذا الأسبوع مع هذا الشاعر الذي من الوهلة الأولى حين تسمعه تدرك أنك أمام شاعر متشيع، شاعر محب لرسول الله ولآل البيت، شاعر لم يقصد الحكام أبدا كما كان شعراء عصره، ومع ذلك اتهم بعكس ذلك تماما. نحن وإياكم مستمعينا الأعزاء نقف أمام الشاعر المشهور بلقب ديك الجن، وهو أبو محمد عبد السلام ابن رغبان الحمصي الكلبي، أيضا نسبة إلى قبيلة كلب وهي القبيلة العربية الأصيلة المعروفة. عن الشاعر وعن قبيلته وعن تشيعه وعن كل ما اتهم به في العصر الذي عاصره، طبعا العصر العباسي وهو عصر المجون والفساد وكل ما يمكن أن تصف به دولة قامت أو أقيمت في أي عصر من العصور. نقف اليوم أمام شاعرنا ديك الجن وقصائده وكل ما وصف به من المجون، وأيضا مقابل ذلك تشيعه وحبه لآل بيت رسول الله. نستعرض كل ذلك بصحبة ضيفتنا هنا في الاستوديو الدكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بكلية الآداب جامعة صنعاء.
2: سعيدة بهذه الاستضافة، وخصوصا ونحن نتحدث عن شاعر ظلم وهمش وأقصي كثيرا، الشاعر ديك الجن الحمصي، الذي أيضا إضافة إلى تهميشي وتغييبي عن المشهد الشعري رمي مثلما تفضلت في المقدمة بأنه متهم بالمجون ومتهم بالإلحاد وبالزندقة، وهي تهم كثيرة تتعارض مع كتاب سيرته الذين تحدثوا عنه بصفات فيها التدين والتعفف. نعم. وفيها السيرة الحسنة وفيها الورع والتقوى.
1: نعم، نحن تعمدنا دكتورة في هذه الحلقة على غير العادة في الحلقات الأخرى أن نبدأ بتعريف الشاعر بتعريفه الأدبي والسردي، لكن عرفناه في حلقة اليوم بهذه الأبيات التي فضح فيها المتآمرين الذين تآمروا يوم السقيفة، وأيضا ذكر ما لم يذكر طوال السنوات التي مرت، وهل ربما كانت هذه الأبيات هي سبب أو أحد أسباب اتهامه أو أنها كل الأسباب باتهامه بالمجون والزندقة، الأبيات التي استمعنا إليها. طبعا
2: عرف عن السلطة العباسية أنها قامت على الدم، حتى سمي المؤسس الدولة بالسفاح، فهذه واحدة من الجرائم المعنوية، جرائم القتل المعنوي بالنسبة للشاعر أو الإنسان المشهور في بيئته، أن يرمى بالتهم، وأن وهذه التهم ليس فقط من أجل ازدراء الناس له، ولكن مبرر للسلطة إذا ما شاءت أن تعتقل أن تقتل تحت هذه التهمة. يعني قتل شعراء ومفكرون وأدباء وأناس علماء كثر بهذه التهم التي كانت السلطات تسوقها لتقضي على خصومها. لا يخفاك أن الشاعر في الأزمنة الماضية كان هو جهاز الإعلام.
1: نعم،
2: كان صحيح. هو الوسيلة الإعلام، فأسكتت كل الوسائل، فأن يأتي صوت كديك الجن فهذا مقلق ومؤرق للسلطة، رغم أنه قد يكون صوتا وحيدا أو لا نقول وحيدا من الأصوات النادرة، الأصوات التي أصبحت فردية، لم تعد هناك توجهات جماعية للحديث عن مظلومية آل البيت، عن ما حدث أدى إلى انقلاب على الوصايا النبوية التي أعلنت في غدير حم، والتي شهدها معظم المسلمين في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى قبيل وفاته حينما أراد أن يؤكد، لأنه قد تبين له أن صحابته لن يعترفوا بما بولاية الإمام علي، فقال هاتوا لي صحيفة لأكتب لكم فيها ما تتثبتون به أو لا يتضلون بعده. فقالوا أو قال أحد الصحابة دعوه فإنه يهجر.
1: نعم.
2: وهذه يعني إساءة كبيرة لرسول الله الذي لا ينطق عن الهوى.
1: هنا وثقها ديك الجن، وثقها شعرا، وكما ذكرت دكتورة أن الشاعر هو المؤسسة الإعلامية، وربما كان يراد لهذه المؤسسة أو أريد لها أن تكون مؤسسة إعلام الدولة، الناطق الرسمي باسم الدولة،
2: ولا تكون هناك معارضة،
1: ولا تكون هناك معارضة. هنا عندما يأتي ديك الجن ويقول،
2: ولهذا اسمح لي، موضوع المجون وسماح الدولة به كان من أجل صرف الناس عن القضايا السياسية والقضايا المصيرية، قضايا الأمة.
1: نعم.
2: كان لابد من فسحة أخرى لتصرف الناس، إما أن يكون ماجنا لاهيا منصرفا عن الحياة العامة، وإما أن يحبس أو يصبح معارضا وبالتالي يتعرض لعقوبة السلطة، ومنها رميه بهذه التهم التي ليست فيه، ولكن من أجل أن تسمح للسلطة بإضعافه.
1: نعم. نعود إلى سؤالي الذي أردت أن أسألك. عندما وثق هذه الحادثة، وهو ربما أول شاعر يوثقها بهذا التفصيل، طلب النبي صحيفة لهم يملي ليأمنهم من الغدر، فأبوا عليه وقال قائلهم قوموا بنا قد فاه بالهجر. هنا التصريح والتوضيح الحادثة ورسمها مباشرة، حتى في البيت الأخير قالوا على الخلافة سابقوك وما سبقوك في أحد ولا بدري. هنا هذه الأبيات الصريحة التي جاء بها ديك الجن ربما أغضبت الخليفة العباسي، فشغل وسائل إعلامه ربما بقية الشعراء، وثم اتهموه
2: كتاب السيرة
1: نعم.
2: الذين يترجمون للشعراء والأدباء عندما تمتلئ الكتب بهذه التهم غير الصحيحة فهي مدفوعة.
1: نعم. عندما بحثنا، ربما أنت بحثت أيضا دكتورة، وجدنا مجموعة كبيرة من الأبيات التي تتصف كلها بحب رسول الله وحب آل البيت، لكن في بعض المواقع، مواقع نادرة، بينما كل المواقع تكبير أو جلها الشاعر الماجن، شاعر المجون،
2: استمرار للإعلام العباسي،
1: شاعر الواحدة، حتى سماه البعض سماه بشاعر الواحدة، وهي القصيدة التي أحب فيها الجارية، وسنأتي إلى هذا الموضوع الذي اتهم به. ولكن عود إلى قبيلته وإلى نسبه دكتورة ابتسام، وهو الشاعر كما قلنا أبو محمد عبد السلام بن رغبان الحمصي الكلبي، قبيلة كلب، ارتباط هذه القبيلة بآل البيت وحبهم لآل البيت.
2: هي قبيلة من القبائل العربية الأصيلة التي لها أدوارها المحمودة في نصرة الإسلام، نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في كل المواقع التالية على امتداد الخط النبوي.
1: نعم.
2: فقد ناصروا الإسلام في مواقع كثيرة، وهو يفتخر في إحدى قصائده بموقعة مؤتة وما كان دور قبيلته وفرسانها الأبطال.
1: نعم.
2: ثم يتحدث عن صفين، وأيضا يفتخر بنصرة الإمام علي في هذه المعركة، وكيف أنه لم يحيد عن خط النبوة، عن الامتداد النبوي المتمثل في الإمام علي عليه السلام.
1: نعم.
2: ثم يتحدث عن واقعة الطف وكربلاء، وأيضا يتحدث عن الأبطال الذين جندلوا وهم ثابتون ثبات الجبال فداء للإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام.
1: نعم. هنا يتحدث يقول غداة مؤتة والشراك مكتهل، والدين أمرد لم يفع فيحتلم، وعيرتنا وما أن طل في أحد وطل في مؤتة والدين لم يرمي، ويوم صفين من بعد الخريبة كم دم أطل لنصر الدين إثر دمي، وفي الفرات فداء السبط قد تركت أشلاؤنا في الوغى لحما على وضمي، إن تعبسي لدم منا هريق بها فقد حقنا دم الإسلام فابتسمي. الخاتمة حتى عظيمة ورائعة. تعليقك دكتورة على هذه الأبيات؟
2: إضافة إلى المعنى القوي والمواقف الشجاعة التي يتحدث فيها مفتخرا بقبيلته، وهو امتداد لهذه القبيلة في نفس الصف النبوي المحب لآل البيت، هي أيضا فيها صور فنية يعني غير مسبوقة، وخصوصا البيت الأخير: إن تعبسي لدم منا هريق بها فقد حقنا دم الإسلام فابتسمي. صورة غير مسبوقة.
1: اليوم نتحدث عن الشهداء، الشهداء ونتحدث عنهم الشهداء الأحياء الذين
2: أعادوا فرحين،
1: الذين طبعا فرحين بما أنعم الله عليهم.
2: فهنا يقول فابتسمي، أيوة، امتداد لنفس الفرحة.
1: أقصد نتحدث نحن عن شهدائنا أنه بشهادتهم أعدنا عزة الوطن
2: وحقنا دم الإسلام.
1: صحيح.
2: لأن نفس الامتداد،
1: يعني هي نفس الامتداد،
2: نعم، نفس المدرسة، مدرسة نعم. الشهادة ومدرسة الفداء والبطولة، لأنه لا يمكن أن تدافع عن الدين وعن الإسلام وعن القيم أمام جبروت الطغاة والظلمة والمتجبرين، ولا تقدم تضحيات، لأن الخط هذا واضح، هو خط فداء وتضحية، وقد سنه آل البيت.
1: نعم.
2: ابتداء لأنهم أرادوا أن يكونوا القدوة للناس في أنه لا يجب أن نتمسك بالدنيا على ذلة، على فاهيات من الذلة، ولا أن نحب الدنيا ونكره الموت، الموت الذي فيه الحياة،
1: فيه الحياة.
2: أما الحياة الحقيقية فهي ما بعد الموت، وهذا نعم. واضح في القرآن. فتمسكنا بهذه الحياة الزائلة فوق هذا على ذلة وعلى تفريط في الدين وتفريط في الكبرياء وفي الكرامة وفي كل القيم النبيلة والسامية، فهذا هو الموت المنحط. صحيح. الموت أسوأ أنواع الموت.
1: نعم.
2: لهذا يذكر اليوم ديك الجن، وربما كثير من شعراء عصره لا يذكرون في هذه المواقف، فقد باعوا شعرهم للسلطات وقبضوا الثمن وانتهى الأمر.
1: اليوم عندما نعود ونعيد التاريخ ونعيد ربط حبال الوصل بالتاريخ الأصيل والحقيقي للدين وللأمة وللإسلام بعد ثورة 21 من سبتمبر 2014، وكأننا نعيد ربط كل ما أخفوه وكل ما تعمدوا إخفاءه.
2: تكشفت حلقات التاريخ، ورغم هذا الإخفاء يظل الشعاع النبيل والحق يظهر. يعني فقدنا الكثير من ديك الجن وأمثاله من الشعراء، ولكن تبقى هذه القصائد تسربت رغم كل ذلك الجبروت والبطش من أجل إماتة هذا الشاعر المقاوم.
1: صحيح.
2: الشجاع، وإظهار الشاعر الماجن الملحد الزنديق.
1: نعم.
2: يعني فهذه الآن هي حجة على التناقضات التي وضعتها السلطة من أجل قتل هذا الشاعر معنويا، لأنها لم تستطع كونه من قبيلة معروفة ولا تستطيع أن تطاله. صحيح. كما قتلت شعراء آخرين لم تستطع أن تقتله.
1: ربما حركت ضده الشارع، وهذا أعتقد الظلم الذي ظلم به ديك الجن، أنه كثير من الشعراء أو كل الشعراء تقريبا كان يعاديه أو يناصبه العداء الحاكم، وكان له جمهور من العامة، لكن ديك الجن حتى عزل من المجتمع، أيضا المجتمع ابتعد عنه كثيرا وظلم ديك الجن. هل هذا بإعاز من الحاكم، أم أن المجتمع كان قد تفسخ نهائيا؟
2: لا يمنع أن يكون الأمران معا قد اجتمع في هذه الحالة، لأن الناس على دين ملوكهم، عندما يرون يعني من تلمعه السلطات ينبهرون به، ومن تذمه السلطات وتوعز لأياديها أن يشوه صورته تنفر منه تخشى. أيضا الناس لم يعودوا مربوطين بالقضايا الأساسية للأمة في عصر بني العباس، وصرفوا إلى قضايا أخرى حتى لا ينازعوا السلطان سلطانه، صرفوا إلى قضايا أخرى معيشية مادية فيها الرفاهيات وفيها بعض التفسخ، فطبيعي أن ينصرفوا وراء هذه الملذات وراء هذه الأمور، ويخشون لما وجدوه، خصوصا أنه عاش في عهد أربعة خلفاء كلهم عتاة بني العباس، يعني كلهم قد يعني آخرهم الرشيد، الذي عندما سمع أحد الشعراء في زمنه يمدح الحسين عليه السلام بقصيدة قال آتوني برأسه، وفعلا ذهب من يتعقبه وأتى له برأس هذا الشاعر.
1: ولكن ديك الجن تحدث عن الإمام الحسين بخمسة عشر بيتا تقريبا، منها الأبيات التي يقول فيها:
3: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولما يرقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا.
1: هذه الأبيات وفي مدح الإمام الحسين صراحة
2: في ذلك الزمن،
1: وفي ذلك الزمن وأمام هارون
2: حينما يعني حينما كانت سبة وتهمة أن يذكر الإمام الحسين بمدح، أو أن يذكر الإمام علي، أو أن يذكر آل البيت جميعا، بل كانوا يحصون عليهم أنفاسهم ويمنعون الناس من الاقتراب منهم.
1: نعم،
2: وقد يعني أوذي آل البيت كثيرا في عهد السلطة الأموية ثم في عهد السلطة العباسية.
1: نعم، من شهدوا له بشعره وشعريته ربما أبو نواس جليس هارون الرشيد، ومع ذلك لم
2: وهو المعروف من الشعراء، شعراء بني العباس، أنه شاعر فذ، ولكنه قال لديك الجن: أنت أشعر الجن والإنس.
1: نعم، شهادة، ورغم هذه الشهادة إلا أنها لم تغفر له.
2: وتقول الروايات أنه كان يعطي أبا تمام قصائد ويقول: اذهب فتكسب بها. كان يعطي من شعره للشعراء، ومنهم أبو تمام. أبو تمام شاعر كبير في العصر العباسي، ومع ذلك كان يذهب إلى ديك الجن ويأخذ منه قصائد ليتكسب بها.
1: طيب، القصائد دكتورة التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الانترنت المنسوبة إلى ديك الجن، والكثير منها قصائد ماجنة، برأيك هل هي أقيلت في ذلك العصر من شعراء آخرين ونسبت له، أم أنه تم تأليفها وتأويلها ما بعد ذلك ونسبت إليه؟
2: لا، أنا أرجح أنها قيلت في وقت مبكر، ربما معاصرة له من أجل تشويها، ونعرف أنه بالإمكان أن ينسب الشعر إلى غير قائلة، معروف هذا على مدى العصور الشعر العربي.
1: نعم.
2: فمن الممكن أنها قيلت في ذلك الزمن ومن شعراء آخرين ثم نسبت إليه من أجل تأكيد رواية السلطة والتهم الموجهة إليه بتعزيزها بشعر.
1: نعم.
2: لأنه لا يمكن شاعر بهذا الهم وبهذا الوعي أن يكون ماجنا، لأنه لا يمكن أن يكون الماجن قادرا على حمل قضية أمة.
1: هو عاشق محب، هو في شعره عاشق محب صحيح، لكن حولوا عشقه وحبه من عشقه لآل البيت إلى عشقه للطرف النقيض تماما.
2: نعم.
1: يعني حرب إعلامية بكل ما تعنيه الكلمة. دكتورة، وأنت أيضا أستاذة وقد درستينا في كلية الإعلام، وأنا لي الشرف أن أكون أحد طلابك، حدثينا عن إعلام العباسيين والأمويين بالتوازي مع إعلام الإمارات والسعودية اليوم في ظل هذا العدوان.
2: هي نفس المدرسة، يعني فقط تطورت أو اختلفت التقنيات والوسائل، لكن نفس المنهجية، نفس الحقد، نفس الرؤى الفاء التي تبالغ في الخصومة وتفجر في الخصومة، مع ليس هناك شرف في الخصومة. كما لاحظنا الإعلام السعودي والإماراتي كيف هاجم الشعب اليمني وحوله إلى كافر وإلى عبدة للنار وإلى مجوس، واتهمونا بكل التهم، وأننا نريد أن نقصف الكعبة، وأننا يعني نضرب بصواريخنا الأماكن المقدسة،
1: وأنهم حماة الحرمين هم.
2: نعم، والتبست وفي هذا الزمن التبست على كثير من الشعوب، ووجدنا أناس من الدول المسلمة غير العربية ينضمون للقتال بهذه الحجة، أننا نسب السيدة عائشة ونسب الصحابة نفس المدرسة.
1: نعم.
2: مع العلم أن أيضا رغم أننا قد وصلنا إلى وجود فضائيات وإمكانية معرفة الحقيقة، لكن في حرب العدوان على اليمن أيضا أسكتت كل المنصات والفضائيات والوسائل الإعلامية ولم تظهر الصورة الحقيقية.

0: أصبحت مفردة روافض ومجوس التي أرادوا تشويهنا بها أصبحت ميزة لنا أننا محبو الإسلام المتمسكون بالإسلام المتمسكون بالقضية حتى بالقومية، حتى القوميون التي ربما نحن بعيدون عنها إلا أنهم أحبوا هذا الأمر لأننا وقفنا مع فلسطين. وقفتنا مع فلسطين ليست فقط قومية وإنما
1: نحن لسنا بعيدين عن موضوع القومية، لكن بمفهوم أعلى، بمفهوم بالمفهوم اليمني
0: الإسلامية.
1: اليمني الذي قال فيه رسول الله الإيمان يمان.
0: نعم.
1: فنحن ندافع عن الإيمان لأنه يخصنا.
0: صحيح.
1: وهذا ينفي كل التهم. يعني أذكر أن بعض أحد الأساتذة في بداية العدوان عندما تناول هذه الجزئية من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكأن رسول الله كان يعرف أننا سنهاجم وينفى عنا الدين، فاستبق هذا الإعلام المعادي بحديث
0: أمان.
1: نعم، بحديث صحيح تداوله الجميع قبل العدوان ومعترف به أن الإيمان يمان.
0: نعم.
1: فهذه التهمة المجوسية وأننا خرجنا عن الإسلام ينفيها أصلا حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، وهو ليس حديثا لزمنه، لأننا نعرف صحيح. أن الإسلام هو للأزمنة كلها.
0: نعم.
1: فلهذا سقطت هذه المقولات بالنسبة لليمن، وأظهرت قبح هذا الإعلام وأنه يشترى بالمال، وكما فعلوا الآن في طوفان الأقصى بنفس البشاعة أنه من أجل بضع مجندين إسرائيليين ومجندات أقاموا الدنيا، ولكن أن يقتل الشعب الفلسطيني وتقتل النساء والأطفال لم يتحرك أحد. هذا هو نفس هذا المدرسة الإعلامية التي كانت في زمن ديك الجن، وكانت أيضا بنفس القوة والغلظة والبشاعة، يعني نعم. لدرجة أنهم يستحلوا دماء أي شخص مخالف، ينتهكون حرماته، يلفقون له من التهم ما ينزعون عنه شرفه ومروءته ودينه،
0: في حين تأتي قصائده لتؤكد
1: وتكذب وتنفي. نعم. يعني هي بقيت شاهدا رغم أنهم حاولوا طمس، لا يوجد من يعرف ديك الجن، من يحفظ لديك الجن شيئا، من مع أنه من الشعراء المجيدين، لا يوجد في كتب الأدب العربي في العصر العباسي اسم هذا الشاعر، ربما يمر مرورا،
0: ربما
1: يوجد قصيدة درسناها له.
0: ربما دكتورة عندما تواصلت بك وحدثتك في أول مرة أننا سنقف مع ديك الجن، ربما أنت ضحكتي وأنت بالتليفون، ربما تبادر إلى ذهنك الصورة السيئة التي نسبت.
1: لا أنا قرأت لديك الجن من سابق وتعرفت عليه، لكن الحقيقة عندما دعوتني لهذه الحلقة تعمقت أكثر، فعرفت الجانب الإيماني لديه والجانب التشيع وجانب حب أهل البيت. أنا كنت أعرف ديك الجن الشاعر الذي يتحدث برقة، والشاعر المجيد، والشاعر الذي كان له أبيات متفردة في الوصف وفي الغزل وفي يعني في أشياء غير هذا. نعم. الجانب. نعم. الذي نحن اليوم بصدده.
0: نعم.
1: والذي اتضح أنه هو الجانب الأساس
0: له. أيضا قصيدة رثاء لأخيه أبا العباس، ولكن ربما الأخ المخرج يشير إلى انتهاء حلقتنا، ما سيضطرنا إلى أن نواصل الحديث عن ديك الجن في الحلقة القادمة إن شاء الله، وستكونين أيضا أنت ضيفتنا دكتورة ابتسام. مستمعينا الأعزاء، بهذا نتوقف عند هذه النقطة وعند هذا السطر من السطور التي نقرأها ونستعرضها لشاعرنا المظلوم من الحكام والمجتمع أيضا ديك الجن، الشاعر أبو محمد عبد السلام بن رغبان الحمصي الكلبي. ولأنه ظلم في عصره فلن نظلمه نحن أيضا، بل سنضيف له حلقة أخرى إن شاء الله ستكون الحلقة القادمة.
1: أنا ممتنة فعلا أن هذه الحلقة جعلتني أكتشف جزءا كان مغيبا عني، رغم أنني قد قرأت لديك الجن في وقت مبكر، وقدرته على الارتجال وقدرته على تغيير القافية مع الاحتفاظ بالأبيات والوزن.
0: نعم.
1: يعني وهذا لا يتأتى لأي كان، يعني صحيح. هذا يدل على قدرة في نحت المفردات.

0: جلابها من المعجم إلى أن تكون قصيدة يتحدى بها الشاعر أي شخص أمامه ليثبت له أنه هو قائل هذه الأبيات، وهذه موجودة في المناظرة التي وردت له في المدونات. لكن بالحقيقة ما أنا ممتنة له هو أننا تعرفنا الآن بالنسبة لي أنا على شاعر على الوجه الحقيقي الآخر الذي يفسر لماذا غيب ديك الجن عن كتب الأدب العربي، لماذا لم تذكر له قصيدة، لماذا لم يكن له وجود في المختارات الأدبية أو الدراسية أو التعليمية التي ذكرت شعراء أقل منه شأنا ولكنه غيب عن عمد،
1: لأن محبي آل البيت لم يعطوا الفرصة لأن يكونوا حكاما، لأن الحاكم يغيب الآخرين وكانوا يغيبون.
0: نعم. ومحبو أهل البيت تعرضوا للظلم الذي تعرض له أهل البيت لأن هو مقصود.
1: نعم. سنواصل الحديث دكتورة.
0: نعم.
1: الحديث ربما شيق عن ديك
0: وما زال لدى ديك الجن ما يعطينا. نعم. إياه.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الحلقة، وحتى ذلك من الحين نستودعكم الله، دمتم في أمان الله.
2: مواقف أدبية.
3: مواقف أدبية.
4: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج طاهر الحرازي.

0: وقفة إعلانية.
1: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
2: حيا وقوة يا أبو محمد.
3: الله يحييك.
2: ها بشرني، مالك اليوم زقرع؟
3: بيني وبينيش فلت العمل لأني بلغت 60 سنة.
2: ما هو فلت العمل ومنع يصرف على البيت يا أبو محمد، خصوصا وانت عامل في القطاع الخاص، إنا على آخر عمرنا عنت بهذال.
3: لا تقلقيش يا أم محمد، ما عنت بهذلش ولا شي، وبكرة إن شاء الله شاسير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأقدم على معاشي التقاعدي.
2: كيف؟ وحق ما عيدوا لك هالمعاش وانت ما عبة تشتغلش؟ ومش انت موظف حكومي يا أبو محمد؟
3: عندي داري إن أنا أشتغل في شركة خاصة، والشركة هذا أمنت على العاملين في المؤسسة علشان لو ما قدحنا شيبة نحصل على معاش تقاعدي.
2: ها قلت لي.
3: ومن بكرة إن شاء الله نبدأ حياة جديدة.
2: اللهم لك الحمد ولك الشكر.
4: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي العامل في القطاع الخاص، قانون التأمينات الاجتماعية ساوى بينك وبين الموظف الحكومي في حق الحصول على المعاش التقاعدي، فلا تفرط في حقك وحق أسرتك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
1: إذاعة صنعاء
7: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
8: جزيرة الأحلام،
9: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
10: ما الخطو يا شيبور؟
11: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
10: ما بال حذيفة يا شيبور؟
11: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
12: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
1: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
13: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
14: ألا يا سيلا.
1: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
15: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
16: أنديت المرء والحب الذرى.
17: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف،
18: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
19: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
20: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف،
9: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
21: فالحين ما قال مجلس الأمن.
22: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
21: وأمريكا
22: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء، هنا صنعاء، صوت له تاريخ عريق في فضاء الإعلام الوطني والعربي، ومنارة للوعي المجتمعي منذ نشأتها وحتى اليوم، بما تسخر به من إرث فني وثقافي ما يزال إرشيفها الصوتي محتفظا به حتى اليوم.
7: ما أطيب الكلمة الحلوة، وما أحلى الكلمة الطيبة،
8: إنها تريح الضمير
7: وتبعث الرضا
8: وتملأ القلب سعادة وبهجة.
7: إنها بلسم لطيف يعالج العقد النفسية ويداوي جراحها.
8: إنها شفاء لما في الصدور. إنها تثلج حرارة الغضب المحرق وتهدئ الأعصاب الثائرة وتمحو الأحقاد الكامنة وتزيل النوايا الشريرة وتغرس مكانها الحب والوئام والغبطة والطمأنينة.
7: ما أروع الكلمة الطيبة وما أحلاها. إنها الكلمة المضيئة والشريفة والساحرة والسليمة والسامية، بل هي إشراقة النفس وشرفها وسموها.
8: وما هي الكلمة الطيبة وأين توجد؟
7: الكلمة الطيبة معروفة وفي متناول كل فرد، إذن فلنلتقطها ولنتبادلها بروح إنسانية مشرقة، ولنتخذها أنيسا عند الوحشة ورفيقا في الشدة،
8: ولنصنع منها بسمة لا تفارق الشفاه ونغمة تحرك أوتار القلوب وموسيقى ترقص على ترجيعها مشاعرنا، ولنعش دائما مع همسات الكلمة الحلوة.
0: من الإرشيف
6: إذاعة صنعاء أثير يفيض بالخير والمحبة والبهجة والفرح. أبقوا المؤشر على تردداتنا 89.9 و96.5. ومن الإرشيف نسترجع ابتسامة الأيام التي كان يرسمها قسم المنوعات بالإذاعة.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة. ننتقل بكم من منطقة إلى أخرى لنقدم لكم صورا مضيئة عن أرضنا، ولنبرز لكم كثيرا من مكنونات هذه الأرض المعطاة على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات، زراعيا وصناعيا وثقافيا واجتماعيا. ولا ننسى أيها الإخوة أن نذكركم أن هذا البرنامج سيعنى بكل ما تحمله النفس اليمنية في كل ربوع اليمن من تطلعات وآمال، وما تمارسه مجتمعاتها من عادات، وما تتسم به من كرم وأصالة. وحلقة اليوم ستكون من ناحية بني قيس، وهي من النواحي التابعة لمحافظة لواء حجة. أيها الإخوة، تقع ناحية بني قيس في جنوب غرب محافظة لواء حجة، ويحدها من الشمال ناحية المغربة وناحية كعيدنة، ومن الغرب يحدها ناحية الزهرة وناحية القناوص، وهاتان الناحيتان تابعتان أصلا لمحافظة لواء الحديدة. أما من الشرق فيحدها ناحيتي الشقادرة وبني العوام، ومن الجنوب يحدها ناحية الخبت، وهي تابعة لمحافظة لواء المحويت. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تعتبر ناحية بني قيس من النواحي الزراعية التي تقع ضمن السهل التهامي في بلادنا. عزيزي المستمع، لا نجد للنحل والعسل في بلادنا نظير في أي بلد آخر، لا من الناحية الغذائية ولا من الناحية العلاجية أو من ناحية الطعم والتذوق. لقد عرف المزارع اليمني في الريف بحرصه الشديد على الاهتمام بخلايا النحل وخدمته لها اهتماما فطريا ورثه الأبناء عن الآباء. وللعسل عند أبناء الريف أسماء عدة بحسب نوعه وموسمه وبحسب المادة التي يتكون منها، بالإضافة إلى شمه وطعمه. فعسل الربيع يسمونه عسل ثعبة نسبة إلى أشجار الثعب التي يجنى منها رحيق العسل ويميل طعمه إلى الحموضة. وعسل الخريف والصيف يسمونه بعسل العلب نسبة إلى السدر. وعسل الشتاء يسمى بعسل الضباية والعسقة نسبة إلى أشجار في أرياف اليمن تجني النحل من أزهاره رحيق العسل. إلا أن أحسن العسل وأجوده هو عسل حزيران، وهو الذي يجنى في شهر حزيران من كل سنة إذا كانت السنة طيبة ممطرة وخصيبة. عزيزي المستمع، والآن ماذا عن النحل والعسل في ناحية بني قيس؟ أهاه الوالد حسن الشميري أحد مزارعي المنطقة يتحدث عن النحل والعسل في بني قيس فيقول:
1: والله النحل كانت تنتج عندنا في بني قيس، وهي من أروأ شيء النحل حقهم، يعني ما لأنها تنتج من العلب هذا الأرج يسميه.
2: من الأرشيف.
3: أعزائي المستمعين، أما الآن فأنتم على موعد مع
4: الفن والأدب.

0: يزعم فريق من الناقمين على الشعر أن العلم وتركيبه يتنافى مع الشعر وبساطته، وأن نظريات العلم ومباحثه العميقة تذهب روعة الشعر وسحره إذا تطرقت إليه واندست بين أبياته وتوارت خلف معانيه وألفاظه. وقد يكون في هذا شيء كثير من الصحة، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن العلم يفسح آفاق الشعر ويطلعه كل يوم على صور من الحياة جديدة تزيد في ثروته الشعرية، كما يتيح الشعر للعلم فرصة للدراسات النفسية بما ينتزعه من أسرار النفس الإنسانية وعواطفها وانفعالاتها. ونتائج العلم لا تفسد الشعر إلا إذا حرم الشاعر موهبة التعبير الجميل.
1: ولا يمنع من القول بأن الثقافة الفنية العميقة ضرورية للشعر إذا رام أن تكون للشعر قيمة في الناس ومكانة في التاريخ. فالقائلون بموت الشعر قوم في أنفسهم مات الشعور، فخيل إليهم أن الشعر لفظ أنفاسه وهم قلائل لحسن الحظ. وخليق بالشاعر أن لا يأبه لهم ولا يقيم لآرائهم وزنا، ولكن التسامح سجية من سجايا الشعر الغالية تدعوه إلى مناقشتهم الحساب في رفق ولين.
0: غير أن أعجب من ذلك ما يقال إن الشعر لا يعبر إلا عن العواطف الساذجة، فيتوارون خلف الغموض ويتدرعون بالإبهام ويتسترون بستار من المغالطات التي تتنكر الحقائق.
1: فإذا كان الحب ذلك الطيف الساحر الذي تلمس أنامله الناعمة أو ترى القلوب فتنطلق منها أعذب النغمات وأبدعها، إذا كان الحب بمعناه العام الذي يشمل حب الأم وحب الوطن وحب الناس لبعضهم وحب الحياة وحب الجمال وحب الخير والفضيلة والعدالة والإخلاص والصداقة والطهارة والوداعة والوفاء والصدق، إذا كان هذا الحب وأمثاله عاطفة ساذجة فمرحى مرحى أيتها السذاجة، لأنك أنت القيم الروحية التي يحرص عليها كل إنسان فترفعه عن عالم الحيوان وإلى جحيم الشيطان أيتها الحقائق الجافة.
0: إن الحياة بدون هذه العواطف لا تملك قيمة، كما أن الإنسان لا يملك قيمة أيضا بدون امتلاكها. إن الشعر لا يلتزم صفة واحدة كما يزعم بعض المتعجلين من الشعراء، بل يطور ويتطور مع تطور الحياة، فيعبر عن العواطف البسيطة البدائية في دور البساطة والبداوة كما حدث للشعر الجاهلي، وينضج في دور الحضارة واكتمال النمو الفكري.
1: حينئذ يحفل الشعراء بالومضات الفكرية الملفعة بغلالة العواطف الرقيقة والنظرات والتأملات الإنسانية، كما هو الحال في شعر أبي تمام والمتنبي وأبي العلاء. وهل يجسر أحد فيرمي هؤلاء الأفذاذ بالفجاجة والسذاجة وهم الذين نعيش عالة على ما أمدونا به من كنوز لا تنفد ذخائرها ولا تفنى؟
0: وليمكن هؤلاء الدعاة لآرائهم في الشعر وليكسبوا المعركة ولو كانت على حساب الأدب وموازين النقد، لا يستنكفون عن اقتناص الأدلة السقيمة ولا يتورعون عن اصطياد الحجج الملتوية المرتجلة، فيخترعون تقسيمات يفصلون بها بين الوجدان والعقل، وهذه هي السذاجة الساذجة، لأن الفصل بينهما لا يتأتى ولا يكون، فهما يسيران جنبا إلى جنب في أفاق المعرفة كل بجناح.
1: وما دام الشعور أو الإدراك الحسي كما يسميه علماء النفس هو الظاهرة الأولية في الحياة العقلية، فالفصل بينهما كما تقدم يستحيل.
0: ومن أخطأ الأخطاء مقابلة أولئك النثر بالشعر، وواضح أن النثر لا يقابله الشعر ولكن يقابله النظم، فكثير من النثر شعر يهز القلوب، وكثير من الشعر نظم يصيب الآذان بالوقر ويحيل الأفئدة إلى حجر.
2: رقم الحظ السعيد والحصان السعيد 21.
3: قد تسقط أمطار فوق بيتكم وأنت خارج البيت، فلا تغيب عن البيت لأن زوجتك لا تعرف سوق القص ولكنها تعرف سوق المخلاص. لإحضار قليل القص لإصلاح الميزابي، وغيابك عن البيت قد يسبب سقوط المنزل، فعلى الأقل تكون حاضر عند حدوث الكارثة.
2: ربما يساعدك الحظ هذا الأسبوع وتصادق رئيسك في العمل ويسلمك سيارة أو موتور حكومي لا تستحقه، فإذا كنت ستستغل الصداقة فاستغل ضميرك وحاسب نفسك في الحرص على ملك الدولة، ولا تستغل الفرصة فتحوله إلى خردة في أسبوع. فاحرص عليه لتعيش سعيدا شريفا محظوظا.
4: من الأرشيف.
5: تقف وراء وسائل الإعلام بمختلف أشكالها طاقات بشرية هائلة تعمل ليل نهار على إدارتها وتشغيلها وإعدادها وإنتاجها البرامجية بهدف إيصال رسالة تثقيفية إعلامية هادفة تسهم في بناء الوعي المجتمعي. وفي إذاعة صنعاء وفي إرشيفها ذكريات كثيرة لروادها وأعلامها الذين صنعوا بصمة في تاريخ الإعلام السمعي اليمني عبر مسارهم المهني والعملي من خلال ما قدموه من أعمال إبداعية ما تزال أصداؤها تتردد عبر أثير إذاعة صنعاء، وما تزال حاضرة في وجدان الكثير من المستمعين. ومن إرشيفنا الإذاعي اخترنا لكم
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا وسهلا إلى هذا البرنامج اليومي كلمة قصيرة نفاعة، وخير الكلام ما قل ودل. يقول الحكيم اليماني علي ابن زايد: يا ليت لي سبعة أخوة سوداء مثل العبيدة، سبعة بسبعة خناجر من ظهر بيكن تجيدة، أشمخ بهم في المحاضر وخصم وظهري شديدة. وإحنا ولله الحمد قد إحنا بدل السبعة هالأخوة الذي يتمناهم الحكيم اليماني ما يقرب من 15 مليون أخ وأخت، لما الله شتاتهم وجمع شملهم بالوحدة التي أعادت اليمن مكانتها التاريخية والحضارية وقوتها وهيبتها، ورفعت من قدر وشان الشعب اليمني بين دول وحكومات وشعوب وأمم الأرض قاطبة. لكن المثل الشعبي يقول: أخس البقرة تمحر الماء. والمثل الشعبي يقول: من كواني مره الله لبره ولا سامحه، ومن كواني مرتين الله يبريه ويسامحه. أخي المواطن أخت المواطنة، صليت على النبي اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهاد في سبيل الحق والدفاع عن الوطن وسيادته وحماية المواطن جهاد في سبيل الله ومفخرة ما بعدها مفخرة. يا أهلنا وعشيرتنا في عدن الحبيبة وحضرموت الشامخة، إن لكم من الشجاعة والبطولة والإقدام والغيرة على كرامة الوطن الواحد ووحدته العظيمة العملاقة ما يجعلنا على ثقة وعلى يقين بأنكم تخوض الآن معارك الشرف من أجل عزة الوطن وأبنائه جيلا بعد جيل. والله مع الحق وناصر الحق بقدرته، إنه على كل شيء قدير، وهذا علمي ولا جاكم شر.
7: فالجلاء عن ربوع جنوب يمننا الحبيب واسترجاع حريته السليبة هدفنا نحن أبناء اليمن الخلص، مهما كانت التضحية ومهما كان الثمن. والوحدة الشاملة لكل أجزاء اليمن الطبيعي غايتنا نحن جنود هذا الوطن وأبناء مجده وشرفه العربيين، مهما كانت أساليب بريطانيا المحتلة مغرقة في الهدم، ومهما كانت أحابيلها الإجرامية مسرفة في التضليل والتعذيب في النفي والتشريد في العصف والإرهاب. وأي هدف أجل وأشرف يا أخي من جلاء الغزاة البريطانيين الذين عوقوا باحتلالهم الجهنمي الغادر نمو الحياة العربية المجيدة بيمنك الكبير، عن ربوع جنوب يمنك الحبيب التي أصبحت دمعة عار بكل جفن وجرحا صارخا بكل قلب. وأي غاية أسمى وأمجد يا أخي في هذه الحياة وبهذا العالم من ضم الأجزاء المبعثرة التي خلفها الاحتلال البريطاني نتفا هزيلة لا تمثل غير الضعف، غير الاستسلام لقسره وإرهابه، غير القنوع بحكمه الجهنمي الخانق. أي غاية أسمى وأمجد يا أخي من بناء الكيان الطبيعي ليمنك الكبير واستعادة وحدته الشاملة لكل ربوعه الحبيبة التي أفقدتها التجزئة البريطانية المزرية كل قوتها وكل قواها، ولولا هذه التجزئة الاستعمارية التي نكبت بها أمة اليمن بوطنها المحتل لما كان هذا هو واقعها المخجل، ولما كانت هذه هي حياتها مثالا للقنوع والضعف والاستسلام. إياك يا أخي والاستسلام لمزائم المستعمرين وضجيج أبواقهم الفارغة، فكل تلك المزائم المفتعلة وذلك الضجيج المصطنع لا يعنيان غير صرفك عن الهدف الوطني المشترك، الهدف الذي جمع كل أمة اليمن في صعيد واحد، ولا يهدفان إلا إلى تعويق نضالك الحر وكفاحك الخالص لوجه الغاية التي تبنيتها وتبنتها كل أمة اليمن بالجنوب والشمال، الغاية التي آمن بضرورة تحقيقها كل مؤمن مخلص لأمته وبلاده، متمسك بعروبته وقوميته، وبإيمان أمة اليمن يا أخي ونضالها المتواصل، لا بد وأن تدرك الهدف الوطني الأسمى، ألا وهو جلاء القوات البريطانية المحتلة عن أرض الجنوب، ولا بد وأن تحقق الغاية المنشودة التي أصبحت قبلة الجهاد المقدس، فجلاء الغزاة البريطانيين عن دنيا الجنوب أولا وبالذات، والوحدة الشاملة لربوع اليمن الطبيعي قبل كل شيء، هذا هو هدفنا يا أخي، وهذه هي غايتنا التي آمنا بضرورتها لحياتنا كأمة ولحريتنا كشعب واثق بنفسه معتز بأبنائه. وبهذا عاشت الوحدة الشاملة لربوع اليمن الطبيعي، وعاش النضال الحر في سبيل تحقيقها، والله أكبر، والنصر لأمة اليمن، والهزيمة والعار للمستعمرين وأذناب المستعمرين.
4: من الأرشيف
5: هنا صنعاء، صوت الجمهورية اليمنية من صنعاء لكل أبناء الشعب اليمني داخل الوطن وخارجه.
4: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
8: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
4: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: معليش انا امشي.
1: اذن لي.
0: لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. ضرب يعني بلا هواده. ضرب بلا هواده. لا عساك. ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
2: ايش ينتظرون؟ ايش ينتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء.
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان. هو سياده.
4: والله ان قد شكلنا عده مجامع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعتاد بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهه.
2: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص. واننا لن نتراجع ولن نرجع الا لله الواحد القهار وهي هذا من الدله.
6: العدوان وحدنا.
7: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
8: اهلا يا ولي الله. حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
9: مدرعات العدو الصهيوني. اعمل امريكا اسرائيل.
10: اعمل محرك ولا عقل.
11: مدرعات العدو السعودي نحرقها بالقنابل. معك كيف وادي. اس وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
12: اتصل لي الداعشي.
13: نعم.
12: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها. ما ذحني يا ولدي كلها إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقل لهم لبن كل جبهة. ما ذرح من لنت هذه بعت نفسك بالريال السعودي. بثمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
14: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
6: يا العدوان وحدنا.
15: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي عند محاصر.
16: وانصار الله واللجان الشعبيه همتك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية. نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء يتجدد بكم ومعكم ومن خلالكم في العدوان وحدنا، هذه الجبهة الأثيرية الإذاعية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. نواكب كل جديد، جبهة أثيرية موحدة من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وارتباط إذاعي مباشر مع أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج كل اثنين من الآن وحتى تمام 12:00. أهلا وسهلا بالجميع.

العدوان وحدنا مواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. تستمعون لنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وارتباط إذاعي مع الإذاعة المحلية والإذاعات الوطنية والإذاعات الخاصة. أكثر من 30 إذاعة تنقل هذا البرنامج الجبهة الإذاعية الموحدة كل اثنين من العاشرة وحتى تمام 12. تستمعون لنا عبر أثير إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية على تردداتها 99.8 104.9 92.6 92.5 و96.5 و89.9 و103.3 عبر الإذاعات المحلية. على إذاعة الحديدة تستمعون للعدوان وحدنا على تردد 107.1 أو 90.5 عبر إذاعة حجة على 93.3 عبر إذاعة إب على 89.5 أو 96.3 عبر إذاعة صوت الشعب بتردداتها في أمانة العاصمة وصنعاء ودمار 97.1 عمران والجوف 107.1 صعدة وعسير المحتلة على 97.1 في جيزان المحتلة وميدي على 93.5 في حجة على 98.1 في الساحل الغربي على 91.1 في إب وعدن وتعز والضالع ولحج على 98.1 في البيضاء على 97.1 العدوان وحدنا تستمعون له عبر إذاعة برق اف ام على 96.9 عبر إذاعة افاق على 98.5 او 98.7 عبر إذاعة الوان على 88.7 عبر إذاعة هوى اليمن. العدوان وحدنا تستمعون له على 88.3 عبر إذاعة بانوراما اف ام على 91.5 العدوان وحدنا تستمعون له عبر إذاعة سام اف ام على تردداتها في صنعاء وعمران ومأرب والجوف ودمار على 99.1 في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة على 96.1 في المناطق الوسطى والجنوبية على 99.3 في الساحل الغربي ومحافظة المحويت على 93.5 العدوان وحدنا تستمعون له عبر إذاعة يمن تايمز على 91.9 عبر إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على 95.5 عبر إذاعة إيرام اف ام على 94.9 عبر إذاعة الاقتصادية على 93.3 عبر إذاعة صعدة على 96.5 عبر إذاعة يمن اف ام على 99.9 عبر إذاعة طيرمان اف ام على 101.1 عبر إذاعة الأولى على 102.3 عبر إذاعة أصالة على 87.9 عبر إذاعة يمن ميوزك على 90.9 عبر إذاعة جراند اف ام على 93.9 عبر إذاعة صوت العزة على تردد 94.1 عبر إذاعة تعز على تردداتها 88.1 و88.9 عبر إذاعة سمار اف ام على 100.3 عبر راديو المواطن على 94.5 وعبر إذاعة الجوف على 87.7 أو 88.1 أو 100.3

وتستمعون أيضا للعدوان وحدنا كل اثنين عبر إذاعة صوت الثورة على تردداتها 105.9 عبر إذاعة صوت الثورة على تردداتها 105.9 أو 95.9 أو 103.9. تستمعون أيضا للعدوان وحدنا عبر إذاعة غزة على تردد 87.5. التحية منا جميعا. محمد عبد الله قاطع، أحمد هاشم الصنعاني، محمد الشيعاني، محمد الوجهلي، الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران، وهي مني محدثكم معكم من الإعداد والتقديم عبد الله عبد الله الحيفي. أهلا وسهلا بالجميع. إخراجا إذاعيا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، إخراجا إذاعيا كل اثنين الزميل حفظ الله الحرازي، والتحية أيضا من كل الإذاعات وكل العاملين في الإذاعات المرتبطة معنا كل اثنين في الجبهة الأثيرية الإذاعية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، معركة استعادة الحقوق والثروات المنهوبة وتحرير كل شبر في اليمن بإذن الله. يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات، يا الله بما يثلج صدور قوم مؤمنين.

0: الحر لا يرضى.
1: وفي المفتتح الله الله نذكركم يا شعب الثبات يا شعب الإيمان والحكمة، الله الله في الخضوع لله وعدم الغرور والشكر له على هذه الانتصارات المتسارعة بفضله ومنه وكرمه على هذا الشعب المؤمن الصامد الصابر الواثق بنصر الله. الله الله في الخضوع لله وعدم الغرور والشكر له على هذه الانتصارات المتسارعة والتمكين على العدو بشكل لم يكن يتوقعه أحد. لنهتم بالتسبيح والدعاء للمجاهدين، لا تنسوا دعاءكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره، نحمدك ونشكرك يا الله يا الله في كل الظروف في كل حال، ما نزيد هلا حمد وشكر يا الله. ينبغي أن نستشعر مسؤوليتنا بأهمية الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله لقواتنا المسلحة في القوات البحرية، في التصنيع العسكري، في الدفاعات الجوية، في القوة الصاروخية، ولسلاح الجو المسير الطيران المسير، وجميعهم لهم حسابات في مكاتب البريد اليمني. استشعر مسؤوليتك وانهم يا خبير.

لقد أصبحت بفضل الله كل أوراق الأعداء مكشوفة، وطريقة تفكيرهم ترصدها عيون تحرس الوطن، وشعب يتشارك بمختلف شرائحه في صناعة النصر. فسبحوا ناصر المستضعفين، وادعوا للمجاهدين بالنصر والتمكين، وارفعوا رؤوسكم فخرا واعتزازا، فأنتم الأعلون بإذن الله. ما نزيده الله حمد وشكر. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.

وهي فرصة أن ندعو وننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان، فالمعركة ستوصلنا بإذن الله إلى النصر واستعادة الحقوق والثروات المنهوبة وتحرير كل شبر في اليمن.

فحصار العدو السعودي لليمن أوصلنا كشعب يمني إلى واقع معيشي لا يطاق، ونحن في معركتنا المحقة والعادلة.

0: ونحن في الجزء الأول من العدوان وحدنا، نقف أمام ما تم الإعلان عنه في السعودية من اتفاقية تم توقيعها كما قالوا في مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، تتوسط بينهما، بين تركيا وباكستان السعودية جارة السوء. هذه الاتفاقية التي تفتح كما قيل الباب أمام أسئلة تتجاوز حدود الإعلان عن تحالف أمني جديد لتصل إلى طبيعة الخريطة التي يجري رسمها للأمن الإقليمي في واحدة من أكثر مراحل المنطقة اضطرابا. من يشارك في هذا التحالف ومن يبقى خارجه، ولماذا غياب مصر فيه رغم حضورها في المسار السياسي الذي جمع أطرافا إقليمية عدة خلال الأشهر الماضية؟ وهل نحن أمام محاولة لبناء مظلة أمنية إقليمية مستقلة، أم أمام إعادة صياغة للمنظومة الأمنية القائمة في المنطقة بما يتقاطع مع المصالح الأمريكية؟ في الجزء الأول من العدوان وحدنا يطيب لنا أن نرحب بضيفنا وأحد أعمدة هذا البرنامج الذي يلبي الدعوة لنا باستمرار، سلام الله عليه، الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير في الدراسات الاستراتيجية، ويميزنا دائما بتواصلنا معه. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة سيدي.
0: لك التحية والشكر لك على التلبية. دكتور محمد، تطرح التطورات سؤالا ربما أكبر، هل نحن أمام إعادة تشكيل فعلية لخريطة الأمن والتحالفات في المنطقة أمام ما تم الإعلان عنه في السعودية من توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لنكون واقعين أكثر يا سيدي. طبعا التحالفات كانت من زمان تقوم، وعلى أساس هذه التحالفات تقوم بالحمايات الأمنية أو الدفاعات المشتركة لما تريده الدول من أجل هذه طبعا الأحلام.

0: أو قيام مثل هذه الأحلام، ولكن اليوم يختلف تماما. هناك الأمريكي والصهيوني في المنطقة ويعرف بأن هناك من لديها المشروع الكبير الذي وقف أمام مشروع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وخاصة محور المقاومة المتمثل بإيران واليمن وحزب الله، وأيضا المقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية. طبعا هذا هناك دولتان وثلاث طبعا أفراد أو ثلاث منظمات طبعا جهادية معروفة اتجاهاتها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لديهم مشروع، المشروع الذي استطاعوا أن يتخطوا، وهذا مهم جدا، أدى إلى أن تقوم هذه الدول للأسف الشديد، نقول للأسف الشديد، كان المفروض أن يقوم هذا الحلف الأمني الباكستاني السعودي التركي لصالح إخواننا في فلسطين، لصالح القضية الفلسطينية الذي قام بها الكيان الصهيوني والأمريكي بعملية إبادة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ولكن اليوم لابد أن نوضح الصورة أكثر، من هي تركيا؟ ومن هي الباكستان؟ ومن هي السعودية؟ هذا على أساس نستطيع أولا أن نضع هذا الحلف في أي مكان. هذا الحلف هو أصلا ومن أجل من بني هذا الحلف، وهذا مهم جدا.
1: ولماذا جاء في هذا التوقيت تحديدا يعني؟
0: طبعا شيء أكيد، حتى على مستوى التوقيت أيضا سنتكلم عن تركيا، طبعا الطامحة، الدولة الطامحة بإعادة المجد العثماني، وكما قالها أردوغان، ولكن اليوم أردوغان أصبح كهلا لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر على مستوى السياسة، سواء كان على مستوى السياسة داخل تركيا أو على مستوى المنطقة، فقد أخذ منه الكثير ولم يعطي إلا القليل. فاليوم تركيا على أساس الدولة العثمانية صاحبة السيادة، وعلى أساس أنها الدولة السنية، لنكون واضحين، أنا طبعا طرحت لكي نكون واضحين،
1: نعرف ما لنا وما علينا.
0: شيء أكيد، تركيا على أساس أنها حلف أو من جزء لا يتجزأ من حلف الناتو، ولديها العدد الأكبر من الجيش في حلف الناتو، ولكنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، هذا الناحية العسكرية أخذت منها. كذلك أيضا باكستان دولة سنية كبيرة جدا، ولديها القنبلة النووية أو الذرية، أو لديها السلاح النووي، وأيضا حتى على مستوى عدد السكان، وهذا مهم جدا. ولكن اليوم السعودية هذه الدولة التي تعتقد بأنها الشقيقة الكبرى للأمة العربية والإسلامية، هي التي تقود العرب وتقود المسلمين، ولكن أين تقود اليوم هذا الحلف؟ هذا الحلف عندما يقوم هو قام من أجل الكيان الصهيوني، هل هذا الحلف قام من أجل على أساس أنهم يقوموا برد الاعتبار للقضية الفلسطينية من الكيان الصهيوني؟ هل هذا الحلف أيضا تم بناءه من أجل ماذا؟ من أجل إعادة كرامة الأمة الإسلامية والعربية التي افتقدت منذ 70 عام.
1: مع هذه التساؤلات دكتور محمد، مع ما طرحته من تساؤلات، وأنت الخبير في الدراسات الاستراتيجية دكتور محمد عبدالله الحيبي، هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال في نفس اللحظة، ولماذا لم نشاهد هكذا تحالفات في حرب الإبادة على غزة؟
0: إذن هذا هو بيت القصيد. فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية كونها لم تستطع أن تحقق الانتصار منذ طوفان الأقصى إلى هذه اللحظة، لم تستطع أن تحقق مع الكيان الصهيوني أي انتصار، إذن لابد من ماذا؟ من إقامة حلف جديد، أو حلف أو حرب، يعني أنت مركز معي طبعا،
1: أكيد
0: حلف أو حرب سنية شيعية. لماذا؟ لكي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق ولو انتصارا مجازيا أمام الداخل الأمريكي، وأيضا حتى على مستوى الحلفاء الأوروبيون الذين فقدوا الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. فإقامة مثل هذا الحلف السني ضد من؟ ضد إيران وضد اليمن؟ طبعا هذا الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وما أخذت لبنان إلى أمريكا للمفاوضات إلا دليل قطعي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تقف في طبعا تدمير هذه الأمة، وستذهب إلى أبعد ما يمكن لتحقيق الانتصار ولو على يعني على جثث الأمريكان كما حدث في القواعد الأمريكية مع إيران.
1: هناك من اعتبره دكتور محمد من اعتبر هذا التحالف ومن أيضا من حيث مجيئه والإعلان عنه رغم أنهم قالوا أنه قد له فترة طويلة وهم يحاولون يعني عمل هذا الحلف والإعلان عنه، لكن هناك من اعتبره أنه تبرؤ من الحماية الأمريكية من قبل العدو السعودي. كيف ترى أنت وأنت الخبير في الدراسات الاستراتيجية؟
0: طبعا هذا مستحيل أن تتبرأ السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هي تتبع وتقوم بتنفيذ المشاريع التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير الأمة والمنطقة. وما جاء هذا الحلف إلا على أساس إقامة حرب كبرى بين السنة والشيعة، وهذا نقطة استراتيجية. في نفس الوقت هذا الحلف تم إنشائه طبعا الكل يعرف عندما ضربت إسرائيل وبالذات يا سيدي في بداية الحرب ما سمي في السنتين الأولى من الحرب طبعا مع اليمن، فكان ضربا صهيونيا لإقامة حلف في البحر الأحمر لحماية التجارة الدولية والحفاظ على طبعا التجارة الدولية. وهذا هو أصلا هذا الحلف حلف صهيوني بكل ما تعني الكلمة من معنى للأسف الشديد. فتركيا مطبعا مع الولايات مع الكيان الصهيوني، وإلا في عملية الإبادة كان أقل شيء تقوم بطرد من السفير الصهيوني من طبعا من تركيا، ولكن ليس ولكن فوق هذا وذاك كان لديها تبادل تجاري مع من؟ مع الكيان الصهيوني أثناء الحصار اليمني في عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين أكثر من 600 رحلة تمت بين تركيا والكيان الصهيوني وأيضا مصر والكيان الصهيوني عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الإسكندرية إلى داخل الكيان الصهيوني. إذن هذا الحلف كان من سابق، وهو على أساس ماذا؟ على أساس إيجاب، وهذا هي النقطة الاستراتيجية، إيقاف وإنهاء القضية الفلسطينية وإيقاف المد الإيراني كما يقولون، كما أقامت الحرب فيما سمي بعاصفة الحزم على هذا البلد، إخراج اليمن من الحضن الإيراني أو إلى الحضن العربي. اليوم تخيل إيران واليمن وحزب الله والمقاومة العراقية والمقاومة اللبنانية طبعا والمقاومة الفلسطينية ماذا يبحثون؟ ماذا يقومون بماذا؟ يقومون بالدفاع نيابة على الأمة في، وهذا مهم جدا، في إحضار الأمة إلى الحضن العربي وإخراجهم من الحضن الصهيوني الأمريكي الذين يتوافدون عليه بالمليارات والتريليونات. تخيل بالمليارات والتريليونات، وهم في الأصل هم المستهدفون. يعني تخيل نيتنياهو عندما وقف في الأمم المتحدة في قبل عامين أو قبل عام ونصف عندما أعلن يا سيدي بأن إقامة إسرائيل الكبرى تتطلب الآتي: احتلال الأردن، احتلال أجزاء كبيرة من مصر، احتلال سوريا، احتلال لبنان، احتلال العراق، احتلال أجزاء كبيرة من السعودية. تخيل هذه الأمة وهذه الأحلاف التي تقوم من أجل من؟ من أجل قيام الكيان الصهيوني، من أجل استمرار الكيان الصهيوني. إذن هؤلاء هم كلهم جميعا وجهان لعمر واحدة، وجدت هذه الدول كلها من أجل الحفاظ على الكيان الصهيوني، من أجل إقامة إسرائيل الكبرى. تخيل عندما يأتي عندما تقوم السعودية بدعوة رئيس وزراء الباكستان ورئيس تركيا إلى مكة، ما هي الرمزية هذا؟ أنه أن السعودي مهدد من من؟ مهدد من من؟ يعني إذا قلنا السعودي مهدد من من؟ مهدد من اليمن الذي هي ضلبت وهي الذي ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الذي قامت بالحرب بما سمي بعاصفة الحزم، وهي الذي اعتدت رغم أن اليمن لم يقوم بشيء، ولكن اليوم اليمن يطالب بحقوقه. اليوم إعادة هذا الحلم إلى الواجهة بأن السعودية تتمسك بالإسلام، وهي اليوم في هيئة الترفيه وقد أنهت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما حدث في سوريا وما حدث في العراق وما حدث في ليبيا وما حدث في الصومال وما حدث في السودان وما حدث في اليمن إلا أفعال هذه الدول الخليجية الغنية الذي تدفع التريليونات والمليارات للولايات المتحدة الأمريكية في تدمير الأمة وجعلها هي على أساس أنها ما زالت هي الدول الوحيدة التي هي لديها اقتصاد قوي وهي آمنة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل محور المقاومة طبعا دائما تفشل هذه الدول، وخاصة السعودية التي تهرب دائما إلى الأمام. عليها التزامات، لابد أن تقف اليوم وتجلس على طاولة المفاوضات لتنفيذ الالتزامات، وهي لا تريد هذا التحالف من أجل تدفع، يعني تدفع من جديد، وهذه الدول لن تقدم لها، لأنه الأمريكي لم يقدم لها ولم تقدم صحيح. لها حلف الإزدهار وحلف وحلف وحلف
1: وحلف وغيره. أفهم من كلامك أن هذا الحلف الثلاثي هو في ذات المسار في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني، أليس كذلك؟
0: بكل ما تعنيها الكلمة من معنى،
1: وفي مواجهة وحدة الساحات
0: طبعا،
1: ليس اليمن فقط بل وإيران والمقاومة في العراق ولبنان.
0: نعم نعم نعم، لأنه يا سيدي اليوم المشروع الأمريكي الذي تعثر، من هو الذي من الذي وقف حجر عثر أمام هذا المشروع؟ هو من؟ محور المقاومة الذي صحيح. استطاع بوحدة الساحات أن يلعب الدور الكبير. يا سيدي عندما يعني تخيل عندما أتى بايدن إلى الكيان الصهيوني في بداية طوفان الأقصى، وماذا كان؟ وأتى بقضيه وقضيضه، ومن ثم أتى ترامب. ما قال ترامب سيجعل من غزة الريفيرا وسيقوم بعملية التهجير وغيرها. اليوم غزة هي باقية، والمقاومة الفلسطيني باقية، والشعب العظيم الفلسطيني الذي قدم العظم واللحم فداء لهذه القضية، والتي هي قضية مركزية للأمة. يعني تخيل ما زالت باقية. هل طبعا هل استطاع الكيان الصهيوني بالأهداف الذي أعلنها بأنه سيأخذ الأسرى بدون تفاوض، وأنه إلى هذه اللحظة لم يستطع أن حتى لم يستطع أن يقدم شيء للداخل الصهيوني اليوم الذي هو منقسم على نفسه. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية الذي أراد بهذه الحرب الذي قام بها، حتى على مستوى الاعتداءات الذي قام بها على إيران، وكان يقصد إنهاء النظام، أليس كذلك؟ وإنهاء إيران، ومن ثم محور المقاومة سينتهي وستقوم إسرائيل الكبرى. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال العظام وغرفة العمليات المشتركة لمحور المقاومة، وأيضا القادة العظام الذين قدموا أرواحهم ومن تبقى ويقودون المعركة بكل اقتدار، استطاعوا أن يقفوا أمام هذا المشروع. والدليل على ذلك أوروبا لم تشارك أمريكا في حرب هذا الطيران. لم يعني تخيل اليوم أمريكا كل تذكيرها كيف تفتح مضيق هرمز، مع أنه كان مفتوحا لولا الاعتداء الذي قامت به هو الكيان الصهيوني. أيضا يا سيدي اليوم اليمن
1: قبل قليل في الأخبار المتداولة أن ترامب يقول مضيق هرمز مفتوح الآن، ما زال بيعلق أحلامه زي ما يقولوا في اللهجة الدارجة بيخيل فوق قصبي.
0: نعم يا سيدي، لماذا؟ لأنه يخاف يا سيدي، لأنه ارتفاع قيمة البنزين داخل الولايات المتحدة الأمريكية بنسب كبيرة جدا، وهو يعرف بأن اليوم الحصار تم إطباقه على من، وهذا مهم جدا، على أكبر مورد لمن للنفط في العالم وهي السعودية. هناك في 12 مليون برميل يخرج من السعودية يوميا، طبعا من دول الخليج كاملة، من المنطقة 22 مليون برميل، 2 مليون برميل زيادة هذه للولايات المتحدة الأمريكية. تخيل اليوم اليمن الذي هو محاصر لمدة 12 عام خرج من قلب الحصار وأوجد حصار، وهذا مهم جدا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تعرف بأن استراتيجيتها والحرب اللامتماثلة التي لم تستطيع الدخول فيها إلى هذه اللحظة هي تتساقط أولا بأول. فأولا طبعا يا سيدي، أولا فشلت في إنهاء النظام في إيران، وقد كانت وعدت كل الدول العربية وخاصة الخليجية وخاصة السعودية بأن اليمن سيصبح حديقة خلفية للسعودية، وسيكون اليمن تحت الوصاية السعودية في الأموال وأيضا الثروات والجيوستراتيجية وكل شيء. لذا هنا هذه الفشل الذريع الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفائهم على مستوى المنطقة. لكن هناك أيضا المشروع الجديد الذي هو الذي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأغنياء سواء حتى على مستوى أوروبا بالنسبة لمشروع العالم الجديد متعدد الأقطاب والذي أصبح محور المقاومة قطب من الأقطاب الحاكمين الفعليين القادمين في العالم الجديد. وهذه هي إشكالية الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. أما أديالها لا يعرفون أين تذهب الولايات المتحدة الأمريكية وما هي خسائرها، وخسائرها كبيرة جدا، خسائر اقتصادية كبيرة جدا، كذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني الذي تم استباحة من محور المقاومة. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية تهرب إلى الأمام كما يهرب الكيان الصهيوني وكما تهرب السعودية. السعودية أصبحت اليوم مفلسة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى،
1: وعاجزة وفاشلة.
0: نعم، وإلا لما أتى الباكستاني والتركي لكي يواسوا.
1: هل هذا يكشف أن هناك ربما ضغطا أمريكيا صهيونيا غربيا على العدو السعودي بأن يتولى إعادة اليمن إلى الحضن الأمريكي؟ ما رأيك أنت وفي المحور الصهيوني؟
0: طبعا يا سيدي، أنا أعتقد أن الأمريكي لم يستطيع أن يعيد اليمن أولا ويمنع اليمن من عملية الإسناد، وقد وقف الجيش اليمني العظيم في البحر واستطاع أن يلقن الأمريكي والقوات الأمريكية درسا
1: بفضل
0: غير عاديا يا سيدي، وكان تاريخيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن اليمن هي أول دولة تجعل من السلاح الأمريكي سواء كان على مستوى حاملة الطائرات والطائرات التجسسية والطائرات المأهولة، وكذلك حتى يا سيدي على مستوى أصاليله البحرية أصبحت عبئا عليه أمام الجيش اليمني، مما أدى إلى الذهاب والبحث عن وسيط لكي يوقف العمليات العسكرية، أليس كذلك؟ اليوم السعودية عندما تضغط عليها الولايات المتحدة الأمريكية بأن تأتي باليمن وتردها إلى الحضن الأمريكي، تخيل من الذي سيذهب اليوم. اليوم السعودي يا سيدي لم تستطع يا سيدي أولا أن تحقق لنفسها إرادة أو تحقق لها في اتخاذ قرار. الأمريكي اليوم
1: هو الذي يدفعها
0: طبعا يا سيدي. اليوم الأمريكي يأتيها بتوجيهات، الكيان الصهيوني يأتيها بتوجيهات،
1: لأن هناك مثلا بيقولوا أنه لم ترد علينا مثلا على اليمن وما تنفذه قوتنا المسلحة من عمليات في العمق السعودي بفضل من الله، أنه ما يقيد السعودي عن حرب شاملة ليست العقلانية. هناك من بيقولوا أنه السعودي متعقل أو حريص على السلام رغم أنه ليس مقتنع برفع الحصار والعدوان، ولم نلمس على أرض الواقع أن لديه نوايا في صناعة السلام مع اليمن حتى على مستوى الملف الإنساني، أليس كذلك؟
0: نعم يا سيدي، وهو في إشكالي وحرب نفسية فيما بينه، في نفسيته مش مستعد يؤمن بأن اليمن أصبحت دولة مختلفة تماما عما كانت قبل 21 سبتمبر.
1: لهذا يريد حرب أن يخوضها بالتحشيدات التابعة له اليوم.
0: طبعا يا سيدي التحشيدات، وقد سمع كلمة السيد، وأيضا حتى على مستوى عندما ألقى العميد يحيى سريع ذلك البيان عندما قالوا التصعيد بالتصعيد، فالتحشيد الذي يقوم به هو عملية التصعيد. إذن ما ستكون الإجابة اليمنية؟ التصعيد مقابل التصعيد.
1: صحيح.
0: وما هو الذي حدث؟ العمليات العسكرية الذي هي مروحة عمليات عسكرية على مستوى نضال كبير، أي بمعنى هنا درس للسعودي بأن اليمن لديه القدرة بأن يقوم بعمليات عسكرية متعددة من مكان، من جغرافيا إلى جغرافيا وفي آن واحد، ولكنه لم يفكر وهو يعتقد بأنه يستطيع أن يأخذ، يعني إذا كان هو بيفكر
1: يريد أن يحرك حقها المرتزقة والتحشيدات.
0: طبعا يا سيدي اليوم أين هم المرتزقة؟ اليوم أتى بحلف جديد، الحلف الجديد لن يقدم له شيء. هناك حلف الازدهار الذي قادته أمريكا في البحر الأحمر،
1: وإثبات أيضا تحالف إثبات أوروبا وبريطانيا.
0: طبعا نعم. طبعا وتم ضرب كل الدول هذه كانت مشاركة فيه.
1: صحيح.
0: يعني تخيل حتى على مستوى الدنمارك عندما تعزل أو تجيل وزير الدفاع، أجالت وزير الدفاع الدنماركي لأنه خاض معركة كان من المفترض أن لا يخوضها، لأنه تم حتى على مستوى الدمرة الدنماركية الذي تم عضابها وتم بعضها
1: وقائد الجيش الأمريكي كذلك أيضا.
0: طبعا يا سيدي هناك حتى
1: ورؤساء أركان وقائد القوات البحرية الأمريكية
0: الذين قدموا استقالتهم كثيرين، والذين قاموا بإقالتهم لأنهم رفضوا هذه الحرب ضد يعني ضد اليمن فيما سمي في حلف الازدهار. وتخيل عندما يقول كان قائد تامن البحريني، يعني وهذا الحلف الذي تم إنشاءه هو قادته الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هذا الحلف الذي أرادت إنشاءه بتركيا وباكستان، أنا في اعتقادي بأنهم ذهبوا لتحقيق مصالح اقتصادية، وهو بس فقط يمنون السعودي بأنهم سيخوضنا معركة معه. يا سيدي لم يستطيعوا ولم يقوموا بذلك، والكل يتذكر العداء الكبير بين تركيا والسعودية، وما كلمة طبعا رئيس وزراء تركيا هذا الرجل الكاهل في ذلك الخطاب عندما طبعا تم ضرب الصاروخ على باص الأطفال
1: في ضحيان
0: والكلام الذي قام يسأل السعودي فيه ويكلم بتلك الجراءة، واليوم ينضم إلى هذا الحلف، ينضم إلى حلف لكي يقضي على من؟ على اليمن وإيران. إيران لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية بقضها وقضيضها، وهي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أين هي؟ سمع نقول بلدي أين حانبة؟ حانبة في مضيق هرمز.
1: صحيح.
0: تمام. والسعودية اليوم أين حانبة؟ حانبة ما استطاعش تخرج، لم تستطع أن تخرج بترولها، ولم تستطع حتى على تجميع،
1: بل إعلانات أن هناك إيقاف لمصافي التكرير في جيزان، وانخفاض أيضا الصادرات من الموانئ السعودية. أيضا نلاحظ دكتور محمد عبد الله الحيفي، وأنت الخبير في الدراسات الاستراتيجية، أن العدو السعودي لا يخجل، فعندما شن عدوان علينا وفرض حصارة مع تبرير ذلك العدوان والحصار أنه بسبب تحالفنا مع إيران، بينما هو يتحالف مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والتركي والباكستاني والبنغلاديشي والأردني ومع العالم جميعا، يحتمي بهم في وقف العدوان ورفع الاحتلال وتسليم حقوق الشعب اليمني المشروعة. فهل التحالف حلال علي وحرام علينا أم ماذا؟ كيف يقرأ حتى يعني؟ يا سيدي ما يضحكش على الدقون أو ما؟
0: يا سيدي قد اليوم السعودي قد فتح
1: ونحن في يعني مع بلد مسلم، الجمهورية الإسلامية في إيران يعني بلد مسلم، أيش المعيب في ذلك مثلا؟
0: أقول لك شيء، أنا هو تخيل يا سيدي هذا حسدا من عند أنفسهم. إيران الذي استطاعت أن توجد المقاومة الفلسطينية وأن تخرجها إلى الوجود، والذي وقفت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى أمام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، ماذا قدمت الدول العربية بقيادة السعودية الشقيقة الكبرى؟ يعني تخيل عندما يقول السعودي بأنه قد قدم الكثير في إحدى مقابلات لأحد مسؤولية السعودية بأنها قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، ماذا قدمت؟ قدمت أولا للكيان الصهيوني بأنها ستعطي هذا الأرض لليهود المساكين، أليس كذلك؟ هذا الذي قدمتها السعودية. إيران استطاعت أن توجد المقاومة الإيرانية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، داخل غزة وداخل الضفة الغربية، كذلك المقاومة في لبنان والمقاومة في العراق والوقوف مع اليمن. هذه الدولة العظيمة اليوم أنا في اعتقادي هي قائدة محور المقاومة الذي أخذت على عاتقها هذه الأمة الخانة على الولايات المتحدة الأمريكية. وكما قال السيد في إحدى خطاباته حفظه الله السيد عبد الملك عندما كان يكلم السعوديين، عندما قال لهم لا تدخلوا مع الأمريكان في حرب ضدنا، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: قال غنوا ورقصوا وارتاحوا وتفرجوا، وخلونا نتحارب احنا وهم، احنا بعدين اذا هذا حتى لو تصرف قولهم طبيعي. يعني اليوم استطاع محور المقاومة أن يكون مشروعا عظيما عالميا لكل مستضعفي العالم والكل يتكلم عنه. وهذا هو الحسد الكبير الذي السعودية بكل الأموال الذي لديها وبكل الطاقات وبكل التحالفات الذي لديها لم تستطع أن حتى أن يكون لها قرارها السيادي الداخلي داخل السعودية. تخيل عندما يأتي الأمريكي ويغير مناهج التعليم وفي نفس الوقت ينقل من ينقل السعودية من هيئة من هيئة
1: الأمر بالمعروف إلى هيئة الترفيه.
0: هيئة الترفيه.
1: أين أنت من أفلادبوم ها؟
0: شيء أكيد يا سيدي. وهذه هي الإشكالية الذي اليوم السعودية تعانيها. لم تستطع أن تؤمن بأن اليمن أصبح غير ما كانت تعتقد به. اليمن اليوم ليس كما كان بعد حتى بعد طبعا أحداث أو الحرب ما سمي بعاصفة الحزم 26 مارس 2015. اليمن اليوم أصبح غير بعد طوفان الأقصى، أصبح بعد عملية الإسناد. اليوم اليمن بعد الحصار، يعني تخيل اليوم عندما يخرج المحاصر بحصار ويحاصر عدوه، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: اليوم ما معنى هذا؟ أي بمعنى أن القدرات اليمنية أصبحت غير ما يتخيله النظام العربي الرسمي كله. مصر، أين مصر؟ مصر هذه الدولة العربية التي كانت تقود الأمة العربية لا، أين هي من كل ما يحدث؟ تم تحييدها، خلاص انتهى الموضوع. ومن حيدتها؟ حيدتها السعودية. هذا معروف. أين الجزائر؟ الجزائر لا نسمع، خلاص ما لا نسمع عنهم شيء، ولكن كانوا كما كانوا يقولوا بيلعبوا دور في مجلس الأمن، يمنعون ويمنعون ويمنعون. اليوم محور المقاومة، وخاصة إذا تكلمنا عن العالم العربي، لا توجد إلا دولة واحدة وهي اليمن، وكذلك بقيادة إيران وحزب الله المقاومة العظيم الذي قدم دروس للعالم العربي والإسلامي بأن هزيمة إسرائيل ليست فقط ممكنة ولكن هزيمتها محققة، وهزمها وأضرتها من لبنان في عام 2000 وكذلك هزمها في 2006. المقاومة العراقية التي استطاعت أن تخرج القاعدة وغيرها، المقاومة الفلسطينية الذي صمدت صمودا أسطوريا هو الشعب الفلسطيني في غزة لمدة عامين وإلى هذه اللحظة ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يقوم بشيء. إيران الذي لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية بل ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في جميع قواعدها. اليوم الأمريكي يستجدي ولو نصرا اسميا من إيران. إيران لم تعطيه حتى الصورة لتحقيق أي انتصار، حتى الصورة على مستوى التفاوض. واليمن يقدم نفس ما يقوم بمحور المقاومة،
1: فضل
0: الله، وخاصة في وحدة الساحات الذي استطاع أن يقف أمام المشروع أقامة إسرائيل الكبرى.
1: الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير في الدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك لما زودتنا به، وسلام الله عليك، فأنت الملبي وأحد أعمدة هذا البرنامج العدوان وحدنا. لك التحية والسلام سيدي الكريم.
0: ولكم الشكر على
1: مع الله
0: والمستمعينكم الكرام.
1: شكرا جزيلا. مع الله.

وهنا من باب المسؤولية نؤكد ونكرر ما دعا إليه مصدر عسكري، دعا المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي والابتعاد عن مخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم وأمنهم. كما دعا المصدر العسكري المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية. حمل المصدر العسكري العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات ومخازن عسكرية.

ولنعي كذلك لنعي جميعا. العدو السعودي يشتري شهود زور. 99% من سرديات العدو السعودي وأعلامه وأعلام أدواته في اليمن ليست سوى منظومة متكاملة من الأكاذيب والتزوير وقلب الحقائق، تبنى عليها مواقف وسياسات لا علاقة لها بالواقع، إنما تقوم على الوهم، التضليل وصناعة رواية تخدم العدوان. السعودية لا تكتفي بصناعة الرواية، بل تعمل على صناعة شهود زور لها، تستقطب إعلاميين وناشطين ليكرروا ما تقوله دون سؤال أو تمحيص، فإذا قالت لم نقصف خرجوا لينفوا القصف ويتبنونه، وإذا قالت الحوثيون يسطون على منازل المواطنين سارعوا إلى ترديد الرواية وتثبيتها ولو كانت كذبا وافتراءا. المطلوب منهم ليس البحث عن الحقيقة، وإنما تكرار الرواية السعودية حتى تتحول الأكذوبة بكثرة التكرار إلى ما يشبه الحقيقة. وهذه ليست حالة استثنائية، بل نهج متكامل يمتد إلى السياسة أيضا. فالسعودية تريد من الأنظمة والقوى التي تدور في فلكها أن تكون مجرد أبواق لتبرير مواقفها وشهود زور على سياساتها. فإذا عارضت حركات الجهاد والمقاومة في فلسطين أرادت منهم أن يبرروا موقفها، وإذا شنت حربا وعدوانا واسعا على اليمن أرادت منهم أن يصطفوا خلفها ويبرروا جرائمها ويقدموا المعتدي في صورة المعتدى عليه. ولهذا يا سادة، فإن المعركة ليست عسكرية وسياسية فحسب، إنها أيضا معركة على الحقيقة والوعي. ومن أخطر ما يمكن أن يفعله الإعلام أن يتحول من ناقل للحقيقة إلى أداة لتزييفها، ومن شاهد على الأحداث إلى شاهد زور لصالح المعتدي. ومن هنا تتجلى عظمة التوجيه الإلهي الذي لا يترك للإنسان مجالا للمساومة على الحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. فالحق لا يحتاج إلى شهود زور، والكذب مهما حشد من الأبواق لا يتحول إلى حقيقة. العدوان وحدنا، مستمرون معكم في هذه الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة كل اثنين من 10 وحتى تمام 12 من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وارتباط إذاعي مباشر مع أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج. أذهب بكم والتحية للزميل أحمد هايل من الإدارة العامة في الأخبار، حصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار من إذاعة صنعاء. هذا عبدالله عبدالله الحيفي يحييكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأبرز: شهداء وجرحى جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي المدنيين في تعز والحديدة. رويترز تؤكد أن تأجيل تشغيل مصفات جيزان يضرب شريان الاستقرار السعودي ويكرس معادلة الردع اليمنية. تصعيد صهيوني في فلسطين ولبنان أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى وأضرار مادية وتوغلات لقوات العدو في سوريا. طهران تؤكد أن على دول المنطقة منع استخدام أراضيها في أي أعمال عدوانية ضد إيران بدلا من التهرب من المسؤولية. وزلزال قوي يضرب كولومبيا يسفر عن 111 قتيل وست مطارات تخرج عن الخدمة. عاجل عاجل عاجل في الأخبار العاجلة من موقع ذهيل الأمريكي الذي يقول احتياطي النفط الأمريكي للطوارئ ينخفض دون 300 مليون برميل لأول مرة منذ الثمانينيات. إذن في الخبر العاجل موقع ذهيل الأمريكي يقول احتياطي النفط الأمريكي للطوارئ ينخفض دون 300 مليون برميل لأول مرة منذ الثمانينيات. هو الله.
استشهد فتى اليوم إثر قذيفة أطلقتها عناصر تابعة للعدو السعودي من مناطق تمركزية باتجاه قرية الكبش بمنطقة الحليصي في مديرية الجراح محافظة الحديدة. وفي وقت سابق استشهد الطفلة وأصيب طفل آخر في قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين ومدرسة مصعب بن عمير في قرية المسادر بعزلة تباشعة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. هذا وأدانت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية هذه الجريمة، ووصفوا الاستهداف بالعمل الإجرامي الجبان الذي يأتي ضمن سلسلة جرائم واعتداءات ممنهجة يستهدف من خلالها العدو السعودي ومرتزقة المدنيين وكل مقومات الحياة. دعا محافظ سقطرى هاشم السقطري أبناء المحافظة والمحافظات المحتلة إلى استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن وعدم الانجرار خلف دعوات الاحتلال التآمرية. وأشار المحافظ إلى أن الأحداث الجارية وما يواجه الوطن من مؤامرات في مرحلة حساسة وخطرة تستدعي توحيد صف أبناء اليمن في مواجهة العدو السعودي الذي قتل عشرات الآلاف من اليمنيين ودمر مقدراتهم وحاصرهم منذ أكثر من 11 عاما. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا وثق الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بعنوان جنوب اليمن سيادة مستباحة ومعيشة منكوبة. تناول التقرير واقع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في المحافظات الجنوبية، كما وثق جانبا من الانتهاكات التي طالت المدنيين من قبل دولتي الشرق السعودية والإمارات وانعكاسات الاحتلال على حياة المواطنين والخدمات الأساسية. أوضح التقرير أن المحافظات الجنوبية تمر بواقع إنساني ومعيشي متدهور نتيجة تداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على حياة المواطنين في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتدهور العملة المحلية والقدرة الشرائية وتعطيل عدد من المنشآت الاقتصادية الحيوية. تتواصل في العاصمة صنعاء والمحافظة الحرة الفعاليات والأمسيات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وأهلها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أكدت خلال تلك الفعاليات والأنشطة كلمات المشاركين أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي بما يعزز الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسير على نهجه والاقتداء بأخلاقه، مشيرين إلى أن المناسبة محطة تربوية لاستحضار القيم والمبادئ التي حملتها الرسالة المحمدية، وأكدت أهمية تضافر الجهود لإنجاح فعاليات المناسبة والمشاركة الواسعة في الاحتفالات المركزية. يوم 12 من ربيع الأول تخللت الأمسيات والفعاليات قصائد شعرية وأناشيد معبرة. كشفت وكالة الأنباء الدولية رويترز عن تعثر جديد لمجموعات إنقاذ الصيانة في شركة أرامكو السعودية متجلية في إرجاء إعادة تشغيل مصفات جيزان للنفط إلى 30 من أغسطس الجاري. وكالة رويترز تناولت بعض تفاصيل هذا الاستهداف المباشر إلى 27 من يوليو الماضي، حيث نفذت قوتنا المسلحة هجوما دقيقا أخرج المصفات بالكامل بفضل من الله وعونه وتأييده عن الخدمة. وبينت أن الأضرار لم تقف عند الحدود السطحية للمنشأة، فقد طالت الشرايين الرئيسة للمجمع في مقدمتها مجمع دورة التغويز المركبة ومنطقة الخزانات المخصصة للتخزين والتصدير، فضلا عن تعطل وحدة الإصلاح التحفيزي ذات الطاقة الإنتاجية البالغة 80 ألف برميل يوميا والتي لا تزال متوقفة عن العمل كليا منذ يوم الهجوم.
في السياق يرى مراقبون أن هذا التأخير لا يعكس حجم الأضرار الفنية الفادحة التي لحقت بالمرفق الحيوي فحسب، إنما يؤكد في جوهره نجاح استراتيجية الردع اليمنية بفضل من الله وعونه وتأييده في دك العمق الاقتصادي للعدوان، فرضا لواقع سياسي واقتصادي جديد لا يمكن للرياض تجاهله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. استشهدت طفلة فلسطينية اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوة العدو الإسرائيلي في مواصي خان يونس في قطاع غزة قبل عدة أيام، كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بنيران قوة العدو في بلدة جباليا شمال القطاع. هذا وقصفت مدفعية العدو مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا. في الضفة المحتلة اعتقلت قوة العدو الإسرائيلي شقيقين من الأغوار الشمالية وشابا من منطقة شعب اللوز غرب قرية المغير في رام الله، كما اقتحمت بلدات بلعة وعلار وصيدا في محافظة طول كرم وقرية روجيب شرق نابلس ومخيم العروب شمال الخليل. هذا وأطلقت قوة العدو الرصاص الحي باتجاه المواطنين الفلسطينيين في محيط دوار القصر العثماني قرب بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون صهاينة منزلا على أطراف الحي الشرقي من مدينة جنين وسرقوا مقتنياته واعتدوا على مواطنين وممتلكات في الأغوار الشمالية. في جنوب لبنان شن طيران العدو الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصور، فيما نفذت قوات العدو تفجيرا بين بلدتي مركبة ورب 30 وتوغلت في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بمنطقة حوشين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. كما نفذت سلسلة تفجيرات بين بلدتي الطيبة ودير السريان وفي المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون في قضاء النباطية، فيما قصفت مدفعية العدو مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان، وأحرق جيش العدو عددا من المنازل في بلدة الخيام بالتزامن مع استمرار عملياته داخل البلدة. في سوريا أكد مركز سجل أن دورية تابعة لجيش العدو مؤلفة من دبابتين وعددا من الآليات العسكرية التي تقل جنودا توغلت في منطقة تل أبو بايس بريف القنيطرة الجنوبي، كما توغلت قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك في ريف درع الغربي. تأتي هذه التوغلات وسط صمت من قبل السلطات السورية الحالية. في الشأن العراقي أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي اليوم أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في بلاده. ومن إيران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، قال إن طهران كانت تتوقع من دول المنطقة بما فيها الكويت الامتناع فعليا عن السماح باستخدام أراضيها وإمكاناتها في أعمال غير قانونية وعدوانية تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، بدلا من التهرب من المسؤولية وتحميل الآخرين تبع ذلك. بدوري قال نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني البرلمان علي نيكزاد إن العدو الأمريكي الصهيوني بقوته المسلحة الجبارة قد أدرك عمليا أنه لا حل عسكريا لإعادة فتح مضيق هرمز وعليه أن يخضع للنظام الجديد في المنطقة. الخبر الأخير في حصاد الهدهد من إذاعة صنعاء. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر الساحل الغربي لكولومبيا اليوم أسفر عن مقتل 111 شخصا وإصابة آخرين وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان وتعطل الملاحة
في 6 من المطارات. متابعي العدوان، وحدنا الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن وفقرة في خدمة الشعب.

في خدمة الشعب. في ظل التحديات الراهنة والعيون الساهرة التي لا تنام لحماية المكتسبات الوطنية، تبرز ملامح مرحلة جديدة من اليقظة الأمنية العالية والضربات الاستباقية الناجحة. ورصدا لهذه النجاحات المشهودة، نستمر إنجازات رجال الأمن وعلى مختلف الأصعدة في خدمة الشعب، نسرد لكم بشكل مقتضب بعض هذه الإنجازات والتي كانت على النحو التالي. استعاد مركز شرطة الثورة في مدينة صعدة سيارة مسروقة وضبط المتهم بسرقتها، كما تمكن المركز من ضبط متهمين بسرقة قطع غجار ومسروقات أخرى كانت على متن دراجة نارية، إضافة إلى ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحلات التجارية. بدوره تمكن مركز شرطة 22 مايو في مدينة صعدة من ضبط متهم بسرقة مقتنيات على متن سيارة، بينما نجح مركز شرطة النصر بالتنسيق مع مركز شرطة المهاذر في استعادة دراجة نارية مسروقة وضبط المتهم بسرقتها. أما في مديرية سحار، فقد تمكن مركز شرطة المهاذر بالتنسيق مع إدارة أمن مديرية ساقين من استعادة دراجتين ناريتين وضبط المتهمين بسرقتهما، فيما تمكن مركز شرطة آل الصيفي بالتنسيق مع أمن محافظة عمران من استعادة دراجة نارية مسروقة وضبط المتهم بسرقتها. وفي مديرية الصفراء، ضبط مركز أمن المديرية متهما بسرقة هاتف النقال، كما ضبط مركز شرطة آل عمار متهما آخر بسرقة هاتف آخر. وفي مديرية غمر، تمكن مركز أمن المديرية من ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المنازل. استعادت شرطة مديرية قعطبة بمحافظة الضالع دراجة نارية مسروقة وسلمتها لمالكها بعد عملية تحري ومتابعة ناجحة. تمكنت قوات النجدة بمحافظة الحديدة من ضبط عدد من المطلوبين للأمن واتخذت الإجراءات اللازمة حيالهم. وفي إطار جهودها لحماية صحة المواطنين، ضبطت دوريات قوات النجدة 3 شاحنات محملة بالدجاج تبين أن بعضه نافق والآخر مصاب بأمراض، إضافة إلى ضبط شاحنة أخرى محملة باللحوم والأسماك التالفة. وفي سياق متصل، ضبطت قوات النجدة شخصا بحوزته أحجار كريمة مهربة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة من إخماد حريق اندلع في مصنع البلاستيك يحيى السلامي في مديرية 70، ومنعت امتداده إلى منشآت المصنع دون تسجيل أضرار أكبر. وفي محافظة صعدة، تمكنت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمعية والعسكرية من إخماد حريق هائل اندلع في جبل العريف بمنطقة حنبة التابع لمديرية قطابر والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق أخرى دون تسجيل خسائر كبيرة. بدورها تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الجوف من إخماد حريق اندلع في منزل مواطن دون أن يخلف الحادث أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. تمكنت فرق الإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني من إخراج 5 سيارات من نفق وكوبري جولة القدس مذبح سابقا بأمانة العاصمة إثر غرقها جراء غزارة الأمطار وتدفق السيول. انتشلت فرق الغوص التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثتي شابين إثر تعرضهما للغرق أثناء السباحة في سد القصيبة بمديرية التعزية في محافظة تعز. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

التحية للزملاء في إذاعة وطن، كنا مع فقرتين في خدمة الشعب، مستمرون معكم في العدوان وحدنا حتى تمام الثاني عشرة، كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء، وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج. إلى الجزء الثاني من عمري تلاقينا بكم مستمعينا الأكارم، ومع ضيف جديد في الجزء الثاني من عمر تلاقينا بكم في العدوان وحدنا. من الحدود السعودية إلى الساحل الغربي تتسع خريطة عمليات القوات المسلحة في مسار يقوم على الرصد المسبق وضرب التحشيدات ضربات استباقية بعمليات استباقية قبل تحويلها إلى عمليات

0: من قبل قواتنا المسلحة. وأرحب ترحيب كبير سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الباحث والخبير في الدراسات العسكرية. أهلا وسهلا بك من جديد سيدي الكريم.
1: يا مرحبا يا مرحبا، حياك يا غالية. بدأنا وإن شاء الله يعني نختم سويا بإذن الله بشارة النصر، يعني
0: بإذن الله.
1: بدأنا أول ما بدأت أنا أول واحد معكم كنت في هذا البرنامج،
0: وكنت
1: أول
0: معي في
1: هذا البرنامج كنت أنا معك
0: وكنت معنا في الاستديو، سلام الله عليك. أنت من المبادرين سيد الكريم.
1: حياك حياك.
0: ولي الشرف، ولي الشرف أن تكون معي.
1: شرف كذلك، لكن على شيء من المخرج يعني دي لنا رمينا بسهم الله يعني الزامل، وبعدين ندخل نجلس حتى ساعة احنا وانت.
0: ابشر بعزك، لو تشتي زوم لي يا سيادة العميد عبد الغني الزبيدي لا زوم لها انا ولو ما انفعش.
1: انا لا
0: اي بارك في الله.
1: عبد الله الحرازي صح؟
0: حفظ الله الحرازي. نعم
1: حفظ الله حفظ الله. ايوه يعني قل له احنا منتظرين رمينا بسهم الله، وبعدين احنا وانتو يعني ندخل في عمق هذا وحتى يكون جاهز هذا
0: العيسى الليث. العيسى الليث يا سيادة العميد
1: تقريبا. ايوه
0: باذن الله
1: رمينا بسهم الله، هذا يعني دامل يعني من الدوامل التي بتعجبني. انا ما اذكر اسم الشاعر ولا
0: ايوه، وهو عدو يبحث عنه فقط.
1: خلاص يبحث عنه، واحنا طبعا سنبدا يعني ان شاء الله حوارنا. انا طبعا اريد ان اقول لك شيء، يعني نحن اليوم مثلا في معركة هي معركة الوعي أكثر من العمل العسكري، لأنه
0: وهذا مهم وهذا مهم.
1: نعم نعم، شوف اليوم في القوات المسلحة اليوم أنت عارف العدو عندما يعجز عن العمل العسكري يلجأ إلى حرب الدعاية والتضليل وأحيانا التبخيت فيما تقوم به القوات المسلحة، وأحيانا التقليل وأحيانا التهويل وأحيانا التهويل من ناحيتين، إنه خلاص إحنا جايين وانتو كذا واحنا ننصحكم وتصدق يعني انا على المستوى الشخصي بحكم ان انا كنت عفاشي، يعني معظم زملائي في الساحل الغربي امس يعني بين عزيهم وبين اقول لهم تعالوا ارجعوا انا قد قلت لكم من اول، قالوا لا جهز نفسك احنا قادمين واحنا كذا ومدري ايش، قلت خلاص اول ما توصلوا بس تجوا انتو اهم شيء تجوا،
0: يعني ما استوعبوا الدرس ما
1: استوعبكم ويضيفكم ان شاء الله ما دام انتم ما رضيتوا تصدقوني. المهم ان شاء الله سنرى
0: سيادة العميد
1: على حق ومن هو على باطل سيادة ومن هو بيد العدو ومن هو في بلده.
0: سلام الله عليك.
1: المهم الحمد لله.
0: انت وطني سيد الكريم، انت وطني من قبل ومن بعد، سلام الله عليك وما يشكك فيك.
1: الله
0: يسلمك. الا انسان لا يؤمن بالله
1: يعني والله ليست في ايدينا، ولكن الله وفقنا وهذا يعني نعم الحمد لله، يعني نكفر عن ذنوب 30 سنة يا عبد الله السأل.
0: صحيح، احنا كنا على ضلالة كلنا كلنا كنا على ضلالة.
1: المهم ان شاء الله بإذن الله، لان احنا مع بلدنا وهذا فخر
0: فضل
1: لنا
0: من يعني الله. الحمد لله
1: هو موقف البلد اكثر من اي شيء اخر.
0: صحيح، الحمد لله الذي هدانا.
1: اخي انت وجميع المستمعين في عموم الوطن و في تقوم الجبال للمجاهدين في تقوم
0: بيسمعوك
1: وفي وعلى قمم الجبال والسهول، يعني نبعث لهم التحية، هم اليوم يعني من يرفعون هامتنا يعني ويواجهون هذا العدوان والنصر لهم بإذن الله، لأنهم أصحاب قضية ونحن أصحاب حق، يعني في المقابل العدو المجرم عندما يحاصرنا ويرفض أن يرفع الحساب عنا فنحن أصحاب قضية، ثقتنا بالله كبيرة، لدينا قيادة اليوم لم تكن معتدية ولا باغية، نحن المعتدى علينا وبالتالي إن شاء الله ننصر حليفنا. كما قلت لك يعني اليوم العدو أخي عبد الله لو تلاحظ اليوم الحرب الدعاية كما قلت لك، يعني شوف مثلا فيما جرى في المخا.
0: نعم،
1: يعني ضربنا جزيرة سكر يعني تقريبا بحوالي 7 صواريخ و4 طائرات مسيرة وفيها 150 سعودي ما بين سعودي وضابط وفيها كتيبتين من المرتزقة في تلك المنطقة، طبعا كانت السعودية استبدلت الإمارات، كانت هناك قوة إماراتية غادرت.
0: إن هذا الخبر يا حين هذا الخبر متى يعني أول مرة أسمع به؟ زقر؟
1: لا هذا مؤكد، في جزيرة زقر كانوا موجودين في هذه الجزيرة، يعني بالمناسبة الإمارات كانت هناك يعني عملتها، كان فيها طبعا مركز تدريب بالمناسبة.
0: نعم،
1: وبعدين الإمارات عندما بدأت عملية إسنادنا لطوفان الأقصى قبل أن تخرج الإمارات، كانت الإمارات أيضا باعتبار أنه العدو الصهيوني الأمريكي أوجدوا هناك يعني خبراء يعني كانوا موجودين لديهم، وبالتالي ذهبت الإمارات وكانت غطاء لهذا الوجود الصهيوني والأمريكي، هذه معلومة مؤكدة. اليوم السعودية استبدلت الإماراتين وذهبت هي بنفسها يعني وبدأت

0: الآن كانت على في طريقها لأنها تنشأ يعني هناك رادارات بحرية سونار بحري، يعني توجد أيضا قاعدة دفاع جوي قد يكون فيها أيضا الأمريكي والإسرائيلي. وهذا واضح يعني، ولذلك كانت هذه الضربة اليوم، عفوا الضربة اليوم أمس، كانت ضربة كبيرة جدا واستباقية بكل ما تعني الكلمة. طبعا ضربنا أيضا جبل النار، يعني شوف جبل النار هذا كانت هو جبل بركاني، وكانت الإمارات قد استفادت من الحفرة فيه. أولا كان فيه معادن يعني نادرة، وهي أخذته وحملته بالسفن البحرية، وليس طبعا يعني يعني بكميات كبيرة جدا، ومن ثم أيضا استفادت من الأنفاق التي أوجدتها، وبالتالي أصبحت مخازن للأسلحة. يعني الإماراتيين يعني ربما اليوم يقولون للسعودية تفضلوا، نحن استفدنا بالمعادن، وأنتم اليوم لكم الموت يعني، وللأسلحة التي أيضا كنا قد تركناها لكم اليوم ها هي يعني. وفعلا هناك ضربات يعني كبيرة، وانتالت لو تلاحظ في بيان العميد يحيى سريع،
1: نعم
0: يعني وهذه معلومة يعني الإعلاميين يعني سيدقون فيها، يعني دائما العميد يحيى سريع عندما يقوم يعني نقوم بعمليات عسكرية، يقوم جيشنا وقواتنا المسلحة بعمليات عسكرية، يقول دائما بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. هذه المرة ماذا قال؟ قال بعدد كبير، ركز على البيان، بعدد كبير من الطائرات، يعني وهذا كبير لابد أيضا أن تضع تحتها يعني عدة خطوط، عشان أنه هذه الضربات يعني نكلت بالعدو بكل منطقة في المخاز. لكن هم لأنهم تلقوا ضربة موجعة، ضربة مدوية، ضربة مدلزلة، وأنا أقول هذا الكلام ويفهمها وقد يكون طبعا البث هو بيوصل لعندهم لنا
1: بإذن الله،
0: كثير منهم سيسمع ويقول نحن على عقل، لأنه معلوماتنا استقيناها من الميدان من هناك، أنا على المستوى الشخصي معي علاقات حصلت على هذه المعلومات منهم، وفي المخا وفي عدد من المواقع بالمناسبة ضربنا هذا المبنى، ضربنا يعني ثلاثة مخازن أخرى يعني جنوب المخا وسط المخا، ضربنا أيضا معسكر يختل وهذا معسكر كبير جدا للتدريب وهو يقع ما بين المخا والخوخة، يعني أيضا هذه ضربات، ضربنا أيضا يعني هنجر للأسلحة، وهم قالوا نحن ضربنا محافظة الحديدة،
1: قالوا يعني بيت المحافظ قناة المرتزقة،
0: أيوة محافظة الحديدة من قبلهم المرتزقة طبعا
1: المعينة
0: يعني. هناك هو في الخوخة يعني ضربنا هناك يعني مخزن أسلحة كبير يعني، وبالمناسبة ظلت الأسلحة تتفجر حتى الساعة الخامسة، من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الخامسة مساء، والقذائف والناس في حالة رعب في المدينة المخا. طبعا في المخا لم يصب مدني واحد،
1: فضل من الله،
0: شوف لم يصب مدني واحد، وأنا مسؤول عن كلامي هذا.
1: لم نستهدف المدنيين السعوديين حتى نستهدف المدنيين اليمنيين.
0: خليني أقولك قد تكون أحيانا نتيجة أنك ضربت مخزن أسلحة قد يمكن قذيفة تذهب إلى أي مكان وتضرب، وبالتالي لا هذا حتى هذه ما حدثت، يعني خليني أقولها لك، يعني هم عارفين إحنا أن أخلاقنا في هذا الموضوع
1: صحيح.
0: يعني في داخلهم، لكن الحربة التشهير والمبالغات عندهم. هم قالوا مثلا أننا ضربنا ميناء
1: والمصدر العسكري، والمصدر العسكري دعا أنهم يبتعدوا عن تواجدهم لكل المواطنين القريبة من مخازن الأسلحة والتحشيدات للعدو السعودي أينما كانت.
0: نعم أقول لك أيضا بسألة عشان تركزوا، أنه في الأخير يقول لك أن احنا استهدفنا ميناء المخاء، ميناء المخاء لم يستهدف أبدا كميناء، يعني هناك طبعا باحة الميناء هي كبيرة
1: صحيح
0: جدا
1: صحيح.
0: باحة ميناء المخا ربما من حيث البحة، لأنه كان هذا بالميناء في فترة من الفترات كان يعني عبارة عن ميناء عسكري، يعني كانت الأسلحة التي تستوردها الجمهورية اليمنية تقريبا من دو ثمانينات القرن الماضي كانت تمر إلا من هناك، لم يكن هناك ميناء آخر لاستيراد الأسلحة غير ميناء المخا، يعني وكان ميناء شبه معطل من الناحية المدنية، لكنه على المستوى العسكري كان أيضا. فمعظم الهناجر الموجودة في باحة ميناء الحديدة هي مخازن أسلحة. تقرير قناة الجزيرة الذي نشرته قبل ثلاث سنوات بالمناسبة تحدثت عن الوجود الإماراتي في ذلك المكان، وقالت كذا، وأنه ميناء الحديدة أصبح ميناء عسكري، وأنه العمال الذي كانوا يعملون فيه تم تسريحهم، وبالتالي لا يوجد ميناء. يعني يوم أمس مثلا مدير ميناء اللي هو المعين من المرتزقة قال أن الميناء يعني تم توقيف العمل به مؤقتا، شوف تم توقيف العمل به مؤقتا لأنه لو كان تم الاستهداف بالنسبة للميناء لقال إن الميناء خرج عن نطاق الخدمة، لكن قال تم توقيف العمل، تم توقيف من قبلهم، يعني لأنه في الأخير أيوة في خطر طبعاً إذا كان هناك سفن حربية وهي معظمها يعني عسكرية. هو بالمناسبة الإماراتيين عمقوه وكانوا طبعاً يدوا عبره الأسلحة والمعدات العسكرية، وبعدين سمحوا إلى حد ما في موضوع استيراد الأبقار والكذا سواء من الصومال أو من الحبشة خلال الفترة الماضية للتغطية على موضوع أنه الأبقار توصل على طول من السفينة ويحملها على طول بشاحنات إلى خارج الميناء إلى المزارع التي أيضاً مخصصة للمستوردين من الأبقار. كان نوع من التغطية على اعتبار أنه ميناء مدني، لكنها لا تصل إليه أي سفينة مدنية إلا التي كانت أيضا تمدهم بالأغذية أو تمدهم بشيء من هذا، وهي آتية من الإمارات أو من السعودية.
1: نعم طبعا من خلال التتبع مثلا بعض منصات التواصل وحتى أيضا لمغردين سعوديين في السناب مثلا يتبادلون التعازي في مقتل أقاربهم المنتسبين للجيش السعودي الذين قتلوا في الضربات الصاروخية وعملياتنا النوعية بفضل من الله التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في الرويك، في العبر، في أيضا في المخا، بالإضافة لمواقع عسكرية في نجران. وأنت متفحص ومتأمل لهكذا. هناك من يقول أنه يمني يقتل يمني، وهذا ما يروجه المرتزقة من الخارج على فكرة حتى.
0: لا لا ما عليك، شوف أنا أقول هذه الحرب الدعائية
1: ومن خلال متابعاتك طبعا تفضل.
0: طبعا شوف هذه الحرب الدعائية أنا قلت لك في البداية، يعني قلت لك أنه من الآن
1: حرب وعي.
0: لماذا فنت ما جرى مثلا في ميناء المخال لكي أثبت أن هذه الدعاء غير موجودة. وأنت تشوف أنه مثلا وسائل إعلانهم يعني لو كان هناك قتلى مدنيين مثلا
1: كانوا أتوهم،
0: أيوة إنهم صوروهم، يعني قناة الجمهورية بتبث من هناك
1: صحيح.
0: من المخال
1: صحيح.
0: يعني كانوا يتصوروا فرصة، يعني مثلا لو كان الميناء ضربت الأرصفة حقه، أنا أتكلم عن أرصفة مع أنه أيضا يستخدم الأرصفة لأغراض عسكري، لكن دعنا نقول ومع ذلك لم يتم
1: حتى الذي قالوا أنها خيام النازحين في مأرب ولا جابوا مشهد.
0: خليني أنا سأصلي بك إلى هذا الموضوع. لذلك قلت لك أنه شوف في بداية العدوان علينا قبل 10 سنين كانوا يستخدمون هذه الدعاية، ومنها دعاية يمني يضرب يمني وما أدري إيش، وأنه ما كذا وأنه ما، وأنت تذكر أنهم كانوا يقولوا بيقولوا الموت الأمريكا الموت الإسرائيل ولا قد قتلوا كذا. لما جينا دخلنا في مواجهة مع الصهيوني كانوا أيضا يبخزوا ويقول لك إنها هي يعني ما تسرحية هي هزلية هي، أنت عارف لأنه ما يشتيش يقولوا علينا، لأنه الدباب الإلكتروني عندهم غرفة العمليات موجودة في السعودية وهي الذي تدفع الأموال وهي الذي أيضا يعني تجعل هؤلاء يعني يقولون. وبلذلك لاحظ أنه مسألة الاستهداف يعني طبعا، وأنا أقولها لك هذه المرة ربما هي واحدة ربما من المعجزات. أنا أعتقد أنه إذا جانب أنه في تخطيط عسكري
1: وفي
0: عمل عسكري، يعني عمل عسكري من الأعمال العسكرية الاحترافية الذي قد تسجل يوم من الأيام وتدرس في الأكاديمية العسكرية، هذه ليست مبالغة. أنا هنا أقرأ عسكري كعسكري
1: نعم.
0: كعسكري أقرأ عسكرية أنه فعلا حدث عمل عسكري ربما غير مسبوق في العصر الحديث على الأقل في الدول العربية. خلينا أقول لك يعني من حيث الكفاءة والقدرة والرصد والاستخبارات والاختراق و يعني لدرجة أنه أي معلومة تتحدث فيها القوات المسلحة تتحدث عندما تقول لنا استهدفنا تحشيدات الجيش السعودي وهناك قتلى وأسرى من السعوديين، يعني هذه مسألة مهمة جدا، وبالتالي التركيز عليها أيضا أنه في الأخير العدو يعني عندما جاءت 3 طائرات إخلاء مثلا للجرحى من السعودية إلى الوديعة، 3 طائرات إخلاء طبية، يعني هذه اللي طائرت واللي أخذهم بالسيارات والباصات أخذوهم بس اللي كانت حالة حرجة ونقلهم إلى السعودية ولم ينقلوا جريح واحد لا من الذي هم تابعين لهم، يعني بالمناسبة لم ينقلوا جريح واحد للعلاج في السعودية، وهذا طبعا خلق حالة تدمر كبرى. الأمر الثاني أنه تم تعطيل هذه المعسكرات وهي أضخم معسكرات أعدت لها السعودية في 4 أشهر بعد سقوط المجلس الانتقالي وسيطرتهم على هذه المواقع وعلى هذه المعسكرات. تم يعني تحشيدات عسكرية وتجميع قوى وأفراد وأكثرهم طبعا سلفيين يعني جهاديين، يعني هؤلاء تم تجنيدهم لصالح السعودية يأتمرون بأمرها وكل القوى طبعا تأتمر بأمرها. مثلا الأرض طارق عفاش خرج في المخا وهو يقول أنه التعليمات جاءت لنا، شوف تخيل التعليمات جاءت لنا أنه يعني نكون حذرين، لأنه كما يقول بين قوسين العدو يترصد بنا، وأنه قد يمارس عمليات استهداف جديدة، لذلك لا تحتشدوا. يعني لاحظ لا يعني ممنوع التجمعات. وهو يتكلم عن تعليمات، ولذلك كما قلت لك الآن أنه العمل العسكري هذا هو أحبط كل الخطط السعودية في اليمن، وبالتالي السعودية اليوم في مأزق. هي كانت تراهن على الوضع الداخلي، لأنه كانت ترى أن الضربات إلى داخل كذا، وأن نقطة الضعف عند القيادة عندنا أنها كانت تتهرب من موضوع الحديث عن الجانب اليمني والقتال اليمني، لأنه حرصا على الدم اليمني حتى وإن كانوا هؤلاء. لكن عندما وصلت إلى مرحلة من التحشيد وحاولت أن تحشد أكبر عدد يعني تحت قياداتها وضباطها وغرفة العمليات والتجهيزات العسكرية بشكل غير مسبوق، أنا أقول إنها تم تدمير تقريبا ما يقارب من 70-80% من القوة العسكرية الكبرى، اللي هي من حيث القوة القتالية اللي هي المعدات العسكرية، وأيضا من حيث القوة البشرية. يعني وهذا من لم مثلا يقتل، من لم يجرح فأنه قد أصيب بصدمة نفسية، وهم أعداد كبيرة جدا. يعني قد نسمع عنهم يعني هم اللي هم أهم 30 اللي ما همش مأدلجين تقريبا قد بدأوا، يعني ربما منهم من قد عاد إلى عدن. يعني قالوا أنه في حوالي 1000 يعني مواطن أو عسكري كان موجود مع السعودية عاد خلال اليومين الماضي إلى عدن، إلى المحافظات الجنوبية. وأيضا هناك حديث أن هناك أعداد كبيرة ربما قد تصل إلى صنعاء خلال 24 ساعة، أعداد كبيرة ربما فوق ما يعني تتصوروا. لكن نحن سنتحدث عندما يتحدث الناطق الرسمي أو عندما يتم الإعلام الحربي النشر عن ذلك.
1: طبعا الآن في الخبر العاجل، سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، من تعز مرتزقة العدو السعودي يقصفون بالمدفعية قرى مأهولة بالسكان في عزلتي حضران والربيعي بمديرية التعزية. هذا الخبر العاجل الآن، هل ما يقوم به المرتزقة في المناطق المحتلة هل هو يعني بيقوموا بواجبهم برأيك، ولا كيف؟ ما استهداف المدنيين الحقيقي هذا الأخبار التي تصلنا الآن تباعا؟
0: خلي أقول لك حاجة أخي عبد الله، أنت والمستمعين جميعا، يعني إحنا فضل. في حرب، وفي حرب الآن يسموها حرب النهايات. يعني أنا أقول لك إنها حرب
1: حاسمة،
0: النهايات،
1: معركة حاسمة
0: السعودية في اليمن.
1: نعم،
0: يعني حرب التحرير، يعني المعركة الأخيرة في التحرير الشامل
1: بإذن الله،
0: الأيادي السعودية من اليمن إلى الأبد
1: بإذن الله.
0: يعني خذها هذه الكلمة وسجلها علي، ومن عاش مننا خبر.
1: سلام الله عليك. نعم،
0: خلي أقول لك ليش. شوف السعودية اليوم، السعودية اليوم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نرجع كل ذلك لفضل الله علينا ومنه علينا، لأننا ظلمنا كثيرا في اليمن، ظلمنا صحيح. بسبب السعودية، والسعودية عادتنا كثيرا وبغت علينا وطغت منذ زمن، منذ فترة طويلة. وبالتالي أنا أرى أن ما جرى حتى الآن يعني من إهانة ومن إذلال للسعودية لم تتلقفها السعودية في تاريخها، على الأقل منذ تأسس نظام آل سعود وحتى اليوم. يعني لم تتعرض السعودية لإذلال وإهانة كما يعني اليوم تذل وتهان من اليمن، وذلك فضل من الله،
1: فضل من
0: وذلك
1: الله.
0: بفضل الله، وذلك بتوفيق الله،
1: الحمد
0: وذلك
1: لله.
0: يعني بمن من الله علينا جميعا، ومن ثم أيضا لقيادتنا التي أيضا وقتت. يعني شوف التوقيت الكبير والعظيم في هذه العمليات الأخيرة، اللي هي عمليات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: نعم
0: يا أخي، من كان يستطيع يطلق طلقة واحدة على السعودية؟ خليني أقول الأجيال الذي هم الآن، الشباب اللي يمكن يسمعون الآن،
1: صح،
0: لم يكن يجرؤ واحد أن يطلق طلقة كلاشنكوف. واسألوا أبناء المناطق الحدودية باتجاه السعودية، لم يكن يجرؤ. بالمناسبة لم يكن هناك قوات مسلحة على الحدود السعودية أبدا، كان هناك حراس للحدود على عمق 60 كيلو بالمناسبة بيننا وبين الحدود السعودية، فيما كانت المدفعية السعودية في أقرب قرية حدودية لنا. وبالتالي لاحظ الآن الذي جرى خلال هذه الفترة هو نوع من التوفيق الإلهي. اليوم تضرب السعودية ولا تجرؤ أن ترد. يعني اليوم بس طائرة مسيرة تمر فوق غمر ولا فوق مناطق حدودية،
1: الرد يعني في العمق السعودي، الرد في العمق السعودي مباشرة،
0: يعني يتم الرد. أيوة، وين نضرب؟ ونضرب يعني مصفات جيزان اللي بتصفي باليوم 400,000. يعني تخيل الخسائر والحريق وما يعني ذلك، لأنه في الأخير إذا ضربت السعودية لو تضرب هاي ما ضربتها، أهم شيء ما تضرب شيء ما يتعلق بأرامكو. لأن هذا الصرع الذي بتبكي فيها العالم، الذي يعني تآمرت به على العالم، والذي أيضا امتصها العالم الغربي، والذي أيضا أنفقت فيها على الدمار والخراب الذي حل بالمنطقة كلها وباليمن في تاريخها. يعني ولذلك أنا أعتقد الآن أن السعودية اليوم يعني ربما تقدم تنازلات إلى صنعاء بشكل لما كنا نتوقعها، ومع ذلك القيادة اليوم بتقول لا، يعني موضوع النهايات ما فيش حاجة اسمها شرعية، هذول الأدوات حقكم بزوهم ويعني هنيئا لكم شلوهم، وإحنا اللي إحنا في الداخل هنتفاهم ما لكمش أي علاقة. هذا إذا رسم، هذه أول قرار. أو هذه ثانيا التعويضات شاملة لتعويضات الحرب بما يتعلق بالحرب والتي قد تم رصها كمرحلة أولية، وأيضا المرتبات التي عندكم من حقنا وإيش من حق أبوك من أموالنا الذي محتجزة عندك في البنك. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم هناك ضربة سعودية، والسعودية اليوم في حالة إجراء لها صارت تحقق التحالفات، لكن تحالفاتها فاشلة ولم تكن لها جدوى، راهنت على هؤلاء المرتزقة ودفعت لهم. واليوم هي مثلا، شوف اليوم مثلا أنا تابعت مغردين سعوديين وهم يقولوا ربما يكون طارق عفاش يعني تعاون مع الإماراتيين ودى اسمه الإحداثيات لمن سماهم بالحوثيين. خلينا أقول لك هذا الكلام والله
1: يمكن
0: أنا يعني قلت أتحرى من هذه الحسابات، وجدت أنها حسابات فعلا ناشطة في السعودية يعني وهم يتحدثون عن هذا. اليوم الأخوان المسلمين ربما بدأوا يلمزوا ويغمزوا، يعني لماذا لم يرد طارق عفاش على هذه الضربات؟ طارق عفاش رد عليهم حقهم اليوم الإعلاميين حقه، قال طيب وانتوا ليش ما رديتوا في مار وليش ما رديتوا في كذا؟ يعني أصبح الآن يتعايرون بينهم البين، يلومون الآية اللي إيش يلومون بعضهم بعضا أو يلوم بعضهم بعضا.
1: نعم.
0: ولذلك الحمد لله أنا قلت لك أن هذه الضربات كان لها تأثير على المستوى العسكري. يعني اليوم السعودية لكي تعيد هذا المعسكرات إلى تشكيلاتها وهي لا تعيدها، لأن القوات المسلحة قالت سنستهدف أي تحركات عسكرية أو أسلحة جاية من السعودية بالمجمل أو بالمفرد.
1: طبعا
0: يعني بمعنى أنه بكميات كبيرة أو حتى على مستوى مدرعة ستأتي من السعودية سنضربها. وبالتالي صحيح. السعودية اليوم يعني هي في حالة لا تستطيع أن تعيد هذه التشكيلات، لأنه في الأخير حتى الذي ما بتل اليوم رجعوا إلى بلادهم حسوا بالإهانة، وبقي معها 30 عدم هنيكة توزعوا لهم في الصحراء وربما قد أكثرهم يعني متى من العطش أو من الجوع.
1: وأنت الباحث والخبير في الدراسات العسكرية سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، كل هذه العمليات حتى في داخل العمق السعودي وما قد شفناش الفرد صوتي، ربما المخزون القديم، يعني عاد احنا في بداية المعركة أم هناك مرحلة جديدة؟ مثلا اليوم حتى هناك مرحلة جديدة عنوانها استباق التحشيد بالضربة وفرض معادلة ردع تتجاوز حدود الجبهات التقليدية، كيف تنظر لذلك سيادة العميد عبد الغني الزبيدي؟
0: شوف من الناحية العسكرية، أنا أقرأ لك حتى على مستوى الطرفي. العدو إذا هو يركز على الجبهات المقدمة في أنه يستخدم هذه الأسلحة مثلا الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو غيرها على الجبهات اللي نقول متاكمة له مباشرة، هو غبي، لأنه في الأخير هذه يعني سيتم التعويض عليها من عند الاحتياطي من الأفراد وعند الاحتياطي من الأسلحة. لكن اليوم أنت ذهبت إلى الرأس، يعني أنت ضربت الرأس اليوم، ضربت الرأس، يعني هذه المعسكرات التي وجدت هذه المرة هي كانت الأضخم والأكبر، ما كان يمتلكه طارق عفاش في جبل حديد وفي المخازن اللي في باحة الميناء وأيضا خارج في المخاب اللي من القوخة إلى جنوب المخا، يعني إلى موزع والوازعية، هذه كلها ضربت، يعني ضربت، وفي شعب الجن وفي هذه كلها ضربت، أقولها لك ضربت، يعني حجم الدمار فيها كبير، يعني ولذلك تم التحويط عليها بعد هذا ولم يستطع أحدا أن يخرج إليها. أم طارق عفاش خرج نزل من فوق المدرعة الذي كان فيها صوروه ويعني في والله في أقل من دقيقة، يعني وهو إيش بيقول؟ قال إنه نزل يتفقد المناطق التي تم
1: بروباغندا إعلامية، يعني هذا أجندة إعلامية فقط، يعني
0: لا لا أنا بقول لك سلسلة، هي في الأخير أنا قلت لك إنه هذا الرعب حتى لو أنت شاهدته وهو بيتكلم يعني كان مرعوب وحالة غير طبيعية. أنا بقول لك هذا أنا كقارئ أفهم أيضا في
1: صحيح.
0: في تحديد شخصية الإنسان، في هل هو مضطرب، هل هو الآن تعرف طارق عفاش كان يخرج،
1: هل هو مرتاح، هل هو مرتاح، هل هو مطمن،
0: ونحن ذا أمس هذا كما عاد فيش
1: انه مرتاح ومطمئن.
0: ما بلا بكائيات، ضربوا مدري ايش، فعلوا كذا، ضربوا المدنيين، ضربوا الميناء، يعني حتى امس الاخوان ساعدوهم في البكائيات. لأنهم يتقنوها الاخوان، انت عارف يعني هم اصحاب تجارب سابقه. صحيح. في موضوع البكائيات زي ما حدث في مارب لما ادوا خيمه وادوا صنطقه وقالوا قذيفة، يعني أنه أيها أنه صاروخ ضرب كذا،
1: وتأثرت الأسرة معنويا،
0: الخيمة يعني أنزاحت شوية. أيوة. والصندقة ما مش بها ولا هو صندقة يعني ولا بها حتى شرخ،
1: حتى المراسل حتى المراسل قال أنه الأسرة ما وقع بها شيء، ما بلا تأثرت معنويا من الصاروخ الحوثي.
0: هو أنا بقول لك هذه المرة قلت لهم أنا علقت على واحد منهم، قلت لأول مرة يفشل الأخوان في إتقان التمثيل الأكشن يعني. أيوة. قلنا لأول مرة يعني، وهذه طبعا حقكم الأعمال،
1: هي ذات المدرسة، ذات المدرسة.
0: مستعجلين على النشر، كنتم مستعجلين على النشر.
1: نشي نختنم الفرصة منك، لماذا السعودية سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، لماذا السعودية تصر على التجيش، تجيش وعسكرة التكفيريين وداعش لمواجهة الشعب اليمني؟
0: شوف هذا هو سؤال مهم جدا. السعودية وجدت إيش؟ أن القوى السياسية الأخرى، القوى السياسية حتى وحزب الإصلاح كده والأكثر تطرفا وبقية القوى الأخرى، هذه القوى هي السياسية في الأخير، حتى وإن شنت بعض الدعاية والكذا تحت الضغط السعودي، تحت يعني الفلوس التي تدفع للمرتزقة في الخارج، لأنه معظم الإعلاميين اللي بيروجوهم في الخارج إصلاحيين أو غير إصلاحيين، هي وجدت أن هؤلاء ممكن يتفقوا، يعني ممكن في أي لحظة يتفقوا لكي توجد حرب أهلية بالمعنى بالمفهوم، إغراق اليمن بحرب أهلية، لأنها لا تريد لليمن، لا تريد حتى لأي طرف، حتى هذا الطرف اللي بتستخدم أحذية الآن
1: بسمعك كل يمني، بسمعك كل يمني. أيوة. الآن ضروري ما توصل رسالتك. أيوة. ضروري ما توصل رسالتك.
0: زي سواليف زي الباير حق الحمام عزك الله. وبالتالي لاحظ الآن هذا النوع من التدريب، لاحظ أنه جاء سفر معسكرات في الخشعة وفي الرويق وفي الربع الخالي وأيضا في الوديعة، وفي هذه كلها إيش؟ جماعات سلفية. لو أقول لك تسميها المعسكر، تمام إحنا مسلمين ما هيش مشكلة نسمي أي معسكر، هذا معسكر خالد بن الوليد وهذا أبو عبيدة الجراح وهذا معاوية بن أبي سفيان وهذا، يعني تخيل يعني لأول مرة في اليمن على الأقل في ثقافة اليمنيين عند الشافعية وعند الزيدية كان موضوع يعني تكبير أو تضخيم الصحابة ممكن عند الشافعية يعني نوع كذا، لكنهم لم يكونوا مثلا معاوية أو يزيد أو كذا لم يكونوا محل تقدير عند الشافعية عندنا في اليمن يعني، ولا يمكن أن يتباوا، وربما قد تجد أنه ربما 99.9 لا يوجد اسم معاوية أو يزيد عندنا عند الشافعية اليوم كذا. وبالتالي اليوم السعودية أرادت أن تدخل هذا الفكر، هي قد دخلت من قبل، وأنتم تذكرون الإرهابيين كلهم الذين ضربوا باليمن إما وتعلموا في السعودية اليوم كانوا إخريجي المدارس السعودية أو كانوا سعوديون، يعني الذي ضربوا هنا واللي كانوا بالأحزمة الناسبة واللي دخلوا مستشفى العرضي
1: وغيرها الدفاع. وغيرها وغيرها. صحيح. صحيح.
0: يعني وبالتالي الآن هي وجدت إيش؟ أنه كيف يمكن أن نرسل جيش، هم بيقولوا أنه أنصار الله عقائديين، خلينا أقول لك هكذا المفهوم عندهم، بيقول لك إذا هؤلاء العقائديين اللي هم مؤمنين، لأنه عقائدي مش هو متطرف، مش هو إرهابي، لكن عقائدي عنده ثقافة دينية، ملتزم بالقرآن، ملتزم كذا، ما بيقتل شيء أثير، ما بيذبحش مدري شو، ولهم تاريخ، الناس كانوا يشوفوا كيف كانوا أفرادنا من اللجان الشعبية في تلك المرحلة، وإحنا نتكلم عن اللجان الشعبية وعن الجيش، لكن اليوم بدوا جيش، اليوم جيش مدرب على القيم وعلى الأخلاق وعلى، وبالتالي لم يكن هناك أي تعرض للأسرى. اليوم هذا الطرف إيش بيقول؟ وزير ما يسمى دفاعهم يعني، وهو أيضا قائد عسكري وهو من الجماعات المتشددة في حزب الإصلاح، هو محسوب على حزب الإصلاح بالمناسبة. نعم. يعني يخرج ويقول أنه ليس لن يكون لدينا أسرى، سنقتل كل من نقابله، يعني لاحظ سنقتل كل من نقابله، يعني بمعنى أنه ما بش أثير طبعا، وهذا شوف يعني في مخالفة للشرع، في مخالفة للعرف والقوانين الدولية، لما استهجنوا قالوا لا تلاعب بالكذا، لما جينا نبحث عنه وندقق في كلامه خلينا معنيين مختصين، وجدنا أن الفيديو سليم وأنه لا يوجد فيه أي تلاعب، بمعنى أن الكلام كان صحيحا، بمعنى شوف لو أنت تلاحظ ها الروافض المجوس كانت هذه في فترة ما الماضية كانت كان يقول الميليشيات الإيرانية أدرع إيران، لكن ما كان بش أحد يتحدث بالروافض والمجوس، اليوم المصطلح رجع.
1: صحيح.
0: يعني هذا شوف الإجابة على المصطلح رجع الآن، لأنه هذا المجندين اليوم الثلاثين جاءوا بهذه الثقافة التي عبدتهم فيها السعودية ولم يكن بالمناسبة تم تدريب ما يسمى بألوية العمالقة وقوات الطوارئ، يعني هؤلاء كلهم الذي تم تجنيدهم وتدريبهم في منطقة التبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية. لم يكن يعلم أحد من القادات هؤلاء اللي بيسمون بسهم شرعية مجلس الثمانية وغيرهم والقادة العسكري، لم يكن يعلم أحد بهم أبدا، وبالتالي جندتهم السعودية وثقفتهم ثقافة العداء والكراهية وأيضا معاداة الآخر باسم الدين وباسم العقيدة والحفاظ على العقيدة.
1: سلام الله عليك سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الباحث والخبير في الدراسات العسكرية، كنت معنا ضيفا عزيزا وكريما بما وفيتنا به، وأيضا كشفت عنه اللثام، فسلام الله عليك من قبل ومن بعد سيد الكريم.
0: سلام الله عليكم، وأنا اسمح لي أن أرسل رسالة لكل المقاتلين.
1: تفضل.
0: يعني رجال في مواقع الشرف والبطولة، يعني اليوم أنتم سند هذا البلد، بيدكم اليوم أن تتحرر اليمن اليوم للأبد، يعني أن يتحرر اليمن للأبد، وهو موقفنا كلنا، ويجب أن نكون كلنا اليوم مع هؤلاء الرجال، يعني لكي نصنع نصرا لأجيالنا القادمة، حتى وإن تعبنا إحنا، حتى وإن لقينا الله الآن إحنا، يكفي أننا سنترك لأبنائنا وأحفادنا يمنا خالي من السعودية. دمتم بألف خير، تحياتي لكم، نصركم الله، أيدكم الله جميعا أينما كنتم وأينما حليتم، بكل صفاتكم بكل مراكزكم القيادية، أنتم رجال الرجال، أعانكم الله ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك من الله السلام والتحية. ونستمع لما طلبته من زامل، رمينا بسهم الله فهل صابهم أو طاش؟ ها؟
0: أيوة.
1: وهل حط ربي كلمته أو هو علاها الطاش البطاش؟
0: لا تسمعش بس التلفون لأنه ما مش عندي إدعاش يسمعها الآن.
1: تسمعها الآن الطاش البطاش؟
0: الطاش البطاش يلا
1: اثنين الآن نسمعه، وكل المجاهدين في كل الجبهات والمستمعين أينما كانوا. سيادة العميد عبد الغني الزبيدي شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: خلي معنا في الخط يسمع الزامل.

0: ابي ما افهم كيف الحنش يقتل الحنش. غدا تدعس امريكا على من تولاها.
1: مساكم الله بالخير
0: وانت من اهل الخير. سلام الله عليك
1: وجميع الزملاء والمعدين والمخرجين. تحياتي لكم وان شاء الله من مصر الى مصر
0: باذن الله. لك التحيه والسلام سياده العميد الباحث والخبير في الدراسات العسكرية عبد الغني الزبيدي. وبأمنية الشفاء العاجل هي فرصة أن نهديها لسيادة العميد عابد الثور شفاه الله وعافاه. بقي معنا أن نكون مع الزملاء في إذاعة سام أفهم وفقرة جارح بشلي. جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا سعودية يا قيادة السعودية، لا دل بجوب خلق الله ولا معاكم لبيج، ما حد عيختار شقكم ولا حد عيتي منحره. أول ما بالتحالف وعواصف، وذا حين التحالف مكة، قلوا للباكستاني وما عيختار شقكم. الشعب اليمني ما هوش هاجع ولا هو مفلت ولا هو ساكت ولا عيرزاء أبدا، إلا لو ما دروحوا لكم من الشعب اليمني ودرفعوا إيديكم. وصايا ما عبش وصايا، وهذا كسير والمجابرة هالأولة، والناس صادلك الذي كان تفرضوا كلمتكم عليهم. اليوم ما عبش من هذا الحكي، اليوم رجاء بمعنى الكلمة. اليوم اليمن لها قول وفعل وسيادته مثل أي سيادة دولة. هذا الكلام خلف في روسكم. بتتحالف وتحالف مكة، قال تحالف ما ازددتيها، قلنا أنتو قاتلين النفس المحرمة. ومواصلتكم وإصراركم على الحصاء هلاك ودماء لبلادكم. ما احنا حرام بالله، ما احنا مفلتي ولا احنا راجعي، وقد احنا داري ان انتو بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ننصح الناس من وقع يا خلق الله لحد يتحالف مع السعودية. السعودية هدف، هدف للقوات المسلحة اليمنية. كلام ساعماء الموت، والذي يخطأ مع السعودية يتحالف ويقاتلنا عن عامل مثل ما عن عامل السعودية. كلام ساعماء الموت. باكستان ولا تركيا ولا من وقع، مكة هذك في حالها، ما حد بيحاكي مكة ولا حد بيشاغل مكة. قيادة السعودية قتل والنفس المحرمة. السعودية وقيادتها جربت حظها، فهم بيحركوا لنا المرتزقة. بسروا على موقف وقع لكم وعلى خزوة، بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ندعي من عادوا في صف السعودية نقول له ضم جلدك، انجاب جلدك، نجي جلدك. لحنا عن فلت ولا احنا مراجعين. بسروا على وعد قد وقع، صحنا الجن والمخاء وعد الجن، بحر ابيض وبحر احمر، قلنا وعد اخبار. على السعودية وقيادتها ومن بيتحالف معاها ومن بيقاتلنا، وعد الجن مسنب. ان جو بجلودكم كل واحد يقوم يضوي، قلنا لكم من اول الواع اضووا لكم، روحوا لكم، استحوا على ارواحكم. سمعتوا بنا، خزيتوا بنا، لا فيكم رجاله ولا انتوا رجال لو ما تفعلوا من هذا البخاسه ومن هذا المواقف الواضيه. بتثمنوا نفوسكم بقر شيء حماي والله على التقول. قلنا لكم قوم اضووا اضووا اضووا. السعوديه غريمه الشعب اليمني كامل. ونحيي الاحرار الابطال الذي بيوقفوا في وجه الاحتلال في المناطق الجنوبيه. نحييهم وجلودنا من سير جلودكم، وبنادقنا من شق بنادقكم. هذا غازي ومعتدي ومحتل، لا يمكن ان احنا نسكت عليه ابدا، ولا يمكن بقى على الاراضي اليمنيه مهما كلفنا. فالكف جنب الكف، نحقق لنا هدف. هذول الاسعاوده ومنهم داخل البلاد دخلوا بطريقه غير قانونيه، حرم عليهم يسنبوا يوم ابيض. بتدفن رجاء وقد ضحينا برجاء، والسعودية هاليوم 12 سنة وهي جالس محاصرة لنا. لو ما قلنا نتخارج نسد، وإن نواياهم خاسرة. لو هم حق يلفلف والموقف الذي فعلوا ويصلحوا مواقفهم وجرائمهم اللي فعلوها في الشعب اليمني 4 سنين، كما يفعلوا والنسدنة كما يتفاوضوا. وذا حين بيحرك أدوات الداخل البلاد يدل على أن نوايا خاسرة وأنه جالس في هذه السيرة يشتي يفرض سيادته على الشعب اليمني. من الذي عيرضى؟ من الذي عيستقم له؟ من الذي عيخطأ على ما يشتي؟ بعيد عليه بعد السماء والأرض. الله الله يا رجال داخل المناطق الجنوبية، والله إن إحنا بنبصر الوضع وإن إحنا نتألم. وقفة واحدة وخضية واحدة على العدو يخرج من البلاد، والبلاد بلاد الناس جمعة. غير الكلام هذا ما بش إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: جارح بشلي. التحية للزملاء في إذاعة سام اف ام، كنا مع فقرة جارح بشلي. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة الليلة في العدوان وحدنا. كنا معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وارتباط إذاعي مباشر في الجبهة الأثيرية الإذاعية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، التصعيد بالتصعيد، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. التحية لكل العاملين في الإذاعات المرتبطة والملتزمة بالارتباط معنا كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة في الإذاعات المحلية والوطنية والخاصة. تحية لطاقم العمل المجاهد سلام الله عليهم أجمعين، من تنسيق من إعداد وتقديم وإدارة برامجية لهذه الجبهة الموحدة كل اثنين. نحن في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمرون في يمن الصمود حتى الرابعة فجرا، مواكبة لكل جديد، نواكب الأحداث وعواجل الأخبار بالتحليلات، ما يقوله الصامدون والكثير الكثير. مستمرون يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، والمجاهد مع الله.

قريبا قريبا ستبيع السعودية ميليشياتها في بلادنا اليمن، وسيتم التخلي عنهم، وستذكرهم الأجيال في مزابل التاريخ. نصيحة لمن تبقى من هذه الميليشيات للعدو السعودي التابع للعدو السعودي في بلادنا، نصيحتنا لكم: سلموا أسلحتكم وعودوا لرشدكم قبل فوات الأوان، والله من وراء القصد. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

من المصدر العسكري بتوجيه الدعوة الصادقة للمواطنين اليمنيين. نوجه الدعوة الصادقة للمواطنين اليمنيين الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة، حرصا على حياتهم وأمنهم والوقوف في مواجهة نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية. المصدر العسكري حمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات ومخازن عسكرية.

وإلى كل التحشيدات التابعة للعدو السعودي، سيبيعكم السعودي حقنا للنفط للدماء. إلى كل التحشيدات التابعة للعدو السعودي، لا تقطعوا الوصل مع صنعاء واتركوا لأنفسكم خطوط عودة. افترضوا ولو بنسبة 10% أو حتى 5% أن صنعاء ستنجح في إخضاع الرياض وإجبارها على الإذعان حقنا للنفط لا حقنا للدماء. افترضوا ذلك ولا تستمعوا إلى أبناء المسؤولين وإعلامهم القاطنين في تركيا والقاهرة والرياض وأبو ظبي وعواصم الخليج وأوروبا، ما ينفعوكمش، بيدهدهوكم فقط والله، بيرموكم إلى المحرقة. نصيحة لله وفي الله ممن يحرضونكم ويهيجونكم من بعيد، هم منعمين في فنادق تركيا والرياض والقاهرة والإمارات ولاجئين في السويد وغيرها، وبرموكم إلى المحرقة. واعلموا أن السعودي، العدو السعودي في نهاية المطاف ستعتبر منشآتها ومصالحها وعرشها ومطاراتها أغلى من مليار مرتزق. ولن تضحي بكل هذا من أجل سواد عيونكم. والله من وراء القصد.

المعركة معركة تحرر، لا للوصاية السعودية، لا للتبعية السعودية، نعم للقرار الوطني، نعم للاستقلال، نعم لتحرير كل شبر في اليمن، نعم لاستعادة ثروات هذا الشعب المنهوبة، نعم لاستعادة الحقوق لهذا الشعب المظلوم المعاني. وهنا أستعير مما جاء على لسان عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح، كتب وقال: خذوها مني بصدق. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح كتب وقال: خذوها مني بصدق، ما يقيد السعودي اليوم عن حرب شاملة ليست العقلانية ولا الحرص على السلام ولا القناعة برفع الحصار والعدوان، ما يقيده السعودي هو رغبته في أن يخوضها بالتحشيدات التابعة له في اليمن، بكم أنتم، فتكون الدماء والضربات في صفوف المجندين التابعين له، بينما تبقى منشآته ومطاراته وموانئه العدو السعودي ومحطات تحليته ومصالحه في مأمن، وفي الأخير يقطف الثمرة السعودي العدو السعودي يقطف الثمرة وهي السيطرة على اليمن كاملا دون أن يخسر سوى المال. طبعا يقول محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، طبعا تفكير طفولي وضحك على الدقون، لكن هذه المعادلة انتهت. فصنعاء تؤكد على مواجهة أي تصعيد للعدو السعودي بالرد في عمقه، وفي نفس الوقت لن تكون التحشيدات التابعة للعدو السعودي في اليمن بمنأى عن القتل. محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله كتب وقال: الخلاصة يريدها السعودي يمني في يمني ليبقى هو سالما، وصنعاء تقول له العدو السعودي: إذا بدأت التصعيد الشامل فستتحمل كلفتها أنت وأدواتك معا. وفي ذلك ما يظهر حرص صنعاء على تحييدهم أكثر من السعودي الذي يرى نفطه أغلى من دماء من يحشده، من المغرر بهم، من الذي بيضحك عليهم. تبيع نفسك بخمسمائة ريال سعودي؟ هذا الكلام من عندي أنا. تبيع نفسك، تبيع دينك، تبيع دمك، تبيع أهلك، تبيع عرضك، شرفك، انتمائك، تاريخك، هويتك بخمسمائة سعودي ولا بألف ولا بعشرة ألف ولا حتى بمليون ريال؟ المشكلة ما بتقولهمش هذا المبالغ.

صنعاء بعيدة، والتحية من صنعاء المجاهد مع الله. هي من كل الزملاء إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. صنعاء بعيدة من كل الزملاء محمد عبد الكريم الوشلي، سميح عز الدين تقي، عماد البيلي، محمد الشيعاني، هدهد الصمود بالنبأ اليقين.

عاجل عاجل. دعوا للمجاهدين هذه يشتي بشارات ويشتي ما يطعمهن. إن بعضهم بيشتي كيف يشتي. دعي للمجاهدين واستشعر مسؤوليتك بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. كن شريكا في صناعة النصر وادعي للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. كل واحد يستشعر مسؤوليته. عاجل وفي العاجل، إعلام العدو الأمريكي صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول: الهجمات الإيرانية تسببت منذ بدء عملية الغضب الملحمي. غضب الله الملحم ولا النزي ولا المنس. قال لك الغضب الملحمي ملحم مع المضر أو ما. الهجمات الإيرانية، إعلام العدو الأمريكي بيخرج المخبأ. الهجمات الإيرانية تسببت منذ بدء عملية الغضب الملحمي بخسائر لواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، خسائر تقدر بنحو 13 مليار دولار. 13 مليار دولار من غير الخسائر في البحر الأحمر. وإحنا نقوم بواجبنا المقدس في إسناد غزة بعمليات في البحر الأحمر من قبل قواتنا المسلحة، من غير الخسائر الذي وقعت له في حملات الطائرات وسمعت بين الأحذية الأمريكي وطائراته وفخر صناعاته وشلبز في البحر وفي الجو، وما وقع له من مصاوعة بفضل من الله. قالوا 13 مليار دولار خسائر أمريكا في حربها مع إيران.

من غير الخسائر الآن في النفط في الكذا وخسارة السمعة والناموس والهيبة الأمريكية. لكن رجع السعودي يتخلص من العباءة الأمريكية ويطلب الحماية من التركي من لميس ومهند والباكستاني. ما عنده حجة الأمريكي لما يقوله على خسارة لنا مش وقت السعودي. من قبل ومن بعد والذي بيوهدر السعودي هو الأمريكي وبيمعضه ويمعضه ويلهضه سواء بالتركي ولا بالباكستاني ولا بالحممي. إن وهذا الحممي ما هو أخي ما دراني بيقولوا هكذا وبس. الحممي نوع من أنواع التمباك. اي اي اي اي يشبه التركي وشوي من الباكستان. ما لو عاد نقول لكم بس سرات والله يطلع الدعبابي.

0: معكم من الإعداد والتقديم العبد لله. إنها كذا عبد لله أخي، ما بدأنا على مالك تخليها محل، خلاص سابر نقطع بطاقة الشخصية يعني قصتك. عبد الله عبد الله أحمد الحيفي.
1: أحداث تعطينا شهادات ودروس وتجارب الأيام منهج دراسي
0: باسمي وصفتي ومسؤوليتي أبا عن جد.
1: أحداث تعطينا شهادات ودروس
0: وعن ولدي ولد الولد ولد ولد الولد الولد

اي وشي اشيب لك تحية يا حبي، وميزهم بالتحية امانة، اقسم بالله ان بحالة من استشعار المسؤولية من مستمعي اذاعة صنعاء عبر عهد الاحرار باقي بالدعم والاسناد والانفاق في سبيل الله من المستمعين الاكارم بصورة عجيبة وحرص عجيب، حتى انه بعض المنفقين، اقسم بالله ان بعض المنفقين يعني احنا يعني بين اقول لهم في عهد الاحرار باقي كل اربعة بين اقول الذي يشتي يساهم معانا يرسل رسالة يقول فيها اريد ان اساهم انا فلان الفلاني، يكتب فيها اسمه، ما يشتي يذكر اسمه يقول لي بدون ذكر الاسم اخي عبد الله، او يكتفي ابو فلان ام فلان، ويرسل رسالة الى الرقم 379-54-54-7. انا شخصيا عبد الله احمد الحيفي، انا الذي بين استقبل رسالتك، وانا الذي بين رد عليك، انا شخصيا بين رد عليك برسالتين فيها طريقة ايصال الانفاق، بين اقول في نهاية الرسالة الثانية واضح وعلامة استفهام، هكذا بين اصيح في الرسالة، بين اقول واضح انها في الرسالة بتكتبها كذا، ايوه بين اقول واضح وعلامة استفهام، لما توصلك ترد عليها وتقول لي واضح، اعرف ان طريقة ايصال الانفاق وصلت

من الأربعاء وحتى الأربعاء. فهناك استشعار المسؤولية من قبل المستمعين، البعض يعني بيرسل انفاق مباشرة والله إياها من دون حتى ما عاد يقول لي كذا أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم، دون أن تصلني منه رسالة أنه يشتي يساهم. هناك حالة من استشعار المسؤولية، سلام الله على المنفقين من المستمعين الأكارم. عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للتكاتف لاستشعار المسؤولية للتراحم للإنفاق في سبيل الله، وإحنا في ذات المسار في المسار الأول للجهات الخمس، ما بانفك ما بانفك ما بانفك حتى آخر نفاس، حتى السعودي العدو السعودي فك وأنا فك، ومع المستمعين ما بانفك. المعركة مستمرة، واليوم المعركة معركة استعادة الحقوق والثروات المنهوبة، يعني معركة حاسمة، وكل يمني يجب أن يستشعر مسؤوليته لله، لله في سبيل الله، العمل مع الله واستشعار المسؤولية، مش من أجل يقولوا فلان أو علان أنه ذهن. اليوم 12 سنة وإحنا مع المستمعين، 12 سنة وما زلنا حتى التحرير، تحرير كل شبر في اليمن. يا أخي بلادي، عيب عيب علينا، عيب علينا، يعني الأجيال القادمة جهالي وجهال جهال جهالي، يرجعوا يقولون أنه السعودي والإمارات احتلتنا. يا عارة أنه إحنا نتفرج عليهم وهم ونحن في هذه المعاناة 12 سنة، الذي استهدفونا وقصفونا ودمرونا على مدى 12 سنة من أحلامنا من آمالنا من تطلعاتنا. كان المفروض أدرس ونمي نفسي وأطور مهاراتي وأقرأ ماجستير ودكتورة كان المفروض، كان المفروض، كان المفروض. لا، رابطنا في هذه الجبهة بفضل من الله، والله هو الذي هدى، والله هو الذي ألهم، والله هو الذي وفق، والله هو الذي ثبت. ما نزيد إلا حمد وشكر. كان المفروض الواحد يطور من نفسه ويقرأ ويسافر ويخرج، والسعودي منع عننا كل هذا، وأدرس جهالي أفضل دراسة وأكلهم أحسن أكل وأعيشهم أحلى عيشة، وكل يمني مثلي كذلك من حقه. لا، واجهنا هذا العدوان وهذا الحصار، ضحينا. هناك من قدم قرقرته، راس الراس أغلى ما يملك، قدم روحه في سبيل الله، قدمنا الأب والابن والأخ والحبيب والصديق، قدمنا الكبار والصغار، قدمنا كل ما نملك. والسعودي ما يشتي نعيش، قام يشن علينا عدوان، مش لا عدوان وحصار، حاصرنا ابن الكلب العدو السعودي. البعض ما قد استوعبش، ما قد قلبها في رأسه، مدري أو هو العمى والضلال، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا احنا دائما بنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا كإعلامي ذا غيري بين بسرب بينزل وأنه أخذ الماجستير وخاضي في الدكتور، ما بين حسدش، وإنما هذه جبهتنا رابطنا فيها، وعلى الله، الله يكتب الأجر والتوفيق، ما نزيد إلا حمد وشكر. لكن كم من حقي أنه أدرس وأطور مهارتي وأقعد دكتور عبد الله العيفي أخصائي عظام في الإعلام، هما أخصائي عظام. إن زارت حين واحد بيحاكي روحه على الهواء بصوت عالي، السعودي منع كل هذا الشيء، أننا أطمح وأعمر، وأننا حس قطع عمرك.

0: تبعت ابنها اليهودي سرقها للبنك الأهلي في جدة. أين الراتب يا حوثي؟ بينما البعض كان يقول أين الراتب يا حوثي للمواجه للصامت. الراتب شلوه نقلوه البنك المركزي من صنعاء لعدن. كان البنك المركزي حق صنعاء كان يصرف لكل الموظفين في الجمهورية اليمنية. طلع عبد ربها الذي دفنتها السعودية الشرعية قميص عظمى الذي قالوا يشتوي رتوة الشرعية. السعودية دفنت عبد رب منصور في السعودية وهو طلع من مجلس الأمن وتعهد والتزم أنه استمرار صرف المرتبات قاطعوا المرتبات على الموظفين ما هم قطعتها السعودية وكانوا يوردوا الثروات الوطنية قيمة النفط والغاز الذي كان المفروض يصرفوا رواتب الموظفين منها كانوا يوردوها للبنك الأهلي في جدة. حتى مارب العرادة كان يوردها للبنك الأهلي وباعترافه العرادة قال بيوردها للبنك الأهلي. كان المفروض نطمح ونعمر ونسوي وتزوج بالثاني والثالث والرابع النبعة ونسافر ونجي. السعودية منعت كل هذا مش إلا هذا وبس وخلقت معاناة. بنتي متأثرة الصغرى بنتي الصغيرة متأثرة بصواريخ العدوان العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي وتحالف دولي أكثر من 17 دولة وكل الأعلام خلف المالكي مشاركة في معاناة بنتي الصغرى بسبب صواريخ العدو. أبي توفي بسبب الحصار كان بإمكاننا ومطار صنعاء الدولي مفتوح كان باستطاعتنا نسفره ويصير يتعالج ويرجع بخير متعافي. خسرناه بسبب الحصار والعدوان على بلادنا المفروض سعوديا. اليوم احنا في معركة التعرير شاء من شاء وأبى من أبى. تقولوا ما قلتوا عن أكسفة السعودية تقولوا ما قلتوا عن أكسفة السعودية. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حق مشروع والذي تفرجوا علينا 12 سنة وما حرككم لا الدم ولا الغير ولا النخوة ولا الجغرافيا ولا التاريخ ولا العلوم ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا حتى الأحياء حتى الأحياء. ومشاهد الموت والمجازر التي ارتكبت بحق هذا الشعب ما تأثروا ما تأثروش. والذي فلت اليمن مع أولى غارات العدو السعودي وكنا نبصرهم من المناضلين ومن المدري ما هو ومن الثورة ويا دفاع الله وحجاب الله والثورة وعلي عبده هذه خلونا في أجحارهم أكثر من 33 سنة واتضح أنهم هم الذي خانوا الوطن وباعوا وساروا الرياض ووقعوا على قتلنا وحصارنا. قصي ما بنزيف الحقائق ولا شيء هذا كله اكتشف وشاهدنا وشمينا وبصرنا صور الموت والمجازر والحرائق والاستهدافات والقنابل المحرمة وكم وكم 12 سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين. واليوم تجي تقول لي يمني بالسعد واليمني بنستهدف أمك فوق ظهرك ما بشحلة من الغه المباشرة الواضحة والصريحة ما بانكذب ولا نجمل الصورة مع السعودي مع أخس الناس. ضابط سعودي ولا إماراتي يجي يقول لك سوي وفعل واقتل أهلك وبيع شرفك وعرضك وقفي واطلع وتقعلل وطلع رجلك وروينا ما من هذا القبيل. المعركة فيها من المآسي والأوجاع والجراح ما يلتئمش أبدا. ويلعن أبوها شهادة البكالوريوس والدكتورة والأحلام والتطلعات والآمال وإحنا في هذا المعركة معركة الشرف والعزة والكرامة. القرار يمني، والبحر يمني، والجو يمني، والجيش يمني وطني. لا تبع علي محسن ولا أحمد علي ولا جحر الحمار الداخلي ولا كم من دانك باعوا كل شيء وأقل الأثمان، أقل الأثمان الذي كنا نفسرهم في الانتخابات حق مجلس النواب هم والرئاسهم وال يعني حتى على كل حاجة لهم، كل حاجة لهم، لا شبعوا ولا قنعوا، وفي الأخير باعونا بأبخس الأثمان، باعوا هذا الشعب وهذه الأرض التي ذكرها الله بلدة طيبة ورب غفور، باعوا هذا الشعب وتاريخه وحضارته وإنسانيته ودينه وقيمه وأخلاقه، وساروا الرياض وقعوا على حصارنا وقتلنا وتدميرنا واستهدافنا وقتل البشر وحتى البقر والحجر، استهدفوا حتى الخيول اليمنية الأصيلة، استهدفوا المساجد، المقابر، المدارس، استهدفوا كل حاجة، وكانت اليمن لهم ساعة مزرعة الدجاج. نهب التاريخ، نهب والأمس والحاضر وحاضر الحاضر، أكلوا حتى حق أجيالنا التي عادي في ما عادش أقول، سرقوا كل شيء، نهبوا كل حاجة، وفي الأخير باعونا بيعة سارق. وتكشفت الكثير من الوجوه وشاهدناهم هم في الرياض، في مؤتمر الرياض، نظام بأكمله، نظام بأكمله مع المعارضة، وهم بيوقعوا على قتلنا وحصارنا وتدميرنا. لا عاد يحلموش انهم يرجعوا اليمن، لاجئين في السويد ولا لاجئين في كولالمبور ولا على مستوى يعني قيادات من الخونة والمرتزقة والعملاء. واليوم بيحشدوا النكرات المغرر بهم، وضباط سعوديين وإماراتيين، واستجلبوا علينا كلاب الأرض وديدان العالم. احنا بنقول حقنا، ومن قال حقي غلب، من دماءنا، من أحلامنا، من كل ما واجهناه. ما بنجملش الصورة ولا بنقول ان احنا الذي عانينا، تلك الأمة التي قدمت زوجها وابنها وأخوها، قدمت فرحتها، عيشتها باطمئنان، وقدمت الغالي والنفيس. نخذل هؤلاء، نخذل الشهداء، نخذل جراحات الجرحى، المقعد، والذي بغير يد، والذي بغير عين، والذي بغير رجل، والذي فيه عاهة مستديمة أو لا يقوى على الحركة. نخذل كل هؤلاء، نخذل صبر الأسرى وثباتهم. يعني العدو كان باستطاعته يصورهم ويقول يا أخي أنا ما عدشش هؤلاء أنصار الله. هل شفنا هكذا تنازلوا عن مبدأهم، عن إيمانهم؟ ثبات حتى آخر لحظة. من قدم حياته وهو في أبهى ربيع عمره. أنا بنتحكى كمثال جيزي من جيز الشعب هذا، وغيري قدم التضحيات لهانك، أقسم بالله ما هي المعركة حقي ولا حقك، حقنا كلنا، حق كل يمني أصيل عند الدين ونخوة وكرامة وشرف. هنا يجعوا أجيالنا يقولوا إن السعود احتلنا والإماراتي، يا خزوتاه يا عاراه. أبلاء المرتزقة والخونة أنهم فلتوا الشعب والكذا وساروا وقعوا على قتل وحصار هؤلاء إلى مزبلة التاريخ، كبير صغير، صحفي تربوي كبير، لا شيء من هذا القبيل، هؤلاء كلهم خسروا كل شيء. ابن أخي الشهيد المنذر محمد عبد الله الحيفي زوجنا، أقسم بالله، شهر وانطلق إلى الجبهات، واستشهد يعني لو ما استشعرش مسؤوليته انه اليوم مع 17 جاهل وطبيعي وبيعيش حياته. من أوقف حياة هذا المواطن اليمني وغيرها الكثير الكثير من الشهداء، من الجرحى، من الأسرى، من المرابطين في جبهات العز والكرامة والحرية. ابنتي الكبرى كانت في بداية العدوان عمرها 4 سنوات، 4 سنوات، 3 سنوات. اليوم بتبصر مشاهد المجازر وكل إن أي حنقع هذا يا به، بقول لها بداية العدوان لأني كانت صغيرة جاهلة. بين ذكرها بقنبلة نجم، قنبلة عطان، الاستهداف الذي ذيك الحي، ذيك الكذا، ذيك كانت ما تذكرش. اليوم في 3 ثانوي، أجيال أجيال، يعني اليوم قد إحنا بنعاصر أجيال جديدة، إحنا قد إحنا شيبات، لكن كل هذا من حقنا، من طموحنا، من تطلعاتنا. سرقته السعودية ومن إليها، سرقتها السعودي ومن إليها من الخونة والمرتزقة والعملاء والطحالب والأحذية، وعز الله قدر السامعين. وإحنا في معركة الشرف، إحنا في معركة الشرف والعزة والكرامة حتى آخر نفس، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وسلام الله على كل مستشعر لمسؤوليته، وكل من بذل وضحى وقدم أغلى ما يملك. أنا اديت الله مثال عني عن نفسي، أقسم بالله. نسأل من الله الثبات، نسأل من الله الثبات والهداية والمعونة. ويجي واحد طحلبي، واحد طحلبي وعز الله قدر السامعين، حذاء حذاء، يقول لك يمني يقتل يمني. لا لا لا لا، هناك يمنيين معول على السعودي من يوم ما خرج من ما عادش أقولش مطلب. جيناته جيناته مطلب، معول على السعودي يجي من نخير أو إماراتي أو عفاشي أو إصلاحي أو خاين عميل. هذا جيناته، جيناته ما بلا يزيروا يبحثوا يبصروا من والمصيب. جيلك والمصيب ما عادش أقولش.
1: إذن أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. ما عاد بعد هذا الظل، وما بعد هذا ما عاد بعد هذا التجاوز من قبل هذا العدوان، بيستهدفوا الأطفال كل يومين مجزرة، والنساء والمدنيين الأبرياء.
0: هذا صوت الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، فرض عين على كل مسلم. مخرج، مخرج يمن الصمود، أزرق العينين، أخضر الروح والعطاء والبذل والدم الزاكي. وكل أسرة يمنية قدمت وبذلت، وحتى على مستوى مؤسساتها. إحنا في إذاعة صنعاء مخرجنا معمر الحاضري رضوان الله عليه في فترة من الفترات ما بيش مذيع، فلت كرسي الإخراج ودخل يذيع مكان المذيع ومشوه مذيع، وهو مخرج يمن الصمود. وعندما قرر أن يذهب إلى الجبهة قلنا لحنا في جبهة يا معمر، قال ما عندي جبهتي هذا، الجبهة يا أخ عبد الله هذه جبهتي. وانطلق إلى جبهة مأرب رضوان الله عليه، قدم أغلى ما يملك حياته رضوان الله عليه وعلى بيت الحاضري كبيرهم والصغير.

وغيرنا أم قدمت أربعة من جهالها، أربعة من جهالها، أم قدمت سبعة من عيالها، وأم أخرى قدمت وحيدها وحيدها، قدمت ما معها إلا ولد التته في سبيل الله. وكم كم يا أمثلة، كم يا أمثلي شيب الشاعر والله. في معركة هي عنوان للجنة بإذن الله، ونسأل من الله أن نكون من أهل الجنة يا الله. بنذكر الذي قد نسي والذي بتناسى والمعاريس.

المواد على التواصل الاجتماعي والله قالوا بيتباكوا على إذاعة صنعاء إن كانت إن كنا بنغني للفجر للصبح ومن صباح الصبح نقوم نغني لا هدف ولا ولا ولا ولا, ولا يعني أي مشروع تحرري من الوصاية السعودية كمثال بس يعني كنا في ضلال والله إن كنا في ضلال. واليوم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعرشين هذي يجيبي يجلس معرش معرش علامه أنا داري والله ما ليعل بس يشتي يجلس معرش معرش ساعدت بيه تيك الفاضي من داخل رجومها بين الماد يجلس معرش هاهما وهؤلاء معرشين بيتباكوا على إذاعة صنعاء كيف كانت وكيف قدي بيتباكوا على أيش كنا في ضلال كنا في ضلال أنا كنت أحد العاملين وعاصرت كم من يعني قامة إعلامية وتعلمنا منهم الوطنية والانتماء والشرف والعزة والكرامة ما كنا شحاتين ولا مطالب ولا كذا ولا كنا بوقل السلطة لأن السلطة كانت تحسبنا بوقلة بوقلة مثل البعض اليوم قصته أنه ما زلنا بوقل السلطة لا لا ما احناش بقول السلطة بنقرأ نشرح حقهم نقرأها كما هي ومع الناس وإلى الناس ومن جيز الناس ومن معاناتهم من صبرهم ومصابرتهم من دمعهم وابتساماتهم وما زلنا ونسأل من الله الثبات والهداية لكن ما احناش بقول السلطة حتى ولو توهم الواهمون ان احنا بوق لهم الله يلعني من قبل ومن بعد والحمد لله ما بش معي بطاقة حزبية فضل من الله لم أكن لا عفاشيا ولا إصلاحيا ولا الذي أنا مؤمن به والذي زرعه أبي في نفسي من قيم وأخلاق وتربية صالحة الله يجزي عني الجزاء الأوفى ويجزيها الجنة ونعيمها زرع في نفس العفاف والقناعة ما لو احنا من هولاك الطمعيين والسرق والنهابة لو شين قدنا في موزمبيق ومعي عربي وبين بعبلس يجي ما يضحقني والله العظيم ما انا داريك بين اخرج عن الأضاء لكن نسأل من الله السلام والعافية والهداية الحمد لله الحمد لله على ما احنا فيه الحمد لله على ما احنا فيه نسأل من الله القناعة لش يكون محسوب على زعيد ولا على معيط ولا على أبو فلان ولا أم فلان ولا ما عادش أقولش محسوبين على الله وهذا شرف لإنسانيتنا وآدميتنا وجهال يحمد والله أنا معهم أب يسودني أنا بين حاجلي وحياها كذا مدري هم ما بيقولوا الله أعلم لكن يعني حاولنا بالمستطاع نعمل جهدنا معاهم وبالموجود والمتوفر بس ما مدينا أيدينا على الحرام ولا انتظر يعني انتظر أننا أطبل لفلان أو أمزق له أو أمسح له فاسد فاسد متخاذل متخاذل مقصر مقصر وأقولها في وجهه يكون كبير ولا صغير فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولو غيري يوصل إلى أكبر الدرجات والمناصب الله يهني الله يهني وأنا الله يقنع.

فالذي بتباكى على إذاعة صنعاء نقول لله جبر لك قلب ويجعلك تبكي من قبل ومن بعد، على أساس إن إحنا كنا في الجنة. كنا لا طول الليل ليلة كالليل يا ليل، ومن صباح الصبح ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع، ما هو من تاريخ مشرف. كنا مع الوطن، لكننا ما كنا محسوبين على زعيط ولا على معيط. بيحسبنا المستمع هكذا، لما يسمعك تقول باهم ماذا الحين بيعتبروني ولا تخلك الله أنا والمشط هكذا رأس برأس. أقسم بالله أن بعض المستمعين يعني بتوصلني رسائل، يا أخي معانا مظلومي في القسم الفلاني، معانا في الكذا في المستشفى الفلاني في الكذا، شو تقول لمن ينصفني أنا؟ من ينصفني أنا؟ نحن من الناس وإلى الناس. يا أخي غير لو شنقلك وزير إعلام لا أتشرف، هيا أتصدق بالله لا أتشرف، أقسم بالله أني لا أتشرف في ظل هذا الوضع. امسك المسؤولية وقعقدتها ماشي قريت حنا وزقع حكاك، تحمل المسؤولية والتي من دمك والتي من لحمك والتي من عيونك والتي من جيبك، لأن المرحلة تستدعي واحد يضحي والتي. لكن لما تجي تفسر البعض ما قد استشعش مسؤوليته وعنده إمكانية أنه يطور يحقق يفعل يسوي كذا، ولا كأنه في البلاس البلاس وكأنه بدي لك من فضل، ما بديش منك فضل، أنت بدي لي الدولة. مش وقت أنتوا محسوبين على الدولة ويحن ما تشتوح حسبتونا على المركتين ولا الخنق. أقصد يعني واحد يستشعر مسؤولية الساعة الجن ماشي يا أخي اعتذر طبيعي، مش هو عيب ولا منقصة، تصحح وتكون جزء من الناس وتجوع من جوعهم وتعطش من عطشهم وتتعب من تعبهم. أما أني أكون مسؤول وطول الليل وأنا بنغرد في مواقع التواصل الاجتماعي، لعنة الله علي من قبل ومن بعد. وهناك من يعاني، وهناك من بيبذل ويسهر وكذا وما أوقفش إلى جانبه، لعنة الله علي من قبل ومن بعد، ويلعن أبوها مسؤولية ويلعن أبو منصب إذا هو بها يطلع الواحد ويخليه يتغير على الناس ولا كذا ولا يهنجم ولا. يا رجل قد جزا المسيرة هذا شلت الناس جمعة بس البعض، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل من الله لها الهداية ولا يشله يكون من كان، وما بنقصد أحد، الكلام عام للناس جمعة، ولا تفكر أنه يقع لك منصب من أجل أنك تسرق وتنهب في ظل المعاناة هذا. أنت بتسرق دماء الشهداء، أنت بتسرق من معاناة الجرحى، أنت بتسرق وتنهب وتفسد من صبر الأسرى، من ثبات المرابطين في جبهات العز والكرامة، من معاناة هذا الشعب العظيم الوفي المؤمن الصابر المصابر. أنت بتخون هذا القائد المؤمن العلم الذي بذل وبيقول راس الفداء لنا، ما سمعناش عفاش بعمري ما سمعت عفاش يعلي قدر هذا الشعب في خطاب ولا في خطاباتها الأخيرة. والله إن كنت أتمنى أشره وأجلس أسمع وأضحك، والله إن كان يضحكني الزعيم لأن أتيه صدق، لأنه قصته أنه قام 33 سنة بنفس العقلية بنفس الكذاب، قصته لا وعينا وفهمنا وأنه برمن وكذب وداجل وجربنا وبصرنا في أكثر من موقف وكذا. ولما في الأخير مع الصامدين وقصفت السعودي بيته وطلع وقال صامدين، وهو صام، وكنا نقول سلام الله الهداية والثبات، وبعدها في الأخير انتفضوا. وكم مع الشهداء، حكاياتنا وتطلعاتنا مع الشهداء والجرحى والأسرى والمرابطين في جبهات العز والكرامة والحرية. هذه هي الدكتورة
وهذا هو الماجستير، ما هي شهادة من أجل يقولوا الدكتور البروفيسور الأستاذ المكرر، ما 70 لقب جنب اسمك. لا لا، هو بالفعل على أرض الواقع بإنسانيتك بإيمانك ودينك وتاريخك المشرف. أما إذا هي بالشهادات، جي الله أدي لك شهادة لعنك كزمان بالله. معي إجازة في قراءة القرآن الكريم، وهذا بين أعتبرها أكبر شهادة، أقسم بالله، من الوالد المرحوم العلامة محمد يحيى الكبسي، أني أتشرف بها وإني محفوظة عندي لحالها، أتصدقوا بالله. أما حق الجامعة والله ما عدنا داري أيني كزمان بالله، قالوا هرج شهادة كرتونية. كتمنا ندرس الماجستير، قالوا ما ينفع عشان أنت موظف. وغيرنا قدم يدرس ماجستير، ماجستير من أجل يقولوا الأستاذ والكذا والضعف المنصب الفلاني، ويطرحوا في جحر الحمار الداخلي. وقال أقول لك احنا قالوا موظفين ما ينفعش نقرأ ماجستير. ومن هذا القبيل وأشياء كثيرة، لكن بنتي كمثال كعينة. يا رجال، البعض كان عالم في مجر عمله، في جهته، في مؤسساته، وتم إقصاءه. أقول لك يعني تم إقصاءه، خلف في البيت. ليش؟ لأنه مش تو واحد فارغ قليل عقل، لا يفهم شيء، لا يفقه شيء، ومخرب غلب ألف عمار. والله بنتيش كان مدروس أنا لكن المعركة معركة ثبات وإباء وعز وعمل مع الله، عمل مع الله. يعني ما هو المعيار تكون تبع فلان أو علان أو زعيط أو معيط؟ نسأل من الله الثبات والهداية والسداد. يا رب اقبلنا، يا الله ثبتنا، يا الله غير علينا.

0: بعد 12 سنة وإحنا بنواجه العدوان والحصار. سمعتوا ما أفعلوا في السعودية ولا ماجي؟ قال لك أفعلوا شباك شباك شباك بسرتوا العنب لو ما يشبكوه من العصفر والحماء. ده الحين قالوا أفعلوا في منشآت أرامكو أفعلوا شباك. قبلها قالوا أفعلوا دهاء، هيكونوا يتهنوا قبل ما يرقدوا في السعودية. عازب الصواريخ تكون تتحص أول ما توصل. دحين قالوا أشبكوا أرامكو. لا تضحكوش، أنا داري ما يشبكوا إلا العنب من الطيور والعصفر هما. وهذا قال لك منشأة أرامكو عيشبكوها. باقي يقولوا اللي شبكنا يخلصنا أو ما. وعادك وعاد يا سعودي، عاد انتوا تسجلوا أسماءكم عند العاقل من أجل الغاز والصليد الترتر والفكس. ها مع بلاد تقول الوزلي والوزلي
1: فان حاصر جواه

قال السعودي هناك فكرة يعملوا شباك لمنشآت أرامكو. عاد أنتوا أتفعلوا البترول في أكياس ساعة العنب البياض أو من لو ما يضحل. يجي ما يضحكني ولو إحنا في يمن الصمود. إذاعة صنعاء, إذاعة الجمهورية اليمنية, والذي بتباكى على إذاعة صنعاء على أساس إن إحنا كنا يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حتى أنصار الله أقام شضار متوكئين نحنا نصمد ونثبت. يقول لك أنت علام رسمي لا تدخلناش هتشعنا, أنت لا علام رسمي على أساس ما هو. هدانا الله, ثبتنا الله, فضل من الله, الحمد لله. الحمد لله أني لست مذيعا في قنوات المرتزقة والخونة والعملاء والأنذال وأنصاص المتعلمين. أنصاص, ما يقول أنصاص الله في حاجة ثانية, ما يقولوش في, المفروض أقول أنصاف أو ما هؤلاء حتى ما هم أنصاف, هؤلاء أنصاص, أنصاص. الحمد لله إن ما ناش في قنوات المرتزقة والخونة والعملاء, ما لك في تركيا ولا في بين أتمنى بسر أمي ولا بسر أهلي الذي هم في صنعاء بسر على فعله. يا عارة, يا عارة.

هذا بنسمع إذاعة اليوم الأول والله خلونا نجابركم وانتو يوم ما يقعلا سمعتونا ونفسنا نا. أين الأخبار؟ أتي لك من الأخبار إذاعة في صنعاء وبتبت من صنعاء والله واسمها يعني الذي فعل الاسم هذا يعلم الله عدو بخير أو مجنون. والله الاسم لا يحمل هوية اسم الإذاعة هذا ما بنسأش لحد بس والله اسمها غريب عجيب ها؟ معهم برنامج مدري ما باسمها اليوم الأول واحد بيقول لي والله بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة في الجامع قال يا أخي إذاعة اسمها كيت قلت قد سمعت بها أيوة مالها قال معاهم برنامج اسمه قرطاطي قلت أسألك بالله قال والله العظيم من اسم البرنامج قرطاطي القرطاطي الذي يطل الكلب ولا التمام معروف في صنعاء يقول لك القرطاطي يطل التم ولا الكلب قلت والله ما علم ما قد سمعت البرنامج هذا قال والله من اسمه قرطاطي قالوا بيجوا يتو رسائل ما هي ضمن يعني توجه الصامدين والمجاهدين والله إياها قلت والله ما أقول لك إلا أقول قال والله واسمها كيت قلت أنا قد سمعت برنامج المذيع نفسه في هذا الإذاعة الذي بنقول لكم اسمها يبدأ بحرف الزين وهنا يا المزغانة يجي من هنا يزارة أحياء والله ما نداري منو نديرها وأينه وكيف وتبع من والله ما ليعل وما بيني أنا وياهم أي حاجة إلا كمستمع أنا خاضي وفتحت الراديو وبين أقلب كباقي خلق الله يعني بين أقلب وما بيقول المذيع قال اللهم صل على محمد وعلى آله قال بعيدا أيوة بعيدا عن الأداء الإذاعي الكلاسيكي لو تسأله ماذا يعني الكلاسيكي ما هو داري حلق أصغانك أول حاجة حلق أصغانك بعدها جي تكلم على الإعلام الإذاعي الكلاسيكي يحلق أصغانه والله يجي لك وسط الاستديو يجي شم الواحد بلا يتنظف المذيع يتنظف أول حاجة قال بعيدا عن الأداء الإذاعي الكلاسيكي قصدها أني مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة هذا الميكروفون أمانه ورسالة تقدمها وبيسأل سؤال أخضع للمستمعين وما وبخضعان بيشاركوا في هكذا إذاعات فمثلا ذي الذي كلمني بعد قلت اتصل وشارك معاهم في ذي البرنامج اسمك القرضاضي الذي يطل الكلب ولا للتمة قلت شارك وصل رسالتك كلهم ما هي الرسالة الإعلامية الذي بتقدموها من اسم البرنامج من الرسائل اللي بتقدموها لي في مسار الصمود والثبات ما بنقيد حرية أحد ولا بنقلب على أحد ولا شيء بس الذي درسنا وتعلمناه من قامات إذاعية كبيرة كانت إذاعة صنعاء هي الوحيدة في اليمن البرنامج العام والبرنامج الثاني إذاعة عدن ما كان معنا لا هؤلاء الثنتين الله ما بلا هؤلاء الإذاعتين وبعد اليوم شل مننا هؤلاء من صباح الصبح إذاعة من صباح الصبح أقسم بالله ما بنسمعها لا بتغني هيا أتصدقوا بالله ما شاذكرش أسماء بس أين الرقيب على هؤلاء أين وزارة الإعلام أين قانون الصحافة على قولتهم ما بش رقابة كل أحد مهتم بوسيلته الإعلامية أو صاحبه أو خبيره أو خبيرته البعض معهم خباير الإذاعة هذا خبيرته ويدعمها وكذا بسروا منهم بسروا بيغني أمان بعد الفجر بيغني مع الفجر مع أذان الفجر إذا عاب تغني مع أذان الفجر
وده قال لكم بعيدا عن الاذاعه الكلاسيكي الاداء الكلاسيكي، وبعضهم بيتباكوا على اذاعه صنعاء على اساس ان احنا كنا على الصراط المستقيم. كذا قلنا لكم بنرقد على ليلة كالليل يا ليل وما بنرقدش، ومن صباح الصبح ما اجمل الصبح في ريف اليمن عين يطلع، لا قضية ولا شعرنا ان احنا ننتمي الى هذا الوطن. والله اني قعد لي معاناة مع ابني في رحلة علاجية، وصرت قادر اليمن، وجلسنا مع الولد نعالجه في خارج الوطن. اقسم بالله انه مصادروا حكي الراتب ايام تعفاش، وردتوه للبنك المركزي وانا بين عالج ابني في الخارج. لا تمكنوناش انه نحنا كنا عايشين في الجنة يا عيال الجنة، وما جلستكم بيننا ومشو معجب لكم الشدري يا اخي. بعض التنسين هؤلاء دنس امانه في التنازة الأرض، دنس ويجلس يشتغل عليك، لا عندك قضية ولا عند الشرف ولا انتماء ولا عز ولا ناموس، ما بش عند الناموس من قبل ومن بعد، ولو تبصر مع أنصار الله والله يتعلق أغنية يطلع أغنية ويطلع من فلاشات للسيد عبد الملك، وبعدها يطلع فؤاد الكبسي. من أين لي هذا النعيم لولاك؟ فهذا الكبسي هو بيغنيها، هذا المفروض يعني يقولوا لما هو استحي على شرفك، استحي على نفسك، حرم ما بيحاك هو حد، حمد الله على أنصار الله لا زيدش في هذا. بعضهم والله أنه بيغرد في الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي وأنه ضد أنصار الله من قبل ومن بعد، أو بيحاكه حمد الله، حمد الله على هؤلاء المؤمنين على هذا القيادة. ولا اسبروا هؤلاء ما اسبروش أبدا، ساع ذيل الكلب لو تعلقوا واقف ما يعتدل أبدا.

للمك قالوا تيس البلد ما يلكحش. عومة وتوصلني رسائل ويقول لك إذا عط صنعة مقطوعة في مدري فين ما يعلمكش كعامل في هذه الإذاعة. أنا كموظف في هذه الإذاعة لما توصلني رسالة أتألم والله أني أتألم. إذاعة الدولة، إذاعة الجمهورية اليمنية تنقطع إلا عار على المسؤولين في الإعلام على الإذاعة، أما أنه عار عليهم 12 سنة قد إحنا في الفرط صوتي وما صلحوش الإعلام الرسمي. لا تقول لي ولا أقول لك، لا تقول لي ولا أقول لك، ولن أكون مطبلا كما أصلحت الإذاعة هذه وسارت لو ما أغلق لو ما أختم ولا توصلني رسالة أن الإذاعة مقطوعة في جحر الحمار الداخلي. شا أقول لكم التحية، أما وما زالت وهي تنقطع لا جبر لكم قلب. والله ما تشي تقول عانوك صفا السعودية، هذا الذي الشيء يقوله عانوك صفو ومعركتنا مستمرة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد شاء من شاء. والله لو تجي لميس شخصيا ومهند ونور من تركيا يقولوا ها يا أنصار الله ما نفلتش، والله ما نفك حاجة. أما فكرة أن أنتوا أتشبكوا أتفعلوا شباك لمنشآت شركة أرامكو، ننصحكم بالناموسيات، ذكاء الناموسيات ما تخلي النمس يدخلهم، فعلوا ناموسيات وأفضل من فكرة الدهاء بتتطور السعودية يا غبرة، ما دام قدم بيفكروا أي شبكوها ساعة العناب ها من العصفر والحماء. الحل الآمن للعدو السعودي هو سرعة الاستجابة لحقوق الشعب اليمني ورفع الحصار عنه، والتعهد يفعل محمد بن سلمان تعهد، أنا محمد بن سلمان ابن صاحب السروال أتعهد بعدم التعرض لليمن ويتدخلوا في في في قرارنا وسيادتنا، إذا عفاش فتح لهم البلاد والعباد هؤلاء الجن المؤمنين هؤلاء والله ما يفكوله مع السيد عبد الملك، الله ما يفكوله ها. ونعد محمد بن سلمان عادوا أي دور الريال، عادوا أي دور الريال ورجعوا قلوا قال المعنى

أما المرتزقة وقيادة المرتزقة فهو لا والله أنهم تروحة، أقسم بالله أنهم تروحة. الذي يقول لك أنه يمني يقتل يمني. الغرابي الغرابي نقول لهم هؤلاء الغرابي، لا تقول ليش أن هؤلاء مغرر بهم، هؤلاء شياطين، هؤلاء ملاعين، هؤلاء خرجوا من يمنيتهم، من دينهم، من تاريخهم، من وطنيتهم، من انتمائهم. وهل في صنعاء ولا في تعز ولا في أب ولا في الحديدة ولا في آمن على مرته وشرفه وعرضه، لأنه ما يأمنش عليهم، ما احتمال ينتهكوه شرفه، يغتصبوا. والله ما يقول آه، ما يقول آه، إذا قال آه تحت الإماراتي والسعودي يتسعب الجزمة. هؤلاء ما عاد خرجوا من يمنيتهم، ما عادوش يمنيين. هذي يقول لي يمني يقتل يمني. الغرابي نقول لها الغرابي، والله هؤلاء ما عادوش يمنيين. اقتلوا الضرار من أبنائكم، اقتلوا الضرار من أبنائكم. ساعة الكلب، ساعة الكلب تكه بيتشفاو. من هم الذي بيتشفاو؟ بيستهدفوا المدنيين. لو شنو احنا بنستهدف المدنيين السعوديين يا ضردور، يا سافل، يا حقير، يا منحط. وكل من بيروج لهكذا دعاية ولا بيستهدفوا المدنيين في المخا، بيستهدفوا المدنيين في مال، بيستهدفوا المدنيين بالأطباء. عن كلهم الله ما بنستهدف الله رازا وحنش أين ما كان، وعن اكسف

السعودية، والسعودي مع تحشيداته، تحشيدات العدو السعودي. سمعت هو بيانات العميد يحيى زريق، قال والله ما أنفك، والله ما أنفلت. جاي يقول لي

0: 12 سنة وإحنا بنقول لمن يريد من المغرر بهم أن يعود إلى أهله ودياره وأبناء عمومته وعياله وشرفه وقبيلته ونخوته ومروءته ودينه يرجع وكذا وبيستقبلوهم قيادة بيستقبلوهم الأستاذ محمد البخيتي شخصيا محافظ دمار سلام الله عليه. أنا أحب الله وفي الله والله والله ما معي من مصلحة بس أحبه للمه ما أخي أحبه ما دراني يا أخي أحبه والله أني أحبه محمد البخيتي والله أني أحبه وبكم مع أخوه الملحد حرام مقذت في الله وشه ولا أبسره ولا أعبره كلب ينبح بيستقبلهم محمد البخيتي يحمد والله. وكنا نقول المغرر بهم المغرر بهم المغرر بهم واليوم يجي لك تحلب تحلب واحد تحلبي يا أخي ضربوا السعودي يا أخي يا أخي ضربوا السعودي يا أخي. ولما كنا نضرب السعودي يقول يا أخي ضربوا الإمارات ضربنا السعودي ولا يا أخي ضربوا أمريكا ضربنا أمريكا يا أخي ضربوا جعل العمال التاغلي ضربنا جعل العمال التاغلي ولا عجبهم العجب ولا الصيام في رجب ما مهولا يا هود ضربنا حتى اليهود ولا اتعظوا ولا درس ولا وعوا ولا استوعبوا ولا شيء عادوا معول على أحمد علي باع الطلي شل أبي شل وغرز اليهودي مرق يهودي قدو يهودي يهودي قلبوا حرب المنصي رضوان الله عليه اليهودي داخله أين أقول الله أكبر الموت لأمريكا الموت ويحمر ويخضر ويزرق ما بيوجعه بين أقول الموت لأمريكا لا بين أقول الموت للعفافيش ولا بين أقول لحزب الأصلاح ولا بين أقول الموت حتى لسعودي ولا بنقول حتى الموت للإمارات بنقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل ويحمر ويخضر ويزرق وتبصرف في الجامع جنبك تبصرف في الجامع والله ما بيصرخ ما قدش مستوعب ما قد دخلش الإسلام هذا ما قد تلاش 12 سنة 12 سنة يا ذاك والله ما بيصرخ عاقل حالة وعليه مسؤولية وعليه مسؤولية أمام الله وبيعتمدوا عليه بيقول لهم أن الفقراء في هذا الحي من هم أسر الشهداء من هم الجرحى من والله ما هم اقتنع بالصرخة والله ما بيصرخ يوم الجمعة الناقصي لا نكونش نضحك على بعضنا البعض أنا أعرفك وأنت تعرفني وإحنا المجتمع اليمني واحد واحد حتى الأصلاحي يذوب ما عاد تعرف أنه أصلاحي حتى العفاشي ما عاد يدري أنه عفاشي حتى المنافق ما عاد يدري أنه منافق إلا من خلال منطقه وحكاه وأفعاله وتصرفاته والطعن في ظهور المجاهدين والصامدين والثابتين وهم هم وهم هم بنسانة غزة قالوا مسرحية معركة شرف حرية كرامة قرأ قال أبدا أنتوا عدو وانتوا بتقتلوا اليمنيين وما بضربوش السعودية بنضرب السعودية أمانة هؤلاء بنقول لكم لو كانوا أيامة رسول الله أنهم مع أبو جهل وهولاك الكفار كم من دانك من الكفار حق قريش لو جي أنهم معاهم أدخلوش الإسلام هؤلاء ولا أفعلوا في المرزالة زالت ما عادوا ما يشتغلوا ذا الحين على المولد النبوي شغل نظيف بدل ما الناس بيموتوا جوع وانتوا بتسرجوا وراني بينهم فاتورة الكهرباء بينهم ما هم أقسم بالله لأنه ما قد وصلتناش الكهرباء الحكومي رابطين من حق التجاري وبمعضك تسرج ولا ما تسرج ولو مضفي يحسب عليك مضفي أنت مضفي يحسب عليك وإن الفاتورة بتطلع كزما بالله إن قد فعل لي دودي وارجع مغط واقول عايز برو كما جلسوا اكيد ان وزاره الكهرباء بتفعل عليهم رقابه وتقول لهم طق والله ما تشتوا من هذا يا سعد مني انا يجي ما يضحكني والله امان ما بالثلاجه ما بينزلش الثلاجه ما بيش ثلاجه اصلا والفاتوره تطلع التجاري قال همم بالله قد فعل لي دودي لكن أحولا داخل بنقول عدوان وكذا وأنصبر أنصبر لو ما ترجع الكهرباء من مارب من مارب حكك يا اليمني قضع عليك اليمني والعدو السعودي نقلوا البنك وعذبونا عذاب الهدهد. أحب السعودية؟ والله ما أحبها. وهي الذي استهدفتني واستهدفت ولد ولد الولد واستهدفت حتى الأجنة في بطون الأمهات. يا رجل روح، يا رجل روح، الله يلعنه انتماء سياسي ولا حزبي ولا كذا، ويخليني يعني ما يعني ولا أتكلم من تلك المجازر ومن تلك الصور ومن تلك المعاناة. 12 سنة ولا كأنك يمني وعايش بيننا وبيصير ويجي وبيصير ويجي والدنيا سابر الله. ما هو الذي يؤمن العقوبة، لكن ربك كريم بتجي له عقوبة من عند الله، لأن الحرم زايل وأهله.
1: تقول له الله أكبر لما في أمريكا وهو يحمل ويخفض ما بيغطي، ما بيقول لما في يهودي، اليهودي داخله تدو في الجدر. الله ما يقول غرب إنه منهم هكذا قد صفاته لي داخله.

دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. والله أن المجاهدين بيواصلوا الليل بالنهار، تطوير وتصنيع وإنتاج وعمليات، والله ما نلقاهم، والله ما نلقاهم. نعمة المجاهدين في قواتنا المسلحة، قوات مسلحة مؤمنة مطورة مجاهدة مبدعة، تحملوا على عاتقهم أشرف معركة في التاريخ اليمني، لا سعودي بعد اليوم. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وكل واحد يستشعر مسؤوليته، وليس منا، ليس منا خاين مرتزق عميل منافق، ليس منا. والله كنا نقول من أول بداية العدوان كنا المفروض يفعلوا لك خط أحمر باب بيته، الذي ضد الذي ما انطلقش مع الأحرار في معركة الشرف، يفعلوا باب بيته كذا ببخاخ أحمر ساحك المياه والمجاري، هذا مشو صامت ويخدشوه علي في الباب ويدرابها العالم إنه دخيله، دخيلة على الشرف اليمني. لا تقول ليش المعركة مشي حكحة، المعركة علينا كلنا، المعركة علينا كلنا، وكل يمني ضحى، وكل أسرة يمنية بذلت وضحت وقدمت الغالي والنفيس. لا تقول لي جماعة أنصار الله، أربع أمثال أنصار الله، هما 12 سنة جاي يقول لي يا الله بالبشارات،

يا اخي قد بي يا اخي قد الجاوعين بيصيروا السعودية الجاوعين بيصيروا السعودية بيصيروا الجاوعين خلاص ضبعوا تعبوا جوع يا اخي بيصيروا السعودية. وهو واحد تافه واحد تافه تافه تافه يروج للتفاهة ويخلوا منه حبوه قبه. والله ما أركان علي القضية البوري ولو ما بين أشربش مداعة. وفي يوم ماطر بين المطر أخلي يخرج يلقض لي البوري أقسم بالله ما أركان علي بيروج للتفاهة ويقول لك جاوعين خلاص بيصير وتزعودي يا أخي. لهؤلاء التيلي جاوع أبو الشيد سار السعودية أم الشهيد قدمت 7 من أبنائها. تيلي جريح سار السعودي لأنه جاوع. الناقصي لا يضحكوش علينا وما حناش من هولك الخضعانة دي بيزيدوا عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي. يا أخي قدمت جاوعين بتجير السعودية واحد بيروج للتفاهة للتفاهة ولأنه تافه كده الناس بيدوروا أنصار للبسرات. وهذا قام يزير السعودية حمار ابن عمار.

0: أثرت الذي سهر غادرنا الحلقة أول وكنا نشم حريق. كان جاء الحريق من السعودية كنا نشم حريق وصبحنا ألحد بيان القوات المسلحة العميد يحيى سريع استهدفنا جيزان بطائرة مسيرة فضل من الله. شم حريق أحفظ الله تخلي الله يسمعنا الخير إن شاء الله ما نحرق راس محمد بن سلمان. يقع له صاروخ لوحده هكذا يدخل من حلقه ويخرج من حلقه من نفس ما المكان الذي دخل منه بإذن الله. وقارحي قارحي محمد بن سلمان محمد بن سلمان والله انه قارحي قارحي عين فضاء طارف.
1: قامت الساعة على كل دعشوش
0: والله لو يرقص ومخلص وهابي تكفيري أبا عن جد يهودي ابن يهودي حالمدار ارفع الحصار يا تافه يا هرتو محمد بن سلمى مرحلة ما لك ما كانش يخلونا نضل أغنية أغنية للسماء لعلي عبد الله السماء. حان وقت الطلب حان نستعد نجرا وجيزان منعوها كانت ممنوعة علي عبد الله السماء الفنان علي عبد الله السماء والله كانت ممنوعة في إذاعة صنعاء. حان وقت الطلب حان يا محمد بن سلمان نطلب روحك روحك روحك أنت وهذه الأسرة النجسة الخبيثة الذي زرعها البريطاني في أرض الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. بعد إحنا أن ننتزع روحك لا يشعر بالأمان بيعمل جلسات مجلس الوزراء باعتبار رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان. يا عيبة يا عيبة. وليش بنقول لكم في التاريخ جهلنا يرجعوا يقولوا إنه العدوان العدو السعودي حاصرنا 12 سنة واعتدى علينا اليوم والله نحن ننتزع روحه. ومن إليه ومن إليه من بيبصر السعودي هذا إنه حضنه حضنه وظهره وسنده ننتزع روحه أينما كان يكون عفاشي يكون صلاحي يكون هكذا أمس هنبا هكذا ساعة الطرس الواحد الساعة الكلب وما بيش مع موقف ضد العدوان. هذا دم الدم حناش أمانة جاي يقول لي وتضحيات الناس وأسماء الشهداء هؤلاء عيال منهم وجراحات الجرحى وصبر الأسرى وثبات المرابطين والصامدين وصبرهم ومصابرتهم ودموعهم وأحلامهم وتطلعاتهم لمن بان انتزع روحك يا محمد بن سلمان. وعن وصي أولادنا وأولاد أولاد أولادنا على هذا الأسرة النجسة الخبيثة الذي زرعها البريطاني في ذات الوقت الذي زرع اليهودي في فلسطين. إن الشيء واضح وضوح الشمس. تقول لي أنت مع زعيد معاه معيد والله ما عاد نفلق لو بما به هذا علي عبد الله السماء علي عبد الله السماء. وهذا الأغنية ممنوعة في إذاعة صنعاء من البث. كان النظام العفاجي يموت في السعودي يموت في السعودي يموت حبا.
1: أرضنا لا ما نسينا
0: هذا علي عبد الله السماء.

0: اليوم يا اخوان حان وقت الطلب حان
1: والجايزان والذي بايكون كان

الو طان. تحيه لعلي عبد الله السمه. هذه غنى هذا الاغنيه الذي كانت ممنوعه من البث في اذاعه صنعاء. ولا تحيه للذي قال احمد علي عيرجع قريب عن هري اخي منعونا من الفن. الا منعوا احد اينو دلي بدلوك باغاني وطنيه امام هذه المظلوميه. اين الاغاني الوطنيه؟ رجعوا يفعلوا يحيوا العراس في السعوديه. يحيوا العراس في السعوديه. لا تقطع شرزاق الناس. الرازق الله. الرازق الله. ما هي السعوديه؟ ما هي السعوديه؟ ما احناش مطالبه ولا احنا انذال الى هذه الدرجه. وانا فنان اسير احيي عرس في السعوديه؟ الله يلعني. يا ما تشتهوا والله لا اموت من الجوع قسما بالله ما ابدي ولا اسير. اخي هم صاروا يطلبوا قد قال عفاش فرعون الكبير صاروا يطلبوا على مستوى قيادات وزراء نظام باكمله من الراس حتى النخاع مع المعارضه صاروا وقعوا على قتلنا وحصارنا. وطلع عفاش قال ساروا يطلبوا ابن الكلب.

0: وجلسوا بهذه الأغاني وإنما الوطن والوطن والوطن والوطن ودخلونا جحر الوطن وساعة الله الله والوطن احتاجهم البروحة ساعة اليهود خرجوا أو مع أولى غارات العدو السعودي مع أول مجزرة ارتكبها في حي بني حوات والله انهم فحضوا والله انهم هربوا كان قصتهم أسبوع زمان ورجعوا يلا الشهر شهرين ثلاثة شر بالكثير اليوم 12 سنة 12 سنة هذا الحين فعلا مثل ما قال أبو علي الحاكم يحرم عليه تحرم عليه يحرم عليهم المفور فوق السائلة أمانة وزير دفاع المرتزقة طلب لجوء في السويد يا عارة يا عيباء على أساس الرأس المقحقح وفي الأخير لاجئ في السويد بالله عليك هؤلاء يمنيين من يتشرف بهم والله ما يتشرف بهم حتى السويد والله ما يتشرف بهم حتى المفور الذي أشربه فوق السائلة والسل بينزل هيا مالك أنت ما يتشرف الوطن إلا بكم من قرقرة ضحت وبذلت وصمدت وزبرت يا كم من نجس يا كم من منافق يشتو وطن بالتفصو وطن ما بالله يقع لهم من الزلط بس من فائدة هذا آه وطنهم اليوم قد وطنهم محمد بن سلمان بسرعة على خاتمة اليوم وطنهم السعودي والإماراتي بالله عليك هذه معركة شرف وعزة ما يتشرفوا حتى أبنائهم بهم ما لك ويرجعوا اليمن يحرم عليه يحرم عليه حتى الذي في المخاء ولا في مارب ولا في أي تحشيدات وبأمر الضابط سعودي يا رجل عاد الرجال تشتي عاد الرجال تشتي
1: تملك مصير اليمن هذا ما هو صحيح ايش الصفاء الذي يعطي له والمخول الذي يخوله يزيد على ما هو القبائل اليمن ده حصل ما حصل قبائل اليمن جايوا وقالوا ينظر الناس في الخطا ومن هو المخطي ان كان له حق انه يتوزع زياده على بيته وحراسه فوق حراسته دخلت له عندهم قبل امس دخلت له عندهم قلنا لقى الثقات تحصل وتطمئن النفوس ونزيد له عندهم وندخل له عندهم ونتعس فراشهم في بيت طارق وناكل اكلهم واذا بالموجودين عنده كل الذي كان في دماج أبي في دماج وعنده من وحدات القوات الخاصة وعنده من وحدات الحرس الجمهوري وقدوا القائد القوات المسلحة قلنا بنقول سنة كاملة القوات المسلحة أفراد القوات المسلحة تبع لوزارة الدفاع قوات الأمن تبع لوزارة الداخلية ومعنا حكومة ومعنا مجلس رئاسة ولا للقبيلي إنه لأي شخص الصلاحية فوق ذا يخلوه للناس للمجلس السياسي والمؤسسات الدولة القيام بدورها ولا على عبد الله لا على القائد العسكري ولا هو وزير الدفاع ولا هو جندي طارق هو جندي محمد بن محمد صالح جندي من بقية جنود القوات المسلحة أي المخول لأنه يفعل القوات المسلحة أي المخول لأنه يستخدم القوات المسلحة والأمن لا يعلم سامح عموما المشاعر حصل الذي حصل ما هو هين ولا هو قليل مئات القتلى مئات الجرحى الذي حاصل في وسط صنعاء وعلى أساس يقلقوا السكينة العامة ويخوفوا الناس الكل بيزاحم والكل قال لي شيء يتوسط وكل من الشيء يجي يتنبع ويجعل له أن صاحب صلاح يقلبه غدرة 3 و4 و5 قالوا أنفسهم هم اللجنة قال السيد على رؤوس الملا قال اللجنة هي كل شرفاء اليمن من عقال ومشايخ وجاهات يدخلوا في الموقف ومن لاحظوا أنه غاوي ومخطئ يقفوا صف واحد في وجهه وفي نحره اليوم القضية مختصرة أن المجال مفتوح لكم جميعا في قضية أن الناس يدرأوا الشر ويكفوا الشر ويحقون الدماء، لكن بأسلوب وبطريقة، ما هو كل من جاء قفز وكل من جاء سنب وكل من جاء ذي. خلونا نتحاكى، الرجال قد وقع ما وقع، إذا هو قبيلي وحافظ على رأسه وعلى مصلحة الوطن يقلص يسحب من قد دافعهم وقد نلقب فيهم بفلوس من حقوقكم، ما هي من حق أمه ولا ورثها من أمه ولا من خاله ولا من أبوه، يرجع يقعد في بيته ويدي له حراسته شخصية، ولو عبا نحرس على بابه احنا ونتعسكر معه احنا، لكن حالة من حال بقية الناس منطارف من الناس، ها ويجلس في بيته، قضية انه بقى يفتح مجال للناس ويفتح مجال ويودع ويداعي ويحرض ويوسع في صنعاء في شوارعها، يحرم عليه يحرم عليه لو ما عبقي رجال.
0: الله وقتلت أعمالها الخيانية، كانوا يفجعوا الناس في بداية العدوان أي وصلت دم في صنعاء للركب، وهذه كانت السردية العفاشية. وبعدها فضحت أعماله الخيانية والحرم زايل وأهله، قتلته أعماله الخيانية، سار من كل شيء أحسنه.

0: لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى الثانية ودقيقة بتوقيت المجاهد مع الله.
1: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

أنا قد قلت أنه لما حبي ضبط الوقت ولا تخالي قد يرى 2:04 بتوقيت المجاهد مع الله. أقول لكم بحاجة، المرتزقة والعدو السعودي بيغور، يعلم الله ما عندهم. احنا ما علينا، ندعي للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله وبس. انا اقعد اسرع من سريع ما لك.

عقبال وإحنا بنلاحق تحشيدات السلمانيين في الرياض. قريب مالك أنت؟ قريب بإذن الله.

0: انها تصير دماء اطفال ضحيان. بسردوا على مجزره والعصيري بكذب والمالكي بكذب وانهم خبراء للصواريخ. اطفال اطفال مجزره اطفال ضحيان وهم بيقرأوا آية الكرسي وفوق الباص. أطفال صغار واستهدفهم وسط السوق وقتل الذروة. دماء الشهداء في الصالة الكبرى في عزاء آل الرويشان تصير هدر. صالة عزاء عزاء واستهدف هذا العدو وخلى المرتزقي يومها يعلنوا قال لو ما قال العدو انه ما انصار الله ضربوا صواريخ من وسط القاعة وضلع تنظيم داعش والقاعدة يتبنى العملية وهو العدو السعودي وبعدها عدو جبان لو عطفره شوية رجالة لقد قسمك شنيت عاصفة الحزم وبتكن كنقول أنت لا تنشرجم فوق المرتزقة لأنه أصلا المرتزقة أحذية الحذاء السعودي قبلوا على أنفسهم وقعوا في مؤتمر الرياض على قتلنا وتدميرنا ونهبنا ونهب حتى الثروات والمتفن وعبد ربع عندهم في السعودية. أصلا القلم الذي وقع كان عادوا جالس في جيبه هذا دفنوه هو القلم. وكل من حضر مؤتمر الرياض مجموعة من البياعين الخونة. ننسى دماء الطفل إشراك فينا وهي ذاهبة إلى المدرسة. عرس سنبان في دمار النساء يجلبن الماء في صعدة. الطفل سميح وشابع لأبوه وميت في واحجة استهدفوا عرس. وكم من مجازر وكم من ضحايا وكم من امرأة أسقطت استهدفوا حتى الأجنة في بطون الأمهات. خرجوا أطفال مشوهين ما كنا نعرف لا توحد ولا داون ولا من هذه الأمراض ما بلا بسبب القنابل السعودية كانن يسقطين النزوان من الفجيعة من الهديمة من غير مرضى السكر وأمراض الفشل الكلوي بسبب الغارات والعدوان والقصف. كم ما قصدك وتجي اليوم تقول لي شكرا سلمان شكرا عيال زايد ما يشكرهم إلا كلب ابن كلب والله يسهل ويرحب بهم. أين الأخبار؟
1: فاتورة الدم إشراق بيتمنى تقع دكتورة شنطة ودفاتر حولها منثورة والدم يصب من ساقها المبتورة قلبي تزلزل يوم شفت الصورة وعيوني من قهري بكت مجبورة وكأنها بنتي ذرفت دموع على جزمتي شرعية الدبوع في الفصل لبله سمعتها الصورة وهي حافظة تغرد كما العصفورة قالت لها
2: أحسنتي يا شطورة
1: فجأة الطواير أقبلت مسعورة على مدرستهم حلقت موتورة والكل غادرها وهو مفزوع على جزمتي شرعية الدبوع إشراق ما شردت وهي مذعورة بين الكراسي حصلت طبشورة وحروف داخل قلبها محفورة قامت وكتبتها على السبورة. روحي في ذلك يا اليمن منذورة،
2: بالروح بالدم نفديك يا يمن،
1: راسي بحبك يا الوطن مرفوع،
3: راسي بحبك يا الوطن مرفوع،
1: على جزمتي شرعية الدنبوع،
3: على جزمتي
1: شرعية الدنبوع. مجلس أمم دجال
3: دجال
1: عينه عورة
3: دجال،
1: بلقي قناع وبوتر وحامورة دجال، قبح وبشاعة خلفهم مستورة. هذه الطفولة في اليمن منحورة، ما سمعنا بن تيمون ايش شعوره، قلقان او حتى القلق ممنوع، على جزمتي شرعية الدنبون. وين الضماير؟ وين هي مقبورة؟ او سوقها وينه نجي ونزوره؟ مجلس أمم كل الذمم مهجورة، كم من مجازر في اليمن منكورة، ما حد رفع راسه وقال الغورة، حتى شرفكم دينكم مبيوع، على جزمتي شرعية الدنبوع. إيران تتنعم بحسن الجورة، وإحنا دمانا يا عرب مهدورة، وتبو مدارسنا تقع مهجورة، والداعشي يفتح بها ماخورة، وتبو يمنا مقسمة مشطورة، إبليس يوسوس لكم مخدور، على جزمتي شرعية الدنبور. عامين فيهن ثقلت الفاتورة، هسددوها بدمنا ممهورة، هاي الرياض الخايبة المغرورة،
3: هاي الرياض الخايبة المغرورة،
1: بركان تو مدبل الماسورة، هذا بدم الطفلة المغدورة.
4: وما رميت إن رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
1: فاتك مطور،
3: فاتك
1: في اليمن مصنوع، على جزمتي شرعية الدنبور. يا شراب في الجنة العمي مسرورة، والجاننا مع جيشنا الأسطورة، عظمة بحلاقيم العدا محشورة، فشعارنا بطولاتهم مسطورة، وبدمكم أوطاننا منصورة، ده وعد من ربي لنا مقطوع، على جزمتي شرعية الدنبوع، على جزمتي شرعية.
0: سلام الله عليه وشفاه الله وعافاه وحفظه الله، الشاعر مصطفى المحضار، سلام الله عليه، على جزمته شرعية الدنبوع. قصيدة جسدت الشهيدة الطفلة إشراق وهو واقع لكل ما ارتكبه العدو السعودي فينا من مجازر. وهناك من يعول على السعودي، على جزمتي كل من يعول على السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي أو الصهيوني. تسريبات. صدقوا بالله، لجنة السعودية تحقق فيما حدث في المخا. ما معناه؟ معناه ان السعودي جاي يحقق في قتله، من سرب من كذا، من قائد عسكري بيحاضر على جزمتي كل قيادي مرتزق خاين أينما كان. لجنة السعودية ما بيثقوش فيكم حتى في تحقيقاتكم، يا هين يا هين، ومقعين قباله وبيحاضرهم. اسمعوا اسمعوا، وكأنهم طلاب في مدرسة بيحاضرهم بس في التسريب يا الله ما الله من الذي ابرك ورجال ربي ما قصروا. سمعوا سمعوا مشاهد والله متداولة بحاضرة بحاضر دار قعفاش ولجنة سعودية بتحقق والضباط السعوديين والله تسريبات
5: نار حمرا من دخل فيضح ذباب المنايا والرجال.
0: لجنة سعودية للتحقيق في استهداف مواقع سرية في المخا. استهدفوا
6: يا أخي استهدفوا ميناء المخا وهو منشأة مدنية أمانة.
0: لجنة سعودية للتحقيق في استهداف مواقع سرية في المخا. تسريبات. تقول التسريبات أوفدت جارة السوء السعودية. ما معنى أن السعودية ترسل لجنة سعودية؟ يشتوي بسروا حقهم من قبل ما قح شو الضباط السعوديين. أوفدت السعودية لجنة عسكرية. تقول التسريبات لجنة عسكرية رفيعة المستوى رسلوها إلى عدن على وقع استهداف مقرات إيواء وغرف قيادة خاصة بضباط سعوديين في مدينة المخا غربي محافظة تعز. تقول التسريبات مصدران في المجلس القيادي الرئاسي قال إن اللجنة وصلت مساء يوم الاثنين. بنتي لكم التافي الطازج من التسريبات التافي عاد وصل

0: التسريبات حكى اليوم الاثنين مساء الاثنين أن اللجنة وصلت مساء يوم الاثنين إلى مدينة عدن وباشرت باستدعاء ضباط شعبة الاستخبارات في قوات طارق صالح للوقوف على أمر الاستهداف.
1: منين أنت؟
0: أصلاً طارق ما حد داري ما ولاءه وانتماءه للإمارات ولا للسعودي ولا للطارف. ولاءه مش هو ولاءه احتال عمه فلت عمه وتشرشف ولابسات البراقع ماو استدعوا ضباط شعبة الاستخبارات في قوات طارق عفاش للوقوف على أمر الاستهداف. أحد المصادر في المجلس القيادي حكى العليمي حكى المرتزق والخونة والعملاء والسبلة قال إن الجانب السعودي غاضب من حجم الاختراق، خصوصا أن الاستهداف طال مواقع تعتبر في غاية السرية. جاي يقول لي منشأة مدنية عن كلهم ومخازن أسلحة تم استخدامها مؤخرا وتحتوي على أسلحة حديثة جرى نقلها خلال الأشهر الماضية. تسريبات طازجة

تسريبات تسريبات. هذا يعني طازج ومش طازج. ولا مرتزق ولا قيادي بإذن الله يزيد يبقى. اليمن مثل البحر ما تقبل الجياف، ما تقبل الجياف. في التسريبات يقول لك مصير مجهول لعمار صالح بعد استهداف غرفة السيطرة بجبل النار بالمخا. الحرم زايل وأهله.

منو عمر صالح هذا؟ هذا مسؤول الاستخبارات لشقيقة طارق. بنقول لكم الحرم زايل وأهله وما بنروج، هذا لا تسريبات. شقيق دار صالح عفاش ومسؤول الاستخبارات في المخاء، قالوا ما يزال مجهولا بعد استهداف غرفة القياد والسيطرة بجبل النار في المخاء. يا الله سدد، يا الله سدد. مش الله تقول التسريبات، مقتل وإصابة عدد من الضباط السعوديين الذين كانوا يتواجدون معه في جيل أبوه، كان في أخي ما نقدرش نتكهن ولا نتكهأ.

في التسريبات. محاولات سعودية لإعادة توجيه المعركة صوب عدن مع ترقب إسقاط مأرب. سعودي يقول لك يا أخي بدل ما تقع في منشأة النفط والكذا يا أخي حركوا حقهم الأوباش وضباط سعوديين وغرف عمليات وتحشيدات وعيثنا ودخش عيدومونا قدوما بالله لعض الله وضربات استباقية في غرف العمليات. ما هو

0: ولو في عدن. ما يقدموش الأحرار ولو في المخاء.
1: والله
0: كديل السعودي لعنقها أمان بيدوروا والسعودي بسراج بيدوروا الطوار فضل من الله. قصد أنه يجي يعجلنا والله ما نعجلنا إلا هو شخصيا شخصيا شحما ولحما ومن إليه. حضرنا المخدوعين 12 سنة عدم بيانات قواتنا المسلحة. العميد يحيى سري بيقول لهم هذا دنومز قعونا بردوا لكم احنا بندور السعودي احنا غريمنا السعودي ما لكم شداخ وضارق عفش اشتيف على اشتيق وعلى الشاء اشتيق وعلى الشاء ما وقعش لتشال في يوم مبيض عادي اشتيق وعلى الشاء ضفج ضفج امانة من ضالع ومن نازل. يبقى واحد يلا معاور ور

التسريبات تقول أن السعودية بدأت السبت محاولات لإعادة تدوير دفة المعركة في اليمن صوب الجنوب وسط مخاوفها من خسارة آخر معاقلها شمالا. مصادر عسكرية في التسريبات بعدن قالت أن اللجنة الخاصة السعودية أحذية الأحذية عادت نشر عناصر من فصائلها المعروفة بدرع الوطن طن لك طن في جبهات قتال جنوب اليمن. أبرز تلك الجبهات الضالع شبوة يافع إضافة إلى لحج. وأوضحت المصادر التسريبات تقول إن سعودي وضعت تلك القوات بأعلى الجاهزية تحسبا لهجوم على مدينة مأرب، وتحاول السعودي من خلال فتح تلك الجبهات تخفيف الضغط على مأرب حتى وإن أدى ذلك لإسقاط عدن. سعودي والله ما في ذهن من حاجة، ما بيهم إلا منشآته وأرامكو وموانئه وأراضي، نهتم بالمرتزقة ما لك أنت. والله لو قالوا له شكرا سلمان رصعوها بالذاب كتوا دماهم وتوا عارهم وتوا شرفهم، والله ما أيذن من لهم حاجة ولا أجت لهم تلك اشتراهم بيعاملهم كمرتزقة. دفن التنبوع، التنبوع دفن عنده في السعودية، مدري هو دفن في السعودية ولا في الأزرقين حكا السعودية، أنا أظن ما بلا دفنه في الأزرقين حكا السعودية. عذر أخي هذا التنبوع ما يدفنه في البقيع في المدينة المنورة أيقبروه هناك جنب المنبر والروضة، هومة الروضة شرية أيقبروه هناك عن كلهم

الحركة شلل قدوم فوق عربية فضل من الله شلل الحركة بموانئ جيزان وفرسان. أراضي يمنية هذا على فكرة، باعها عفاش كان وزيد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وما باعوا الربع الغالي بقوله، باعوا اليمن، باعوا البلاد والعباد. مش في يوم أبيض عنده داري، ما هو في يوم أبيض، أيامهم سود كلها. شلل الحركة بموانئ جيزان وفرسان يرفع كلفة النقل البري، ممنوع يعني ممنوع. توسعت تداعيات الحظر البحري اليمني لتتجاوز الموانئ النفطية والتجارية الكبرى وتلقي بظلالها المباشرة على المنافذ البحرية الجنوبية في جيزان وأرخبيل فرسان. يمني يمني أراضي يمني كلها. مخزون عفاش يعجبك في النذالة والبيع والارتهان للسعودي. أظهرت البيانات اللوجستية الحديثة انحسارا ملحوظا في حركة الملاحة والشحن المساند بالمنطقة الجنوبية نتيجة وقوعها المباشر ضمن نقاط المخاطر البحرية، ما أدى إلى تباطؤ خطوط الخطوط الإمداد وتوقف العديد من أسطول النقل البحري المحلي والفرعي عن العمل بانتظام. قلقوها. هذا التعطل الميداني أجبر القطاعات التجارية والشركات التشغيلية بالمنطقة على البحث عن خيارات مكلفة، حيث جرى الاعتماد المفرط على خطوط النقل البري. كده البترول السعودي بيسافر فوق الباص ويفتحوا له فيلم ان باعتبار ان الطريق طويله ساعة الباص حق زمان. الله ذكروني لو ما نزلت الحديد فوق باص من حق فتحوا لنا مسلسل صحنا الغوار، قلنا لهم افتحوا لنا حاجه يعني تنسينا الطريق، كان افتحوا لنا حبه تونه. زمان وعاد نازغي ده الحين البترول السعودي بيطلع فوق الباصات حق النق يسافر ويفتحوا له صحنه الغوار مسلسل ويرقد في نص الطريق. البترول السعودي بتعبته يا اليومتين. سمعتوا. وتوقف العديد من أسطول النقل البحري المحلي والفرعي عن العمل بانتظام. قال لك عادم عيبورو كريم عظيم. يا الله بالبشارات. يوم السبت كملنا الحلقة وبعدها حنت ورعدت والله، وطلع رئيس المدير التنفيذي لشركة أرامكو قال حرقت وطفيناها، ولا قال من الذي استهدفهم ولا عب يتحاقوا مننا عيال الكلب. ربك كريم والله. الحلقة حكيهم السبت خرجنا كملنا الحلقة وجت الغوائر من جيزان، طلع الرئيس التنفيذي لأرامكو قال اشتعلت وطفيناها، ولا قال حتى مسيرات من اليمن ولا شيء ولا بنا الكلب. وهذا نكمل الحلقة وتجي البشارات وهكذا. فضل من الله. لهذا بنذكركم الدعاء للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وكل حر كل حر يستشعر مسؤوليته، دعم وإسناد وإنفاق في سبيل الله أجار ربي بيضحوا الفراج. البعض يشتي بشارات، يشتي العميد يحيى سريع يجلس الله يتي بيانات عازب يطعمهم، ولا قد استشعر مسؤوليته ولا قد أنفق ولا قد تعم ولا قد ولا هو هنا، بس يشتي كيف يشتي يطعمهم. الله يجعلك لا تطعمهم. هيا مالك أنت.

والله ان الاخبار عشان اسرع من سريع والله لو قد انا مجنون. صدق والله ان اخبار ما تكسر القلب قسما بالله. صرت لو ما اطلع كذا فوق هذا ودبسر المنظر تبصر صنع لو ما اطلع عصر وتبصر صنع تحتاج كلها واحد كذا يفتن وهذا بأخبار بس أقوى أسرع من زريع أنا قند. تعالوا المجاهدين اللهم انصرهم اللهم عنهم اللهم أيتهم بجنود من عندك يا أرحم الراحمين اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم واحفظ لنا قائد المجاهدين السيد عبد الملك عز الشرف. ونحمد الله ونشكر على هذه النعمة نعمة القيادة نعمة القوات المسلحة نعمة الوعي نعمة البصيرة نعمة استشعار المسؤولية والله أنها نعم لن تتكرر. تخيل نفسك في تركيا في فندق في تركيا تخيل نفسك في مكهى في قهوة عند حين قدم قهوين أنا كلهم حول الله قلت الله بالله

عند بعض الدناك بعض الثناك. اي حين اي حين اي حين يعني متحرك مع زينة المولد النبوي الشريف. لو ما يبصر صنعاء مخضرة احتفاء بالمولد النبوي الشريف يعني يطلع لها ابو جهل من اذانه, يخرج ابو جهل وابو لهب من اذانه, يخرج الكفر هكذا من عيونه, تبصر هكذا خانع ساعة الكلب من السنة لسنة, ويجي المولد يدندل اذانه واتسمعوا الكلب وهي بتنبح هكذا وهكذا. يا أخي بنستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بيوجعك عن نسبة مجار.

0: سمعوا سمعوا سمعوا
1: الله ستر. يا الله ستت، يا الله ستت.

0: قطر هشمت للأواسط.
1: يعتقد العدو السعودي بغباء مفرط أنه يستطيع نقل معركة مع الشعب اليمني إلى الداخل اليمني والاحتماء خلف أدواته وتحشيداته بعيدا عن تبعات المواجهة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عضو مجلس الشورى الأستاذ حزام الأسد الآن كتب وقال: خزئتم. صحيح أن قواتنا المسلحة تتعامل اليوم مع تحشيداتكم وتمركزاتكم العسكرية في بعض المناطق المحتلة بالوسائل المناسبة. بيفصلهم تفصل رجال ربي سلام الله عليهم، لكن ذلك لا يعني أن من يقف خلف هذه التحشيدات ويقودها ويمولها ويدربها كل مال سعودي ويسلحها ويدفع بها سيكون بمنأى عن تبعات أفعاله. والله ما يتيش كعه السعودي، والله ما يتيش كعه. وكل قطرة دم يمنية تسفك في هذه المعركة حتى دماء مرتزقتكم. حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنظار الله. وكل قطرة دم يمنية تسفك في هذه المعركة حتى دماء مرتزقتكم سيقتص لها منكم من السعودي من السعاودة. ولن يجديكم الاحتماء بالأدوات. حذاء بيعتمد على حذاء، صح؟ ما هو السعودي حذاء في رجل الإسرائيلي والأمريكي، وهؤلاء أحذية قبلوا على أنفسهم أن يكونوا بين رجلكم تحت رجلكم، لو عادوا عرض رجلكم تحت رجلكم. ومن يتملص من حقوق شعبنا ويرفض رفع الحصار عن بلدنا ويدفع نحو التصعيد لن يكون بمنأى عن تبعاته.

تضفوا السراجات، تتلثموا، تجو كذا كذا كذا، قضاء قضاء قضاء. تحذير قواتنا المسلحة منذ اليوم الأول، أينما حشدتم قصفتم يا قوة الله.

يا أخي مدنيين بيقتلوا مدنيين يا أخي بيقتلوا مدنيين. ما قتلناش المدنيين في السعودية لأن قواتنا المسلحة مؤمنة ومجاهدة. عاد إحنا بنسخاء بنسخاء نقلع عيوننا بيدينا مالك ما بلا سعودي الند يستهدف المدنيين ومن إليه من المرتزقة أطفال أطفال نساء يستهدف نساء وبتسمعوا الأخبار بس البعض جالس إبليس معرك فيه معرق عراقي يا أخي من لو تتي فوق اثنين شقة يلعدوا العرق الشيطاني الذي فيه ما يقدرش يوصلوا للعرق يجي ما يضحكني.

طبعا العدو السعودي وإعلامه وحكها الأبواق وحكها السفلة وحكها النجس. أنصار الله الحوثيون يستهدفون الأحياء السكنية في مدري فينه بتباكة العلامة السعودية الذي استهدف اليمنيين، قتل اليمنيين في اليمن من أقصى إلى أقصى، يتباكى على المدنيين اليوم. بنقول لك الشيء نظر، ما قد استهدفناش المدنيين السعوديين، على احنا بنستهدف المدنيين حكينا مالك. الآن نصر الدين عامر رئيس وكالة سبأ الأنباء كتب وقال: ضربات القوات المسلحة اليمنية دقيقة جدا وتعتمد على معلومات دقيقة ومحدثة تحديثات على مدار الساعة، وتستهدف بشكل مباشر تجمعات العدو السعودي ومخازن أسلحته وكل ما يتصل به، وتستخدم فيها أسلحة مطورة ومحدثة وتصيب أهدافها بدقة. سمعتوا؟ وبدقة عالية، ويعرفها العالم كله، العالم كله حتى الأمريكي حتى الصهيوني داري انه ما يجي لازلك. ما نستهدف الله غريمنا. واعترف العدو الامريكي بنفسه ان الجيش اليمني هو اول من تمكن على مستوى العالم من استهداف السفن والاهداف المتحركة في اعماق البحار بالصواريخ البالستية على بعد عشرات الأميال البحرية وبشكل دقيق وبتمييز كامل لكل هدف من غيره. صواريخ مؤمنة، بالستيات مؤمنة، ومسيرات من حق ربي، مؤمنين فيهم البركة. سلام الله على سادة المجاهدين في التصنيع العسكري. أجمن مؤمنين، فضل من الله. يمضي نصر الدين عامر ويقول: إن محاولات العدو السعودي وإعلامه الكاذب المغالطة والادعاء باستهداف أهداف مدنية لن يجدي نفعا في التأثير على مسار هذه العمليات التي يباركها ويقف خلفها شعبنا اليمني بكله. احتفظ المناطق المحتلة عنده دائما انهم بيعيدوا باستهداف تحشيدات العدو السعودي. يبكروا الصبح ويلبسوا لدج جداد عيد ما لك انت. وإذا كان العدو، يقول نصر الدين عامر، وإذا كان العدو من خلال هذه الأكاذيب يسعى ويبرر لنفسه استهداف المدنيين مستقبلا فهذا ليس غريبا ولا جديدا عليه. فالكل يتذكر أن أول غارة في عدوانه يوم 26 مارس، وقد ذكرنا الناس عام 2015 قبل 12 سنة، كانت على منازل المواطنين في حي بني حوات في العاصمة صنعاء، واستمر على ذلك طوال عدوانه وما زال حصاره، وكله يستهدف المدنيين حتى أصبح العدو السعودي صاحب سجل إجرامي عالمي ينافس سادته الأمريكيين والصهاينة. ومع ذلك كله فإن قواتنا المسلحة له بالمرصاد. يا قوة الله،
والله أنها بشارة. قواتنا المسلحة للعدو بالمرصاد ولن يفلت من العقاب بإذن الله، سواء على ما سبق من الجرائم أو ما هو مستمر أو يفكر أو يخطط له، والعاقبة للمتقين.

محمد بن سلمى رئيس مجلس الوزراء السعودي ما عبقت شل الاجتماعات في الرياض لأنه داري حنجيبك يعني حنجيبك قريب بإذن الله بيهرب وبيفعل تحالفات ويقول لك تحالف اتفاقية مكة كريم عظيم ما يتم استهدافه من قبل القوات المسلحة اليمنية هو تجمعات وتحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته التي أرسلت لقتل الأبرياء والنساء والأطفال وسجل العدو السعودي في هذا الجانب يعرفه العالم كله ولا يتفوق عليه فيه إلا كيان العدو الإسرائيلي وما يروج له إعلام العدو السعودي المتصهين خلافا لذلك إنما هو كذب وافتراء ومحاولة لتشويه الأهداف النبيلة التي رفعها شعبنا وجيشنا وهي رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني الذي تسبب بأسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر في العالم بحسب الأمم المتحدة وهذا الحصار وهذا الظلم وهذه المعاناة لا تقتصر على المحافظات الحرة بل تمتد بشكل أسوأ عشرات المرات إلى المناطق التي تحت سيطرة العدو السعودي نفسه معركة عز وكرامة واستقلال

تصدقوا شلبي بيغردوه من تركيا والقاهرة والإمارات واللاجئين في السويد وفي كوالالمبور. باللاجئين في كوالالمبور يا حب أنا والله ما عندي خبر. عدوانهم وجرامهم يتكرر لا يحسزوكمش إن قلب السعودي لحمة على الشعب اليمني، ما لو عنده أبو الرحمة ما احنا في هذه المعاناة 12 سنة. من يقتل الشعب اليمني بالحصار الخانق وبمئات الآلاف من أكثر من نصف مليون غارة، يا غارة الله قصفها العدو السعودي أكثر من نصف مليون غارة. على مدى سنوات طوال لا يحق له اليوم أن يتباكى كذبا على المدنيين وهو ما زال يحاصرهم ويجوعهم، ولن يكون أحرص على اليمنيين من أنفسهم وإن ادعى ذلك زورا وخداعا. أقول لكم ما قد استهدفنا المدنيين السعوديين، ما قد استهدفنا الكهرباء ومحطات تحلية المياه، لأنه قائدنا مؤمن رحيم ويطلع الإعلام السعودي والمرتزقة حقه ومن إليه وأبواقهم ويقول لك إن إحنا بنستهدف المدنيين. الله يلعنكم يا كذابين يا دنك يا سفلة. أما من يضحي من أجل كسر الحصار ورفع الظلم السعودي عن نفسه وعن عموم شعبه فهو الأحرص عليهم والدرع الواقي لهم من مخططات الأعداء المجرمين.

على العدو السعودي أن يدرك أن رفع الحصار وإنهاء الظلم عن الشعب اليمني هو الطريق الأفضل والأقرب، وأن الاستمرار في التحشيد وإرسال مزيد من الأسلحة لن يفيد، وسيتم استهدافها باستمرار ودون توقف من القوات المسلحة اليمنية بإذن الله. الطريق الأقرب والأسلم معروف، وكل الطرق الأخرى هي أكثر كلفة وتدميرا على العدو السعودي قبل غيره، ولن تحقق نتيجة، والتجارب تكفي لو أن هناك من يتفكر ويعتبر.

قبل خمس ساعات من الآن قصف مدفعي للعدو السعودي على مناطق من مديرية شدة الحدودية. ما يصبح الصبح إلا والوجع عندهم بإذن الله. قبل خمس ساعات العدو السعودي قصف مدفعي على مناطق من مديرية شدة الحدودية في صعدة، وبيحشد مرتزقته العدو السعودي. بالله عليك هذا حق سلام؟ أنا ما بالله صقع الصقع صجم صنج الصنج، ولا منافق يرفع رازه ولا منافق.

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تدين جريمة استهداف مرتزقة العدو السعودي لطلاب مدرسة مصعب بن عمير في مديرية صبر الموادم بتعز. جريمة مرتزقة السعودية أسفرت عن استشهاد طالبة في الصف الخامس وجرح طالب في الصف الثامن أثناء عودتهم إلى منازلهم.

يحرك حكى المرتزق في الحديدة استشهاد فتى إثر تعرضه لقذيفة من قبل عناصر تابعة للعدو السعودي خلال رعيه للأغنام في منطقة الحليصي جنوب مديرية الجراحي. الرد في العمق السعودي